وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه. لا تفتح مجال.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها. لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
3: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن قراءة القرآن ليست مجرد عبادة من العبادات، وليست عملا صالحا يفعل ثم ينتهي أثره، بل هي صلة بين العبد وربه، وغذاء للقلب، ودواء للنفس، ونور للحياة كلها. وما أعظم فضل هذه التلاوة حين يدرك الإنسان أنه لا يقرأ كلام بشر، بل يقرأ كلام الله، كلام من خلقه ويراه ويعلم سره ونجواه، ويخاطبه من خلال آياته، ويرشده ويواسيه، ويحذره ويبشره، ويفتح له أبواب الأمل والهدى.

أيها الأحبة، حين يفتح المسلم المصحف فإنه لا يفتح كتاباً عادياً، بل يفتح باباً من السماء، يدخل منه النور إلى القلب، وتدخل منه السكينة إلى النفس، ويدخل منه المعنى العميق إلى الروح. فكم من نفس ضاقت فلما قرأت القرآن هدأت، وكم من قلب قسى فلما داوم على القرآن رق، وكم من حائر وجد في آية جوابا، وفي سورة طمأنينة، وفي تلاوة هادئة ما لم يجده في كثير من كلام الناس. إن فضل قراءة القرآن عظيم، لأنه يجمع للعبد خيرا كثيرا، فيه الأجر، وفيه القرب من الله، وفيه تطهير القلب، وفيه تزكية النفس، وفيه تهذيب اللسان، وفيه بركة الوقت، وفيه نور الوجه، وفيه حسن الأثر في الدنيا والآخرة. وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله الذي لا تنقطع عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يمل منه، بل كلما عاد إليه القلب الصادق وجد فيه معنى جديدا وأثرا أعمق وقربا أكبر. أخوتي، من أعظم فضائل قراءة القرآن أن القارئ مأجور على كل حرف، وهذا من سعة كرم الله ورحمته. تأملوا هذا الفضل العظيم. الإنسان قد يجلس دقائق معدودة يقرأ كلام الله، فتكتب له الحسنات الكثيرة، وتعلو بها درجته، وتثقل بها موازينه. إنها تجارة لا خسارة فيها. كل آية تقرأ، كل حرف يمر على لسانك، كل تكرار لوردك اليومي، كل لحظة تقضيها بين صفحات المصحف، كل ذلك محفوظ عند الله، لا يضيع منه شيء، بل يدخر لك وينمو لك ويبارك لك في قلبك وحياتك. لكن فضل القرآن لا يقف عند الثواب فقط، بل يتجاوزه إلى أثره في الداخل. فالقرآن يغير الإنسان من حيث لا يشعر، يخفف قسوة القلب، يوقظ الضمير، يصحح النظرة إلى الدنيا، يعيد ترتيب الأولويات، يذكر الإنسان بحقيقته، وبفقره إلى الله، وبضعفه، وبحاجته إلى الهداية والثبات.

أيها الأحبة، كم من الناس يبحثون عن السكينة في كل مكان ويطوفون على أبواب كثيرة، بينما بين أيديهم باب عظيم لو فتحوه بصدق لوجدوا فيه ما يفتقدونه. إنه القرآن. القرآن ليس كتاب أوامر ونواهي فقط،

بل هو أيضا أنس للمؤمن وسلوى للحزين ورفيق للوحيد وعزاء للمبتلى ونور للحائر. حين يقرأ المريض القرآن يجد فيه ما يخفف عنه ألم النفس، وحين يقرأ المهموم القرآن يجد أن الهم ليس أكبر من رحمة الله، وحين يقرأ الخائف القرآن يتذكر أن له ربا يدبر الأمر، وحين يقرأ المذنب القرآن يجد أبواب التوبة مفتوحة والرجاء قائما والرحمة أوسع من خطاياه. ولهذا فإن من أعظم فضائل قراءة القرآن أنها تحيي القلب، والقلب إذا ابتعد عن القرآن ذبل شيئا فشيئا، وإن بدا صاحبه منشغلا بالحياة قد يمتلئ يومه لكن يبقى داخله شيء فارغ، وقد يضحك لكن لا يعرف عمق الطمأنينة. أما إذا عاد إلى القرآن وعاش معه وداوم على تلاوته وجد أن شيئا في داخله بدأ ينتظم ويصفو ويهدأ ويرجع إلى أصله. أخوتي، من فضائل قراءة القرآن أنها تنير الطريق، فالإنسان في هذه الدنيا يتعرض كل يوم لحيرة واختيارات وضغوط وفتن ومداخل كثيرة للغفلة، والقرآن يربي فيه البصيرة ويجعله يرى الأشياء على حقيقتها، يرى الدنيا بحجمها الحقيقي ويرى الآخرة أقرب مما يظن، ويرى الطاعة طريق النجاة والمعصية باب تعب والصدق جمالا والكذب ظلمة والعدل نورا والظلم خرابا. فالقرآن لا يمنح القارئ معلومات فقط، بل يمنحه معيارا يعلمه كيف ينظر وكيف يزن وكيف يختار وكيف يمشي في الحياة، وهو أكثر وعيا واتزانا. ومن هنا كانت قراءة القرآن نورا، لأن النور ليس فقط فيما يرى بالعين، بل بما يهدي به الإنسان قلبه وخطواته ومواقفه. من فضل قراءة القرآن أيضا أنه شفيع لصاحبه، وما أعظم أن يكون للإنسان يوم القيامة ما يشفع له عند الله، حين يقف العبد محتاجا إلى الرحمة وإلى ما يثقل موازينه وإلى ما يرفعه عند ربه، يكون القرآن الذي لازمه في الدنيا من أسباب الخير له في الآخرة، وهذا وحده كاف ليجعل المؤمن يعيد النظر في علاقته بالمصحف وفي نصيبه اليومي من كلام الله. أيها الأحبة، ليس المقصود من قراءة القرآن أن تكون القراءة سريعة بلا حضور قلب فقط، وإن كان في التلاوة أجر عظيم، لكن الأكمل والأجمل أن يقرأ الإنسان بقلبه مع لسانه، أن يقف عند المعنى، أن يتأمل، أن يسأل نفسه: ماذا تريد هذه الآية مني؟ بماذا تذكرني هذه السورة؟ ما الذي ينبغي أن أصلحه بعد أن سمعت هذا الخطاب الإلهي؟ فالقرآن إذا دخل القلب بهذه الطريقة لم يبقى مجرد تلاوة، بل صار حياة، صار يرافق الإنسان في قراراته وفي صبره وفي عبادته وفي نظرته للناس وفي أخلاقه وفي طريقه كله. أخوتي، من فضائل قراءة القرآن أيضا أنها تربي اللسان على الطيب، فالإنسان الذي ينشغل بالقرآن يقل فيه فضول الكلام ويبتعد عن كثير من اللغو ويعتاد الطهر ويجد حلاوة في ذكر الله. وما أجمل أن يصبح للإنسان ورد يومي من القرآن يفتتح به يومه أو يختم به ليلته، حتى يشعر أن هذا

هو تذكير بأن القلب له غذاء، وأعظم غذائه كلام الله. إن كثيرا من الناس ينتظرون أن يجدوا وقتا طويلا للقرآن ثم لا يجدون، بينما الخير يبدأ بالقليل الدائم، صفحة كل يوم أو ربع جزء أو 10 دقائق ثابتة. المهم أن تكون هناك صحبة مستمرة، فالقرآن يفتح أبوابه لمن يداوم لا لمن يكتفي بالحماسة العابرة. وكلما داومت عليه أحببته أكثر، وكلما أحببته وجدت نفسك تعود إليه بشوق لا بتكلف. إخوتي، من فضائل قراءة القرآن أنها تملأ البيت بركة، فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت مختلف، فيه سكينة خاصة، فيه نور لا يرى ولكن يشعر به، فيه طمأنينة تنعكس على الأهل والأبناء والجو العام. ولهذا ما أجمل أن يكون في البيت صوت قرآن أو مصحف مفتوح، أو أب أو أم أو ابن أو ابنة لهم نصيب يومي من كلام الله، لأن هذا من أعظم ما يحفظ البيوت ويصلح النفوس. أيها الأحبة، من أجمل ما يثمره القرآن في النفس أنه يربطها بالله، فكلما كثرت قراءة القرآن قوي في القلب معنى المراقبة والرجاء والخوف والمحبة والتوكل والثقة بالله. فالقرآن لا يكتفي أن يأمر، بل يبني العلاقة، يعرفك بربك ويملأ قلبك بأسمائه وصفاته، ويجعلك ترى رحمته وحكمته ولطفه وعدله ووعده ووعيده. ومن عرف الله من خلال كتابه لم يبقى القرآن بالنسبة له مجرد عادة، بل صار لقاء متجددا مع المعاني التي تحيي الروح. ولذلك فإن من أعظم المكاسب أن لا تكون قراءتنا للقرآن قراءة عادة فقط، بل يجب أن تكون قراءة محبة وافتقار. أقرأ لأنني أحتاج هذا النور، أقرأ لأن قلبي لا يستقيم بدونه، أقرأ لأنني أريد أن أسمع كلام الله، أقرأ لأن حياتي تتعب بدونه وتهدأ به.

يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء ولا يخفى عليك

0: شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

أمرا. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.

بالحق وما كانوا إذا منظرين.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما

لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا

اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين

هذا صراط علي مستقيم.

الحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد.

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين.

إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصف

عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

القرآن فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

الصالحات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر

سخرت وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
4: وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه. لا تفتح مجال.

0: البحر الأحمر، أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بها.

0: السعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الورد، يا صباح البدايات الجميلة، أكيد بيكم ومعاكم في ابدأ صح. بكل تحايا الود وباقة ورد كبيرة، أكيد بيستقبلكم فريق عمل ابدأ صح في هذه البداية، بداية يوم الأحد. إن شاء الله يا رب بداية أسبوع سعيدة على الجميع، وتكون إن شاء الله قضيتوا نهاية أسبوع حلوة، وكلكم حماس لبداية أسبوع جديدة. صباح الخير، يقول لكم هي علياء الهذلي وفاطمة شرف من الإعداد، ومني أنا إيمان بحيدرة أكيد من خلف المايك. صباح الخير كمان، يقول لكم هي سارة خوجة من الكنترول الإخراج. يا رب إن شاء الله كده بدايات كلها

نشاط، كلها حيوية. أنا عارفة أكيد لسه الأغلب ما صح صح، لكن لا لازم تصحصحوا عشان لازم تروحوا شغلكم وانتم بنفسية حلوة. وأكيد أحلى ما في صباح الأحد إنكم تكونوا معنا في برنامجنا أبدأ صح. برنامج بيبدأ معكم من الآن إلى الساعة 10 بإذن الله. عندنا العديد من الفقرات، عندنا تصبيحاتكم، بعد كده لغزنا لليوم، بعد كده بيجي خبر من الأخبار اللي بنختار لكم هي، من ثم دردشة صباحية، وبعد كده عندنا حدث في مثل هذا اليوم، وكمان عندنا ترند اليوم ودراستنا العلمية. العديد والعديد عندنا عشان نقوله، لكن خلونا نبدأ أول وقفة ونرجع نبدأ معاكم. صح؟ ابدأ صح.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: أخبار الطقس على جدة أف أم.
2: وأخبار الطقس ليوم الأحد في المملكة الموافق 9 أغسطس. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بسخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة من منطقة المدينة المنورة والطريق الساحلي الواصل إلى جازان، في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء منها، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والقصيم. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، كما تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وأخيرا حالة البحر: خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم، أكيد بداياتنا الأجمل معكم في إبدأ صح من إذاعة جدة، ونقول لكل اللي بيسمعنا حياك معنا. لو حبيت تشارك يسعدنا جدا على 800-242-424. لا لخبطتكم، حكلم واحد تاني، 800-242-8828، وعبر منصات التواصل الاجتماعي على منصة إكس موجودين بث مباشر أيضا، وهاشتاغنا برنامج ابدأ صح. وكل اللي حابب يشاركنا أيضا ويشاهدنا ويسمعنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، ما عليك غير أنك تحمل التطبيق في جوالك وتسمعنا وتشاهدنا من أي مكان، أيضا هناك بث مباشر. نرجع نقول كل اللي حابب يبدأ معنا وينقل لنا تصبيحاته على رقم الواتساب 800-244-2828. نبدأ برسائلكم الحلوة أكيد وتصبيحاتكم الجميلة جدا. معانا سعيد الدوسري اللي يقول: يا صباح الأماني والفجر الجميل على حلو المعاني والشوق الأصيل. الله يا شاعر، الله يا شاعر، صباح الخير للجميع. يقول لكم هي سعيد الدوسري. محمود أبو رقية يقول لكم: أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير صديق إذاعتنا محمود، وصباحك سعادة وفرح. غازي شولان بيصبح علينا وبيقول: صباح الخير وبيدعي لنا دعوات حلوة، يا رب تكون من المجابين. عندنا رسالة أيضا من عبد الرحيم الثبيتي ويتمنى لنا صباح خير وسعادة، وإحنا كمان نتمنى لك كل الخير يا عبد الرحيم الثبيتي. سعيد القحطاني من أبها بيصبح عليكم وبيقول: صباح الرضا والسعادة، فرح الآخرين لن يضرك وغناهم لن يقلل رزقك، عش نقيا وكن قنوعا وارضى بما قسم الله لك، تمنى للناس ما تتمناه لنفسك لتعيش سعيدا. شكرا يا سعيد. أبو سعود يقول لكم: حفظكم الله ورزقكم خير الدنيا ونعيم الآخرة، وأسعد الله صباحكم وصباحك يا أبو سعود. صباح الخير من علي كشيشي من جازان، وكمان عماد بيصبح علينا بدعوات جميلة. صباحك ورد يا عماد. محمد سعيد الزهراني بيرسل لنا دعوات، نسأل الله أن تكون من المجابين، وأجمل تحية وصباح لك يا محمد سعيد الزهراني من مكة المكرمة. صباح الخير والسعادة، وبيتمنى لنا يوم سعيد. هذا عبد الله بركات، وإحنا بدورنا بنقول لك صباحك خير ورد. صديقنا من منصة إكس خالد خلف بيصبح عليكم وبيقول: صباح الخير، بداية يوم جديد تعني فرصة جديدة للنجاح، لا تؤجل حلمك ولا تستهن بخطوة صغيرة قد تغير مستقبلك، اجعل هذا الصباح بداية لإنجاز يفتخر به مستقبلا. صباح الورد والريحان والكادي من فيصل الثقفي. صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل والفل من فضل السنادي من الرياض، وأيضا راسلنا دعوات جميلة، نسأل الله أن تكون مستجابة وصباحك ورد يا فضل. صباح النور والسرور برنامج ابدأ صح وبيقول لنا صباح الخير علينا وعلى المستمعين الطيب عبد الله، وصباحك أسعد. صباح الخير بيقول لكم هي روبن. أيضا دعوات جميلة من علي بركات، وصباحك خير يا علي. عبد الله الرايق بيصبح علينا وبيقول صباح الورد والفل والياسمين على أجمل إذاعة بالمملكة، وعليكم يا أجمل متابعين وأصدقاء لبرنامجنا، وصباحك ورد يا عبد الله. أبو مرام بيتمنى لنا دعوات جميلة، نتمنى لك الإجابة لك ولنا، ويقول توكلوا على الله، أسأل الله الخير لنا جميعا. هادي سيف من اليمن يقول يبقى برنامج ابدأ صح علامة فارقة في خارطة الإعلام الهادف، نافذة تطل منها الشمس كلما ضاقت سبل الأمل، وملاذا لكل من يبحث وتبحث روحه عن كلمة طيبة تصنع الفارق، فلنصدح في الأجواء بكل جوارحنا مع برنامج ابدأ صح. شكرا يا هادي سيف من اليمن، كلماتك جميلة سلمت يدك. جلال الحداد بيقول صباح الخير ويتمنى لنا السعادة، وإحنا نتمنى لك كل الخير والسعادة يا جلال، وصباحك ورد. طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل تصبيحاتكم الرائعة جداً.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM. بداياتنا أكيد مكملة معكم مع تصبيحاتكم الحلوة وكلماتكم الأجمل. كل اللي حابب يشاركنا بتصبيحة أو يشارك معنا عبر الواتساب 800-244-2828، وأكيد عبر منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، منصة X هاشتاج برنامجنا ابدأ صح، وكذلك من تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. نكمل أجمل صباح. صباح الخير بيقول لكم هي عبدالله المطوع من الأحساء، وبيقول صباح الخير والسعادة والنشاط على الجميع وعليك أكيد يا عبدالله. يزيد بيصبح عليكم ويقول لكم اللهم ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية، صباحك ورد يا يزيد. معتز سيف من اليمن يقول ابدأ صباحك بابتسامة وثقة، فالبدايات البسيطة هي غالبا من صنعت أعظم الحكايات. الله يا معتز. صباح الخير وأسعد الله صباحكم من حمود، وصباحك أسعد يا حمود. عبد العزيز عسيري، صباح النور والسرور لأحلى الناس ولك يا عبد العزيز. محمد علي طيب عجار بيصبح عليكم وبيقول أدعو لي بالشفاء العاجل. ألف سلام عليك يا محمد علي، وإن شاء الله أنت وكل مريض ربي يكتب له الشفاء العاجل بإذن الله ولكم الأجر. أسعد الله صباحكم، صباح جميل كجمال المملكة، من علي راجح. شكرا يا علي وصباحك أجمل. دعوات جميلة من ناصر جعفري من صبيا صبح علينا بيها، نسأل الله الإجابة، ولك أيضا صباح الخير والمسرات يا ناصر. ألواف النجمي صباح الخير، وعن الأمنيات الصباحية يعني بيتمنى لنا أمنيات صباحية وسعادة ما لها حد. شكرا يا وافي النجمي. غازي شولان شكرا لك ولإهداءاتك الحلوة. يوسف العيسى بيقول صباح الخير، وأكرم سليمان من الرياض بيصبح عليكم يقول لكم صباح الخير والنور والسرور. وعبد الهادي يقول صباح الخير لأحلى طير، صباح الحب لأطيب قلب، صباح الشوق لأهل الذوق، صباح الورد والبستان لنا. شكرا لك يا عبد الهادي عمران، وصباحك أيضا ونيس وجميل. انتهت تصبيحاتنا الحلوة معاكم، الآن نبدأ اللغز. لغزنا اليوم حماسي، إن شاء الله يا رب يكون يعني مو صعب، هو إن شاء الله مو صعب يعني كالعادة ما عندنا شيء صعب، لكن بنشغل المخ. حتى عندنا اليوم دراسة تقول إنه حل الألغاز صباحيا يساعد المخ على النشاط وعلى التفكير، وهذا هو الهدف من اللغز، حماس تفاعل، وكمان نشغل لكم دماغكم كده وتبدأوا عملكم ويومكم وانتوا متحمسين. حماسكم معنا أكيد يسعدنا. كل اللي حابب يشارك معنا نقول له على 012-64-77-154 012-64-95-154 012-64-78-544. بالنسبة للاتصال، كل اللي حابب يشارك على الواتساب أكيد 800-244-2828. طيب لغزنا اليوم يقول يا هاني الثقفي من الطائف اللي بيرسل لنا تصبيحته، يا ريت تشارك معنا انت وكل اصدقائنا وحتى اللي بيسمعنا الاول مره. احنا عندنا يوميا لغز، كل يوم بنتكلم عن شيء معين نوضح لكم هو من خلال هذا اللغز، ما عليكم غير انكم تتصلوا بينا وتشاركوا معنا. لغزنا اليوم يقول انا جماد تطورت مع الزمن، ان استخدمتني ساقاسمك كل شيء، استعمالاتي متعددة في الحقيقة، العلم، الخيال، معك في كل مكان لأراقبك بصمت، فمن أنا؟ مرة ثانية نعيد لغزنا ونتمنى من الكل يشاركنا. أنا جماد تطورت مع الزمن، إن استخدمتني تقاسمت معك كل شيء، استعمالاتي متعددة في الحقيقة، العلم، الخيال، معك في كل مكان لأراقبك بصمت، فمن أنا؟ أرقام الاتصال أكيد متحمسين نسمع أصواتكم الحلوة على 012-647-7154 و012-649-5154 و012-647-5144. كل اللي حابب يشاركنا كمان على منصات التواصل أكيد هاشتاجنا في منصة إكس هاشتاج ابدأ صح، وكذلك على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس تشوفونا صوت وصورة أيضا. في بدأت تجي الإجابات، أسألوا كلمونا أتأكدوا وسيبكم من الذكاء الاصطناعي، ترى ما حيفيدكم بشيء، لأنه إحنا قبل لا نقول لكم اللغز بنحطه برضو في الذكاء الاصطناعي عشان ما يجي صح. يعني هذه أعتقد تغشيشة عالمية، فركزوا ركزوا أسمعوا أكثر وبإذن الله حتحلوها وتجيبوها. نعيد السؤال ونعيد لغزنا اللي يقول أنا جماد تطورت مع الزمن، إن استخدمتني أقاسمك كل شيء، استعمالاتي متعددة في الحقيقة، العلم، الخيال، معك في كل مكان لأراقبك بصمت، فمن

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM. بداية الحماس أكيد كل اللي حابب يشاركنا على 012-647-7154 012-649-7495-154 وعلى الواتساب رسائلكم أكيد مهمة ومشاركاتكم على 800-242-8828. معانا نقول اللغز أول. أنا جماد تطورت مع الزمن، إن استخدمتني قاسمتك كل شيء، استعمالاتي متعددة في الحقيقة وفي العلم وفي الخيال، معك في كل مكان لأراقبك بصمت، فمن أنا؟ حفظي.
4: هلا والله، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
4: صباح الخير جدة.
3: صباح الخير رياض.
4: يا هلا والله.
3: كيف أجواءكم إن شاء الله؟
4: والله طيبة الحمد لله.
3: طيب حفظي. فكرت ولا
4: إيه
3: عندك أسئلة؟ أنا أنصحك إنك تسأل عشان لا تتحمس وتروح شات جي بي تي ويقول لك الإجابة الغلط.
4: أنا عندي الإجابة.
3: واثق واثق.
4: أيوه. يا الله الله.
3: طيب يا حفظي، تبي تجاوب على طول ولا تسأل؟
4: لا أبغى أجاوب.
3: يلا تفضل.
4: القلم.
3: القلم.
4: إيه.
3: أنا مو قلت لك سيبك من شات جي بي تي؟
4: ما أنا ما أروح الشات جي بي تي. طيب. أنا ذكي.
3: إيه طيب. إن شاء الله على النهاية نشوف إيش الهرجة.
4: يعطيكم العافية وحشتونا والله في الويكند.
3: الله يسلمك. تسلم حفظي، وإن شاء الله بداية أسبوع سعيد عليك وعلى كل اللي بسمعنا، ونهارك أجمل.
4: شكرا.
3: هلا وسهلا. هلا بخالد.
5: عليك صباح الخير.
3: صباح الورد يا هلا.
5: كيف حالك؟ طيبة.
3: كيف حالك خالد؟ من فين تكلمني؟
5: من القصيم.
3: من القصيم، هلا بك أنت وأهل القصيم. قولي، فكرت يا خالد ولا عندك أسئلة تسأل؟ أنت أول مرة تكلمنا خالد؟
5: ايوه اول مره.
3: والله احلى مين يشارك معانا اليوم.
5: الله يسلمك.
3: يسعدنا طبعا انت وكل اللي بيسمعنا انه يتحمس ويتصل. احنا عندنا كل يوم لغز يا خالد، وكل يوم مثلا يوم نتكلم عن كائن، يوم عن نبات، يوم عن جماد، يوم عن مهنه. اليوم بنتكلم عن جماد مثل ما سمعت، فمتاح امامك اسئله عشان تتاكد من اجابتك او تسمع على طول.
5: والله انا فكرت الاجابه القلم.
3: القلم، يعني أنت وحفظي زي بعض.
5: أي نعم.
3: طيب يا خالد، خالد متأكد؟
5: متأكد، لأنه هو جماد ويكون معاك وين ما تروح.
3: أيوة.
5: جماد كبيرة. أنا أول ما قلت اللغز يعني عادوا فكرت فيه يعني.
3: طيب، طب اسمعنا للنهاية عشان تعرف الحل.
5: طيب.
3: شكرا.

0: خالد، اسعدتنا. هلا يا بندر.
1: اهلين، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا ومرحبا.
1: على الجميع،
0: صباحك ورد وسعادة وفرح. من فين بندر بيكلمنا؟
1: الشرقية.
0: هلا بك انت واهل الشرقية، اجواءكم كيف؟ الرطوبة مليون؟
1: والله الحمد لله الرطوبة نص مليون.
0: طيب، سمعت لغزنا بندر ولا عيدو؟
1: لا سمعته والله.
0: في عندك أسئلة تسألني هي عشان تتأكد من جوابك؟
1: والله أسئلة ما في، أسئلة كثير لكن أنا فكرت فيه ولا قبل أتصل يعني.
0: طيب يلا، حابب تسمي؟
1: والله أقرب شيء له القلم.
0: القلم
1: هو ممكن اللي واحد اللي يراقبني بصمت، يمكن أقرب شيء.
0: يعني دحين القلم يراقب بصمت؟
1: إيه أكيد، في الجيب ويراقبك.
0: والله هذا القلم أبو كاميرا التجسس يمكن.
1: لا مو كاميرا التجسس، بس أي شيء يعني. شوف اللي يراقبون كثير، بس هو اللي كان يراقب بصمت يعني، اللي ما يتكلم خليل.
0: هو اللي استعمالاته متعددة والقلم وجد منذ الزمن القديم القديم، يعني وجد من أقدم من القدم. هذا اللي أنا أبغى أتكلم عنه،
1: في الخيال وفي العلم وفي كل شيء، في كل مجال هو مشارك.
0: يعني مصر بندر، ما في فائدة
1: والله. ما هذا تفكيري تقريبا.
0: طيب يا بندر، صباحك ورد. شكرا لك. هلا بشيخة. شيخة هلا والله بشيخة، كيف حالك؟
2: طيبة
0: ما شاء الله. صاحية بدري؟
2: ايه.
0: عشان ما في مدرسة؟
2: ايه ما في مدرسة.
0: مشتاقة للمدرسة؟
2: لا.
0: تكلميني من الشرقية؟
2: لا من السعودية، من الحسا.
0: من الحسا. حسا مو في الشرقية؟
2: الا.
0: طيب شيخة، أول مرة تكلمينا؟ يا حلالك يا شيخة، مبسوطين انك بتكلمينا. طيب احنا عندنا لغز، حزورة، فزورة، لغز اللي تسميه. تبغي تسأليني ولا تجاوبيني؟
2: اجاوبك.
0: جاوبيني على طول. انتي حليتيها ولا جنبك احد حلها؟
2: لا انا.
0: والله بطلة، والله بنتنا بطلة. ايش يا شيخة، ايش الحل؟
2: الكرسي.
0: الكرسي، اي اشوى ما قلتي قلم مثلهم. الكرسي. شيخة اسمعينا للآخر عشان تعرفي حلك صح او خطأ.
2: طيب.
0: شكرا شيخة الحلوة، كلمينا دايم. هلا بحمود.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان.
0: عليكم طيب. السلام يا هلا حمود.
3: ولكم صباح الخير ان شاء الله.
0: صباح الورد والسعادة
3: ان شاء الله. القلم ان شاء الله.
0: ترى انا ماني فاهمه شات جي بي، انا مو نصحتكم من البدايه سيبوكم من شات جي بي تي؟
3: لا انا ما دخلت لا شات جي بي تي ولا
0: الثاني ولا الثالث
3: ولا الثالث، هذا كله ان شاء الله، لانه تقريبا المدلولات تدل على انه القلم.
0: طب واذا انا قلت لك فكر مره ثانيه؟
3: خلاص على الواتس ان شاء الله.
0: على الواتس. شكرا يا حمود.
3: السلام.
0: طيب
4: أهلا.
0: وفاء يا هلا.
4: صباح الخير.
0: صباح الورد والسعادة.
4: هلا من جنة. يا هلا.
0: هلا أكيد، يا هلا وسهلا بوفاء.
4: اليوم لغزك والله ما أدري صعب ولا سهل، بس بقول مع مثل الجميع.
0: مثل الجميع. طب الجميع جاوبوا غلط، إيش رأيك؟
4: غلط. غلط المهم القلم.
0: غلط المهم القلم. أنا أحب الثبات على الموقف. وفاء سعدتينا، شكرا لك يا وفاء. نعيد اللغز ونطلع وقفة ونرجع نكمل معاكم. لغزنا يقول فكروا يا جماعة، يا جماعة سيبوكم من الذكاء الاصطناعي، والله الذكاء الاصطناعي ما حيعطيكم الإجابة الحقيقية. اتركوا إحساسكم يدلكم، يعني مو معقول كلكم القلم، إيش في شيء يدل على القلم في اللغز؟ لكن براحتكم، أنا بقول لكم غيروا إجاباتكم. اللغز يقول أنا جماد تطورت مع الزمن، إن استخدمتني قاسمتك كل شيء، استعمالاتي متعددة في الحقيقة والعلم والخيال، معك في كل مكان وراقبك بصمت، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام. اكيد الحماس، يعني سوبر حماس. شكرا انكم بتشاركونا بهذه المشاركات الحلوة، وبدأت تجيني أسئلة. يا جماعة أسألوا نصحتكم من بداية الأسبوع. دخلت عليكم وقلت لكم لا تدخلوا شات جي بي تي، لأنه ما حيعطيكم الإجابة الصحيحة. يعني أنا حتى قلت لسارة تحت الهوى، أنا ما أحب شات جي بي تي وما أستخدمه، بس قلت يا أنا يا هو، يا أنا يا الذكاء الاصطناعي في دي الحياة، لأنه الذكاء الاصطناعي من صنع الإنسان ولن أجعله يتغلب علي. فاللغز واضح، وأنا عهدتكم ما شاء الله أذكياء، لكن حكاية القلم دي بعدوا لي عنها، خدوها مني ترى، من جد بتكلم، القلم ما هو صح. طيب، في عندي أسئلة كثير جاتني. هل هو قديم؟ قديم جدا جدا جدا، بقدم الزمن، بقدم الإنسان الأول. هل هو اختراع؟ هو حاجة وجدها الإنسان وبعد كده اتطورت مع الزمن، زي ما قلنا يعني اتطورت، ما هي بشكلها الأصلي اللي وجد الإنسان أو اكتشف هذا الشيء. هل له أسماء متعددة؟ لا، اسم واحد. هل هو اختراع؟ ما هو اختراع، ما هو آلة يعني عشان يكون اختراع، هو اكتشاف، اكتشفه الإنسان وطوره مع الزمن. في عندي مجموعة أسئلة أعتقد إنها ممكن تفيدكم. هل التطور ده إلكتروني ولا لا؟ ليس بالضرورة، لا ما هو إلكتروني. سعره غالي ولا في متناول اليد؟ حسب الاستخدام، في شيء غالي وفي شيء جدا معقول وفي شيء جدا رخيص. هل يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي؟ لا يمكن الاستغناء عنه، يستخدم جميع الأعمار ومن يعني جميع الأعمار في السن؟ نعم، جميع الأعمار في السن، وأيضا له استخدامات متعددة، قلنا علم، خيال، حقيقة، يعني في الواقع. فشوفوا انتم بقى، ناخد الاتصالات. هلا بعلي. يا علي
2: صباح الخير يا إيماء.
1: صباح الورد يا علي، يا هلا وسهلا.
2: 0-1-2-6-4-7-7
1: أيوة.
2: 1-5-4
1: حافظ الثاني.
2: 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4
1: أيوة.
2: وعلى 800
1: الله عليك.
2: 2-4-4
1: الله عليك. الله عليك، نسجل صوتك زي دولاك اللي يبيعوا ويكرروا الكلام. شكرا علي،
2: برافو برافو
1: والله، شكرا لك. طيب علي، فكرت في اللغز؟
2: والله وانا اخوك يا ايمان والله فكرت.
1: اصحك تقول لي القلم.
2: لا ما انا سمعتك خلاص.
1: يلا يلا دينا ايش
2: يعني. خلينا يا ايمان مثلا نقول اجابه يعني.
1: ايوه
2: ايش اقول؟
1: قول. طيب علي شكله انقطع الاتصال. علي حط لنا اجابتك على الواتساب. هلا فؤاد،
3: انا من دعاكم اذا رحت الحرم الله يسر.
1: مين رايح الحرم؟
3: ها؟
1: مين اللي رايح الحرم الله يسر؟
3: حصة
1: يا ربي يسر لها امرها ان شاء الله.
3: انا دائما اوكل افراح تروح
1: الله بكتير. الله يتقبل منهم ويتقبل منك.
3: جات حصه وافراح
1: قبل ما انت تجي الحرم
3: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: طيب يا فؤاد، فكرت في لغزنا؟
3: وأنا والله ما تطلع عندي بذاعتها جدا هالأيام، بعدي عطيني السؤال.
1: تعال أقول لك ما تطلع عندك إذاعة جدا، تفتح منصة إكس تلاقينا موجودين. ما عندك إذاعة جدا، تفتح تطبيق الإذاعات تلاقينا صوت وصورة. ما تطلع إذاعة جدا، أفتح التلفزيون، أقلب التلفزيون على راديو تلاقينا برضه.
3: في
1: الستلايت طبعا، بس تقلب من تلفزيون لراديو. اسمعني ما شاء الله. اسمعني عشان انت تستفيد وغيرك يستفيد. يلا. تلاقي الراديو في الريموت كنترول، في راديو تدور لنا تقول جدة راديو تلاقينا. يلا اديني الإجابة. أنا جماد تطورت مع الزمن، إن استخدمتني قاسمتك كل شيء، استعمالاتي متعددة في الحقيقة والعلم والخيال، معك في كل مكان لأراقبك بصمت، فمن أنا؟
3: معك في كل مكان لأراقبك في صمت.
1: نعم، من أنا؟
3: أراقبك. والله أنا الحين حفظت السؤال زين.
1: طيب
3: الله يعطيك العافية يا إيمان، إن شاء الله
1: على الواتس
3: أفكر.
1: خلاص أفتحنا يا على التلفزيون يا على التطبيق، حمل تطبيق إذاعة السعودية واسمعنا. يلا يا حصة.
3: ما يطلعون إلا هنود والله يغنون.
1: لا يا شيخ، حط تطبيق الإذاعات السعودية، اشتغل أحد غيرنا. يلا يلا طلع سعودي راديو بلس، نزل التطبيق واستمتع بالإذاعات السعودية. هلا وسهلا بحصة.
4: أهلا نالك.
1: هلا مرحبا، كيف حالك يا حصة؟
4: الله يسلمك.
1: بشرين عنك وعن أحوالك.
4: الحمد لله
1: الحمد لله. يلا قولي سمعتي اللغز؟
4: قولي. هو موجود في البيت؟
1: موجود في البيت، موجود في كل مكان، في البيت وفي الشغل وفي في كل مكان. أيوة. ممكن يكون موجود.
4: أنا أقول بإذن الله الكتاب.
1: الكتاب.
4: أيوة.
1: برضك روحتي شات جي بي تي.
4: ولا أفكر كمان.
1: لا أفكري كمان. يلا. ترى يعني ما حد جابها إلى الآن يا جماعة، يا جماعة فينكم؟ أيوة كده بداية. أيوة. الأسبوع لسه ما في تفكير صحيح.
4: أنت تقولين مو إلكتروني.
1: لا ما هو إلكتروني.
4: وقديم مرة.
1: قديم جدا، اكتشفوا الإنسان منذ القدم وطوروا لليوم وموجود معانا وما نستغنى عنه. يلا
4: يعني
1: فكر يا حس.
4: أنا قلت الكتاب علشان تقولين أنت في الخيال وفي.
1: طيب
4: قلت يمكن هذا اللي فيه القصص.
1: فكري أنت، فكري أكثر، حكتب الكتاب ولو عندك إجابة ثانية على الواتساب يا حصة. شكرا لك.

0: الراديو يراقبك بصمت؟
1: يعني أحيانا والله أحس أنه يراقبني.
0: الراديو توجد منذ الإنسان الأول؟ الإنسان الأول اللي ربي خلقه على الكون الراديو؟
1: لا والله ما مو,
0: لا مو
1: بس أنا قلت الراديو عشان أختصر المسافة كده
0: ولا همك.
1: أهم شيء اسمع صوتك.
0: أي والله أهم شيء أنه نسمع أصواتكم الحلوة. شكرا يا محمد النجار, نهارك سعيد. طيب خلينا نمر على الواتس شوية. اللي بيبعت لو سمحتوا إجابة من غير اسم لن نأخذها. طيب خلينا نمشي على الواتس يا جماعة. يا جماعة ولا أحد صح, بعدولي عن القلم دخيلكم والقلم, استريحوا. ما هو القلم, أكيد القلم ما هو من أول ما انخلق الإنسان, يعني بداياته كانت ما هي بالصورة اللي عليه اليوم, بس يعني إنه شيء مرة قديم جدا. طيب نبدأ مع إجاباتكم على الواتساب. أول إجابة جاتني من مين؟ علي راجح قال الجوال, وعبد الرحيم الثبيتي قال الجوال, وهنادي الفرج قالت الجوال, ورضا قال الجوال, وأقول لكم إن الجوال غلط. فالح العتيبي الجواب يقول الذكاء الاصطناعي. عبد الله بركات يقول الكتاب. أم سارة تقول الساعة. قاهر الظلام يقول القلم. محمد علي طيب يقول القلم. وجلال الحداد يقول يستخدم في البيت أو المكتب. في البيت والمكتب وفي كل مكان, في كل مكان ممكن يتواجد عادي, ممكن يكون موجود. هل هو اختراع؟ قلنا ليس باختراع, هو اكتشاف اكتشفه الإنسان وطوره عبر الزمن. خالد المولد يقول العدسة المكبرة. وفضل السنادي يقول أنا مع القوم القلم, وقلنا القلم ما هو صح. تركي عبد الله يقول الإجابة تدل على الوقت. رجعنا لكم من جديد يقول صباح الخير ويا هلا وسهلا فيك يا تركي عبد الله. وعندنا إجابة أيضا من أبو عبد المحسن الهاشمي, إجابة غريبة, قال السلوك. هل تقصد السلوك يعني الأسلاك, ولا تقصد السلوك اللي هو تعاملنا مع الآخرين كسلوك؟ إحنا لا نتحدث عن أشياء معنوية بهذه الطريقة. جماد يعني جماد محسوس أستخدمه في حياتي يا أبو عبد المحسن, وشكرا لمشاركتك. أكيد عندنا إجابة عبد الله المطوع القلم برضو, وقلنا ما هو. النظارة أبو نواف يقول, وأحمد إيش حل لغز يوم الخميس؟ بالله يعني أحمد والله مو مفتكرة, أفتكر وأقولك أنا نفسي يوم يا أحمد, أنا نفسي يوم يا أحمد تجاوب علينا, يعني نجاوبك أكيد على لغز يوم الخميس, بس جاوب معنا, شارك. لكل اللي حابب يشارك 800-244-2828 وعلى الرقم 012-647-7154 012-647-5154. يسألوني حجمه كبير ولا صغير, متعدد الأحجام. والجوال يا جماعة نقول لكم شيء, منذ بداية الإنسان أكيد ما هو الجوال. نعيد السؤال وناخذ فاصل ونرجع لكم مرة ثانية. لغزنا اليوم يقول أنا جماد تطورت مع الزمن, إن استخدمتني سأقاسمك كل شيء, استعمالاتي متعددة في الحقيقة في العلم في الخيال, معك في كل مكان أراقبك بصمت, فمن أنا؟

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM، مكملين معكم الحماس، حماس اللغز. ما شاء الله بدأت الإجابات تتحسن وبدأت تجيني إجابات صحيحة على الواتساب. قلت لكم ما عندي شك في ذكائكم. لما نبعد عن الشات جي بي تي ده اللي بيضيعنا ونفكر بهدوء ونحلل الكلام حنجيبها صح بإذن الله. سماسم جزيلان يقول لي هل في منه ألوان؟ لا، هو كجماد لا، لون واحد بس، يعني عاد يعني استخدامات والحركات اللي زودوها عليه ممكن يكون دخلت في صناعة مواد أخرى هي اللي ممكن تكون ملونة، بس اللي أنا أقصده اليوم لا، لون واحد. ونعم موجود في كل العالم، موجود في سؤال أيضا في البيت أو المكتب، في كل مكان موجود في البيت، ممكن يكون موجود في المكتب، هو أكيد موجود في البيت، في المكتب حسب يعني أنت حابب تستخدمه في المكتب ولا لا، لكن هو ممكن يكون موجود في كل مكان، في كل مكان. هلا بعزيزة.
4: يا هلا
3: عزيزة.
4: أهلين، صباح الخير.
3: أهلا وسهلا، صباح النور.
4: يا هلا
3: عزيزة، بعدي عن كل الإجابات اللي سمعتيها في الاتصال
4: إن شاء الله
3: رجاءا. أيوة، أنا حابة أسوي نداء لمحمد المري، حاول تكلمنا مرة ثانية رجاء يا محمد المري، نداء حاول تكلمنا مرة ثانية. أيوة يا عزيزة، فكرتي تسألي ولا
4: اللي جعل بالي الساعة.

0: ما تبي تسألي؟
1: إن شاء الله يكون الساعة والله ما في سؤال.
0: غدي المالكي تقولي ما قلتي الجواب لسه يا غدي، ما قرأنا لسه واتسابات، حنقرأ الواتسابات كلها وحنقرأ كل الإجابات ولسه إحنا معانا وقت. بس أحييك يا غدي. طيب عزيزة الساعة.
1: أيوة إن شاء الله.
0: طيب إن شاء الله الساعة، استنينا عشان تعرفي الساعة. أوكي. ولا لا.
1: أوكي.
0: طيب يا ستي يا. فاطمة يا هلا.
2: أهلا وسهلا أستاذة إيمان، كيف حالك؟
0: هلا وسهلا، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: كيفك يا فاطمة؟
2: الحمد لله.
0: طيب فاطمة، فكرتي في اللغز؟
2: أيوة.
0: إيش في رأيك؟
2: صراحة عندي ثلاثة.
0: أيوة قولي لي.
2: اللي هو العدسة المكبرة والتلسكوب والمرآة، فمحتارة.
0: ثبتي على واحدة، ثبتي يا فاطمة على واحدة.
2: صراحة
0: أنا جماد تطورت مع الزمن، إن استخدمتني سأقاسمك كل شيء، استعمالاتي متعددة في الحقيقة، في العلم، في الخيال، معك في كل مكان لأراقبك بصمت، فمن أنا؟ يلا فكر. انت قلت العدسة المكبرة وإيش؟
2: والتلسكوب والمرآة.
0: والتلسكوب والمرآة. طيب ثبتي لي على واحدة، أنا قرأت لك هذا وفيه مفاتيح تدلك أيهما اللي ممكن يكون صح، ممكن ما أعرف. يلا يا فاطمة.
2: التلسكوب.
0: التلسكوب، شكرا يا فاطمة.
2: العفو.
0: نقول هلا بإبراهيم.
3: يا هلا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا يا إبراهيم.
3: صباح الخير.
0: صباحك ورد وسعادة
3: إن شاء الله. جواب المرأة.
0: إبراهيم أنت من فين تكلمني؟
3: من الرياض.
0: أول مرة تكلمنا إبراهيم؟
3: إيه نعم.
0: والله حياك.
3: أول مرة شارك.
0: والله حياك إبراهيم. يا هلا والله بأهل الرياض.
3: يا هلا بيكم.
0: طيب يا إبراهيم. إبراهيم خليك على السمع عشان تعرف إذا صح أو خطأ، وأجمل تحية لك إنك تحمست تشاركنا، ويا رب إن شاء الله تكون صديق دائم لنا، إحنا كل يوم عندنا لغز مختلف.
3: ان شاء الله.
0: حماسك عجبني.
3: على طول مشارككم.
0: شكرا يا ابراهيم، وسمعنا للنهايه ضروري. شكرا لك. هلا بيزيد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا يا يزيد، كيف حالك؟ شو اخبارك؟
4: الحمد لله.
0: يا يزيد كيفك اليوم؟ بدايه اسبوع ان شاء الله جميله عليك وعلى كل اللي بيسمعنا.
4: لا لا والله الحمد لله تمام.
0: طيب قل لي يلا، فكرت في لغزنا اليوم؟
4: ايوه ان شاء الله. المرآة.
0: المرآة
4: ايوه، لانها تعكس صورتك من دون حياة.
0: من دون ايش؟ دحين احنا قلنا تعكس صورتك من دون حياة، جبنا سيرة تعكس صورتك من دون حياة. بس طيب يا يزيد شكرا لك.
4: والله في الكاميرا وفي الساعة. لا. بس المرآة.
0: ثبت لي المرآة. شكرا المرآة. يا يزيد
4: ايوه
0: هلا وسهلا. ميار يا هلا.
5: ميار.
0: ألو.
5: أهلين.
0: ميار ولا ميار؟
5: مياس بالسين.
0: مياس. إيش الاسم الحلو ده يا مياس؟
5: مرة صح.
0: أنت اللي قالوا عليك يقدوك المياس؟
5: أيوة.
0: من فين تكلميني مياس؟
5: من الأحساء.
0: من الأحساء. أهلا بك أنت وأهل الأحساء.
5: أهلا فيك. أهلا فيك يا طيب. قلبي.
0: فكرتي في لغزنا اليوم؟
5: ايوه.
0: وايش دخيلك بعد عن القلم ارجوكي؟
5: لا لا المراه.
0: المراه يا جماعه. أيوة. يا جماعه احد يقول شيء كلكم تقولوا زيه. ايش رايك؟ ايش رايك؟
5: احس المراه.
0: احس. طيب يا مياس انت اول مره تكلمينا صح؟
5: ايوه
0: والله سعيدين بسماع الصوت الحلو ده. إن شاء الله بداية أسبوعك حلوة، ودائما تكوني صديقة لبرنامجنا
5: إن شاء الله.
0: شكرا يا أحلى مياس. هلا وسهلا. طيب أكيد حابين نسمع أكثر منكم ونشوف إجاباتكم الإبداعية، صراحة بتجيني إجابات جدا إبداعية. لو في حد يقول لي مليون المية، أنوار المطيري دائما واثقة من نفسها. طيب نقرأ شوية واتس. يلا نقرأ شوية واتس.

نبدأ مين؟ وصلنا فين يا جماعة؟ ذكروني. الله جاي. أيوة هذه كلها لسه ما قريناها. أوف أوف أوف. أسمعوا أنتوا بس. عندنا عماد قال الساعة، ناصر جعفري قال الجوال، إسماعيل قال الذهب، جميل، لولو أحمد قالت الملابس، وكمان حسين أحمد قال الملابس. يبدو أنه لولو وحسين أخوان، نفس الإجابة. الوافي النجمي قال الكاميرا. يحيى دغريري قال الوقت. يا يحيى إحنا ما نقول أشياء غير ملموسة، جماد ملموس محسوس. علي النجعي قال الكاميرا، وعلي طيارة أبو يزن قال المرأة، وكمان عندي يوسف ترابي قال السكين، وعندنا جميل الطويري، جميل إذا يارب أكون نطقت الاسم صح، جميل الطويري قال المرأة، وعندنا أيضا حسن الفاتح قال برضو المرأة. شكلكم جنب بعض كلكم. وهنادي الفرج الورقة، عبد الله عقيل الذكاء الاصطناعي، فهد يقول المرأة، وغدي المالكي تقول المرأة، وفيصل الثقفي يقول المرأة، منى عسير تقول الورق، دكتور صحابي يونس يقول المرأة، ومحمد علي نور كان بيسأل وجاوبنا سؤالك انه يستخدم في كل مكان، محمد عباس يقول المرأة. فاصل وراجعين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم. وصلنا تقريبا لنهاية وقتنا في لغزنا الحماس مليون. مرة مبسوطة من حتى سماع أصوات أصدقاء جدد. يا رب إن شاء الله دايما تكونوا معنا على السمع، وأكيد أرحب بكل اللي انضم للموجة الغالية إذاعة جدة وبرنامجنا إيجا ابدأ صح وفقرتنا اللغز. هلا يا محمد المري. محمد المري، طيب معليش نحاول مرة ثانية مع محمد المري. خلوني أرجع لإجاباتكم في الواتساب، لأنه ما شاء الله الواتساب حماسي أيضا. في إجابة من أم سارة تقول الساعة، وإذا كان غير أجهزة وأدوات فهي تقول الحل الورق. أبو سيف يقول الكرسي. غازي شولان الساعة. يوسف العيسى يقول القلم. هلا بمحمد المري.
2: هلا والله.
1: هلا ومرحبا. يا هلا.
2: هلا أستاذ إيمان، صباح الخير.
1: صباحك ورد يا محمد، إيش أخبارك؟ إن شاء الله طيب، بداية أسبوع خير لك يا رب أنت وكل اللي بسمعنا.
2: طيب
1: عندك أسئلة ولا عندك إجابة؟
2: والله إن شاء الله إجابة، وإجابة صحيحة
1: بلد. الله عليك، طبعا الثقة مليون ما شاء الله تبارك الله. قل لي.
2: أنا والله كنت أبغى أجاوب بدري بس للأسف ما مسكت.
1: ونفس الجواب ولا غيرته؟
2: لا نفسه.
1: طيب يلا إيش الجواب؟
2: ما غير جوابي. المرأة طبعا إن شاء الله. المرأة.
1: متأكد يا محمد؟
2: مليون.
1: يعني الحماس لا. طيب خلاص براحتك، ما حتغط عليك.
2: طيب ايش رايك اعطيك جواب ثاني؟
1: لا خليك زي ما انت، ان شاء الله ضيع لك وقتك. نهارك سعيد، شكرا لمحمد المري. يعني انا ما احب اضغط على احد، فعشان لا يقولوا ايمان ضغطت علينا وايمان، خلاص انا هاخذ الاجابه الاولى. يوسف العيسى يقول اقول القلم، وابو هاشم يقول الملابس، وعبد الله العتيبي يقول الساعه. ام صالح من الطائف تقول يمكن المرايه، وغير إجابته من القلم إلى الكتاب. عبد الله المطوع في إجابة جدا ذكية ورائعة من يحيى أحمد، قال الفانوس يعني الشمعة في بداياتها، وتطورت وصارت الفانوس، وتطورت وصارت مصباح. صراحة إجابتك ذكية جدا يا يحيى أحمد. عثمان عبد الله يقول المال. خالد المولد يقول الزجاج. نورة تقول المراية، وعندنا غدي المالكي كمان تقول المراية، وأبو خلاد يقول المطرقة، وعندنا محمد العبلاني المراية، زكريا الوجيه المراية. إيش يا جماعة؟ يا جماعة كلكم سمعتوا إجابة كله يقولها. أكرم سليمان هاي تفضل المراية. جلال الحداد المراية، وعدل من السكين محمد الفريجي للمراية، ومليون المية أنوار المطيري تقول المراية. عادل حمزة برضو المراية. لا لا لا، انتو كده سلكتوا سكة ما أدري كيف جبتوها. عبد الله محمد المراية كمان، يعني براحتكم. أبو نواف غير كمان من النظارة إلى المراية. فضل السنيدي غير إلى الساعة، وأحمد بكري الساعة. سعيد الدوسري قال المراية، ومحمد علي طيب كمان قال المراية. يزيد يسأل عندي دينا بألف خير، وإن شاء الله بكرة تكون معنا وتسلم عليكم. معتز سيف يقول الإجابة الساعة. إبراهيم من جازان يقول الكاميرا. مؤمن عرفة يقول المراية، وهو وعبد الهادي عمران، وكمان أيمن أبو سلطان، وعلي النجعي ثبت على الكاميرا. شكرا يا علي. سماسم جزيلان المرآة، وعبد الرحيم الثبيتي المراية، ورجع فهد غير إجابته من الساعة إلى المراية، وأكيد محمد المري برضو جاوبنا، كلمنا وجاوبنا المراية. أمين العتيبي في إجابة ذكية جدا أيضا من أنيس بن محمد، قال الماء. وعندنا أمين العتيبي قال المراية. حلوة إجابة الماء، عجبتني هي وإجابة الشمعة والفانوس. محمد علي نور قال المراية، وما في شيء يراقب بصمت إلا الوقت. الوقت، إحنا يا تركي عبد الله ما نتكلم عن أشياء غير محسوسة. حل الجواب من خالد خميس الحذاء أكرمكم الله، وبنت اليمن تقول المراية، وعندنا مين اللي غير برضو إجابته من الساعة إلى المراية مقرن، وهاني الثقفي يعني بدأوا الناس تغير إجاباتها. عبد العزيز عسيري برضو يقول المراية، وهاني الثقفي قلنا غير إجابته، ولا هي إجابتك يا هاني؟ هاني الثقفي وعبد العزيز عسيري. وإيش طلعت الإجابة؟ لسه ما قلناها يا وافي، ونعيد اللغز. خلاص إحنا في النهاية يا أخونا، بس ما كتب مين اسمه. وبكده إحنا جاوبنا، أخذنا كل إجاباتكم، خلاص ما تحناخد إجابات. صباحك خير يا أمين علي حسن. طيب نقول شكرا طبعا لكل اللي شارك معانا، وشكرا لكل اللي أتحمس في إجابته. هاني الثقفي بيقولي لا ما غيرت إجابتي. طيب يا هاني شكرا لك، هاني الثقفي. الإجابة هي المرأة. حطمتوني في الأول، ما حد جاب سيرة المرأة لا في اتصال لا في واتساب، وبعد سبحان الله ما مشي يمكن أكثر من نص الوقت بدأت الإجابات تجي بصورة صحيحة. أنا جماد تطورت مع الزمن. طبعا المراية بدايتها من بداية الإنسان لما شاف صورة انعكاسه على الماء على النهر الجاري، فجاته فكرة المرأة. بعد كده بدأت يعملوها من زجاج ويلون الزجاج عشان يعكس الصورة، وأيضا ما كانت دقيقة. ثم بعد كده صاروا يحطوا على الزجاج طبقة من الفضة، طبقة رقيقة من الفضة عشان تعكس الصورة، وبعد كده البعض يعملها من الألمنيوم ويغطوها بطبقة نحاس ثم بطلاء من الخلف. فهذه هي المراية. يمكن استعمالاتها اتعددت ما بين الحقيقة انها موجودة في حياتنا وبتعكس لنا عالمنا وبتعكس حالاتنا، فرحانين زعلانين نبى نتهندم، اكيد المراية موجودة، مستخدمة في الطب، مستخدمة في العلم، ايضا في جلسات نفسية باختبار المراية، هذه معروفة في علم النفس. في العلم التلسكوبات تعتمد على مرايات، وليست المرايات اللي احنا بنستخدمها، مرايات يمكن كبيرة ومرايات لها من الانعكاسات، يعني حاجة علمية دقيقة. بس عشان اقول لكم انه ايضا تدخل في عكس الصورة في التلسكوب وليس التلسكوب. وعندنا الخيال، الكثير من الأساطير وقصص الخيال جات من المرآة، يمكن في سنو وايت وفي قصص كثير، وأيضا في أساطير مخيفة عن المرآة وهي كلها طبعا خيالية، لكن المرآة هي من أعطت الإنسان هذا الفكر. معك في كل مكان، في كل مكان طبعا موجودة، في سيارتك، في بيتك، في مكتبك، في حقيبتك أيتها المرأة، موجودة في كل مكان، في المعارض، في الديكورات، في الصالات، الله يكرمكم، في الحمامات، وتراقبك بصمت، هي أيضا شاهد عليك وعلى كل حركاتك، لكن عالمها معكوس بتعكس لك عالمك. خلينا نشوف الإجابات اللي ذكرت المرآة. طبعا الاتصالات كان ما فيها إلا على النهاية. لما فاطمة خيرتيني بين ثلاث اختيارات قلت التلسكوب والعدسة المكبرة والمرآة، للأسف ثبتي على التلسكوب، يا ريتك ثبتي على المرآة. أول شخص معانا جاوب إجابة صحيحة هو صديقنا للمرة الأولى يشارك معانا من الرياض، إبراهيم. بعد كده يزيد، بعد كده مياس، بعد كده محمد المري، كلهم جاوبوا إجابة صحيحة، الحمد لله أنكم جاوبتوا. بالنسبة للواتساب فعلا يا غدي المالكي أنت أول واحدة جاوبتي صح، سعيدين بمشاركتك معنا يا غدي. بعد كده جات الإجابات حسن الفاتح، فيصل الثقفي، دكتور صحابي يونس، محمد عباس، أم صالح من الطايف، علي طيارة، نورة، جميلة طويري، محمد العبلاني، جلال الحداد، أكرم سليمان، زكريا الوجيه، محمد الفريجي، وسماسم جزيلان، وأنوار المطيري. بعد كده توالت إجاباتكم الصحيحة، عادل حمزة، عبد الله محمد، مقرن أبو مبارك، أبو نواف، سعيد الدوسري، محمد علي طيب، سو مؤمن عرفة، عبد الهادي عمران، أيمن أبو سلطان، وعبد الرحيم الثبيتي، فهد فهد وهاني الثقفي أمين العتيبي محمد علي نور وعبد العزيز. بعد كده رجعت جاتني إجابات بس إحنا وقفنا الاستقبال. يعني صراحة كنت حزعل لو ما عرفتوا الإجابة لأني جلست ساعة أمس أتعارك مع شات جي بي تي وجيميناي وديب سيك، هذه كلها طبعا تطبيقات للذكاء الاصطناعي. يعني قلت لهم يا أنا يا أنتو، فالحمد لله جبت صيغة سؤال ما قدر الذكاء الاصطناعي إنه يجيبها، لكن أنتو ما شاء الله تبارك الله جبتوها، وهذا أكيد مو مستغرب عليكم. أذكياءنا أصدقائنا متابعينا لا تروحوا بعيد، مكملين معاكم ابدأ صح في فقراته المتنوعة. شكرا لكل الإجابات.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM. أكيد نجدد التحايا مني أنا إيمان بحيدرة، ومن سارة خوجة، ومن علياء الهذلي وفاطمة شرف من الإعداد. بنقول لكم يا هلا وسهلا فيكم، ويا هلا وسهلا بكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة في ابدأ صح برنامجكم اليومي. كالعادة عندنا العديد من الفقرات في ابدأ صح. الآن وصلنا لفقرة أخبارنا لليوم. اخترنا لكم خبر جميل جدا ومناسب للصيف وسياحة الصيف من الباحة. أمطار الباحة، مشاهد صيفية تأسر الزوار بين الغيم والطبيعة. شهدت منطقة الباحة أمس هطول أمطار متفرقة أسهمت في انخفاض درجات الحرارة وأضفت على أجواء المنطقة مزيد من الاعتدال وسط إقبال الأهالي والزوار على المنتزهات والمواقع السياحية للاستمتاع بالأجواء الماطرة. وأكيد العدسات رصدت مشاهد الأمطار في عدد من المواقع والمنتزهات بمدينة الباحة، وشكلت قطرات المطر والضباب اللي عانق المرتفعات لوحة طبيعية امتزجت فيها الطبيعة الجبلية بالخضرة، وانتشرت المظلات بين الزوار اللي واصلوا تنقلهم في المنتزهات والممرات وسط الأجواء الصيفية المعتدلة. هذه الأمطار أسهمت في تعزيز جاذبية المنتزهات والحدائق اللي شهدت حضور من العائلات والزوار للاستمتاع بالأجواء ومشاهدة المناظر الطبيعية في وقت اكتست فيه الطرقات والمرافق العامة بالمياه وسط حركة مرورية تزامنت مع هطول الأمطار. تعد الأجواء الماطرة والضباب من أبرز السمات المناخية التي تتميز بها مرتفعات الباحة خلال فصل الصيف، وتسهم في استقطاب الزوار من مختلف مناطق المملكة وخارج المملكة لما توفر من أجواء معتدلة طبيعية جبلية متنوعة.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد ويا هلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا على جدة اف ام وبرنامجكم الصباحي اليومي ابدأ صح. ابدأ صح مكمل معاكم بفقراته المتنوعة. وصلنا للدردشة الصباحية. دردشتنا الصباحية بتكون حلوة لأنه بنسمع أصواتكم، بنشوف تعليقاتكم على الفكرة اللي بنطرحها، المواقف اللي بنقولها، ونبغى نشوف ردات فعلكم عليها. كما بنسعد بكل من يشاركنا على الواتساب على الرقم 800-244-2828. يعني خلوني كده أشارككم بعض الأحاسيس وبعض الأفكار وبعض الخيالات، لأنه فينا كثير أشخاص لما يسرحوا بخيالهم يتصوروا أشياء ويروحوا بخيالهم في أفكار كثير. ويمكن من صغرنا دائما تعودنا أنه نسرح ونفكر ونتأمل على قد سننا، يعني كل واحد على قد سنه أكيد، فلنا في الخيال حياة زي ما يقولوا. أنا أتعودت من صغري أني كده أسرح بخيالي، وتعودت، شفت قلت لكم أتعودت، يعني عادة بتبدأ عند الطفل من صغره. هذه العادة ممكن تكمل معاك وانت كبير، وممكن لا، بتستبدلها بعادة أخرى وانت كبير وتنسى عادتك منذ الطفولة. فتعودت وانا صغيرة أنه لما نكون راكبين في السيارة أتأمل الشبابيك اللي في العماير في البيوت، أتأمل إضاءاتها عالية في أدوار عالية في أدوار منخفضة، فين ما أكون، يعني هنا برا، مسافرة، موجودة، دائما أشوف أنه خلف كل شباك قصة وحكاية. يعني أقول يا ترى الناس اللي ورا الشباك ده إيش عاملين؟ زعلانين، فرحانين، عندهم أولاد صغار، شياطين. هذا عاد وأنا صغيرة يعني أفكر بهذه الطريقة. لما كبرت عادتي ما زالت هي أني أستمتع كده بتأمل الشبابيك المضواية. فصرت أقول لما كبرت يا ترى الناس اللي عايشة خلف هذا الشباك فرحانة، زعلانة. صرت عرفت أنه كل واحد فينا عنده قصة وحكاية، يعني العيلة الوحدة عندها مئات الحكايات، فخلف هذه الشبابيك هناك العديد والعديد من القصص والحكايات والمآسي والأفراح والحماس والتفاؤل والحزن. فدايما أحب كذا أطلق العنان لفكري وأبدأ أحس أني هديت كذا واستمتعت بهذا هذا الفكر وهذا الخيال. فهذه العادة أنا ما بطلتها منذ طفولتي إلى اليوم، تأمل الشبابيك المضواية في البيوت. أنتوا يا ترى كان عندكم عادة مميزة من صغركم؟ يعني يا فلان ويا فلانة كنتم متعودين كده تسووا حاجة من صغركم، هي ممكن تكون غريبة للبعض بس أنت كنت مبسط لما تعملها، أنت كنت ترتاحي أنك تعمليها. يعني اعتادوا الأطفال أنهم يستخبوا مثلا بين الكنب، خلف الكنب، تحت السرر. في ساعات كده بنلاحظ أنه كنا نسويها أو أولادنا اليوم بيعملوها. طب هل هذه العادة الحلوة أكيد اللي بتسعدك اللي بتعملها لأنك مبسوط، هل استمرت معك الكبر ولا استبدلتها بعادة أخرى وانت كبير أعتدت تعملها دائما؟ أنا حترك لكم المجال أنكم تشاركونا، ويسعدنا سماع أصواتكم أكيد على 012-64-77-154 012-64-95-154. وأكيد اللي حابب يشارك على الواتساب 800-244-2828. شاركونا عادتكم منذ الطفولة، وهل تغيرت الآن؟ برضو قولوا لنا إيش عادتكم اللي متعودين تعملوها اليوم حتى وانتم كبار.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، اكيد بداياتكم معنا تكون اجمل باصواتكم بمشاركاتكم سواء كان مسموعة او مكتوبة على مواقع التواصل الاجتماعي في منصة اكس هاشتاغنا برنامج ابدأ صح، وكذلك على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس. شاركونا، تقدروا تشوفونا صوت وصورة وبندردش معاكم في دردشتنا الصباحية، ونقول يا ترى إيش العادة اللي كنت تحب تعملها وانت صغير؟ عادة يعني حلوة كده تسعدك، ما أدري هي تنتمي لفئة الشيطنة، تنتمي لفئة الروقان، هذا اللي حنكتشفه معاكم أكيد. وهل هذه العادة استمرت معاك ولا اليوم أنت صار عندك عادة أخرى بتقوم بها يوميا وتسعدك وانت كبير؟ 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8 لكل اللي حابب يشارك على الواتساب، وعلى التليفون 012-647-7154 012-649-5154. نقول هلا بفيدة.
3: هلا والله، صباح الخير يا
2: هلا. صباح الورد يا هلا ومرحبا.
3: هلا والله يا صباح السعادة كل شيء حلو الدنيا.
2: يا ربي يسعدك يا فيدة الجميلة. طيب قولي لي إيش العادة اللي تعودتي تسويها وانتي طفلة؟
3: والله أنا يعني عادتي وأنا طفلة يعني ما أخذت عادة كيف، بس إنه إني أنا لازم إني أمشي في البر، لازم إني أكون عند الصباح، لازم الباكر أكون في المزرعة ولا عند الحلا. أنا تعودت في أجلس يعني بمدينة، حتى لو كنت تعبانة ولا كنت عند إخواني في المدينة هناك، أنا الله أحس شيء ناقص، ما أتحمل يعني أجلس بين الجدران، لازم إني الصباح على طول أشيل القهوة والشاي وأروح المزرعة ولا الحلال من صغري يعني.
2: طيب واستمرت معاكي إلى الكبر ولا تغيرت لما كبرتي هذه العادة واستبدلتيها بعادة أخرى؟
3: بالعكس تغيرت وزادت يعني حبي وشغف البر والمزرعة والحلال.
2: الله يبارك يا رب.
3: من صغري تعودت، بس الحين خلاص صار شيء ملازمني ما يمكن تطلع
2: عني. يعني ما غيرتيها لين ما كبرتي؟
3: أبدا.
2: حلو.
3: صعب يصير بين جدران، صعب حتى
2: صحيح.

0: صحيح يا فهيدة، الله يديم الخير ويوفقك دايم ويجعلك دايما مبسوطة.
1: آمين يا رب. ياك
0: تسلمي. هلا والله. هلا بخالد.
2: هلا والله بإيمان بحيدر، يسعد صباحك ويومك جميل.
0: يسعد صباحك. دخلت مراسل
2: ودائما دائما دائما نسمع بصوتك و بطلالتك عبر برنامج ابدا صح وعبر اذاعه المفضله والاجمل اذاعه جده.
0: شكرا لك. اقول لك دخلتك دخلت مراسل موفدنا خالد، اين تقف الان؟ صف لي المكان.
2: والله الان باتجاه العمل اخت ايمان، وان شاء الله بعد الساعه 11 سيكون هناك مؤتمر سيناقش خلال المؤتمر عن مهرجان التمور في محافظه الخرج.
0: الله عليك انت واهل الخرج. طيب يا خالد،
2: فضلي.
0: خالد كانت لك عاده كده في طفولتك تسعدك وتعملها دائما؟
2: والله كنت إيمان أحب أنوم في أي مكان. أي مكان أروح فيه، أي مكان أروح فيه أنام. حتى الوالدة الله يغفر لها ويرحمها لما تدورني ما تحصلني في البيت، قالت أكيد في المكان فلان، أكيد مرة يلقوني في المزرعة، مرة يلقوني عند بيت الجيران نايم، مرة يلقوني برا الشارع نايم.
0: الله خديتهم.
2: بعضهم يلقوني نايم في المسجد.
0: خديتهم كثير يا خالد.
2: ينام فلا الحمد لله على خلاص.
0: عارفين تعودوا خالد فين ينام في أي حتة. خالد ينام في أي حتة ويروحوا يدوروا له يلاقوه نايم.
2: أكيد كان إرهاق في إيمان، يعني لما
0: إرهاق إيه وأنت طفل؟ إرهاق إيه خالد وأنت طفل؟
2: لا أجي في الليل مثلا الساعة 9 بالليل يا أختي إيمان.
0: إرهاق من الشيطنة.
2: أنا برا.
0: إيه؟ إرهاق من الجري والشيطنة واللعب. أنت بسمع وأنت كبير برضو تنام في أي حتة؟
2: لا لا بالعكس أنام في غرفة على طول.
0: تغير. طب إيش صار عندك عادة وأنت كبير يا خالد؟
2: والله شوفي اختي ايمان، طبعا انا مواصفه الوالد الله يغفر له، يعني في باخذ منها يعني بعض الحاجات الزينه، يعني اللي هي طبعا شويه العصبيه اقول لك يعني، لكن الحمد لله
0: عاده عاده يعني حاجه تسويها كل يوم متعود تسويها كل يوم. الان عندك عاده والله محدده؟
2: والله في في في عاده محدده اني اسويها طال عمرك، لما اطلع الصباح لازم اشوف شيء في البيت، يعني
0: اي شيء في البيت كله.
2: اي نعم، فالبيت حريص كان كان بشيك على البيت من الى
0: حلو اخذتها منه.
2: اي نعم، حتى لما اطلع اروح الدوام لازم اشيك اشوف الحاجات
0: حلو.
2: يعني
0: حلو الحرص حلو.
2: اي نعم
0: حلو. شكرا خالد اسعدتنا.
2: الله يسلمك.
0: شكرا لك وان شاء الله يا رب تتوفق في مهرجان التمور. تروح صور لنا صور حلوه وارسل لنا على الهاشتاج.
2: ابشر
0: شاركنا تبشر بالخير. هلا يا خالد. طيب يقول علي عبد الله بركات، يقول على طاري التفرج من الشبابيك، على قولتك يا إيمان زمان وأنا صغير كنت أسولف مع الجيران من الشباك وكانت عادة يومية، اليوم لما كبرنا اندثرت هذه العادة. تحياتي عبد الله بركات. طب قل لي اليوم يا عبد الله لما كبرت خلاص، وانت صغير كنت متعود تتكلم مع أولاد الجيران من الشباك. يا الله كنت أسويها مع بنات الجيران في مصر. هلكنا الجيران وهم نايمين في مصر، ما كانوا متعودين يفتحوا مكيفات، فكنا نسبب إزعاج شنيع. يعني كانت جارتنا الله يرحمها كل يوم تشتكينا البابا، بناتك ما خلوني أنام. الله يرحمك. ويعني عادات الطفولة حلوة. أكتب لنا شاركنا عبد الله بركات إذا عندك عادة الآن وانت كبير متعود تعملها. هلا أبو عدي.
3: السلام عليكم إزاد جدا.
0: عليكم السلام يا أبو عدي، هلا وسهلا.
3: صبحكم الله بالخير والسرور.
0: صبحك الله بالنور والسعادة والفرح.
3: وياكم إن شاء الله.
0: طيب عندك عادة كنت تعملها وانت صغير يا أبو عدي؟
3: والله كنت أحب وانا صغير كده كنت أعمل دراجة، يعني حرتين بالطين صغيرة جدا. لحد ما ربنا كرمني والحمد لله دنيتني أعمل العادة دي لحد ما كبرت برضو. ودخلت هندسة ميكانيكا.
0: حلو ما شاء الله ما شاء الله بتعمل حراتات بالطين. انت يعني عايش في ريف كنت يا أبو عدي؟ فبقت تبلل الرمل وتعمل منه حراتات بالطين.
3: والله
0: كبرت وسويت. والله شيء حلو. طب وانت كبير دحين ايش عندك عادة ما تفارقها؟
3: والله العادة اللي عندي حاليا حب الناس.
0: لا يعني حب الناس هذه شيء ما حلوة منك، بس عادة كده يعني لازم تسويها كل يوم مثلا، يعني تنكد عليهم في الصباح، تشرب قهوة، تشرب شاي.
3: أيوة القهوة دي كتبت مشاكل بيني وبين زوجتي.
0: أيوة الله يصلح البال الله يهدي
3: البال. بس أنا يعني مشاكل كنت على طول الشكل معاها يعني بسبب القهوة.
0: طيب بطل القهوة، يمكن بتصير عصبي بسبب القهوة يا أبو عدي.
3: هي كانت هي بصراحه كانت خايفه بتخاف عليها جدا بسبب الاول انا بشرب قهوه كتير.
0: لا لا اسمع كلام مراتك وربي يخلي لك مراتك. شكرا يا ابو عدي اسعدتنا. يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا. طيب العادة اللي تعودت تسويها وانت صغير يمكن البعض كان يستغربها ولكنها كانت حلوة منك في طفولتك، اليوم استمرت معك ولا استبدلتها بعادة أخرى في الكبر؟ كلمونا على 012-647-7154 012-649-5154 وأكيد كل اللي حابب يشارك في الواتساب 800-244-2828. فاصل وراجعين نكمل واتساباتكم الحلوة ونبغى نسمع أصواتكم.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد، مكملين معكم ابدأ صح على جدة اف ام. اكيد نجدد التحايا لكل اللي بيسمعنا وكل اللي يشاركنا وكل اللي حابب يشاركنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية ابدأ صح في إذاعة جدة. معنا عماد، يا هلا.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا عماد.
3: صباح الخير.
2: صباح الورد أخوي عماد، كيف حالك؟ طيب، إيش الأخبار؟ كيف بداية الأحد؟
3: تمام الحمد لله.
2: حلوة؟
3: الله يتمم على خير. عندي موضوع والله يتمم على خير.
2: يلا ربي إن شاء الله يطمنك وتفرحنا إنه موضوعك تم.
3: يا رب.
2: ربنا كريم. طيب عماد، كان لك عادة كده وأنت صغير متعود تسويها؟
3: والله عادة ما هي كويسة.
2: ليه؟ شيطان. شيطان وأنت صغير باين.
3: والله أخذت منها عبا وعبرة. طيب. أحاول الآن أفهم عيالي أيه. وهذا الشيء غلط.
2: وسألوا يسووا أولادك؟
3: أحيانا. بس لما يكونوا لوحدهم، لما أنا أكون معاهم ما يقدروا. عرفتني؟ طيب. هي الأذية. أيوة أذية العمالة.
2: حرام عليكم.
3: تمام.
2: وأولادك طالعين لك يا شيخ، حرام عليك أنت وأولادك طالعين لك الأولاد.
3: يعني مثلا أقصد لما يكونوا في الشارع جالسين يلعبوا، هذا قصدي.
2: أيوة.
3: لأن والله وقتها جاتنا كلمة من جنسية أسيوية قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: صلي على محمد،
3: أذى استحمل الأذى من الكفار، أنا ما استحمل الأذى. فمن بعد هذه الكلمة صراحة أثرت.
2: حلو.
3: 200 مليون مرة.
2: شوف في واحد. أيوة هو الحلو.
3: الله يرحمه ويرحم أيوة. المسلمين توفوا.
2: الله يرحمه.
3: الشباب وبقينا إحنا. فالآن عيالي أحاول إن مثلاً ما يؤذوهم.
2: شوف انت قلت كلمة مرة حلوة عماد، انه العامل اثرت فيك كلمته، وكان بيقولك عن مواقف الرسول عليه السلام. فانت اليوم حتى من باب التربية اكيد انت بتعلم اولادك انه ده ما يصير من ربنا، فهذه حاجة حلوة انك انت بتغرس فيهم هذا الشيء وهذه القيم.
3: هي المشكلة لما يكونوا في الشارع جالسين يلعبوا قدام البيت.
2: طب مهم طالعين لك، طالعين لك. لا خليك وراهم، لأنه يعني هذه برضها يعني أكيد أنت عارف أنها هي عادة مي حلوة، بس اللي عجبني أنه أنت بتعلمها لأولادك أنها مو حلوة. فأنت شوف كيف في طريقة، يعني خلي واحد من الأولاد يكون اللي تحس أنه إيه يعني ما يحب يأذي أكثر، فهو اللي يقعد يذكر أخوانه.
3: أنا عندي اثنين الله يحفظهم،
2: ربي يبارك لك فيهم وتشوفهم أحسن الناس يا رب.
3: هذا ولا كبير اللي هي القهوة.
2: القهوة ايوه عاد انت ما شاء الله، انا كنت حاسب فناجينك هذه، قلت ما شاء الله كل يوم عماد جايب طقم قهوه وقاعد يصور لنا.
3: والله لو انت ولد.
2: شكرا عماد، سعدتنا، يومك سعيد يا رب. يا هلا ومرحبا. طيب خلينا نشوف رسائلكم على الواتساب. في عندنا رساله من ابو رهف يقول أنا ما أذكر العادة وأنا صغير، بس للآن أحب أعد الأطفال. يا شيخ حرام عليك، يا شيخ حرام عليك. يقول كانوا يقولوا له هو صغير أنه كان يعد بس هو ما يفتكر. يعني طب ليه ما رتبت هذا الموضوع فيك؟ ترى هذه الحكاية يعني أكيد كلنا وإحنا أطفال كان يجي مثلا عم من العمان، خال من الخيلان، الأب يحب كده يؤذي الأطفال، هو مو قصده يؤذي، هو قصده يلعب معاهم، لكن عادة مرة ما هي حلوة. الطفل يشعر بالحزن ويبكي وأنت عشانك كبير تستقوى عليه. المشكلة أنه أنت للآن ترى الطفل حيكبر وشايل لك. هي أبو رهف، انتبه يا أبو رهف، خليك محبوب الأطفال بدل ما يهجوا منك الأطفال. هلا يا عبد الهادي.
4: يا هلا أستاذ إيمان.
2: يا هلا ومرحبا.
4: والمحبة عليك وبداية أسبوع جميلة عليك وكل المستمعين الكرام.
2: صباح الخير والورد، هلا بك يا عبد الهادي.
4: يعطيك الصحة والعافية.
2: يعافيك ربي. وانت كمان يا رب، انت وكل حبايبك واهلك بخير. طيب عندك عادة من الطفولة تتذكرها يا عبد الهادي؟
4: العادات كثيرة.
2: ايش اللي يجي على بالك؟
4: اهم شيء عند الرياضة.
2: من صغرك؟
4: من الطفولة ايوه. بدايتها بالوديحة على لعبة شعديت اللي هي المحافظة على اللياقة والصحة. وكذا الى الان مستمر عليها مع المرجحة. الحين عندي أدوات حديدية ألعب بها وكذا، يعني محافظة على الوزن وعلى الجسم وعلى اللياقة.
2: طب حلو، يعني أنت من طفولتك متعود على الرياضة ولليوم صارت سلوك حياة عندك مش فقط عادة.
4: نعم، حتى المشي، مشي مسافات، ممكن أمشي مسافات طويلة.
2: أي ما شاء الله. أيوه، عشان خلاص عودت جسمك على اللياقة وهذا شيء جميل جدا. الله يبارك لك يا رب في صحتك والسامين.
4: الشيء اللي الثاني إلى الآن النوم بدري والصحيان بدري.
2: دي من طفولتك.
4: نعم، ما يتغير نومي، لا ويكند لا إجازة لا رمضان لا غير، هو
2: ما شاء الله
4: منذ الصغر.
2: ما شاء الله.
4: أهم شيء النوم بدري والصحيان بدري.

0: طيب جميل، هذه عادة حلوة نتمنى أن احنا نشاركك فيها يا عبد الهادي. أسعدتنا بمشاركتك.
1: وأنا أسعد والله.
0: شكرا لك أخوي عبد الهادي. طيب في عندنا أم عبد الله بتقول أنا كنت أتخيل شبابيك المباني مع الشكل العام ولمبات السيارة إنها وجوه مختلفة، وجه غضبان، وجه مبتسم، وجه يضحك، وحتى بعض الأشياء مثل اللعب، العلب والشنط، وما زالت هذه العادة لليوم معها أم عبد الله. واكتشفت إنه هذه مكتوبة في علم اسمها البيروديوليا. يا بيروديوليا. طيب انك انت تتخيل اشكال الاشياء اللي قدامك وجيه اما مبتسمة زي الايموجي اللي بنشوفها، وجه غضبان، وجه سعيد، وجه فرحان. وجابت لنا صور من النت، تسلم ايدك ام عبد الله. وحتى الطبق اللي هي فطور هني يا رب غيرته بشكل يعطينا وجه سعيد، وبتقول لكم ابتسم فالقادم اجمل. شكرا يا ام عبد الله. هلا ام صالح. ام صالح يا هلا. هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
2: صباح الخير إيمان، كيف حالك؟
0: يا صباح الورد والسعادة والفرح يا أم صالح، من فين تكلميني؟ بخير الله يسلمك. من فين تكلمينا أم صالح؟
2: الطايف.
0: من الطايف، شاركتينا اليوم في اللغز، سلمت يداكي وإجابتك صحيحة.
2: والله أني فكرت أخيرا قلت أعرف.
0: والله أنك بطلة. والله أنك بطلة وجبتيها صح.
2: الحمد لله.
0: طيب يا أم صالح، أم صالح
2: يا أختي أنا زمان كانوا يسموني حلالة الغاز.
0: والله ما شاء الله
2: شكلها ذاكرة صارت
0: أيد ما شاء الله تبارك الله، ندق على الخشب ما جبتيها صح اليوم.
2: على أم لغز يرسلوني لي يقولوني الله حلينا اللغز.
0: طيب أجل أسمع.
2: حلالة الغاز بس ما أدري شكل مع الكبار.
0: لا لا ما شاء الله ما فيك إلا العافية، بالعكس الشخص الكبير هو اللي عنده خبرة أكثر وعنده سرعة بديهة.
2: خبرة في خبرة بس الذاكرة صارت يعني ها.
0: معليش خذي وقتك وشاركينا كل يوم لأنك ساعدتي اليوم صراحة بمشاركتك في اللغز وجبتيه صح ما شاء الله من أول مرة.
2: الحمد لله.
0: طيب يا أم صالح تذكريني بعادتك وانت طفلة، تذكري وانت طفلة كده صغيرة كان لك عادة أهلك ذكروك بيها.
2: العادة اللي أنا أتذكرها يعني من يوم كنت صغيرة يعني كنت متألقة يعني في صوت الإذاعة يعني دائما مع الراديو.
0: الراديو معك. أنا
2: وأخواني على الراديو دائما من يوم كنا صغار. ولا نام إلا على صوت الراديو ولا صحي إلا على صوت الراديو. سبحان الله ونين ذا الحين.
0: إلى الآن.
2: نين ذا الحين وهذا العادة معي يعني من يوم أني طفلة نين ذا الحين.
0: حظنا حلو يا أم صالح إنك تسمعيني.
2: بعدين كانوا يخاصموني يعني تسمع عند الراديو وعنده أنت الإذاعة وعنده. وكنت أقول فيهم يعني قصيدة أقول
0: قولي
2: كلمات يعني بسيطة. طيب يعني قولي. الحال
0: لا والله أنه أجمل حال.
2: يقول يا عاذليني عن سماع الإذاعة كلامكم عندي قليل انتفاع، حب الإذاعة فالحشا طالباعة، أحبها وانفت لها كل ساعة، تهديني الغالي بعزم وشجاعة، وهديتها شكري بحب وقناعة، وانخاطبتني كل سمعا وطاعة، يغلى من أولادي وكل الجماعة.
0: الله الله يا بختنا فيك يا أم صالح.
2: الله يسعدك.
0: صح لسانك سلمتي.
2: والله أنا عشق الإذاعة من صغري والله العظيم، استفدت الكثير والكثير.
0: الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله يا رب دائما نكون عند حسن الظن. شكرا يا أم صالح لوقتك وكرم أخلاقك.
2: الله يسعدكم، سلموا لي على دينا وعلى
0: يوصل بكرة إن شاء الله دينا معانا هي بخير وبتسلم عليكم.
2: شكرا حبايبي، الله يسعدكم.
0: شكرا يا أم صالح. فاصل ونرجع نكمل. ابدأ صح.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم، مكملين مشوارنا معكم وفقراتنا المتنوعة في برنامجكم اليومي. خليني أشارككم الآن فقرة حدث في مثل هذا اليوم 9 أغسطس. في 9 أغسطس في عام 1173 ميلادية وضع حجر الأساس لبدء أعمال تشييد برج بيزا المائل في إيطاليا. في عام 1930 انتشار استخدام الكاميرات الصغيرة المحمولة، مما ساهم في توثيق الحياة اليومية وظهور التصوير الفوتوغرافي كفن جماهيري. في عام 1984 افتتاح أعمال مسرحية حديثة في فرنسا أعادت إحياء المسرح الكلاسيكي بأسلوب معاصر. في عام 1965 الإعلان عن تأسيس جامعة سنغافورة الوطنية في شكلها المستقل. وأخيرا في عام 1960 اعتماد علم جمهورية الغابون رسمياً.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM، كمل معاكم برنامجكم اليومي على إذاعتنا الغالية جدة FM. برنامجكم ابدأ صح، أكيد ما زال عندنا العديد من الفقرات والمشاركات الحلوة اللي ما يكمل جمال برنامجنا إلا بيها. ومعاكم ملامح إنسان تقول: صباح الخير والسعادة من دلال إلى زوجي، يا رب تكون بخير، ربي يطمن قلبك يا دلال. وخالد خميس شارك معنا في حل اللغز، سعدنا بمشاركتك على منصة إكس يا خالد. أبو مرام يقول: اللهم يسر لنا الخير حيث كان. شكرا جزيلا لهذه المشاركات الحلوة اللي أكيد بتسعدنا معاكم. خالد الخلف يقول لكم: ليست السعادة في كثرة ما نملك، هي في رضا يملأ القلب، يقين يطمئن الروح. اللهم ارزقنا قلوب راضية ونفوس مطمئنة وأيام يملأها خيرك وكرمك. شكرا لك يا صديقنا، صديق إكس وبرنامج ابدأ صح خالد الخلف. أيضا في رسالة من عبد الله خضري أبو نمار بيصبح عليكم، بدعي لنا دعوات حلوة. شكرا يا أبو أنمار، إن شاء الله دائما شاركنا وشاركنا أكثر في اللغز والدردشة. دردشتنا اليوم بتقول: يا ترى كان لك عادة وإنت صغير تعملها وتتذكرها لليوم، وهل هذه العادة استمرت معك ولا تغيرت بعادة أخرى لما كبرت؟ على 8-00-244-2-8-2-8 أكيد تسعدنا مشاركاتكم المكتوبة، وعلى 012-64-77-154 مشاركاتكم المسموعة. ونقول يا هلا بإبراهيم.
4: هلا والله، هلا، السلام عليكم.
3: هلا وسهلا إبراهيم، عليكم السلام. كيف حالك؟ صباح الورد. فين تكلمني يا إبراهيم؟
4: تكلمك من جيزان.
3: من جيزان، هلا بك أنت وأهل جيزان.
4: الله يعافيك.
3: طيب إبراهيم، كان لك كده عادة وأنت صغير متعود تسويها؟
4: والله أنا أكلمك بالحقيقة، بس البيت القديم.
3: إيه.
4: أنا ما كنت ساكن في البيت القديم.
3: إيه.
4: ورجعنا قلنا البيت الجديد، أنا أروح البيت القديم كثير مرة.
3: يعني ما زلت متعلق
4: حوالي مسافة 100 كيلو.
3: أي متعلق ببيتك القديم حتى مع البيت الجديد.
4: نعم.
3: ما قدرت تنفصل عن البيت القديم.
4: أي أكيد.
3: ليش؟
4: والله عشنا في هذاك البيت وتربينا في هذاك البيت القديم. وأبوي قال شبي البيت، أنا رفعت وطلعت بيا البيت.
3: أي
4: إن البيت الجديد أفضل من البيت القديم
3: طبعا. أكيد.
4: أنا تربينا في هذاك البيت وعندي أصدقاء في هذيك القرية. أنا ما أروح أزور أخوالي ولا أروح أزور خالتي كذا، أروح على طول مباشرة في هذاك البيت القديم.
3: وهذه عادتك كانت إنك تزور بيتكم القديم؟
4: أي نعم.
3: لليوم يا إبراهيم؟
4: يا والله أكيد. أي
3: ما شاء الله عليك،
4: ده الآن ما أسافر اللي ما على طول البيت القديم مباشرة.
3: أصيل أصيل أصيل للذكريات وللبيت القديم.
4: والله البيت القديم ما في أحلى منه.
3: طيب تحس أنك لما تروح بيتكم القديم كده ترتاح نفسيا، تكون مهموم، تكون زعلان، ضغوط الحياة زايدة عليك، لكن تحس أنه تروح هناك تتذكر إيش؟ تتذكر أيام الطفولة؟
4: أيام الطفولة وأيام كنا أنا والأهل، أنا وأخواني نتضارب كده في هذاك البيت، وأزور الأصدقاء.
3: حلو.
4: اللي كنت أنا ياهم.
3: حلو، ذكريات جميلة وعادة جميلة.
4: هذيك الأصدقاء في قرية قريبنا كبيرة.
3: اي
4: وما سكننا في هذاك البيت الجديد ما فيش إن أصدقاء، إن بيوتها قليلة.
3: لأنه الحياة تغيرت كمان إبراهيم.
4: أي
3: يعني ما هي مثل مثل قبل وإحنا صغار، كانت يعني يمكن الجيران تعاملهم أكثر، وخصوصا إذا أنت في قرية فالكل مع بعض.
4: أي أكيد أكيد. نعم.
3: طيب يا إبراهيم أسعدتني، أول مرة تكلمني.
4: والله أول مرة، بس أنا أشارك ما ذاك ما جيت بيتي.
3: أي
4: وما ما جي جبرتي.
3: تحية لزملائي أكيد.
4: مو كلهم.
3: لا
4: أول مرة ميك والله.
3: لا اليوم ما حتكون الأخيرة، دائما شارك معنا إبراهيم.
4: تسلم تسلم الله.
3: تسلم إبراهيم من جازان، تحية لكل أهل جازان.
4: الله.
3: هلا وسهلا. في عندي رسالة من سليمان العلفي من اليمن، بيصبح عليكم بيسلم عليكم، يقول: كانت عنده عادة أنه يلعب ويتخبى بين الكنب، خصوصا لما يعيدوا ترتيب الكنب. يا الله على هذيك الأيام، يقول يا الله يا سليمان، فعلا هذه كانت عادة عند الأطفال أنهم يستخبوا بين الكنب. وسارة تقول لي كنا نعمل بيوت بالمساند، فعلا يعني من صغرنا ناخد المراكي، ناخد المساند ونسوي بيها بيت ونجي نغطيها بشراشف. فسليمان كان يستخبى بين الكنب، فذكرتنا بأيام حلوة سليمان. بعدين يقول كانت عنده عادة يتحارب دائما من أهله عليها، لما يطلع لما يلاقي شباك مفتوح يطلع يتسلق للشباك ويطلع رجله من برا ويفضل جالس في الشباك ورجله للخارج. يا أخي أنت محارب قديم، أنت إنسان الشجاعة مليون عندك، يحق لها أمك تتجنن مسكينة ويحق لها محاربوك. طيب أنت ما فكرت أنه ممكن يصير خطر لا قدر الله؟ الله يحفظك يا سليمان، إن شاء الله أولادك ما يكونوا بيسووها، عشان دائما سبحان الله لما كنا نسوي شيء وأهلنا يزعلوا منه بنلاقي اليوم أولادنا بيعملوا نفس الشيء. ولكن هي عادة يعني إحنا نسويها لما يكون في حديد، يعني في شبك حديد ممكن كنت أشوف الأولاد يسووها، غالبا الأولاد يسووها مو البنات. فذكرياتك حلوة يا سليمان وعاداتك حلوة، ما قلت لنا العادات دي استمرت معك وانت كبير؟ بتتخبى بين الكنب وبتطلع تطلع رجلك من الشباك، ولا اتغيرت عاداتك لما كبرت؟ شاركنا عادتك اللي صارت وانت كبير. عبدالله بركات يقول هو كبير ما عنده عادة معينة، لكن يحب يسمع الراديو دائما، يعني أصبح ملازم له دائما، فبالتأكيد صارت عادة يومية له، وإنه يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي ويحب جدا يشرب قهوة سعودية أو قهوة سودا. شكرا يا عبدالله بركات. فضل السنادي يقول عندي

عادة من صغري أنه يصحى مبكر جدا حتى ما شاء الله بدون منبه، وهذه العادة لليوم ما بطلها من صغره لليوم، أنه الساعة 4 الفجر يصحى، ومتعود من صغره إلى اليوم أنه الصلاة دائما تكون في وقتها. بارك الله فيك وفي كل المحافظين على صلاتهم. مهندس أحمد النهدي، صراحة رسالتك رائعة وجميلة مثل رسائل متابعينا وأصدقائنا اللي شاركونا فيها، لكن هذه العادة يعني لليوم، يعني هي للأطفال عادة سعيدة ولكن للكبار عادة مستفزة، وتوقع أنه يوما ما نالك من الحب جانب غالبا انضربت عليها لو اطلقت. تتذكروا ديك العادة حقت الأطفال اللي كان يضرب الجرس ويهرب، يجي يضرب جرس باب الجيران ويهرب؟ هذه عادة مهندس أحمد، الحمد لله كبر وصار مهندس وصار عاقل، وهو اليوم بيحاكم نفسه، يعني يقول هذه العادة سيئة ولا أنصح بيها ولا أقول لأحد أعملها، ولازم نربي أولادنا إنهم ما يعملوها، لكن هو لليوم عنده تساؤل إنه إيش المتعة في هذه العادة. فعلا سؤال أبدي، سؤال يستحق التأمل مهندس أحمد. وعلى فكرة لليوم هذه العادة موجودة، ماني فاهمة، ويجروا تباروا في الركض الأولاد، ودائما يسووها برضو الأولاد مو البنات. لما كبر مهندس أحمد النهدي صارت عادته اليومية شرب الشاي، هنا وعافية والحمد لله أنك بطلت ترن الجرس وتهرب. عبدالله المطرفي، هلاوك يا عبدالله المطرفي، يقول العادة اللي من صغره ومستمر فيها أنه يستكشف الألعاب ويفكفكها. من صغره كان يفكفك الألعاب، لما كبر صار يفكفك السيارات لأنه مهتم بالميكانيكا، فزاد اهتمامه بالميكانيكا أكثر وأكثر. شكرا عبدالله المطرفي. فهد يقول أنا ما عندي عادة مستمرة بس أحب أطير فلوسي في السفر، هذه عادته. ليه فهد ما تسوي ميزانية يا فهد؟ ليه فهد ما تروح سفرات اقتصادية يا فهد؟ ليش؟ إلهام تقول كمان، إلهام عندها عادة لطيفة. إلهام بتصبح عليكم، بتسلم عليكم، حياكي إلهام. تقول أنا كانت عندي عادة لما أزعل على أخواني أو أكون متضايقة أتخبى في طلاب الملابس أو تحت السرير أو ورا الباب، ولما تهدأ ويطيب خاطرها ويروح الزعل تطلع. لما كبرت ما تقدر تستخبى في الدواليب ولا تحت السرير ولا ورا الباب، لأنه اتغيرت الحياة عليها، فصارت تقعد في غرفتها وتقفل عليها. لما تزوجت وجابت عيال الله يخلي لها، صار جدا صعب انها لا تقعد في غرفتها ولا تستخبى في الدواليب، ولانه تقول الاولاد ما شاء الله عليهم عندهم كاشف مواقع يطلعوها من تحت الارض. ربي يخليكي لهم يا الهام ويخلي لكم. وبس علي كده جربي وانت كبيرة، احساس انك تستخبي في الدولاب تستكني كده وتتذكري ايام الطفولة. انا اتوقع اولادك ما حيعرفوا يطلعوكي من الدولاب، روحي جربي اليوم. سارة تقول كانت تنام في الدولاب. على فكرة سارة هدي لسه انتي والهام، بدي اقول لكم انها حركات البنات، يعني موضوع الدواليب وتحت السرير البنات، الاولاد دايما تلاقيهم يدقوا الجرس ويجروا ولا يستخبوا تحت الكنب بين الكنب، يعني عادات جميلة ما زالت فينا وتشعرنا بالسعادة، تشعرنا بالراحة لما نجلس نذكر عاداتنا القديمة أو عادات طفولتنا. هذه أنا أعتبرها جلسة علاج نفسي يومية لكل الأثقال اللي بنواجهها في يومنا. ما زالت فقراتنا مستمرة، ابدأ صح مستمر، فاصل نرجع معكم.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM، مكملين معكم فقراتنا. واليوم عندنا فقرة ترند بهاشتاج المرأة السعودية اللي صعد هذا الهاشتاج في منصات التواصل الاجتماعي أثر التفاعل الواسع مع التواجد البروتوكولي البارز واللافت للمرأة السعودية خلال التوقيع التاريخي لاتفاقية مكة للدفاع المشترك، واللي جرى توقيعها يوم الجمعة 7 أغسطس في عام 2026 في قصر الصفا بمكة المكرمة. هذا المشهد يعكس الثمار العملية والنجاحات المتتالية لرؤية السعودية 2030 اللي أطلقها ورعاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث سعى سموه منذ انطلاق الرؤية إلى تمكين المرأة ودعمها لتكون شريك أساسي وحيوي في بناء المستقبل وتثبيت حضورها القيادي والمهني في مختلف المحافل المحلية والدولية. عبر المشاركون عبر الهاشتاج عن فخرهم واعتزازهم بهذا الحضور من خلال عدة مشاركات، منها المرأة السعودية مع من آمن بقدراتها ومكنها، وأكدت مشاركة أخرى على قوة الطموح والنظرة المستقبلية للتمكين بالقول المرأة السعودية مع من رأى في طموحها قوة وفي قدراتها مستقبل. وفي قراءة لافتة للجانب البروتوكولي كتب في إحدى المشاركات: اهتمام بروتوكولي سعودي واضح بحضور المرأة في لحظة توقيع اتفاقية مكة، خلف كل الموقعين على الاتفاق امرأة. كما تكررت مشاعر الامتنان والتفاعل بعبارات تؤكد المستهدفات الوطنية مثل المرأة السعودية مع من آمن بقدراتها ومكنها. أكيد نفخر طبعا أننا من هذا الوطن الغالي، أفخر بكوني امرأة سعودية. شكرا قيادتي. مستمرين معكم في فقرات ابدأ صح، وأكيد عندنا العديد والعديد، لا تروحوا بعيد، خليكم معنا. لسه ابدأ صح يحمل الكثير لكم ومعاكم ولأجلكم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: حياكم من جديد وتحية لكل اللي انضم لموجتنا واللي استمع على إذاعة جدة FM وبرنامجكم الصباحي اليومي ابدأ صح. وصلنا لفقرة محليات اللي حنتكلم اليوم فيها عن الكتابة، لأنه تعد الكتابة اليوم من أهم وسائل التعبير والتواصل. هي بتنقل الأفكار، بتنقل المشاعر والمعارف بأسلوب مؤثر. اختلف الناس حولها ما إذا كانت هي موهبة تولد مع الإنسان أم مهارة يكتسبها ويطورها بالممارسة والتعلم. لذلك يظل هذا الموضوع بالتأكيد محل نقاش بين المهتمين بالأدب واللغة والتعليم. يسعدنا اليوم يكون معنا الدكتور عمر محمد رزق الله، مدرب الكتابة ومحرر أدبي، لنتحدث أكثر حول موضوع الكتابة. أهلا وسهلا، صباحك ورد دكتور عمر.
4: أهلا وسهلا أستاذ إيمان، حياك الله وصباحك سعيد إن شاء الله بالجميل.
3: وصباحك سعادة وخير دكتور عمر. يعني يمكن في المقدمة، وحضرتك أكيد في المجالس الأدبية والثقافية بحكم عملك واهتماماتك في هذا الموضوع، موضوع الجدل الدائم، هل الكتابة موهبة أم مهارة أم ممكن نكتسبها مع الأيام؟
4: نعم. طيب أول شيء طبعا أنا أشكركم على هذا البرنامج الرائع، وهذه الإذاعة حقيقة اللي تمثلنا يعني وتمثل حقيقة كل من يتابعها ومن يسمعها.
3: يا هلا.
4: بالنسبة لهذا الموضوع حقيقة زي ما تفضلت يا أختي، إنه هذا من الأشياء التي لن ينتهي الجدال فيها.
3: صحيح.
4: والكلام الذي يعني أنا سأقوله لن ينهي الجدال، لكن سأقول يعني ما تعلمت ودرست وما يعني الشيء اللي أنا مقتنع فيه. الكتابة في أصلها يفتي هي موهبة، ولكن هنا يعني نقول إنه الكتابة موهبة يمتلكها كل شخص يعني بدرجات متفاوتة.
3: نعم.
4: وأنا عندي قناعة سبحان الله من خلال يعني خبرتي

0: موضوع التدريب تدريب الكتابة، إنه كل إنسان يستطيع أن يقرأ يستطيع أن يكتب. مجرد أنك أنت تعلمت القراءة، القراءة البسيطة يعني اللي هي الألف باء تاء يعني، فأنت تستطيع أن تكتب. لكن يبقى السؤال المهم إنه هذه الموهبة كيف إحنا نكتشفها؟ ونحن هنا يفت لما نتكلم على الكتاب أو إنه هذه الموهبة موجودة عند كل شخص، نتكلم عن الكتابة بشكل عام بكل أنواعها، سواء كتابة صحفية، كتابة أدبية، كتابة الشعر إلى آخره يعني. نعم. ولذلك إحنا عندنا في تراثنا العربي هناك من الشعراء اللي يسموهم النوابغ، النابغ، النابغ الدبياني، النابغ الجعدي إلى آخره. هؤلاء كانت عندهم الموهبة لكن لم تكتشف إلا في سن متأخرة، ربما بعد 40، وذلك سموهم النابغ لأنهم فجأة نبغوا في الشعر. هم الحقيقة ما نبغوا فجأة في الشعر، كانت الموهبة موجودة لكن ما اكتشفت إلا مؤخرا.
1: طيب خليني بس هنا أعلق على كلامك دكتور. هي الموهبة موجودة، أتوقع في ذلك الزمن إحنا بنتحدث عن عصر يتحدث الفصحى وهي لغة بيان، وكانوا يتحدوا ارتجالا يعني في مواطن الشعر ومواقع الشعر، يرتجلوا بلسان فصيح عربي. لأنه هنا يمكن نقول هل البيئة لها دور، لأنه بيئتهم كانت تحثهم دائما على قوة البلاغة ويتميزوا بها، فهل البيئة لها دور دكتور عمر أنه لما نكبر في عائلة فيها شعراء أو أدباء، أو هل نكتسب من خلالهم هذا الشيء؟
0: طبعا هذه واحدة من وسائل، إحنا هنتكلم بعد شوي عن الوسائل، هذه واحدة من وسائل يعني تنمية الموهبة هذه، إنه وجود الإنسان في بيئة. مو دائما يقول لك إذا الإنسان كان ولا تاجر فبنسبة 80% ممكن يطلع تاجر يعني.
1: أو طبيب أو معلم. طبعاً. فعلا
0: طبعاً. لكن وجود الإنسان أيضا في بيئة مثقفة، بيئة فيها ناس بيكتبوا، أكيد هذا بيخليه يعني كاتب. لكن أنا بتكلم على فكرة إنه يعني ما هو نوع الكتابة، هل أنت شاعر، هل أنت روائي، هل أنت كاتب صحفي، فهذه تحتاج يعني إلى مجموعة من وسائل إن شاء الله نتكلم عنها.
1: طيب. حضرتك قلت إنه البيئة هي من أحد الوسائل اللي حتكلمنا عنها من أجل تطوير هذه المهارة. أنا اليوم دكتور عمر أتمنى أني أنا أبى أكتب مثلا رواية، أبى أكتب قصة، كيف ممكن أطور مهاراتي من أجل أكون كاتبة؟
0: نعم، طبعا أول نقطة قبل ما نتكلم على وسائل التطوير إنه الإنسان لازم يكون عنده رغبة أن يكتب. والرغبة الرغبة هنا نتكلم عن الرغبة الحقيقية. يعني أنا دائما بيسألوني الشباب إنه هل الكتابة تجيب فلوس؟ فأنا بقول لهم يا أخي إذا أنت بتبحث عن الفلوس روح شوف لك شغلة غير الكتابة. فعلا. ودائما بيقول الكتاب مفاليس يعني.
1: طبعا يعني أنا يعني أنا متأكد أنه حتى لما بينشئوا كتب وبيألفوا كتب ما بتجيب لهم هذاك العائد اللي ممكن الآخرين يتصوروا.
0: والدراسات العالمية يا أستاذة أنه الكتب اللي بتجيب أرباح لا تتجاوز 30%، وهذه 30% قد يعني جزء كبير منها قد يكون الصدفة أو أحيانا
1: أو الإعلان الجيد يا دكتور عمر.
0: نعم طبعا هي الإعلان، نحن في عصر يعني إذا ما في إعلان جيد الكتاب لن يباع يعني. صحيح. في كتب ممتازة موجودة في رفوف المكتبات لكن ما حد بيشتريها يعني. فمن الوسائل حقيقة أول وسيلة أنا دائما بحاول دائما أغرسها عند الشباب اللي هو القراءة. إذا أردت أن تصبح كاتبا جيدا لا بد أن تكون قارئا ممتازا. حلو. مش جيدا.
1: صح.
0: كن قارئا ممتازا حتكون كاتب جيد يعني تدخل في مرحلة
1: لأني بكون حصيلة لغوية طبعاً جيدة طبعاً مفردات متنوعة
0: يعني نحن تفيدني. اليوم يا أستاذة نحن نفرح بوجود الشباب اللي بيألفوا روايات. صحيح. وكذا، لكن للأسف إنه بعض الأعمال ربما تطبع، أنا زي ما بقول أحيانا من باب المزح أقول تطبع نص طبعة وبعد كده ما حد بيطل فيها. ليش؟ لأنه حقيقة الأساس ما هو موجود. لابد أنت تكون حصيلة معرفية وحصيلة لغوية.
1: صحيح.
0: وهذه تجي بالقراءة المتنوعة والقراءة المتخصصة في الفن اللي أنت بتكتب فيه. تبى تكتب رواية لازم تكتب يعني أو تقرأ عفوا ما لا يقل عن 50-60-100 رواية يعني. أيضا الوسيلة الثانية الممارسة.
1: نعم.
0: الشخص الذي يريد أن يصبح كاتبا لابد أن يمارس الكتابة بشكل يومي. أنا ما بألزم أنه يكتب كل يوم ساعة ولا نص ساعة، بس يمارس الكتابة. ودائما إحنا بنقول الكاتب الجيد هو ينظر أو يرى ما لا يراه الآخرون. أنت ماشي بالشارع شفت موقف يروح أكتب عنه، يكتب ذكرياتك، يكتب يومياتك، يكتب عن أي شيء. يعني أمس جاتني رسالة من إحدى الكاتبات تقول لي يا أستاذ أنا ماني قادر أكتب لي فترة، إيش أسوي أنصحني؟ قلت لها يا أختي أكتبي عن موضوع لماذا لا أستطيع الكتابة. فسبحان الله في نهاية اليوم قامت الأخت أرسلت يعني مقال جميل جدا حقيقة في هذا الموضوع. أيضا الاحتكاك بأصحاب الخبرات اليوم الحمد لله يعني في المملكة العربية السعودية وفي دول العالم العربي والدول العالم بشكل عام هناك خبرات وهناك يعني وسائل تواصل تستطيع أن تتواصل معهم وتقرأ إنتاجهم سواء من خلال الكتب أو وسائل التواصل. أيضا النشر وتقبل النقد، يعني الآن كل واحد فينا عنده وسيلة تواصل اجتماعي إما في منصة إكس أو إنستغرام أو غيرها، خلينا ننشر ونتقبل لأن الناس يعني أحيانا ما يعرفوا أن أنت كاتب، فلما تيجي تفاجئهم أنك أنت طلعت كتاب ترى هذه أيضا تسبب صدمة عند الناس، كيف أقرأ أنت لو رحت المكتبة يا أختي ولقيت كتاب لكاتب مشهور وكتاب لإنسان مغمور، ما حتاخذ الكتاب المغمور، فخلي الناس يعرفوا أن أنت كاتب عشان بعد كده يبدأوا ينتقدوك.
1: والله أحيانا يا دكتور الكاتب المغمور يكون مبدع بس ما لقى الفرصة الجيدة أنه يعرف نفسه،
0: بس إحنا ما نبغى يكون مغمور وبعد إحنا نبغاه يكون معروف ويعرف. ولذلك في يعني إحدى الكتب في المكتبات اسمه أنت كاتب فتصرف وفقا لذلك، يعني وانا كتاب كده يعني
1: الله.
0: فتصرف انك انت كاتب، اكتب وعرف الناس وعرف نفسك انك انت كاتب عشان الناس يعني يبداوا شوي شوي يقراوا كتاباتك. طيب. اخر نقطه حقيقه انا دائما احب اقولها اللي هو الانسان ما يستعجل في التاليف، زمان كانوا بيقولوا التاليف هذه اخر مرحله من مراحل العلم، فاكتب او انشر في وسائل التواصل، اكتب مقالات، طلع قصص صغيره في المجلات الأدبية والفكرية، بعد كده موضوع تأليف الكتب هذه خليها مرحلة متأخرة.
1: جميل جدا. طيب خليني أسألك عن وسائل التقنية الحديثة، الذكاء الاصطناعي، منصات التواصل الاجتماعي، هل لها دور في تطوير الكتابة؟ ما أنه عندي جزئية كمان حابة أسألك فيها. اليوم الذكاء الاصطناعي يعني أنا بقول أنا كاتبة وروح أقول أكتب لي عن الشمس، أكتب لي عن الجمال، أكتب لي عن الهواء، ويجي يديني كتابة وأقول الله شوفوا أنا صرت كاتبة. أنا برأيي الشخصي أنه الذكاء الاصطناعي بيدمر موهبة الكتابة.
0: صحيح.
1: أبغى أعرف رأيك.
0: والله أنا أتفق معك بجزئية، لأنه يعني أنا القاعدة عندي أنه الذكاء الاصطناعي هو عامل مساعد وليس عامل منشئ، يعني أنا ما أروح زي ما تفضلتي أروح للذكاء الاصطناعي وأقول له سوي لي قصة عن كذا أو سوي لي مقال عن كذا. وعلى فكرة الذكاء الاصطناعي إيش هو؟ هو عبارة عن ما ننتجه نحن، هو ينتجه.
1: صحيح.
0: أيوه. فربما ترى أحيانا ينفضح الإنسان ويعطي الذكاء الاصطناعي كتابة يمكن شخص آخر قرأها
1: فعلا، لأنه هو الذكاء الاصطناعي عبارة عن ما خزن في هذه الشبكة المعلوماتية من كتابات ومن معلومات.
0: صحيح. ولذلك مهم جدا أن إحنا نستفيد من الذكاء الاصطناعي لكن لا نعتمد عليه. أنا دائما إيش أنصح الشباب أقول لهم اكتبوا اكتب، يعني أنت يكتب مثلا مقالة أو اكتب قصة أو اكتب أيا كان والذكاء الاصطناعي يصحح أو يعدل أو يعطيك اقتراحات. يعني أنا مؤخرا يعني سويت كده تجربة ونشرتها حقيقة في لقاءاتي، عندي فكرة كتاب يعني وكتبت كل ما أعرفه عن هذا الموضوع ثم رجعت للذكاء الاصطناعي وأعطيته فكرة الكتاب وقلت له إيش تقترح علي. اولا الجانب الانساني فقد، يعني الذكاء الاصطناعي لا يعطيك اللمسات عارفه
1: اللي فيها الابداعيه اللي بتميز كاتب عن كاتب. دكتور
0: ايوه
1: عمر.
0: بتميز كاتب عن كاتب. نعم هو عباره عن قوالب جامده قد لا تصلح للنشر. احد الاخوه ولما اخذ راح معرض الكتاب في القاهره قبل فتره ما كان موجود وبعدين اشترى روايه وبعدين جاء وراني يعني كلام يعني يعني لما تقريه ما تحس انه هذا كاتب ركيك وفي اخطاء و يعني ما تحس انه هذا فعلا انسان عنده مشاعر وكذا طبعًا. والروايه والكتابه الادبيه تعتمد على المشاعر بشكل يعني طبعًا. كبير. فنحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي لكن لا نعتمد عليه. ايضا نستفيد من وسائل التواصل. اليوم احنا انا قد لا استطيع ان اذهب الى كاتب كبير. انا قلت لكم قبل شويه انه من وسائل التطوير ان احتك باصحاب التجارب، احتك فيه من خلال حساباتهم من خلال وسائل التواصل، يعني الاطلاع على الجديد. الان واليوم وسائل التواصل خلت أنه الإنسان يعرف ما هو الجديد بكل سهولة، بدل ما تروح إلى المكتبة أو تسافر أو كذا تستطيع أن تعرف الجديد. واليوم كثير من الكتاب الحمد لله بينشروا في حساباتهم، فنستطيع إحنا أنه نحن نطلع على الجديد من خلال وسائل التواصل.
1: جميل جدا. طيب كلام جميل دائما عن الكتابة وللأسف الوقت أخذني كثيرا. كلمة أخيرة حابب تقولها؟ لأنه ما شاء الله يعني اليوم أعتقد الأساسيات اللي عرفتنا هي دكتور عمر كفيلة بأنه الإنسان يتوجه صح في مجال الكتابة.
0: الكلمة الأخيرة أختي أنه الكتاب اليوم أنا وجهة نظري فيه في العالم المتسارع والمليء بالتحديات أصبحت ضرورة. اليوم الكتابة بتخرجك من الضغوطات، الكتابة أصبحت أسلوب علاج.

0: لابد أنه
1: نعم
0: أن يكتب أن يكتب. الكتابة حقيقة يعني لم ليست هواية فقط، ليست يعني تجارة، الكتابة أصبحت هوية يستطيع كل إنسان أن تصبح عنده هذه الهوية
1: 100%. شكر كبير لك دكتور عمر محمد رزق الله مدرب الكتابة والمحرر الأدبي على هذا الوقت، نفع الله بك ويسعدنا أنه نسمع صوتك مرة ثانية، وإن شاء الله لنا العديد من المداخلات مرة أخرى. شكرا لوقتك، أسعدتنا.
0: شكرا لكم، الله
1: يعطيك العافية. هلا وسهلا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، حياكم من جديد. وصلنا خلاص للدقيقة الأخيرة من برنامجنا. صراحة البرنامج اليوم كان رائع بيكم، بمشاركاتكم، بأصواتكم الحلوة. أنتوا اللي بتعطوا برنامجنا روح حلوة، لأنه أنتوا أكيد متابعين وأصدقاء غالين علينا. برنامجنا بدأ كالعادة بتصبيحاتكم الحلوة، وبعد كده انتقلنا للغز اللي كان حله المرآة، وما عندي شك أبدا في ذكائكم وإبداعاتكم، حليتوها صح سواء كان بالاتصال أو بالواتساب. بعد كده انتقلنا لفقراتنا المتنوعة، دردشتنا الصباحية اللي نختمها بذكريات عماد، اللي يقول الله على أيام الماضي الجميل والعادات اللي كنا نعملها، يمكن فيها شقاوة صح، بس كان لها طعمها أكيد، وكان يدس الطباشير من الأستاذ في المدرسة دائما الأولاد أشكي. الله يصلح بالكم بس يا عماد، لكنكم دحين صاروا أولادكم مجننوكم. شوفوا، هي الفكرة أنه الأولاد عندهم حركات شيطنة، بس لما نحن نوجههم ونعلمهم أنه داية ولدي يصير، داية ولدي ما يصير، على طول هو عجينة في إيدك، إن شاء الله حيكون منبع للخير بفضل توجيهاتك وتربيتك. الله يعينكم على التربية ويبارك لكم في أبنائكم. وبكده نكون وصلنا للنهاية. شكر كبير لحسن استماعكم، لوجودكم معنا، ولمشاركاتكم وحرصكم إننا نكون جزء من يومكم. أسعدتونا وأكرمتونا بوقتكم. أنا أقول إنه خلاص وصلنا للنهاية، لكن ما ننسى نقول نشكر طبعا ضيفنا، ونشكر فريق الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف. شكرا زميلاتي، صراحة أبدعتوا أنتوا أيضا. وشكر كبير كبير ما له حد لإبداعات سارة خوجة، اللي بتحط لنا دي الأجواء الحلوة والأغاني الأحلى اللي بتسعدنا في مشاويرنا وصباحاتنا. شكرا سارة خوجة. ما خلصنا، إذاعة جدة مستمرة معاكم في برامجها المتنوعة، لا تروحوا بعيد، لكن إحنا إن شاء الله نلقاكم بكرة على خير. أتقبلوا مني أجمل التحايا، أنا إيمان بحيدرة، سعيد بصحبتكم من ساعات الصباح الأولى إلى الآن. يا رب إن شاء الله يومكم ينتهي بسعادة وخير، ودائما أنظروا للفرح، لأنه لو أنت تبغى تخلي بقية يومك وحياتك سعيدة حتقدر، وإذا تبغى تتعسها وتتعس من حولك ما أقول غير الله، الله يهديك. يلا سلام عليكم.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: الآن صحة ورياقة على جدة FM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة FM. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خوجة، ويسعدنا طبعا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم رح نتكلم عن هشاشة العظام. طبعا هشاشة العظام تعتبر من الأمراض الشائعة واللي للأسف يعني ما لها أي أعراض واضحة، ولكن الكثير بيتعرضوا لها وما يعني ما بتظهر إلا بعد خلينا نقول الكسور التي يعني يتعرض لها الشخص، أيضا بتظهر عند كبار السن، ولكن للأسف كثير من الأطباء بيسموها بالمرض الصامت، وتزداد طبعا خطر الإصابة به مثل ما قلت عند التقدم في العمر. وللمزيد طبعا من التفاصيل يسعدنا أن نستضيف الدكتور كامل البوري استشاري جراحة العظام والمفاصل. دكتور أسعد الله أوقاتك.
5: أسعد الله أوقاتكم، كل الخير والصحة وعافية إن شاء الله.
4: دكتور في البداية خلينا نتكلم يعني أبا تعريف بسيط عن مرض هشاشة العظام.
5: جميل، أنت قلت تعريف بسيط، خلينا نقول تعريف
4: عميق.
5: لا خلينا نقول تعريف بسيط وواضح للكل يكون يستوعبه ويفهمه. طيب.
4: طيب
5: هشاشة العظام هي مصطلح تكون فيه الكثافة العظمية قليلة في الجسم.
4: نعم.
5: يعني العظم كثافته تكون قليلة. خلينا أمثل لك بشكل أبسط كذلك الفرق بين الفلين، الفلين مع الخشب، إيش الفرق بين هذا وهذا؟
4: هذا يعني هذا سميك وقوة الضغط، يعني خلينا نقول
5: كثافته المادة الموجودة داخلته قوية
4: لكن الفلين أخف
5: فبالتالي يكون هش، صح ولا لا؟
4: صح.
5: فبالتالي احتمالية كسره وين الاحتمالية الأكبر؟ وين عندنا؟ في الفلين.
4: صح.
5: صح ولا لا؟
4: صح،
5: لأن الكثافة العظمية الكثافة خلينا نقول كثافة المادة تكون قليلة، كذلك هو في العظم.
4: نعم.
5: هي يكون فيه الكثافة قليلة فبالتالي يكون هو معرض إلى الكسر. هذا تعريف بسيط إلى هشاشة العظام.
4: طيب دكتور لو جينا نتكلم يعني عن الأسباب الرئيسية للإصابة بهشاشة العظام خاصة إن هو مرض صامت يعني.
5: بالضبط. طيب الأسباب خلينا نقول أسباب طبيعية، نقسمها لأسباب طبيعية.
4: نعم. زين.
5: الأسباب الطبيعية مثل إيش؟ مثلا تقدم في العمر، هذا سبب كلنا كل يوم يمر علينا نكبر في العمر، صح ولا
4: صح.
5: لا؟ فاحتمالية أنه يكون فيه هشاشة تكون أكثر فيه، بس مو معناها نعطي هذا يعني تخويف إلى الناس أنه لا أنا أكبر في العمر.
4: لا ممكن صح فعلا شخص كبير في السن ولكن ما شاء الله تبارك الله يكون عظمه أفضل من شواء يعني شخص في مرحلة الشباب.
5: بالضبط صحيح. فبالتالي هو يعني كبر العمر أيوة يكون سبب طبيعي يعني لنا كلنا، لكن إحنا نقدر نكون في السن المبكر نحن نتجاوز موضوع الهشاشة فيه، صح ولا لا؟
4: نعم.
5: فأحد الأسباب مثل ما قلنا هي تكون اللي هو تقدم في العمر.
4: نعم.
5: طيب في خاصة عند مين؟ عند النساء لما يكون في تغيرات هرمونية عندهم، وخاصة بعد سن اليأس هذا فبيكون في تغيرات هرمونية كبيرة في الجسم فيكونوا معرضين للإصابة بالهشاشة أكثر من الرجال.
4: نعم.
5: كذلك أسباب ثانية مثلا نقص الكالسيوم والفيتامين د، الناس اللي ما تغذيتهم ما هي صحيحة، ما في تعرض للشمس، ما في حركة، الكالسيوم والفيتامين د قلته في الجسم كذلك يسبب الهشاشة. الناس الخاملين اللي ما يتحركوا كثير كذلك، المدخنين ترى سبب كبير، وخاصة الحين انت شايف اللي هو المعسل وما معسل الامور هذه
4: فعلا منتشره بين الشباب اللي هو الفيب ولا فعلا
5: بالضبط فهذا سبب رئيسي من اسباب هشاشه العظام. كذلك لازم نحط في بالنا التاريخ المرضي، مثلا العائله اللي يكون فيها الاب او الام كبار في السن وانصابوا بكسر بسبب الهشاشه يكونوا معرضين اكثر هم ان يصابوا بهشاشه العظام اكثر من غيرهم. فخلينا نقسمها امور طبيعيه، امور طبيعيه مثل ما قلنا السن وتغير الهرمونات بالنسبه للنساء بعد سن الطمث، هذا اسباب طبيعيه
4: صح.
5: وفي اسباب ثانيه مثل ما قلنا التدخين، احنا بايدنا الحركه النشاط صح ولا لا؟
4: صح، ممارسه الرياضه يعني خلينا نقول ايضا الحفاظ على انه يكون عندك فيتامين د والكالسيوم يكون في مستوى طبيعي.
5: طبيعي ايوه، وهذا يتطلب انا كلمه مهمه دائما اقول لمرضاي فيها، الوقاية خير من العلاج. احنا مش لازم نوصل للمرض عشان نبتدي نعالجه، ليش نوصل للمرض اصلا وهو بالامكان منعه من الاساس.
4: لكن يعني خلينا نقول دكتور ممكن تكون في إهمال من بعض الأشخاص في أنه ما عنده مثلا الرغبة في أنه يروح يعمل مثلا يشوف الفيتامينات عنده ناقصة ولا زايدة، هو ما يعملها أصلا إلا إذا اضطر أنه يروح للدكتور والدكتور يطلب منه هذا الشيء. لكن أنه هو يعني يكون عنده مثلا وعي كافي في أنه لازم يكون عنده فيتامين دال كويس، الكالسيوم، بغض النظر يعني كل الفيتامينات.
5: صحيح، عشان كذا يعني هي محتاج زيارة واحدة إلى الطبيب يحدد له عوامل الخطورة يفحصه. وطبعاً إحنا بنجي يعني لو بنحتاج نتكلم عن من هم الناس اللي يحتاجوا فحوصات، مع فحوصات بنجي لها مثلاً نتكلم فيها، لكن بصفة عامة يحتاج أحد يقيمه يشوفه يعمل له الفحوصات الأساسية هذه ويوجهه من ناحية التدخين، ناحية الحركة والنشاط والوزن.
4: نعم.
5: هذه كلها يحدد هل عنده أمراض ثانية هرمونية، ما عنده أمراض ثانية هرمونية ولا لا، هذه كلها محتاجينها. غير كذا مثل ما قلنا في أمور المريض
4: بيده
5: تدخين، الحركة، النشاط، الوزن، الأكل الصحي هذا المتوازن، هذا بيد المريض صح ولا لا؟
4: صح.
5: ليش نوصل إحنا لمرحلة المرض وإحنا عندنا وقاية؟ الحين ما شاء الله أغلب الشوارع فيها مماشي، البلديات ما شاء الله مسول يعني عرضتنا الأمور هذه بطبق من ذهب صح ولا لا؟
4: في ناس أصلا يا دكتور ما تحب تتعرض للشمس، إحنا ما قلنا مثلا نتعرض للشمس في فترة الظهر مثلا
5: بالضبط.
4: عندك مثلا بعد يعني قرب المغرب أو في الليل
5: صحيح، حتى النشاط الحركي، النشاط الحركي من يعني حتى بدون تعرض للشمس، طبعا التعرض للشمس مهم بس أنا إذا هو بياخذ هذه حجة حر ورطوبة وما أقدر تفضل روح فيه ماشي مكيفة يلا توكل امشي فيها
4: صح. طيب دكتور انت قلت يعني اكثر الاشخاص المعرضين هم النساء، طيب النساء يعتبروا يعني في يعني بعد تقدم العمر ولا ممكن أن ايضا الرجال يصابوا به وهم مثلا في فتره الشباب؟
5: لا، هو الرجال طبعا اقل عرضه من النساء في الاصابه بهشاشه العظام بصفه عامه زين، وهذا طبعا يعني اسبابها مثلا هرمونيه، تركيبة الجسم، نشاط الحركة عند الرجل أكثر من المرأة، يعني هذه أمور عامة مثلا.
4: نعم. أوكي؟
5: كذلك سن اليأس والتغيرات الهرمونية أكبر أسباب الهشاشة عند النساء.
4: يعني نقدر نقول يا دكتور بعد سن 40 ولا بعد سن 50 بالنسبة للنساء يعني بيكون؟
5: بعد سن حتى 60 يعني إذا نخاف من الهشاشة هي بعد سن 60، لكن بالنسبة للنساء خلينا نصغرها شوية نقول بين 50 إلى 59 سنة.
4: نعم.
5: عشان تغيرات الهرمونية.
4: طيب دكتور خلينا نتكلم عن أبرز الأعراض، وهل في بدايته بيكون في أعراض ولا بيكون مرض صامت؟
5: هو فعلا مثل ما تفضلتي هو مرض صامت، ما أبدا ولا كأن في شيء ولا في أي حاجة، والمريضة تيجي وتروح تتابع علشان مثلا ضغط أو عشان أمور ثانية أو عندها ألم في الركبة أو خشونة وأبداً الهشاشة هذه منسية. وأنا أقول لك الصراحة حتى بالنسبة للأطباء كثير من الأطباء لا يعني من ناحية التثقيف الصحي إلى الهشاشة قليل زين، فبالتالي هو المريضة تجي الأمور ثانية وتكتشف أن هي عندها
4: هشاشة
5: أيوة، أو لما مثل ما نقول يطيح الفأس في الرأس لما يصير فيه كسر، فهو مرض صامت ما إلى أعراض معينة، قليل ممكن تكون تحسي يعني بآلام بسيطة حاجة، بس هو مرض صامت غالبا يكتشف بعد إيش؟ بعد ما يصير فيه كسر. هذا هو.
4: نعم. طيب دكتور، يعني كيف بيتم تشخيص المرض؟ خاصة أنت قلت يعني أنه هو مرض صامت، وهو كثير من الأطباء بيعملوا توعية لي أو حتى يعني بيكتشفوا عند المريض إلا بعد ما يحصل كسر، أو بعد ما المريضة مثلا تشتكي أنه تبغى تغير مثلا مفصل الركبة.
5: طيب احنا نتكلم أول حاجة، خلينا المريض هو لازم يكون عنده وعي وثقافة صحية.
4: صح،
5: خلينا. صح ولا لا؟ فما يعني ما أحتاج أوصل إلى سن 60 وأصير تعبان عشان أروح إلى الطبيب عشان يشخصني. صح ولا لا؟
4: صح.
5: فلازم يكون عندي ثقافة صحية، زي مثلا إذاعاتكم المفضلة هذه، الناس اللي تسمعها وتشوف البرامج فيها، فحاجة ممتازة إنه هذه تثقيفية. أو المريض الحين المعلومة متوفرة في كل مكان.
4: صح يعني، وما شاء الله شات جي بي تي بيسألوه في أشياء تافهة، يعني ما جات على هشاشة العظام.
5: صحيح. فبالتالي أول حاجة الثقافة الصحية بالنسبة للمريض، هذا أول طريقة. الطريقة الثانية هو لما يوصل إلى الطبيب، المريض طبعا بيسأله عن موضوع تاريخ مرضي، وهو مهم جدا. هل في أحد من العائلة انصاب بكسر بسبب الهشاشة؟ بيعرف وزنه، بيعرف التدخين، النشاط الحركي كيف، أنت إنسان خامل، أنت إنسان متحرك. بيسأل عن الأمراض الثانية، عنده أمراض في الغدد، ما عنده أمراض في الغدد، أمور هذه كذا كلها. ممكن في بعض الفحوصات نسويها، فيتامين دال وكالسيوم والمعادن. وكذلك طبعا أهم فحص للهشاشة هو الديكسا سكان، قياس كثافة العظم.
4: نعم.
5: هذا بأشعة عادية، كأنها الإكسراي العادية هذه، وحتى أقل منها إشعاع. هذه فيها نقدر نعرف قوة الهشاشة أو نسبة الهشاشة في العظم.
4: نعم.
5: فبالتالي يعني نقيسه، هل هو في المستوى الطبيعي أو ما قبل الهشاشة أو واصل إلى درجة الهشاشة. لما
4: نعم.
5: يوصل درجة الهشاشة كذلك في درجات، درجة بسيطة، متوسطة ولا شديدة. فبالتالي الديكسا سكان من أهم الفحوصات اللي نقدر نشوف فيها نسبة الكثافة العظمية ويتم تشخيص المرض فيه. طبعا ما نبغى نتكلم عن موضوع الكسور، وصلنا للكسر، لا ما نبغى نوصل للمرحلة هذه. معناها
4: مو للأسف يعني ما في يعني مو بعض، خلينا نقول الناس عندها يعني كافي بأهمية هذا الفحص، وإنه هذا ممكن يقيك في المستقبل من كسور، من لا قدر الله إنك أنت يعني تضطر إنك تغير مفاصل أو تضطر إنك أنت تأخذ أدوية. لا يعني خلينا نقول الوقاية خير من العلاج.
5: بالضبط، هذا هي. فإحنا نبتدي أول حاجة من أنفسنا، من ناحية التشخيص إحنا نشخص نفسنا، بعدين نروح للطبيب يسوي الأشياء المطلوبة. هي أشياء بسيطة ترى، يقوله في الحركة، في النشاط، وقف التدخين، بيعطيه مكمل له الكالسيوم والفيتامين دال مثلا بنسب معين حسب درجة الهشاشة إذا كانت عنده. ممكن يقوله ما يحتاج أبدا أي دواء تاخده، يقولك بس حركة ونشاط وكذا. لكن مش لازم نوصل إلى مرحلة الكسر عشان نثبت أنه وجود عندنا هشاشة عظام.
4: طيب دكتور، مين الأشخاص اللي تنصحهم بعمل فحص اللي هو كثافة العظام؟ هل هم الشباب أكثر ولا كبار السن؟
5: لا، الشباب طبعاً المفروض ما نتكلم معاهم أبداً في الموضوع هذا، يكون عندهم ثقافة صحية وفاهمين في النشاط وفي أخذ الكالسيوم والأكل الطبيعي والأكل
4: الآن الكولي. والله الحمد لله، يعني ما نقول لا، في وعي الآن صار بين الشباب وحتى البنات يعني بأنهم يمارسوا رياضة. لسه عن أمس شفت في الكورنيش، يعني ما شاء الله تبارك الله. صحيح. في كثير شباب بيمارسوا الرياضة، حتى الدراجة، يعني هذا شيء جميل جداً يعني.
5: صحيح. فبالتالي طبعاً أي شخص بعد 60 إلى 65 يحتاج إن هو يعمل القياس الهشاشة الديكسا سكان. المرضى اللي عندهم مشاكل هرمونية من غدد وما غدد هرمونية وفي عندهم نقص في الهرمونات وكذا، هذول يحتاجوا سن مبكر شوية، أكثر من 50 إلى 59 سنة، هذول يحتاجوا مبكرا أكثر. أما الناس العاديين اللي ما عندهم مشاكل هرمونية، ما يأخذوا أدوية مثل الكورتيزون وما كورتيزون، هذا لا، هذا إنه هو من 60 وفوق يقدر يسوي قياس الهشاشة.
4: طيب دكتور، نبي نتكلم عن الكالسيوم وفيتامين دال، إيش دورهم في المحافظة على صحة العظام؟ يعني مثلا الآن لو جينا نتكلم، كثير من الناس عندهم للأسف فيتامين دال ناقص، وإذا كان مو ناقص حتلاقيه فوق الطبيعي بشوية يعني.
5: صحيح.
4: ف فإحنا طيب. كيف نعوض هذا النقص وكيف نقدر نحافظ وكيف نهتم؟ هل عن طريق مثلا أخذ أدوية ولا عن طريق غذائنا؟
5: ممتاز. أولا الكالسيوم إيش أهميته بالنسبة إلينا في العظام؟ طبعا هو العنصر أو المعدن الأساسي اللي يكون العظم.
4: مو للأسف يا دكتور، يعني رحنا رابطين الكالسيوم بشرب الحليب.
5: لا طيب ما عليه، أوكي أنا قابل نشرب الحليب ويصير عظمنا كويس، مش ما نشرب أصلا.
4: فإحنا صغار يعني كان إلزامي عندنا الحليب.
5: وهذا حاجة كويسة الأبوين.
4: بس الكالسيوم موجود في كثير من الأطعمة، مو شرط الحليب، يعني عشان لا يكون عذر مثلا.
5: صحيح بالضبط. فبالتالي الكالسيوم هو معدن مهم لتكوين العظم نفسه، لكن الفيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم هذا اللي احنا ناخده عشان يدخله داخل العظم. فبالتالي الكالسيوم هو معدن رئيسي في التكوين الى العظم، والفيتامين د هو اللي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، صح ولا لا؟
4: صح.
5: فبالتالي دول الاثنين هم مرتبطين مع بعض ومهمين جدا عشان الهشاشه، منع الهشاشه. طيب احنا نتكلم عن الحليب بس الموجود فيه الكالسيوم؟ لا، موجود الالبان ومشتقاتها كامله، الزبادي، اللبن، كلها هذه موجود فيها. طيب في اشياء ثانيه؟ نعم، مثلا
4: لسه كنت بسالك عن الاطعمه اللي موجود فيها الكالسيوم.
5: نعم، الخضروات الورقيه دي جدا مهمه، جدا مهمه، مثل البروكلي. البروكلي يحتوي على نسبه عاليه. وعندك السلمون، سمك السلمون هذا كذلك صحي صراحه. فهذه الامور انت ما تقدر تحددي تقولي بس الاكل هذا مثلا نقول خضروات الورقيه كامله هي ممتازه كلها، نحدد البروكلي هو الاكثر اوكي، لكن الخضروات الورقيه كامله. الاسماك مهمه جدا، نحدد السلمون فيها لانه الاعلى، لكن عندنا ما بنحدد اكل معين او نوع معين من الاكل عشان يزود لنا الكالسيوم والفيتامين د. لازم يكون اكلنا متوازن، صح ولا لا؟
4: صح.
5: فيه البروتينات، فيه النشويات، فيه السكريات، فيه كل شيء، لازم يكون الاكل متوازن.
4: صح.
5: لكن في هذه الخضروات الورقيه والسلمون هذول اكثر حاجه احنا لازم نهتم فيهم، يكون لنا حصه اسبوعيه مرتين او ثلاث مرات فيهم عشان نعزز جسمنا بالمواد هذه.
4: نعم. طيب دكتور حستأذنك نطلع لفاصل وراجعين ونستكمل حوارنا معك
5: ان شاء الله.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة FM.
4: ويا هلا فيكم ما مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتور قبل الفاصل كنا بنتكلم عن أكثر الأطعمة اللي ممكن يعني يكون فيها بنسب كبيرة فيتامين دال والكالسيوم. طيب لو جينا نتكلم مثلا عن أنواع الرياضات اللي حضرتك بتنصح فيها للي عندهم هشاشة عظام، أو حتى للوقاية من هشاشة العظام.
5: تمام. الرياضات لما نتكلم عن الرياضة المهمة للوقاية من هشاشة العظام هي الرياضات التي تحمل الجسم، تحمل وزن الجسم. مثل إيش هي اللي إحنا نحمل وزننا؟ هي المشي والهرولة، صح ولا لا؟
4: صح.
5: مثلا بتقولي مثلا تمارين تقوية العضلات مهمة جدا، أيوة. مثلا وأنا جالس أحرك عشان المجال الحركي، عشان أقوي الكتلة العضلية، هذه كويسة. لكن لو نيجي عشان الهشاشة بالأخص هي لا، اللي تحمل وزننا الرياضة التي تحمل وزن هي إيش؟
4: المشي.
5: المشي والهرولة، صح ولا لا؟
4: نعم.
5: هذه هي. فهي لأن هذه تعطي إشارات من المخ تعطي الجسم أو الجهاز الهيكلي بالحركة، فبالتالي الجسم قاعد يحمل وزن، فبالتالي مثل ما العضلة تقوى بكثر تكرار الحركة، كذلك العظم يقوى بتكرار الوزن اللي هو المشي أو الحرولة.
4: طيب دكتور، بالنسبة للناس اللي عندها سمنة، هل بيأثر عليها شاشة العظام من ناحية إنها ما تقدر تمارس حياتها بشكل طبيعي، ما تقدر تمشي، بيكون عندها صعوبة حتى في التنفس؟
5: السمنة طبعا مرض هنقول مزمن وإله مشاكل ثانية،
4: والآن الحمد لله في حلول، حتى اللي بيقول مثلا أنا ما أحب الجراحة، في عندك إبر تخسيس الوزن.
5: بالضبط. فهي خلينا ما ناخذها سبب إن هي ما نقدر نتحرك، لا، أنت بتحتاج تمشي، تسوي تمارين عشان تقلل الوزن بالإضافة للأشياء الطبية إذا أنت محتاجها، فبالتالي قلل الحركة، هذا بيسبب نوع من الخمول في الجهاز الهيكلي، بالتالي يؤدي إلى الهشاشة. بالإضافة السمنة عبارة عن وزن، صح ولا لا؟ من
4: صح.
5: بيحمل الوزن؟ المفاصل حقتنا، الجسم. فبالتالي بنوصل لسن 40 أو 45 نقول لك لا والله عندك احتكاك متقدم في الركبة أو في الورك أو في أي مكان ثاني، فبتحتاج استبدال مفصل مثلا، فأنت دخلت نفسك في أمور ثانية.
4: صح
5: ولا لا؟ فبالتالي أكيد. الحركة مهمة، حتى لا أنت سمين، أيوة اتحرك عشان تخفف وزن،
4: حتى لو تمشي مشي بسيط.
5: بالضبط.
4: طيب دكتور، يعني أنت ذكرت أنه قلة الحركة أو التدخين هل ممكن تكون زيادة في خطر الإصابة، خاصة خلينا نقول للشباب؟ الآن الشباب يعني في بعضهم للأسف يعني ما بيتحرك كثير ومدخنين، طيب هل ممكن هذا يأثر عليهم مستقبلا في نسبة الإصابة بهذا المرض؟
5: الاحتمالية كبيرة جدا، الناس اللي ما يتحركوا عندهم خمول، عندهم قلة حركة، مثل ما قلنا احنا النشاط الحركي اللي مع الوزن هذا يحفز، صح ولا لا؟
4: صح.
5: العكس من ذلك الخمول وعدم الحركة وعدم وضع التحميل على الجسم، هذا بقلل المينرال أو بقلل المعادن الموجودة في العظم، وبالتالي بتنصاب بالهشاشة، فاحتمالية إصابتهم بالهشاشة كبيرة جدا. حتى المدخنين، التدخين له دور كبير جدا في موضوع الهشاشة. أنا أعطيك حتى مثال، مش الهشاشة كذلك، الحين مريض لا سمح الله انكسر، صابه كسر، صح ولا لا؟ وهو مدخن.
4: صح.
5: اول حاجه نقول له بعد تثبيت الكسر هذا، نقول اول حاجه توقف تدخين، ما في. يقول لي ليش دخن دكتور؟ ادخن مره في اليوم مرتين في اليوم. اقول له هذه مرتبطه مباشره بهذه، 1+1=2، انتهينا.
4: صح.
5: ليش؟ لان هذا بيبطئ بشكل كبير جدا الالتئام، فإلي دور كبير مباشر التدخين والنيكوتين.
4: فعلا يعني قلة الحركة خلينا نقول والتدخين هي فعلا يعني مشكلة يعني الكثير بيعاني منها، حتى يمكن كثير أطباء أنا استضفتهم بيتكلموا على أنه حتى لما بيعملوا عملية بيقولوا للمريض قبل وبعد العملية توقف تدخين.
5: صح. حتى التئام الجروح.
4: التئام الجروح بالفعل.
5: حتى الجروح، نعم، التئام الجروح اللي دور كبير التدخين في الموضوع. حال السكر، شفت السكر لما يقولك لا عشان التئام الجرح، نفس الكلام التدخين وأكثر كذلك.
4: طيب دكتور، لو جينا نتكلم عن أحدث الطرق العلاجية يعني المتاحة الآن لهشاشة العظام، أنا بسمع إنه في إبر وفي أدوية.
5: صح.
4: إيش الأفضل؟ متى نكتب للمريض هذا مثلا أدوية أو نبدأ معاه بالعلاج خلينا نقول الدوائي وبعدين ننتقل مثلا إلى علاج بالإبر؟ ما هو البروتوكول خلينا نقول المتبع مع المريض؟
5: طبعا عشان نفهم هذا العلاج، في نقطة مهمة نحتاج نفهمها، هي العظم فيه نوعين من الخلايا، أوكي؟ في خلايا بناءة وفي خلايا هدامة في العظم نفسه، هذا في توازن معين بين المجموعتين من الخلايا، هذه الهدامة والبناءة هي اللي تحافظ على نشاط العظم الطبيعي، وهذا فينا كلنا، الخلايا الهدامة والبناءة موجودة عندنا كلنا. فبالتالي في السن الصغر إلى سن خلنا نقول 50، الخلايا البناءة أكثر نشاطا من الخلايا الهدامة، وهذا شيء طبيعي، الطفل ينمو أكثر فصير البناءة أكثر، صح ولا لا؟
4: نعم.
5: بعد كده يصير في نشاط أكثر للخلايا الهدامة أكثر من الخلايا البناءة بعد 50 وفوق، بالإضافة لما يكون المريض عنده عوامل خطورة ثانية اللي قلناها هذه. فبالتالي الخلايا الهدامة هذه والبناء التوازن الطبيعي حقهم هو اللي يحدد إلينا نوعية العلاج اللي نحتاج نكتبه للمريض. ففي علاجات، أول حاجة طبعا الوقاية، نتكلم مرة ثانية وثالثة وعاشرة ومئة، نقول الوقاية خير من العلاج، هذا أول شيء. الشيء الثاني النشاط الحركي، وقف التدخين، الأكل المتوازن، هذا مهم جدا.
4: خلينا نقول جودة حياة.
5: جودة حياة، نعم، هذا بين قوسين اسمها جودة حياة. بعدها نجي لمرحلة ثانية، هل نحتاج كالسيوم فيتامين دال كمكملات أو احتياج يومي ولا لا؟ هذه المرحلة اللي بعدها ممكن يكون العلاج فقط بالكالسيوم فيتامين دال مع جودة حياة فقط بدون أي أدوية ثانية. نجي لمرحلة بعدها، إذا شفنا المريض بعد سن 60 وشفنا قياس الكثافة اللي هو الدكسا سكان هذا مثلا في مرحلة ما قبل الهشاشة، فهنا نعطي أدوية تمنع، خلينا نقول أو تقلل الخلايا الهدامة عشان الخلايا البناءة تستمر في البناء. زين، فهذه تكون عن طريق حبوب فقط مرة واحدة في الأسبوع يأخذها المريض، والأندرونيت نسميها هذه، ويأخذها مرة واحدة في الأسبوع وإن شاء الله تكون كافية.
4: طيب متى ننتقل لمرحلة الإبر؟
5: في مرحلة ثانية لا، نحتاج نعطي إبر لما تكون الهشاشة شوية أكثر، نحتاج نعطي إبر، يأخذها المريض مرة كل 6 أشهر تحت الجلد، إبرة تحت الجلد كل 6 أشهر.
4: وهذه مفيدة يا دكتور؟
5: أي نعم، مفيدة علاجيا، هذه بتقلل من الخلايا الهدامة، فبالتالي الخلايا البناءة بتكون أكثر نشاط، فهذا بتقلل من نسبة الهشاشة.
4: طيب خلينا نقول مثلا لو المريض ما استجاب لا للعلاج الدوائي ولا للإبر، هل في طرق أخرى يعني للعلاج ولا
5: لا؟ هذه علاج، هذه الإبر هذه عبارة عن علاج.
4: نعم.
5: وفي إبر ثانية، في إبر ثانية طبعا تنشط الخلايا البناءة اللي هي هذه تأخذ كل يوم، كل يوم هذه تأخذ عشان تنشيط الخلايا البناءة وتقليل الخلايا الهدامة. ففي المجال في العلاج ما شاء الله واسع ومتقدم في الهشاشة، بس نحتاج أحد يكون يعني أول
4: ملتزم.
5: حاجة
4: ملتزم بجو... ملتزم بأسلوب حياته، يكون أسلوب حياته أسلوب صحي
5: بالضبط.
4: جودة حياته تكون صحية بالإضافة إلى العلاج، لأنه العلاج طبعا هو 50% من الوقاية.
5: بالضبط.
4: طيب دكتور، هل يمكن الشفاء من هشاشة العظام ولا الغرض من العلاج هو تقليل أو الحد من المضاعفات؟
5: طبعا هو الهدف بصفة عامة من العلاج، احنا ما نبغى نوصل إلى هشاشة شديدة فبالتالي تؤدي لنا لكسر.
4: صح.
5: فاحنا أهم حاجة نسوي الوقاية، وبعدين العلاج نعم في علاج مثل ما قلنا، في العلاج هذا موجود اللي هو الكالسيوم والفيتامين دال والأدوية هذه كلها ونمط الحياة المتوازن، هذه كلها علاجات تعتبر. فبالتالي احنا ما نحتاج نوصل الى مرحلة الكسر او المضاعفات خلينا نقول، فهي نمط حياة وممكن علاجه

0: أول وأهم المضاعفات إلى الهشاشة العظام هي الكسور. فلما نتكلم عن كسر وخاصة الكسور في أماكن معينة في الجسم، معروف أنهم يكون المرضى هذول يكون عندهم كسور في أماكن معينة في الجسم، منها الورك، منها المحصم، ومنها العمود الفقري. هذول ثلاثة أماكن أكثر عرضة للكسور للمرضى المصابين بهشاشة العظم.
1: نعم.
0: فبالتالي لما يكون في عندهم الكسور مثلا في الورك، لا سمح الله كسر في الورك في كبير السن، هذا بيحتاج استبدال مفصل. لما يكون في العمود الفقري، العمود الفقري بيكون فيه نوع من الحندبة، بيكون آلام مزمنة. حتى في المحصم، لما يكون في المحصم بيكون في كسر، في تحدث في الحركة، فقدان وظيفة، صح ولا لا؟ فهذه مضاعفات. فأنت حين حولت المريض من إنسان نشط يتحرك يروح السوق يروح سوبر ماركت يروح يتحرك إلى إنسان مقعد لما يكسر ويسوي عملية، والعملية لها مثلا سمح الله، هي الحين الطب متقدم الحمد لله، الأمور يعني يقدر يرجع إلى نشاطه قريب من ما قبل الإصابة، لكن هذا محتاج تعب وإجهاد. فليش أوصل للمرحلة هذه؟
1: طيب دكتور، يعني ممكن يطول العلاج؟ يعني خلينا نقول ياخذ مثلا فتره اطول في علاج المريض اللي عنده هشاشه عظام؟
0: اي نعم.
1: ويستمر على الادويه لابد، يعني مثلا طوال حياته يستمر على العلاج الدوائي والابر؟
0: اي غالبا يحتاج يستمر عليها لزين تبنى او ارجاع القوه العظميه الى شكل افضل او قريبه من ما قبل الاصابه، فبيحتاج يستمر على الادويه هذه، الكالسيوم والفيتامين د، ويمكن تكون الإبر الأسبوعية أو الشهرية أو الستة أشهر هذه.
1: طيب دكتور، إيش النصائح اللي تقدمها لكبار السن عشان لا يتعرضوا لكسور لا قدر الله؟
0: الوقاية، بين قوسين الوقاية. الوقاية نتكلم عن طبيعة حياة مثل ما قلت، جودة حياة من نشاط حركي، جودة أطعمة، تحرك، تدخين، الإقلاع عن التدخين، هذه كلها مهمة جدا عشان ما نوصل إلى مرحلة الكسور للهشاشة، فهذه مهمة. كذلك هو بطبيعة الحال أي إنسان كبير في السن أنه يكون معرض للسقوط لأن قوته ضعيفة، صح ولا لا؟
1: صح.
0: فبالتالي أنا ما أنتظر مثلا داخل البيت أنه في زل، في وايرات، في أمور كذا، فلازم تهيئة المكان إلى آبائنا ومهاتنا كبار السن، صح ولا لا؟
1: صح.
0: طلوع ونزول الدرج لازم ناخذ الاحتياط فيها، الإنارة الصحيحة والكويسة في البيت، هذه كلها أمور نحافظ على آبائنا وأمهاتنا إنه ما يكون عندهم أي سقوط داخل البيت، أي احتمالية للسقوط، مكان فيه موية يزلق، هذه أمور كذلك احتمالية.
1: نعم.
0: فهذه أمور مهمة جدا إنه محافظة على الأمان إليهم داخل البيت لمنع السقوط وبالتالي الكسر.
1: طيب دكتور، يعني هل في أدوية معينة ممكن تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام؟ مثلا زي الكورتيزون بيقولوا بيأثر على العظام، هل هذا الكلام صحيح؟ وهل في أدوية أخرى ممكن تؤثر على هشاشة العظام؟
0: بالضبط، فيه الكورتيزون طبعا، المرضى اللي ياخذوا أدوية الكورتيزون لأمراض ثانية هذه بشكل يومي معرضين للإصابة بهشاشة العظام أكثر من غيرهم. كذلك فيه دواء الهيبارين، هذا اللي يأخذ عشان السيولة، كذلك يكون احتمالية الإصابة بحشاشة العظام أكثر من غيره. كذلك في أدوية تستخدم إلى المرضى اللي عندهم الصرع، كذلك هدول يكون عندهم احتمالية الإصابة بالحشاشة أكثر من غيرهم. فهذه
1: دكتور
0: أدوية
1: بالنسبة للأمراض الجلدية، الآن أغلب المراهم فيها كورتيزون، هل الكمان يعني يكون تأثيره أيضا ممكن يؤثر على هشاشة العظام، ولا بيكون الاستعمال سطحي؟
0: بنسبة أقل كثير من الاستخدام عن طريق الفم أو عن طريق الوريد، بنسبة قليلة، بنسبة متفاوتة كثيرة جدا، يعني مع أقارن مريض ياخذ مرهم في كورتيزون مع مريض ياخذ الحبوب عن طريق الفم كورتيزون، فنسبة كبيرة متفاوتة، نسبة بسيطة هذا الكورتيزون في المراهم نسبة بسيطة، فما أعول عليها كثير أنه يسبب حشاشة العظام.
1: نعم، بس في دكتور يعني خلينا نقول بعض الأشخاص مضطرين يأخذوا هذه الأدوية لأنه ممكن يكونوا مصابين بأمراض أخرى، طب أنا كيف يعني يكون في وقاية في نفس الوقت أنا ما مثلا أعالج مرض ويظهر لي مرض تاني؟
0: ممتاز، سؤال جدا وجيه هذا. فبالتالي الطبيب اللي الحين يعطيه الدواء هذا الكورتيزون مثلا، المرضى اللي يستخدموا الكورتيزون، الطبيب بيعرفنا أحد مضاعفات الكورتيزون هو الحشاشة

0: فشل العظام، فبالتالي يحولوا إلى طبيب عظام أو طبيب غدد صماء عشان يسوي له الفحوصات الأولية ويشوف نسبة الخطورة ويبتدي بروتوكول معين من كالسيوم فيتامين دال مرحلة، ومرحلة بعدها ممكن يعطيه أدوية حد مضادة للهشاشة عن طريق الفم، ويمكن يعطيه في المرحلة الأخيرة إبر مثلا كل 6 أشهر إبرة، هذه كذلك تمنع الهشاشة. بالتالي المريض لا ياخذ الكورتيزون او الادويه اللي قلناها قبل شويه هذه تسبب الهشاشه، لازم يكون في نفس الوقت عندهم درايه ويخبروا الطبيب انه انا اخذ الادويه هذه عشان يبتدي بروتوكول ثاني متوازن مع هذا في علاج الهشاشه.
1: نعم، طيب دكتور حرجع وحستكمل حواري معك، ولكن خلينا نطلع لفاصل اخير ونرجع لكم.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في صحة ولياقة على جدة FM. دكتور أنا يعني حابة أسألك، هل ممكن الأطفال يتعرضوا لهشاشة عظام من الصغر ولا هذا شيء نادر؟ خلينا نقول
0: لا، بالنسبة للأطفال هذا شيء نادر، ما يعتبر هشاشة عظام، نسميه كساح بالنسبة للأطفال.
1: نعم.
0: وهذا إلى أسبابه الوراثية، أسباب مشاكل عظمية مختلفة، مختلف تماما عن هشاشة العظام في الكبار. في الأطفال يكون طبعا يكون عندهم نوع من التشوهات لا سمح الله، تحدث في الحركة، تغير في مجال الأكسس أو المجال شكل القدم أو الركبة.
1: نعم.
0: يكون عندهم شكل مختلف عن كبار السن الهشاشة.
1: طيب بالنسبة للمرأة الحامل، يعني دائما بعد الولادة يعني بتفقد الكثير من الكالسيوم وفيتامين دال وبتحس بألام في جسمها، إيش بتنصحها للمحافظة؟ لأنه ما شاء الله تبارك الله يعني الآن أمهاتنا يعني زي زمان خلينا نقول ما شاء الله كان بتخلف يعني أكثر من طفل، لكن الآن يعني مقتصرين على 1 أو 2.
0: طيب طبعا احنا مثل ما كررنا وقلنا الكلام هذا، الوقاية خير من العلاج. فالمرأة الحامل طبعا يفترض قبل ما تحمل، قبل ما تسوي بلانينج أو تخطيط للحمل، هي تكون يعني جهزت جسمها كاملا بالكالسيوم، الفيتامين دال، حتى الحديد مهم جدا بالنسبة للمرأة الحامل. لزين فترة الحمل تنتهي وهي تأخذ الأدوية هذه. بعد الولادة طبعا وفي تغيرات هرمونية كبيرة، بيكون في فقد الكالسيوم وفيتامين دال بشكل كبير أثناء الحمل، لازم تعوض هذه الفترة بشكل سريع. النشاط الحركي مهم جدا للمرأة بعد الولادة، مهم جدا النشاط الحركي، تعرض للشمس، الأغذية المهمة جدا هذه اللي تكلمنا عليها قبل شوية، مكملات الكالسيوم والفيتامين دال مهمة جدا للمرأة بعد الولادة عشان رجوع المستويات الطبيعية للكالسيوم والفيتامين دال في الجسم وتعويض النقص اللي صار، الامتصاص مرحلة الحمل 9 أشهر هذه الكاملة الطفل قاعد يمتص الكالسيوم والفيتامين دال من الأم، لازم تعوضه بعد الولادة.
1: طيب دكتور يعني يمكن خلينا نقول أكثر شيء الأطفال عشان نقدر نحافظ على سلامة وصحة يعني عظامهم ويقدر مثلا ما يتعرض لكسور، دائما الأطفال يعني عندهم مشكلة في الأكل، يعني كيف أنا أقدر يعني أعطي

0: الطفل مثلاً إنه لا لازم تشرب حليب عشان هذا بيقوي جسمك، لازم أبعد عنه مثلاً زي المشروبات الغازية، زي الفاست فود، الأكلات هذه اللي ممكن تسبب له مستقبلاً هشاشة عظام.
1: أول حاجة أنا أتصور إنه أفضل حاجة زود النشاط الحركي للطفل. الطفل لما يتحرك يروح الكورنيش، الممشى، يلعب كرة، رياضة،
0: داخلي نادي ممكن علمي. أيوة. الغوص،
1: نعم.
0: السباحة
1: بالضبط. أيوة هذا نشاط صح ولا لا؟
0: صح.
1: فبيبتدي مرحلة السمنة ومرحلة الخمول هذه تبتعد عنه.
0: فعلا كثير الآن من الأطفال يا دكتور عندهم سمنة، وللأسف سمنة يعني
1: بالضبط.
0: بشكل مش سمنة طبيعية،
1: جالس على الجوال أو الآيباد وهو جالس وأبدا ما في حركة طول، وخاصة حين في الإجازة جالسين بالست سبع ساعات يوميا وبعدها نوم وأكل، وهذا هو جالس هو قاعد يشاهد التلفزيون، جالس يأكل فما في حركة. فبالتالي أول حاجة إحنا نسوي الحركة للطفل، رياضة، مشي، كرة، سباحة، أي نشاط حركي. مع النشاط الحركي لما أجي أقدم الأكل، ما أقدم له مثل ما تفضلتي الفاست فود مع المشروبات الغازية،
0: مشروبات الطاقة والكافيين،
1: هذه كلها طبعا معروفة وأثبتت علميا إن هي تسبب هشاشة في العظم، تمتص الكالسيوم من العظم، هذه المشروبات الغازية هذه كلها. فبالتالي هذه أثبت علميا إن هي هذه سيئة للجسم. فأنا أبعد طفلي عن هذا الكلام، أعوضه بإيش؟ بالمشروبات الطبيعية، العصيرات الطبيعية، الحليب، أدخل الحليب، اللبن، الزبادي، هذا كله في البيت مع الجبن. يعني أخلي هذه وجبات رئيسية في البيت دائما. الغداء ما أخلي، ليش أحط المشروبات الغازية وعندي اللبن؟ صح ولا لا؟
0: صح.
1: فهذه ثقافة عائلية الأب والأم يتحكموا فيها للأولاد
0: فعلا. يعني إحنا عندنا مشكلة، فعلا احنا عندنا مشكله من ناحيه انه احنا يعني متساهلين جدا من ناحيه التعامل مع الاطفال، انه بنوفر لهم كل شيء عشان الطفل مثلا لا يبكي ويسكت وياكل وكذا.
1: بالضبط هذا هو.
0: طيب دكتور، نبي نتكلم عن اكثر المفاهيم الخاطئه اللي انت بتشوفها في العياده عن مرض هشاشه العظام.
1: المفاهيم الخاطئه، اكثر حاجه يعني يجيني مريض يقول لي أنا يعني ما أتحرك عشان لا أنكسر. تخيل ما أتحرك عشان لا أنكسر. فأقول له يا والدي أو يا والدتي من وين جايبين المعلومة هذه كيف؟ قال شيء طبيعي إذا تحركت ممكن أنكسر، كذا يعني حاطنها في باله. فأنا قلت زين، أنا بعطيك الحين مثال، العضلة هذه إذا حركتها بتقوى ولا ما تقوى؟ قال إيه تقوى. طيب إذا ثبتها وما حركتها؟ قال تضعف وتضمر. طيب المفصل إذا ما حركته، لو كان في جبيرة مثلا وما حركته وش يصير فيه؟ يتيبس. طيب إذا حركته؟ قال لا يصير كويس. كذلك بالنسبة للعظم، يبا إذا حطيت الوزن عليه بالمشي بالحرولة هذا يحفز الالتئام، مثل ما قلنا احنا فيه خلايا البناء وخلايا هدامة، التوازن هذا يكون مع المشي والحركة والنشاط. أما إذا كان فيه خمول الخلايا البناء خلاص تصير خاملة لأنه ما في شيء ينشطها، صح ولا لا؟
0: صح.
1: فبتكون خاملة الخلايا البناء، فاللي بتغلب هي الخلايا الهدامة. فهذه من أكثر المفاهيم، أني ما أتحرك عشان لا أنكسر.
0: طيب غيره يا دكتور من المفاهيم مثلا من ناحية العلاج، الآن كثير من كبار السن يقول لك لا تأخذ العلاج، العلاج ممكن يتعب كليتك.
1: أغلب الأدوية هذه إن شاء الله تكون آمنة، يعني إحنا نشرح للمريض إيش هي وإيش تسوي. يعني هم مثل ما تفضلتي إنه هو يقولك لا أنا ليش أخذ مثلا الفيتامين دال، أو ليش أخذ الكالسيوم، أو ليش أخذ إبر، ليش أخذ إبر؟ طيب أنت الحين في مرحلة أنت ابتعدت عن الرياضة وعن عن الوقاية كاملة، وجيت الحين تقولي ما باخذ أدوية عشان أنا خايف من المضاعفات. طيب إحنا ما سوينا الأولية الوقاية والحركة والنشاط والتدخين وقفناه وكذا، فالحين نيجي في مرحلة لازم نستعيض هذه كلها بالأدوية، والأدوية هذه آمنة
0: صح،
1: ما منها أي مشاكل الحمد لله. فبالتالي يعني نعوض السابق هذا بالأدوية، فلا بد من استخدام الأدوية عشان منع الكسور والمضاعفات الثانية حق الهشاشة.
0: أكيد دكتور، يعني هل اللي تعرض مثلا لكسور في الصغر ممكن يكونوا معرضين للإصابة بهشاشة العظام في نفس المكان اللي يعني كان فيه كسر؟
1: لا مش دائما،
0: لأنه هذه معلومة أنا بصراحة قرأت عنها إنه دائما الشخص اللي مثلا تنكسر يده أو تنكسر رجله يقول لك تصبح ضعيفة وفي المستقبل ممكن تؤدي إلى هشاشة عظام بسبب عدم التئامها يعني بطريقة صحيحة.
1: لا بالنسبة للأطفال يعني أي كسر صار في الأطفال هذا بسبب عادة بسبب يعني إصابة، طيحة، ماشي والتوت رجله، يعني إصابة صح ولا لا؟ صح انكسر. طيب الكسر هذا في الأطفال غالبا يلتئم وإن شاء الله ما منه أي مشاكل، التئام كامل ما عدا القليل النادر اللي هو ما يصير في التئام بسبب مشاكل ثانية، لكن غالبا 99.9 يتم التئامه بشكل ممتاز وبشكل كامل. مو معناه انه هذا المكان في المستقبل انه ينكسر ثاني. الكسر الثاني لو صار مثلا بسبب كذلك اصابه ثانيه بسبب عنيفه او هشاشه وادت الى كسر.
0: طيب دكتور يعني خلينا نوجه رسالة يعني أخيرة لكل المستمعين بأنه كيف ممكن يحافظ على يعني سلامة عظامه من الصغر ولا يتعرض لا قدر الله في الكبر إلى هشاشة عظام.
1: ممتاز، يعني أول كلمة جميلة نحتاج نقولها الوقاية خير من العلاج. حد أول حاجة أمور بسيطة من الآن نبتدي فيها نخليها نمط حياة نموذجي في حياتنا عشان نمنع المستقبل لا سمح الله يكون عندنا أي كسور. المشي والنشاط الحركي، نعم. أنت تحتاج نصف ساعة في اليوم مشي فقط. الأكل المتوازن مثل ما قلنا الخضار السلمون الأشياء اللي فيها الكالسيوم الألبان ومنتجاته، هذا نمط حياة صح ولا لا؟ نبتعد عن المشروبات الغازية والفاست فود مثل ما قلنا، هذه نمط حياة يومي إلى غاية نوصل إلى مرحلة 40. بعدها ندخل معانا كذلك الفيتامين دال والكالسيوم كوقاية، ممكن كحبوب وقاية فقط. لازم متابعة الطبيب، لو كنا ناخذ أي أدوية من الكورتيزون من مثلا أدوية المسيلة للدم أدوية الصرع مثلا، نحتاج نروح للطبيب بعد سن 60 نشوف أمورنا، نشوف تاريخ المرضي، عوامل الخطورة عندنا، ممكن نحتاج نسوي فحوصات بسيطة، نسوي قياس الهشاشة، ولو احتجنا أي دواء إضافي إله بناخده. كذا إحنا قللنا احتمالية الإصابة بالهشاشة الشديدة وبالتالي الكسر بشكل كبير جدا.
0: نعم. طيب دكتور يعني في نقطة معينة حضرتك ذكرتها إنه العلاج مثلا خلينا نقول الكالسيوم، أخذ الكالسيوم أو فيتامين دال، أنا ما راجع الطبيب، أخذت مثلا من عندي من الصيدلية مثلا فيتامين دال وكالسيوم، هل الزيادة فيها ممكن يسبب أضرار؟
1: نعم ممكن يسبب، فبالتالي لازم يكون تحت استشارة الطبيب، لأن فيه
0: لأنه في ناس ما راح تأخذها عشوائي، يعني هي بتشتريها وبتأخذها وتقول لك وقاية، طب أنت ما تعرفي نسبة الكالسيوم ولا نسبة فيتامين دال عندك.
1: صحيح، فبالتالي أصلا الطبيب لما يصرف لها الكالسيوم وفيتامين دال بجرعات معينة،
0: ممكن جرعات نعم يومية أو أسبوعية.
1: بالضبط، ففيه جرعات وقائية وفيه جرعات عالية علاجية فمختلفة، أما ناخذ بدون استشارة الطبيب بيكون هذا مفهوم خاطئ صراحة.
0: نعم، يعطيك العافية دكتور كامل البوري استشاري جراحة العظام والمفاصل، شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل كل المستمعين يكونوا استفادوا.
1: موفقين لكل خير إن شاء الله. شكرا. الله يعطيكم العافية. شكرا لك.
0: شكرا. مع السلامة. وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد، تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خواجة، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام. وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب

0: على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
1: صبح ومساء الآن على جدة FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله. انطلق مشوارنا أصدقائي معكم من الآن وإلى الساعة 1 ظهرا، طبعا زي ما تعودتوا في صبح ومساء نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم في كل مواضيعنا لليوم. يسعد صباح كل اللي انضم لنا على هوا جدة FM وفي مشوارنا لليوم. صديقي اللي بتسمعني ارسل لي اسمك والمدينة، خلينا نصبح عليك على الرقم 800-244-28-28، واللي حاب يشاركنا بالاتصال طوال الساعتين على ارقام التواصل 012-647-7154 و 012-649-5154. أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج سارة خوجة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة إف إم.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل

بتأثث بيتها أو حتى الناس اللي بتجدد البيت. يعني كل بيت ليه طابع خاص. في بيوت مثلا تحب البساطة، في بيوت تميل للفخامة، في ناس أول ما يشوفوا مثلا تصميم جديد أو ترند جديد قالوا لازم نغير تصميم البيت إلى هذا التصميم. في المقابل يعني في ناس يقولوا طالما الأثاث نظيف ومريح ليش نغيره. يعني في وقت التأثيث أو خاصة البيت الجديد أحيانا تختلف الأذواق أو الآراء بين الزوجين. يعني واحد يعجبه الطابع العصري والثاني يحب الكلاسيك، يعني واحد يركز على الشكل والثاني يشوف أنه الراحة والجودة أهم، ناس تركز على التكلفة. يعني الرجال يعني أكيد أنا حاسس بيكم، الناس تركز على التكلفة في التأثيث مع اختلاف الآراء والأذواق. وهنا يبدأ النقاش ذوق مين اللي يمشي أو مين اللي تكون الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع. وهنا سؤالي لك صديقي اللي تسمعني، مين لي الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار أثاث البيت إذا اختلفت الأذواق والآراء؟ هل الزوجة والزوجة؟ القرار أكيد أنه المفروض أنه يكون مشترك، لكن إذا اختلفت الآراء كيف يتم الوصول إلى حل يرضي الطرفين؟ هل سبق كمان تنازلت عن ذوقك في اختيار الأثاث عشان شريك الحياة؟ وبرأيك هل الأهم أنه يكون الأثاث جميل ولا عملي ومريح؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-7714 و012-649-5154 وعلى الواتساب على رقم 800-244-28-28.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. اليوم بنتكلم عن فكرة تأثيث البيت أو تجديد أثاث البيت. كل يعني بكل بيت ليه طابع خاص، في بيوت تحب البساطة، بيوت تميل للفخامة، الأذواق أحيانا تختلف بشكل كبير، خاصة اللي في بداية الزواج اللي بيأثثوا بيت جديد. أحيانا تختلف الآراء بشكل كبير جدا. ممكن الرجل يفكر أكثر في جانب التكلفة، ويشوف أنه في أشياء ممكن تكون زايدة، في أشياء يعني ممكن الاستغناء عنها، لكن المرأة تشوف التفاصيل كثير في أثاث البيت. برأيك كمان مين لي الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار أثاث البيت؟ هل الرجل أم المرأة؟ وإذا اختلفت الأذواق كمان كيف يتم الوصول إلى حل يرضي الطرفين؟ لأنه في الآخر يعني ممكن في ناس تقول المرأة بتجلس أكثر في البيت، ولكن كمان الرجل واحد من يعني الأشخاص اللي الجالس في البيت متحمل التكلفة كاملة لأثاث البيت، فإذا ما كان عاجبه وما كان مرتاح برضو راح تكون في مشكلة هنا. نبغى نسمع رأيكم في هذا الموضوع على 012-6477-154 و 012-6495-154 وعلى الواتساب على رقم 800-244-28-28. طيب تقدروا تتابعونا كمان بالصوت والصورة على تطبيق سعودي راديو بلس، تقدر تتابعنا وتشاركنا كمان عبر التطبيق، وأيضا على منصة إكس على جد راديو هاشتاج البرنامج صبح ومساء، تقدر تكون معنا بالصوت والصورة وتشاركنا في كل مواضيعنا لليوم. يلا معنا اتصال من محمود، حياك الله، صباح الخير.
4: أسعد الله صباحك صفا وسارة وطاقم البرنامج الرائع والمستمع الكريم.
3: يسعد صباحك يا أهلا وسهلا يا محمود.
4: مرحبا مع بداية الأسبوع، أتمنى لكم التوفيق دائما، ما شاء الله عليكم، طرحكم جميل، وأنتم أنتم الحقيقة بترفعوا السقف عندنا في الأسئلة الجميلة الأسرية هذه. إحنا في أمثل حاجة لمناقشة هذه عبر إذاعة جدة.
3: نورتنا محمود، قل لي رأيك في موضوع اليوم. إذا اختلفت الآراء من لي الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار أثاث البيت إذا اختلفت الأذواق والآراء؟
4: أخي الكريم، هذا بيت الأسرة، يقولوا بيت فلان، بيت A B C، وفي الأخير هو بيت الزوج والزوجة، بيتهم جميعا. نعم. يعني من يملك الشجاعة في دار الرأي؟ طبعا الرأي يكون لابد يكون متاح للجميع، للزوجة للزوج، حتى الأبناء إذا كان أبناء كبار ما شاء الله يفهمون، أخذ رأي أولادي، أخذ رأي زوجتي.
3: إذا عرسان جداد واختلفوا في الأذواق والآراء، يعني هل الرجل يقول أنا أثث بيتي وأجهز بيتي بشكل كامل وأنت تيجي بعدين؟ يعني هل هذا ممكن يكون حل؟
4: والله شوف يا أخي صفا، سواء الرجل أو المرأة كلهم في الأخير بيتهم، بيت الاثنين،

0: فمن يملك الشجاعة ومن يملك الرأي؟
1: والله كلنا نملك شجاعة ويملك رأي، بس بكلمة مين تمشي في الآخر يا محمود؟ إذا اختلفت فعلا الآراء، واحد يبغى البيت كلاسيك مثلا، والزوجة تبغى مودرن، ومثلا في تفاصيل عصرية كثير.
0: والله شوف، انا قلت من الاول يعني هو بيت الاسره دي، يعني مش انا افرض رايي بالامر بالصوت العالي بكذا، لا لابد يكون الامر وامرهم شورى، امرهم شورى. يعني دائما اختلاف الراي لا يفسد القضيه، يعني ممكن اختلف مع زوجتي في نوع الاثاث كلاسيك او مودرن او او او في الاخير هو بيتنا نحن الاثنين، بيت الاسره الكريمه. يعني احيانا بعض الناس تسوي مشكله وهي ما هي ما ما, ما تسوى ما ما محتاجه تسوي مشكله. يعني اذا انا مثلا عندي اطلاع واسع، انا بعض تعرف الازواج يعني وبعد الزوجات تخش على طريق الانترنت تشوف الحاجات الجديده المودرن الى اخره. في الاخير يعني ليش نختلف؟ ما في داعي.
1: وفي رجال في رجال كمان يا محمود يقول انا مالي علاقه نهائيا، سوي اللي تبغي، انا انا اتحمل التكلفه بس وخلاص، مالي في التفاصيل، اختار اللي تبغي.
0: يبغى يفك من الصداع، يفك دلال، يقول تعالي يا فلانه يعني توم معرسين، انت اختاري والراي ترى انت انت انت امه وسمها، انت ابوها وسمها زي ما انا بقول. فلازم يعني ما تخلي المشكله تصير مشكله وهي ما هي مشكله. يعني بعض الناس فعلا زي ما تفضلت يعني تلاقي معناه سمح الله يتخانق ويصير بينهم الصوت يطلع ارتفع ويسمعوهم على ما قالوا، ما معناه يعني مثلا الجيران يسمعوه القريب والبعيد. لا يا اخي، لا يا اختي، انتم في بدايه حياتكم لابد تبدا حياه جميل. سهله جميله حلوه، وهذا بيتكم في الاخير. يعني اذا كان انت تحب الكلاسيكيه تحب المودرن مره، في الاخير تجي لحل أو وسط وسطي يعني بين وبين.
1: جميل يا جميل يا
0: تكون الحياة، تكون الحياة بدايتها إن شاء الله سعيدة، ما تكون بدايتها الحياة لا سمح الله فيها مشاكل وفيها اختلاف الرأي.
1: جميل يا
0: محمود. اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، لا يفسد.
1: طيب جميل، أنا أشكرك محمود، الله يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
0: شكرا جزيلا، حفظك الله يا أخي.
1: شاركونا أصدقائي، مين للكلمة الأولى والأخيرة في اختيار أثاث البيت، الرجل أم المرأة؟ هل تتفق إنه يعني المرأة لها الأولوية في الاختيار لأنه هي أكثر وقت في داخل البيت، هي اللي تعرف التفاصيل داخل البيت، حتى بين النساء الكلام بين الضيوف على أثاث البيت هي الأدرى بهذه التفاصيل. شاركونا على رقم التواصل على 012-64-77-154 و012-649-5154، كمان على واتساب البرنامج أو واتساب الإذاعة على 800-244-28-28. معنا أبو عدي، حياك الله، صباح الخير أبو عدي. ألو ألو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا.
2: زي حضرتك أستاذ مصطفى؟
1: الحمد لله، طمنا عنك.
2: والله بخير الحمد لله.
1: تفضل.
2: والله أنا شاكر على المواضيع الجميلة بتاعتكم. والله
1: الله يسعدك، نورتنا.
2: والله بص، أنا رجل شرعي.
1: قفل الأول وفي الآخر. قفل السبيكر أبو عدي عشان أقدر أسمع كويس.
2: والله المقفول اللي بسمعه بكلمك من غير مباشرة.
1: طيب تفضل.
2: فهو في الأول وفي الآخر الرأي بتاع الراجل.
1: أوف، ليش؟
2: لا هقول لك ليه، لأن معلش لما يجي لي مثلا أستاذ مصطفى أو يجي لي بيت مش هيجي يقول أنا رايح بيت مدير مثلا أبو عدي أم عدي. هيقول أنا رايح بيت أبو عدي.
1: طيب هي لما تجيها ضيوف من النساء هيقولوا رايحين لأم فلانة.
2: أنا بحب إن أنا أوفق الطرفين مع بعض بحيث الحاجة تعجبني أنا وبتعجبها هي برضه.
1: شوفك تراجعت أبو عدي.
2: لا مش تراجعت،
1: لا شوف بس تتفق ان التفاصيل عند النساء اكثر، يعني حتى التعليق اذا احنا عزمنا رجال في البيت ترى ما ركز الكنب شلونه، النجفه شلونها، البويه، ترى ما ركز في الاشياء هذه، النساء لا يركزوا في التفاصيل، التفاصيل كمان يعني
2: هم يركزوا براحتهم. استاذ مصطفى انا رجل بحب الهدوء وبحب الحاجه، حتى زوجتي يعني حتى هي ما بتختلفش وراء. ليه؟ لأن أنا بحب أعمل حاجة ليا وليها، ده أول حاجة. والحاجة الثانية لا أولادي برضه. يعني في نفس الوقت الولاد نفسهم يبقوا مقتنعين وبقوا مبسوطين بالحاجة.
1: إذا اختلفت الآراء الرجل تمشي كلمته. طيب صوتك يقطع بعدين ما قادر اسمعك كويس لكن وصل لرايك. يعطيك العافيه شكرا لك. ارقام التواصل اصدقائي على 0126477154 و0126495154. نروح الفاصل ونرجع نستقبل كل اتصالاتكم، خلوكم معنا ولا تروحوا بعيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. كل بيت لي طابع خاص، كل بيت لي آراء في اختيار الأثاث. برأيك مين لي الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار أثاث البيت إذا اختلفت الأذواق والآراء؟ هل الزوج ولا الزوجة؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. معنا أم فهدة، حياك الله.
3: الله يحييك،
2: اهلا وسهلا، يسعد صباحك.
3: صباحك
2: تفضل.
3: تتكلم مع

0: الإحساس مين له الكلمة الأخيرة والفاصل.
1: نعم
0: اللي معه فلوس،
1: اللي معه فلوس اللي يدفع الرجل يعني في الآخر. أغلب يعني اللي بيأثث اللي بيدفع قيمة الأثاث الرجل.
0: لا مو بالرجل، اللي معه فلوس أحيانا تكون حرة وأحيانا يكون الرجل يجيب. شوف إذا على حسب في حريم صراحة قويات، خلينا صادقين والله ما تخلي شجرة تمر من عند البيت إلا وهي منقيتها نبتة أي شيء، بس أتوقع إنه هي تروح تقول أبغى هذا، يقعد هو يقول ما نبغاه برويش، تقعد تبلش تبلش تبلش إلين يشتد يوافق صراحة.
1: والله أنت صريحة يعني
0: أتوقع كذا السيستم حقنا كلنا. ولا
1: والله ما أنا ما أعرف، أنا لسه ما خطت تجربة يعني، بس بالنسبة ليك يعني أنت تشوفي إنه المرأة هي اللي ليها الكلمة إذا ساعدت الزوج مثلا في تأثيث البيت.
0: إيه غالبا شو اسمه إذا هو بيفتكر
1: يعني ممكن الكماليات والأشياء الزايدة إذا هي تبى تجيبها تجيبها.
0: إيه غالبا إذا هي تبغى، إذا هي معها فلوس ما راح تساعدنا صدقني، ما راح تجيبها وخلاص. بس طيب. إذا هو اللي بيدفع هي بتقول له، هو بيقول لا، هي بترجع تقول له، هو بيرجع يقول لا، وهكذا إلين يوافق على اللي يتبقى.
1: طيب جميل يا مفهد، شكرا لك.
0: هلا مرحبا،
1: معنا محمد الحربي، حياك الله، يسعد صباحك.
2: صباحك الجميع، صباح المستمعين من يسمع إذاعة جدة وطاقم البرنامج مقدم ومخرج فيه.
1: أهلا وسهلا، تفضل يا محمد.
2: بالنسبة لي بس أكد لي على الموضوع عشان.
1: طيب برأيك مين لي الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار أثاث البيت إذا اختلفت الأذواق أو الآراء؟
2: بالنسبة لل يعني ديكور أو أثاث أو أشياء البيت. نعم. يعني بخصوص البيت أتوقع أنه من جهة يعني صاحبة البيت أو ربة البيت أو ست البيت يعني.
1: جميل، يعني الرجل ما له علاقة، يدفع بس ويخلص.
2: أيوة، أشياء اللي تخص الرجال زي المجلس، زي أشياء مثلا مستقبلية، زي مثلا سيارة أو حاجة، حتى توقع السيارة أنها تدخل يعني لهم في الخصوصيات أنهم يأخذونهم سيارة على ذوق يعني أو لون أو حاجة زي كذا. بس أنا أقول أساس البيت كامل ما عند المجلس هم اللي تصرفون فيها يعني، ولهم الأحقية فيها التصرف.
1: ليش؟
2: لأنهم هم اللي يعني بيستقبلون ضيوف، بيودعون فيه في نفس البيت أو بمجلس النساء والصالة يعني، وما ومقلط واشياء زي كذا تخص النساء يعني. هم اللي بيستقبلون في البيت، هم اللي بي يعني بيودعون، لكن الرجال للمجلس بس يعني، هذا الاشياء اللي تخص.
1: طيب جميل يا محمد، يعطيك العافيه، شكرا لك.
2: جميل ان شاركناكم وفرصه سعيده يا محمد.

0: ككل طبعا ما عدا غرفة النوم واللي هو أدوات المطبخ وما المطبخ. بقية الأشياء يعني تقول مشترك، وأنا هو هذا الأساس الآن. لكن بعد ما تمر الأيام وهذا، زي مثلا لو قلت لي بغير البيت، أنا ولا لي في التور ولا في الطحين، أنا لي أدفع يشوفوا إيش البيت، المجلس، غرفة
1: من
0: باب النوم،
1: من باب إنك تريح راسك من النقاشات.
0: أيوة
1: ولا بالعكس أنت الأشياء هذه تعجبك فعلا؟
0: والله شوف يعني أذواقهم الحريم بتكون يعني احيانا افضل، ومو احيانا يعني في الاغلبيه هي بتكون ما شاء الله اذواقهم حلوه شايف، ولكن انا اروح معاهم عشان المكاسره يعني اللي زي كده، اللي قد ما نقدر نكاسر ناخذ، لكن في الاول والاخير انا اللي حدفع سواء كاسرت ولا ما كاسرت. وها يعني زي ما قلت لك هذه الايام اللي بيكون يعني البيت ككل، انا والله زي ما انا بالناحيتي انا مريح راسي زي ما تفضلت انت، مخليها الام ريان واولادها هم يتصرفوا. لكن الان انا اللي بشوفه مثلا عندي ان شاء الله زواج ولدي، فانا بشوفه جاب البيت وهو بينزل، هو يعني ذكرني ايام زمان، ايام ما كنت انا ام ريان ينزلوا مع بعض يختاروا غرفه النوم يسووا زي كده. فهي في اختلاف لما يكون واحد جديد ولما يكون زينا خلاص، يعني ايش الحمد لله نقول يعني احنا كبرنا في السن وقدمنا كل اللي عندنا، فالحمد لله على كل حال. فهم الان بيعيدوا الشريط حق عبد العزيز من تاني.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه،
0: ومن قال ان شاء الله.
1: شكرا لك يا
0: الله كل. الله يتفضل عليك في الشكر والعافيه. شكرا
1: تحياتي. طيب أرقام التواصل أصدقائي على 012-647-1544 و 012-649-5154.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. واحد من مواضيعنا اليوم عن اختيار لون غرفة الطفل. اختيار غرفة الطفل أو لون غرفة الطفل بيكون قرار يعني مو جمالي فقط، لكن علم النفس البيئي شوي يشير أنه الألوان والإضاءة ودرجة التشبع البصري ممكن تؤثر في شعور الإنسان بالراحة والانتباه ومستوى الاستثارة، والأطفال جزء من ذلك. الألوان الهادية بتساعد على تقليل الاستثارة البصرية، الدرجات الهادئة زي الأزرق الفاتح، الأخضر الهادئ، البيج ممكن تخلي المكان أكثر راحة، خصوصا إذا كانت الغرفة مخصصة للنوم أو الهدوء. الألوان القوية كمان ما هي سيئة، لكن كثرتها ممكن تكون مزعجة. الأحمر، البرتقالي، الأصفر القوي ألوان ملفتة محفزة بصريا. وجودها كتفاصيل في غرفة الألعاب أو في قطع أثاث أو جدار صغير ممكن يعطي الغرفة حيوية، لكن استخدامها بكثافة على كل الجدران أو الأثاث ممكن يخلي البيئة مزدحمة بصريا. وعلى فكرة كمان مو صحيح أن هناك لون بيخلي الطفل أهدأ أو أذكى. أحيانا نسمع أنه الأزرق يخلي الطفل مثلا هادئ، أو الأصفر يزيد الذكاء، أو الأخضر يرفع التركيز. علميا الموضوع أعتقد يعني أعقد من ذلك. تأثير الألوان يختلف حسب عمر الطفل، شخصيته، تجاربه، ثقافته. عشان كذا الإضاءة ومساحة الغرف تفرق كمان بشكل كبير. كمان غرف النوم تختلف عن غرف اللعب. إذا كانت الغرفة للنوم من الأفضل يكون الجو العام أقل إثارة وهدوء، أما مساحة اللعب أو الدراسة ممكن إدخال ألوان أكثر نشاط لكن بطريقة متوازنة، بدل تحويل المكان إلى ألوان قوية. كمان الإضاءة ما بتقل أهمية عن اللون. نفس اللون ممكن يكون هادي في ضوء طبيعي ومختلف تماما تحت إضاءة قوية أو باردة. عشان كذا تصميم غرفة الطفل لا يعتمد فقط على لون الجدار وحده، لكن على تكامل اللون والإضاءة والأثاث. كمان نقطة مهمة جدا، مشاركة الطفل في الاختيار لها قيمة جدا. يعني عندما يصل الطفل لعمر يستطيع فيه التعبير عن تفضيلاته، من الجميل إشراكه في اختيار بعض عناصر غرفته عشان يعطيه إحساس بأنه الغرفة مساحته الخاصة. لكن مو بالضرورة أنه احنا نترك له القرار كامل. لو قال ما مثلا الغرفة كلها أحمر أو أسود، ممكن نتفق معه على إدخال الألوان اللي يحبها في تفاصيل قابلة للتغيير. يعني علميا ما عندنا لون سحري مناسب لكل الأطفال، والأهم هو خلق بيئة مريحة غير مزدحمة بصريا ومناسبة لوظيفة الغرفة، سواء كانت للنوم أو للعب، مع مراعاة ذوق الطفل وعمره. والقاعدة الجميلة هنا، غرفة الطفل المفروض تكون مريحة قبل ما تكون جميلة في الصور والديكور. روح الفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام. اليوم بنتكلم عن فكرة أثاث البيت. برأيك مين لي الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار أثاث البيت؟ إذا اختلفت الأذواق واختلفت الآراء، هل الزوج ولا الزوجة؟ أكيد هو قرار مشترك، لكن إذا اختلفت الأذواق والآراء، يعني كل بيت لي طابع خاص، ممكن تختلف في الآراء بشكل كبير. ناس تحب الكلاسيك، ناس تحب المودرن، حتى الألوان، ناس تحب الفواتح، ناس تحب الغوامق. لكن وقت تأثيث البيت أو تجديده، أحيانا تختلف الأذواق والآراء بين الزوجين. واحد يعجبه الطابع العصري، الثاني يحب الكلاسيك، واحد يركز على الشكل، الثاني يشوف انه الراحة والجودة اهم، وكمان يعمل في حسبان التكلفة. مع اختلاف الاراء بيبدأ النقاش، يعني ذوق مين اللي يمشي او رأي مين اللي يمشي، ومين تكون لي الكلمة الاخيرة في هذا الجانب. برأيك اذا اختلفت الاذواق كيف يتم الوصول الى حل يرضي الطرفين؟ هل سبق كمان وتنازلت عن ذوقك من أجل شريك حياتك؟ ومين يعني هل الأهم كمان يكون الأثاث جميل ولا عملي ومريح في كثير من الأحيان؟ والتكلفة يا جماعة، يعني في ناس تشوف أنه أكيد يبغى يسوي أفضل شيء في بيته، لكن في ناس تفكر في جانب التكلفة كمان، يمكن عند الرجل أكثر، فهنا بيصير الخلاف بين الرجل والمرأة. شاركونا أصدقائي في هذا الموضوع على 012-647-7154 و012-649-5154.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: صبح مساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM. مكملين في موضوعنا اليوم، برأيك مين الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار أثاث البيت إذا اختلفت الأذواق والآراء، هل الزوج أم الزوجة؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77154 و012-649-5154. معنا اتصال من فهيدة، حياك الله، مساء الخير. حياك الله، يا اهلا وسهلا.
3: هذا اتصال اكثر، شوف قلب جوز
2: السنبر،
3: يعني مين اللي يسوق الفلوس؟
2: ارفع صوتك شويه فهيدة.
3: ايوه، من اللي يسوق الفلوس هو اللي يعني يختار،
2: وغالبا الرجل يعني، او في الاساس الرجل يعني.
3: والله انا اشوف النساء يعني يسوقن فلوس على حساب انه النساء يكون العمار وهذا على الزوجة واشترى البيت.
2: لا، خلينا نقول انه عريس جديد وتزوج، ما اكيد هو اللي بيدفع قيمة الاثاث يعني.
3: طيب يصير بينهم، حتى لو دفع عادي يعني، يصير اختيار بينهم يعني، زي هي اللي يما مكان النساء تكون من اختياره، واللي مكان الرجال يكون من اختياره، لازم شراكة حتى لو فلوس منه. أنا هذه وجهة نظري.
2: وإذا اختلفت، إذا اختلفت الآراء ما وصلوا الحل، رأي مين تشوف إنه الأفضل إنه يمشي؟ يمكن المرأة عشان هي أكثر وقت جالسة في البيت، مثلاً من جهة ضيوف من النساء هم يعرفوا التفاصيل أكثر ويركزوا في التفاصيل أكثر، في أشياء تشوفها هي مهمة الرجل ما يشوفها مهمة.
3: إيه، بس في مكان يعني زي المطبخ وزي الجهة اللي هي من النساء عادي، بس إنه هو يعني تختار مكان اللي إحنا عارفين يعني. أنا بوجه نظري يعني، والمجتمع اللي أنا يعني عايشة في مكان للرجال هو اللي يختاره الرجل، مكان النساء هي اللي تختاره. وإيش مكان
2: يختار الغرفة اللي يجلس يروق فيها وانتهينا، يسيب باقي البيت للمرأة؟
3: لا لا لا، في مجلس للرجال، في يعني صالة، في يعني على اسمه مقلط عندنا للطعام، لازم يختاره الرجل يعني، هي المطبخ والمكان اللي يمه. أنا أشوف لازم شراكة يعني، بس الأكثر اللي بمجتمع علينا فيه عايشة إنه الرجل يختار المكان اللي يعني الأثاث اللي مكان الرجال، إن يعني البنت تختار اللي مكان النساء.
2: جميل،
3: إنه شراكة بالأول والأخير.
2: جميل، يعطيك العافية في هذا، شكرا ليكي.
3: شكرا، الله يسعدك.
2: طيب كمان اتصل معنا باسم، حياك الله باسم.
4: مساء الخير يا مصطفى، ومساء الخير لسارة.
2: مساء النور والسرور، يا أهلا وسهلا. تفضل يا باسم.
4: من اختلافات أنا أشوف أنه الجزء اللي يخص الرجال يعني الأفضل هو اللي يختار، لأنه هو اللي يرتاح فيه.
2: إيش الجزء اللي يخص الرجل في البيت؟
4: رقم واحد المجلس. يعني فيه رجال يحبوا الجلسة العربية الأرضية، مو الكنب، عكس الحريم يحبوا الكنب أكثر. فالجانب جلسات الحريم ممكن الصالة، المقلط الأفضل يكون أرضي يعني،
2: صالة الجلوس مثلا اللي يعني أكثر مكان بيجلس فيه الرجل وأكثر مكان بتجلس فيه المرأة بعيد عن الضيوف يعني.
4: حتى الضيوف رقم واحد للحريم، لكن مجلس الرجال ينفع للرجال وكمان جلس الرجال، فيصير الأفضل لكل واحد له اختياره طبعا، بس بدون ما تضرب الأرقام فوق عند الحريم. عرفت شلون؟ أيوه، يكون الأسعار معقولة يعني على قد إمكانيات الرجال.
2: يعني أنت مع أنه مثلا هو يحدد مبلغ معين وهي تختار ذوقها اللي تبغى؟
4: أيوه، من جهة أشياء الحريم زي جهة الحريم وزي كذا. ليه؟ لأنه كمان ما حد دافع إلا هو. ايوه
2: جميل.
4: وغير انه مثلا الحريم يحبوا الاشياء التحفه التحف الديكورات زي كذا، اذا في امكانيه سوى لها، ما في لا خلينا على البساطه.
2: طيب جميل يا باسم، يعطيك العافيه. شكرا لك. طيب كمان اتصل معنا. الو مرحبا.
5: صباح الخير.
2: صباح النور ومساء النور، يا اهلا وسهلا يا محمد.
5: مساء الورد يا استاذ مصطفى.
2: يسعد مساك، حياك الله.
5: مساء الورد والكل والياسمين، المساء ما يليق الا مصطفى بخي.
2: الله يسعد قلبك، نورتنا يا محمد، تفضل قول لي رايك.
5: منور دائما استاذ. وين هلا ما جيت اليوم؟
2: ان شاء الله قريب تكون معنا في اجازه.
5: الله يحييك، تنورنا وتنورونا كلكم.
2: الله يسلمك، تفضل يا محمد.
5: انا اشوف، بالنسبه لي التفاصيل الصغيره والكبيره هي تختار المراه اللي شريكه الحياه. ما عندي مشكله انا، اهم شيء تكون اتفاق بينه وبينها وهي تختار اللي تبغاه.
2: جميل، يعني مثلا انت تحدد مبلغ

0: معين
1: حسب
0: تجيب ثلاثات
1: على حسب ميزانيتي، على حسب ميزانيتي تشتري تاخذ الشيء اللي تبغاه على حسب الميزانيه.
0: جميل
1: وشكرا.
0: جميل محمد، شكرا لك.
1: السلام عليكم.
0: طيب شاركونا أصدقائي على 012-64-77-154 و 012-649-5154 وعلى الواتساب على رقم 800-244-28-28.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، اجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة اقرب ان بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
6: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب سبحان ولك الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه ومن أخلص من قام إليه ومن أتقى من نصب جسده لك ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات الموصوف بأحسن الصفات المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
5: لون صيفك ما هي مجرد منطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع

0: الخضرة المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل وغيرها. في مشهد يعانق فيه بياض الضباب جبال الثروات المملوءة بعبق أشجار العرعر، متع عينك بمناظر شلالات الأمطار وهي بتشك طريقها في منحدرات جبال الشفا. لون صيفك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر التطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار في موضوع الأثاث واختيار أثاث البيت. يمكن في كل بيت في أذواق مختلفة حول الأثاث، خاصة الأرسان الجداد اللي مو فاهمين أذواق بعض في اختيار الأثاث. يمكن كل واحد يكون راسم صورة معينة في شكل بيت اللي يبغى، فيجي وقت تأثيث البيت فالأراء بتختلف. لكن إذا اختلفت الأراء والأذواق بشكل كبير جدا ويمكن ما وصلوا لحل وسط، مين اللي ليه الحق في اختيار أثاث البيت؟ في ناس كثير تقول المرأة لأنه هي أكثر شخص يفهم في التفاصيل، حتى في ضيوفها من النساء ممكن يركزوا في التفاصيل أكثر، فبالتالي هي لها الحق في اختيار ذوق الأثاث العام للبيت. في ناس تقول لا، الرجل هو اللي متحمل التكلفة بشكل كامل، فبالتالي هو اللي الحق في أنه يختار الشيء اللي يبغاه وهذا بيته في الآخر، هو اللي بيكون لي الحق في اختيار البيت. خلينا نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع على 012-6477-154 و012-6499-5154. بعد شوي رح أقرأ كل الرسائل، وصلتني رسائل كثير، رح أقرأ كل الرسائل اللي حاب يرسل لنا على 800-244-28-28. يلا معنا اتصال من فؤاد، حياك الله، مساء الخير.
4: هلا والله اخوي مصطفى، مساء النور،
3: حياك الله، يا اهلا وسهلا.
4: الله يحييك. طبعا انا بالنسبه لي الاثاث وكل شيء يعني يتعلق بالمنزل بالبيت الشقه للمراه يعني زوجتي.
3: جميل، ليش؟
4: اي انا اول شيء ذوقها حلو يعني.
3: بس شكلها تسمعك يا فؤاد.
4: ها؟
3: شكلها تسمعك.
4: اي لازم من الصبغ يعني. ذوقها حلو يعني، انا احب ان زوجتي اللي تختار مثلا كنب اوديها تختار ويطلع والله مناسب مع مكانها.
3: وفي كثير من الرجال مو من باب انه ذوقها حلو او شيء، لا، من باب انه انا مالي علاقه نهائيا بهذه التفاصيل، انا بجهز مبلغ معين انت تختاري اللي تبغيه.
4: لا لا، في بعض الامور يعني مثلا انا اختارها هي تقول لي يعني انت اختار الشيء هذا مثلا، او يعني بعض الشيء على الحاجات. انا شوف يا مصطفى، والله انا ما تشرف يعني والله لا على في ان اكل ولا اثاث ولا اللي يجي منها بركه يعني. بعدين انا بيني يعني مو من النوع اللي اجلس على كنب يعني، والله انا اجلس حب اجلس على الارض يعني، حتى الكنب جديد والله تقول لي يعني زوجتي بعد ما تجلس على كنب يعني، لا يجونك ضيوف. أنا ما أحب أجلس على كنبة ولا حتى أقول والله للنوم يعني، أنا على الأرض أريح يعني للظهر لهالنوع يعني. بس صفا
3: تفضل فؤاد.
4: ما بس بقول بيتين بس شوي.
3: طيب تفضل بشكل سريع.
4: يلا بس ناقصة بس يلا ما بيشوف هلا حتى نصادع بس بيشوف. يقول هذا طبعا هديها لزوجتي غايبة عندي هاليومين. يقول يسألوني الناس هم عندك انت احباب؟ قلت واحد حبيبي وما احب اكثر. تعرف ليش احبك؟

0: عمي تعرف ليش احبك؟ راح اقول لك ليش. لان انت النفس وبلياك ما اقدر. انت النفس بي واظل عايش بيه، ومن تطلع تظل تروح تروح تتحسر. يمر طيفك قبالي وبيك اظل والهان. ما اعوفك لو تصير انت المنية، ما اعوفك لو تصير انت المنية.
1: يعطيك العافية، صح لسانك يا فؤاد، شكرا لك. طيب ليش بنختلف في اختيار أثاث البيت؟ اختيار أثاث البيت ممكن يبان موضوع بسيط متعلق بالذوق، لكن من الناحية النفسية والاجتماعية هو أعمق من مجرد سؤال، يعني أي كنبة أجمل أو أي لون أنسب. لأن البيت بالنسبة للإنسان مساحة مرتبطة بالراحة والهوية والشعور بالانتماء. عشان كذا اختلاف الزوجين حول الأثاث أحيانا يكون اختلاف حول معنى البيت نفسه. أول شيء الذوق، يعني مو مسألة صح أو خطأ. علم النفس ينظر للتفضيلات الجمالية باعتبارها متأثرة بعوامل كثير، زي البيئة اللي نشأنا فيها، الذكريات، الثقافة، العمر، الخبرات السابقة. شخص تربى مثلا في منزل مليء بالألوان والتفاصيل ممكن يشعر أنه هذا هو معنى الدفء، لكن الطرف الآخر يشوف أنه الألوان الهادئة والمساحات الفارغة أكثر راحة. عشان كذا اللي طرفنا الطرف بيشوفه شيء جميل وفخم، ممكن يشوف الطرف الثاني شيء مبالغ فيه. ثاني شيء كمان، تصميم المنزل ممكن يؤثر في حالتنا النفسية. في مجال يعني يعرف بعلم النفس البيئي، يدرس العلاقة بين الإنسان والمكان المحيط به، زي الإضاءة والألوان وترتيب الأثاث والازدحام البصري وحتى سهولة الحركة داخل المكان، ممكن أن ترتبط بالشعور بالراحة أو التوتر. فبالتالي اختيار الأثاث ما هي قضية شكل فقط، لكن أيضا كيف سنعيش داخل هذا المكان. طيب شيء كمان، مين يستخدم المكان أكثر؟ من الحلول العملية لما يختلف الزوجين، يعني ما في قاعدة تقول إنه مين صاحب الكلمة، ولكن مين الأكثر استخدام لهذه المساحة أو هذا الاحتياج. فمثلا المكتب المنزلي ممكن يشوف شخص إنه يعمل فيه بشكل أكبر، فبالتالي هو اللي يختار ديكوره. أما المطبخ مثلا فالمرأة بتستخدمه أكثر، فبيكون على ذوقها. ولكن غرفة النوم والمساحات المشتركة من المنطقي أنه يكون القرار فيها مشترك بدرجة أكبر. المشكلة أحيانا مو في الأثاث أصلا، الخلاف على لون جدار أو لون كنبة ممكن يتحول إلى مشكلة أكبر لما يشعر أحد الطرفين بأنه رأيه غير مهم. وهنا ينتقل الخلاف من أنا أحب هذا اللون إلى أنت ما تأخذ رأيي. عشان كذا طريقة إدارة الخلاف أهم أحيانا من النتيجة النهائية. طيب هل من يدفع أكثر يملك القرار؟ لأنه في اتصالات جت قالت أنه الرجل هو اللي متحمل التكاليف، فبالتالي هو اللي يملك القرار في مسألة اختيار الأثاث. من الناحية الأسرية، ربط القرار دائما بمن يدفع ممكن يخلق شعور بعدم التوازن، خصوصا إذا كان البيت مشترك وراح يعيشوا فيه الطرفين. القدرة المالية بالتأكيد تحدد الميزانية، لكن لا تعني بالضرورة أنها تحدد الذوق بشكل كامل. طيب الحل الأفضل التفاوض مو الانتصار. ممكن للزوجين تحديد الأشياء غير القابلة للتنازل عند كل طرف. مثلا الزوج يقول المهم عندي مجلس الرجال أبغى بطريقة معينة، المرأة تقول مثلا الصالة بطريقة معينة. هنا ممكن الوصول إلى اختيار يحقق احتياجات الاثنين بدل ما يكسب أحد منهم ويشعر الآخر أنه ممكن يكون خسر. المشاركة في الاختيار كمان ممكن تزيد الشعور بالانتماء في البيت. يعني لما يشارك الطرفين في صنع القرارات المتعلقة بالمساحات المشتركة بيصير المنزل بيعبر عنهم وبينعكس على ذوقهم هما الاثنين. وهذا مهم لأن المنزل في النهاية يعني ما هو معرض أثاث، لكن مساحة حياة مشتركة بين الطرفين. يعني الخلاصة، العلم ما يقول إنه الرجل أحق باختيار الأثاث ولا المرأة أحق، ولكن يشير إنه اختلاف الأذواق هذا أمر طبيعي جدا، والأهم هو طريقة إدارة هذا الاختلاف. فالقرار الأفضل مو بالضرورة إنه يكون 50% للرجل أو 50% للمرأة في كل قطعة، يعني لكن إنه شعور الطرفين إنه احتياجاتهم وأذواقهم مسموعة والطرف الثاني بيحترمها، هذا يكفي وراح يوصل لنتيجة جميلة. طيب خلينا نشوف الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب. أبو خالد يقول أنا أشوف الزوجة لها الكلمة الأولى لأنها غالبا تهتم بالتفاصيل داخل البيت بشكل كبير، لكن

الأشياء الكبيرة والمكلفة لازم نتفق عليها سوا. كلام جميل. نورة تقول لا زوج ولا زوج، البيت للاثنين، أكبر غلط واحد يفرض ذوقه بعدها الطرف الثاني يعيش سنوات في مكان مو مرتاح فيه. جميل، اتفق معك. ماجد يقول بصراحة أنا أقول اللي يدفع لي الكلمة الأقوى، مو معقول أحط ميزانية معينة في النهاية الاختيارات كلها تتجاوزها. أم فيصل تقول زوجي يوم اخترنا الأثاث قال لي اختار اللي يعجبك، وبعد ما اشترينا كل شيء صار ينتقد، طيب ليه تكلم من البداية؟ هذا منطق. سالم يقول أنا وزوجتي حليناها بطريقة سهلة، هي تختار الشكل والألوان وأنا أحدد الميزانية، وإذا السعر مناسب توكلنا على الله. جميل. فهد يقول يا جماعة أنا جربت القرار المشترك، جلسنا 3 أسابيع نختار طاولة، من بعدها قلت لزوجتي اختاري وارسلي لي الفاتورة. يا سلام. سارة تقول مو شرط لأن الزوج هو اللي دفع يكون البيت كله على ذوقه، والزوجة ممكن ما تكون دفعت ماديا لكنها بتعيش في هذا البيت وتهتم فيه ومن حقها تختار. برضو منطق. أبو راكان يقول أنا ضد فكرة أنه الأثاث مسؤولية المرأة فقط، الرجل أيضا لي ذوق وراحة، وفي النهاية هذا بيته زي ما هو بيته. جميل. أم تركي تقول أكثر شيء ضحكني لما الزوج يقول اختاري اللي تبغيه، وبعدها يبدأ ليش هذا اللون وليش هذا كذا وليش الطاولة صغيرة وليش السعر غالي. والله واضح أن المشكلة هذه منتشرة يا جماعة. خالد يقول أنا زوجتي تختار أغلبه لأنه بالنسبة لي أهم شيء لما تدخل بيتها تكون مبسوطة ومرتاحة. يا سلام. جميل. آخر رسالة ما كتب الاسم، ما كتبت الاسم، تقول حصل بيني وبين زوجي خلاف على غرفة الجلوس، وفي النهاية اخترنا خيار ثالث ما كان اختيار اي واحد فينا، والغريب انه طلع احلى من الخيارين. يا سلام. جميل. مازن الغان من مسأل عليك بالخير، فضل كمان مسأل عليك بالخير، يعطيك العافية. شكرا لكل اللي شاركونا وارسلونا على الواتساب أو شاركونا بالاتصال، يعطيكم ألف عافية. اتكلمنا اليوم على مسألة الأثاث، أثاث المنزل والاختلافات اللي بتصير في أثاث المنزل، سواء كانوا عرسان جداد أو حتى أكبار بيجددوا في البيت. أحيانا الرجل بعد فترة طويلة يرفض تغيير أثاث، يعني ينظر لها بجانب مادي، يعني يقول أنا تكلفت كثير في شراء هذا الشيء، لكن بعد فترة بعد ما يستهلك ممكن يصير الخلاف هنا، هي تبغى تجدد هو ما يبغى يجدد عشان التكلفة. ففي كثير من المشاكل بتيجي في هذا الموضوع، لكن الاتفاق بينهم هو الحل. مثلا إذا اتفقوا أنه أول بأول إذا شيء خرب أو إذا شيء تكسر أو إذا شيء تغير عن الشيء الطبيعي وصار مو مقبول أو مشوه البيت، إذا تغير أول بأول أتوقع أنه هنا التكلفة راح تقل بشكل كبير، أكثر ما أنك تيجي مرة واحدة تغير الأثاث بشكل كامل. شكرا أصدقائي كل اللي تواصلوا معنا بالاتصال، اللي أرسلوا لنا على الواتساب، يعطيكم ألف عافية. بكذا نكون وصلنا أصدقائي إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء، نلقاكم أكيد غدا في حلقة جديدة. هذه أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج وسام بحر. في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: واخبار الطقس ليوم الاحد في المملكة الموافق 9 من اغسطس. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بسخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة وطريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء منها، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والقصيم. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، كما تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وأخيراً حالة البحر: خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
3: في 60 ثانية.
4: في إنجاز تاريخي مشرف، المملكة تكتسح أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026 بتحقيق المركز الأول ولقب سفير العلوم النووية. في تميز تشغيلي عالمي، الصالة 1 بمطار الملك عبد العزيز الدولي تحصد الاعتماد الذهبي ليد جولد كأيقونة للاستدامة والكفاءة البيئية. بحكاية صيف لا تنسى، جدة التاريخية تمزج عبق التراث بروح الفنون والمعرفة في وجه

0: استثنائية تنبض بالحياة. إلهاماً لعقول الغد، متحف البحر الأحمر يطلق مخيمه الصيفي المتخصص لتطوير مهارات جيل جديد من العلماء والمبتكرين. وأخيراً، دراسة علمية تؤكد أن تقليل السكر للأطفال دون عامين يحميهم من خطر الزهايمر والاكتئاب مستقبلاً.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: لمسة جمال الآن على جدة FM.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة FM. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج مناهل دحمان، ويسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن عمليات تجميل وترميم الثدي، من هو الشخص المرشح وما هي أبرز إيجابياتها وسلبياتها، ومن هو أيضا يعني خلينا نقول الشخص اللي يحتاجها أكثر من إنها عملية تجميلية. وفي فقرة موضة رح نتكلم عن كيفية اختيار فساتين السهرة المناسبة حسب شكل الجسم ولون البشرة. أخيراً يمكن في ترند الآن عن السردين وكيفية مفعوله الكبير اللي بيتكلموا عنه في جمال البشرة والشعر، هل هذا الكلام صحيح؟ أكيد في فقرة تغذية نحن نتعرف عليه. وعشان نتعرف أكثر على عمليات تجميل وترميم الثدي، يسعدنا طبعاً أنه ينضم إلينا الدكتور نبيل محمد نورة، استشاري جراحة التجميل والترميم والحروق. دكتور أسعد الله أوقاتك.
4: يا هلا وسهلا، مرحبا بكم.
0: الله يعطيك العافية. بداية دكتور، يعني نبي نتكلم عن عمليات تجميل الثدي، سواء كانت عمليات يعني تجميل أو ترميم، يعني خاصة للمرأة اللي بتتعرض لما بعد الحمل والولادة من ترهلات، خلينا نقول أيضا الفتيات اللي بيعانوا من مشكلة مثلا بسبب إنقاص الوزن، بيحصل عندها ترهل فحابة أن تستعيد شكل وجمال الثدي.
4: طيب، هي بس نبى نعرف كلمة ترميم إيش معناته. ترميم إنه نحنا بنعيد الشكل حق الثدي. يعني كثير من السيدات اللي مثلا بيتعرضوا لسرطان للثدي أو فقدان جزء يعني بسبب زي ما قلت بسرطان أو أي حاجة، فهنا نحنا لازم نعوض الشكل حق الثدي والحجم بطرق مختلفة. يعني في منها بالسيليكون، في منها بنفس الأنسجة اللي حوالينا الثدي بنحركها بطريقة معينة علشان نستعيد الشكل. بالنسبة لموضوع التجميل، نحن هنا بنعيد تشكيل الثدي يعني إلى وضعه الطبيعي. يعني زي ما تفضلتي حضرتك، السيدات إلى مثلا بعد الحمل والولادات، بعد انقاص الوزن، أو السيدات والآنسات اللي بيشتكوا من تضخم كبير في الثدي، فهنا نحن الموضوع تجميلي، يعني بالإضافة إلى أنه برضو احتياج علشان نضبط الشكل ونعيد الثقة للسيدة أو الآنسة، يعني علشان تعيش
0: تستعيد ثقتها بنفسها.
4: بزبط، أيوه.
0: طيب دكتور، أكيد في بروتوكول متبع قبل إجراء العملية من ناحية تقييم الحالة، التحاليل، العمر، خلينا نقول إذا كانت هي مؤهلة لعمل ذلك الإجراء أو لا.
4: طيب، هو في أشياء أساسية طبعا، يعني أي عملية جراحية في الدنيا إحنا يعني بنسوي تحاليل الأساسية اللي هي مثلا تحليل الدم، تحليل الأمراض المعدية. الشيء الأساسي

0: اللي لازم يصير في عمليات الثدي قبل العملية، لازم السيدة إذا كان عمرها أقل من 35 سنة إنها تسوي أشعة تلفزيونية الألتراساوند علشان نطمن إنه ما في أي كتل في الثدي، ما في أي مثلا سرطانات لا قدر الله،
1: أو أورام أو تليفات
0: أو أورام مضبوط أو تليفات أو أي مشكلة في هذا الموضوع. لو كانت السيدة عمرها فوق 35 بننصح إنها تسوي الماموغرام، وهذا إجراء يعني بعض السيدات يخافوا منه، دائما بقول إنه هذا الإجراء طبيعي بس علشان نطمن إنه ما في أي مشكلة علشان نقدر نسوي العملية بخير وسلامة.
1: نعم.
0: يعني هو تقريبا ده أهم حاجة، التصوير أهم حاجة لازم تعرفها السيدة إنه لازم نسويه قبل العملية.
1: طيب بالنسبة يا دكتور يعني لاختيار مثلا حجم السيليكون، عمر المريضة، إيش الحجم المناسب حسب طولها حسب وزنها؟
0: طيب هي بس فكرة يعني، أو حضرتك سألت سؤال قبل إنه متى العمر المفترض إنه نحن نسوي العمليات. بالنسبة لموضوع تصغير الثدي، كثير من الآنسات أو السيدات بيكون عندهم التضخم مثلا خلينا نقول من عمر المراهقة.
1: نعم.
0: فأنا أنصح إنه ممكن في عمر 18 سنة إنها تسوي العملية، لأنه خلص 18 سنة خلاص كده اكتمل الجسم، خلاص خلصت عمر المراهقة، فهنا ممكن نسوي العمليات. هنا العملية احتياجية أكثر من إنها تجميل، لأنه كثير منهم بيشتكوا من آلام في الأكتاف، آلام في الظهر،
1: آلام في الرقبة فعلاً بسبب الثقل.
0: أيوة بسبب الثقل هذا، فهنا يعني احتياجي الموضوع اللي نسويه. هي بس في مشكلة واحدة تواجهنا في موضوع تصغير الثدي، إنه السيدة ما تقدر ترضع هذه العملية، لأنه نحن بنشيل من الأنسجة سواء الدهنية أو الأنسجة الحليبية، ف بيصير فيه تغيير في الشكل النسيجي حق الصدر، فلازم تعرف المريض هذا الشيء. وكثير منهم بيجوا بيقول لي دكتور أنا ما عندي مشكلة بس أبغى الثقل هذا اللي أنا عندي أبغى أخففه.
1: والله معلومة جدا مفيدة يا دكتور، إنك أنت يعني بتوعي الناس إنه ترى ممكن عشان لا تتفاجأ المريضة بعد مثلا العملية تقول لك ليش يا دكتور ما قلت لي إن أنا يعني غير مؤهلة إني مثلا أرضع رضاعة طبيعية بعد الولادة.
0: بالضبط. وفي يعني بعض السيدات لما نقول لهم الكلام هذا وبعدين مثلا يكون عندها خطة إنه والله تبي تحمل، هذا بشكل عام هذا الموضوع. دائما بقول إنه خلص حملك وولاداتك والرضاعة وبعد كده
1: أبدأ رحلة جمالية.
0: بالضبط. يعني سوي العملية علشان النتيجة تفضل معاكي
1: مستمرة فعلا
0: معاكي على طول.
1: طيب دكتور اختيار حجم السيليكون مثلا في من ناحية التكبير خلينا نتكلم، كيف بيتم اختياره؟ هل حسب مثلا وزن المريضة بتاخده؟ لا الأبعاد للثدي لا والله، في مثلا خلينا نقول بعض معليش السيدات بيطلبوا طلبات يعني ما هي متناسقة مع شكل الجسم.
0: طيب هو الفكرة انه نحن في قياسات معينة لازم ناخدها. اول شيء يعني قاعدة الثدي هو هذا الأساس يمكن او هو الجوهر اللي نحن على أساسه نختار حجم السيليكون اللي احنا بنحطه. طبعا يعني المقاسات موجود متوفرة، يعني خلينا نقول موجود مثلا من 150 الى 600 ملي. فطبعا نشوف الانسجة حقت الثدي هل هي كفاية ولا لا، هذه كلها اشياء تقدر تقرر لنا كم الحجم. طبعا يعني انا شخصيا الواحد لما يجي يحط حجم السيليكون يحط حجم مناسب للسيدة، ما أحط حاجة مرة زيادة إنه تسبب لها مستقبلاً آلام في الأكتاف ولا حجم زايد برضو. والمشكلة إنه في بعض يعني للأسف بعض الجراحين إيش يسووا، يعني هي مثلاً يكون عندها ترهل خلينا نقول من الدرجة الثانية الثالثة، هنا لازم نحتاج إنه نحن نسوي شد وتكبير. لكن في بعضهم يقول لك خلاص أنا أحط حجم كبير مرة
1: فعلا عشان يشد الجلد مرة واحدة
0: علشان يشد الجلد. لكن للأسف في البداية خلينا نقول أول شهرين ثلاثة شهور أو أول مثلا ستة شهور الشكل بيكون مرة ممتاز، لكن مع التقدم وتمدد الجلد السيليكون طبيعي أنه يطيح من مكانه،
1: يصير فيه ارتخاء من
0: مكانه. فيصير فيه ارتخاء فالسيليكون بينزل تحت فالشكل بيصير مرة ما هو حلو، والسيدة بعد كده بتشتكي أنه والله الشكل حق الصدر ما طايح

0: فنحتاج انه نحن نسوي ترميم. ايش معناته؟ انه نحن نحط حجم اصغر ونصغر الجيب حق الثدي من جوا علشان نضبط الشكل هذا كله. فاختيار الحجم يعني ما يعني دائما انصح انه مو لازم نحط حاجه مره كبيره ملفته، لازم نحط حاجه شويه مناسبه وعلى اساسها تكون الشكل يكون مرتب وشكله يكون احلى وافضل.
1: والله يا دكتور يعني الان تاثير السوشيال ميديا على بعض الفتيات والسيدات، من ناحيه انا يا دكتور مثلا اعمل لي زي الفنانه المعينه زي الفاشينيستا المعينه، ففي طلبات يعني ما هي بصراحه مقبوله لا يعني شكليا ولا حتى طبيا.
0: يعني عارفه انا مثلا بيجوني بعض الناس زي ما تفضلتي حضرتك انه مثلا بيوروني الصوره، او مثلا انا بحط صوره قبل وبعد، فبعض السيدات يسالوني طب انت كم الحجم اللي انت حاطه؟ ما حيفرق معك انا الحجم اللي انا حاطه، لانه انت طبيعتك شكل جسمك الابعاد حقتك تختلف عن اي وحده ثانيه. يعني مثلا حتى ممكن اخوات مع بعضهم
1: صح،
0: فاختار. وممكن حتى كمان يعني الثديين ممكن اليمين يختلف عن اليسار، يعني انا ممكن مثلا لو كان في اختلاف ممكن اختار حجم يعني الصدر اليمين مختلف عن الصدر اليسار
1: حسب طبيعه الثدي.
0: بالضبط، فالرقم ما يفرق قد ما انه لازم اشوف طبيعه الجسم والمقاسات حقتها اللي المفروض تتحط.
1: طيب دكتور، مده بقاء السيليكون في الجسم يعني هل لي مده معينه وبعدها ممكن يعني اشيله واحط مثلا شيء ثاني، ولا لا ممكن يعيش العمر كله ولكن مع متابعه الطبيب بعد عمل بعض الاشعات للتاكد من سلامته؟
0: طيب هذه المعلومه كمان جدا مهمه. هو اللي صاير انه مثلا قبل تقريبا 15 سنه او 20 سنه السيليكون اللي كان محطوط غالبا سيليكون خشن الملمس حقه، فمع الوقت السيليكون نفسه او الكواليتي حق السيليكون بتصير اخف واقل، فيحتاج انه احنا نغيره. لكن حاليا الحشوات السيليكون اللي هي من الجيل الخامس والسادس السيليكون حقها اجمد وافضل، فيستمر لي خلينا نقول لمدى الحياة إلا لو لا قدر الله صارت فيه مضاعفات. لكن إنه نحتاج نغيره لا، حاليا ما يحتاج نغيره.
1: بس تحتاج متابعة يا دكتور يعني بعد العملية مثلا بسنة بسنتين ثلاثة لو حست بآلام لو حست مثلا بتغيرات؟
0: أيوه بالضبط، نحن بننصح إنه مثلا بعد ما تسوي العملية إنك مثلا تسوي خلينا نقول احتياطا أشعة تلفزيونية كل سنة، أو مثلا كل بعد سنتين أو ثلاثة سنوات إنك تسوي ما هو ماموغرام، تسوي رنين مغناطيسي. ماموغرام لأنه بيضغط على الثدي ونحن ما نبغى هذا الشيء لأنه في حشوة السيليكون موجودة، فنسوي رنين مغناطيسي. هذا الإجراء بس يعني احترازيا بس علشان نطمن إن الأمور كلها تمام.
1: طيب دكتور، بالنسبة يعني للآن في أفكار مغلوطة عند بعض السيدات مو الكل إنه لا السيليكون مثلا يؤدي إلى أورام سرطانية، السيليكون في ناس انفجر في صدرها، والآن يعني شفنا يمكن حالة لفنانة معروفة يعني إنه انفجر السيليكون واضطروا الدكاترة يدخلوها عمليات. أنا باك تصحح هذه المفاهيم المنتشرة في السوشيال ميديا أو المنتشرة عند بعض السيدات.
0: طيب يعني الشيء اللي لازم السيدة تعرفه، السيليكون ما يسبب أي سرطان للثدي، هذا الأمر مرة مغلوط، ما له أي علاقة بهذا الموضوع نهائيا تماما. هي الفكرة ليش نحن بنسوي الأشعات زي ما قلت لك اللي هي الألتراساوند أو الماموغرام علشان نشوف التاريخ المرضي للمريضة، هل في أصلا أورام موجودة، هل في تاريخ مرضي بسرطان الثدي في العائلة. هنا ممكن يفرق هذا الموضوع، لكن إنه السيليكون يسوي سرطان لا، هذا الكلام غير صحيح.
1: نعم.
0: طيب هل السيليكون ممكن ينفجر؟ هذه حالة جدا جدا نادرة، خصوصا بالحشوات الجديدة يعني اللي بتكلم، لكن لو حشوات قديمة ممكن السيليكون يكون فيها زي ما قلت لك الكواليتي أو الجلد.
1: حتى يمكن زمان يا دكتور كانوا يسووا الكيس الملحي اللي بينحق
0: صح مظبوط، كان فيه موجود هذا، حاليا دحين خلاص ما حد بيسوي الشيء هذا. فممكن يكون كان مثلا فيه كيس ملحي وانفتح وانفجر. هي الفكرة إنه حتى في بعض السيدات يعني بيشتكوا على المدى انه طويل، انه والله دكتور انا في عندي الام في الصدر، وهي حطت حشوة سيليكون. بعد كده نسوي الأشعة ونلاقي إنه الكيس حق الحشوة انفتح أو انفجر. هنا يعني ما وقتها إنه لازم ندخل المريض العمليات ونغير الحشوة بحشوة جديدة طبعاً، يعني إذا كانت الحشوة قديمة أو حتى لو مثلاً حشوة جديدة وصار فيها أي يعني خلل فبنغيرها نحن على طول، بس إنه ما في شيء إنه والله أنا اضطراري لازم أسويه إمرجنسي يعني.
1: نعم.
0: هذا يعني السيدة ممكن تشتكي منه، لكن طبعا مع الوقت يعني لازم نحاول نسويه يعني أقل وقت ممكن.
1: كمان يا دكتور يعني الآن في بعض السيدات للأسف تيجي مثلا تنصح صاحبتها أو صديقتها تقول لها مثلا أعملي العملية خارج المملكة بتكلفة أقل، فتضطر تروح مثلا وبعدها تحصل لها مشاكل من السيليكون وتضطر ترجع ل خلينا نقول للدكاترة هنا في المملكة العربية السعودية، وانه لا انا حصل لي مشكلة وكذا. كمان احنا الحمد لله يعني عندنا هيئة الغذاء والدواء والحشوات جدا آمنة، ففعلا يعني في مشاكل من ناحية تركيب السيليكون بسبب انه هي بتعملها خارج السعودية.
0: طيب انا بس ابغى يعني بشكل عام، وانا دائما اتكلم في هذا الموضوع، اجراء العمليات خارج المملكة صحيح ممكن يكون ارخص لانه التكلفة عندهم اقل من التكلفة عندنا، لكن دائما بقول للسيدات او حتى كمان

0: تراجع، عندك أي أسئلة تبغى تسألها الدكتور يشوف النتيجة. المتابعات اللي بعد كده يعني لا قدر الله لو صارت مضاعفات، لو صارت أي مشاكل، فلازم تكون قريب من الدكتور حقك علشان تحس أنت بالأمان.
1: صح.
0: هذا أول شيء. الشيء الثاني زي ما تفضلت حقتك، موضوع أنه السيليكون مصرح من هيئة الغذاء والدواء، إحنا هنا في عندنا شركات معينة بنتعامل معاها مسجلة في هيئة الغذاء والدواء، لا قدر الله لو صار أي في مشكلة في السيليكون فهنا على طول يصير فيه تعويض لمبلغ العملية والحشوات السيليكون. ولو صار في أي مشكلة على طول نحن يعني بنتابع مع الشركة نفسها اللي هي مثلا مصدرة حشوة السيليكون. لكن لما إنه أنا أسوي عملية وأرجع هنا، كثير مثلا من المرضى ما يعرفوا إيش نوع السيليكون اللي تركب، كم صح. الحجم، ما يعرفوا أي معلومة عن هذا الموضوع. طب أنت كيف تقدر تجيبي لي معلومات؟ طب
1: أنا مرة صراحة دكتور شفت واحدة بتقول بيسألها الدكتور يعني إيش نوع السيليكون اللي أنت ركبتيه، طب ما أعطوكي كرت؟ قالت له لا، بس اللي يعرفه إنه السيليكون من الشركة من البلدة الفلانية، يعني يتبع بلدة معينة.
0: بالضبط.
1: طب إيش الفائدة؟ إيوه. يعني مش معلومة هذه.
0: يعني إحنا دحين طبعاً هذا واحدة من الأشياء الأساسية اللي الواحد لازم يسويها بعد العمليات إذا فيها تركيب سيليكون، سواء تكبير أو شد وتكبير، إنه لازم فيه كرت للحشوات هذا المريضة تاخده. إيش معناته هذا؟ زي الجواز السفر، هذا محطوط فيه المعلومات حقة الحشوة اللي هو الرقم التسلسلي وحجم السيليكون اللي محطوط. هذا إيش يفيد؟ لا قدر الله وصارت فيه أي مضاعفات، يصير فيه هنا الموجود المعلومات كلها بالكامل.
1: صح.
0: او حتى لو انه مستقبلا صار فيه مثلا تبى تغير الحجم او صار فيه اي مشكله، يكون معها الكرت ومعروف كل التفاصيل عن الحجم عن السيليكون نفسه.
1: دكتور، سؤالي الاخير لك ونصيحتك الاخيره، خلينا نتكلم عن البروتوكول المتبع بعد اجراء العمليه، وكيف يعني خلينا نقول السيده والفتاه ترجع لحياتها الطبيعيه بعد العمليه.
0: طيب، هي الفكرة طبعا والشيء اللي جدا مهم انه بعد الاختيار الحجم ونسوي العملية طبعا يختلف. خلينا نقول تكبير الثدي يمكن هو اسهل حاجة من العمليات الثانية اذا كان في جراحة، يعني مثلا لو كان شد وتكبير هنا في جرح، لو كان تصغير للثدي فهنا في جرح، لكن التكبير بيكون الجرح جدا صغير. فمدة الاستشفاء خلينا نقول نحن بنتكلم على تقريبا مدة أسبوعين إلى 3 أسابيع، السيدة بعدها بتحس إنه بترجع لحياتها الطبيعية. الشيء الثاني، لبس المشد ضروري جدا بعد العمليات، الفكرة منه إنه تخفيف للتوريم ومحافظة على النتيجة. والمشد غالبا بنقول 2 إلى 3 شهور. طبعا السيدة ما تلبس أي حمالة فيها حديد علشان لا تضغط على الجروح، وهذا بنقول تقريبا 4 إلى 6 شهور، يعني تكون لابسة برا رياضية علشان ما تضغط على الجرح.
1: نعم.
0: الشيء الثاني، موضوع الرياضة، دائما أنا بقول للسيدات ممكن بعد 2 أو 3 شهور تبدأ الرياضة، لكن بالتدريج، يعني ما هو تبدأي على طول تشيلي أوزان، لا، أصلا جدا غلط أنك أنت تشيلي أوزان في الفترة الأولانية
1: الاستشفاء، من خلينا نقول
0: فترة الاستشفاء، الفترة الأولانية من العملية، علشان نحن ما نبغى السيليكون يتحرك من مكانه أو ما نسبب أي آلام للسيدة نفسها.
1: نعم.
0: طبعا جدا مهم كمان أنه ما تشيل أي أشياء تقيلة، ما ترفع يدها يعني على مستوى الرأس مرة كتير، زي ما قلت لك موضوع الرياضة كمان. والشيء اللي بعدين يعني زي ما قلنا في البداية ننصح فيه أنه موضوع الأشعات والمتابعة، يعني تزور الطبيب حقي كل مثلا 6 شهور أو كل سنة بس علشان نطمن أنه السيليكون ما في أي مشاكل وما في أي آلام، ونسوي الأشعات هذه علشان نطمن أنه السيليكون كله يعني مظبوط.
1: الله يعطيك العافية دكتور نبيل محمد نور، استشاري جراحة التجميل والترميم والحروق، شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل يكونوا يعني رسالتنا ويكون وصلت لكل المستمعات أنه فعلا حشوات السيليكون آمنة ولكن بمحاذير معينة.
0: مضبوط، شكرا لكم على الاستضافة، الله يسعدك إن شاء الله.
1: شكرا لك.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام. ومن فقرة الجمال وغرف العمليات خلينا نروح لفقرة الموضة، واليوم بإذن الله رح نتكلم عن كيفية اختيار فستان السهرة المناسب حسب شكل الجسم ولون البشرة. طبعا للمزيد من التفاصيل يسعدنا أن نستضيف الأستاذة أسماء مطير، مصممة الأزياء وخبيرة المظهر. أستاذة أسماء، سعد الله أوقاتك.
2: هلا وسهلا، مساء الجمال والأناقة.
1: أهلا وسهلا فيك، نورتينا.
2: بنورك يا حبيبي، الله يسعدك.
1: أستاذة أسماء، طبعاً أنا اليوم حابة أتعلم، وأكيد كل المستمعات حابين يتعلموا إيش هي العوامل الأساسية اللي أنا يجب أن أراعيها في اختيار فستان السهرة.
2: تمام، هو شوفي، من أهم الأشياء اللي ضروري ننتبه لها لازم نحدد نوع المناسبة، يعني إذا هو زواج أحد قريب منك، أنت من المعازيم، حفلة عادية، عزومة عشاء، عشان تقدري تحددي اختيارك في الفستان. كمان نوع جسمك عشان تعرفي نوع القصات اللي تناسبك أكثر، وآخر شيء أنك تكوني مرتاحة في الحركة والجلسة، يعني نعم. هذه أهم الأشياء.
1: طيب لو جينا نتكلم، يعني كيف بيؤثر شكل الجسم في اختيار مثلا قصة الفستان؟ يعني دائما احنا المتعارف عليه خلينا نقول مثلا لا تاخذي شيء مثلا في ابيض مثلا ولا الوان فاتحة، هذا حيعرضك، الوان غامقة لا حتغمقك، الوان فاتحة، يعني هذا اللي متعارف عليه. بس احنا اليوم نبغى نعرف انه كيف فعلا ممكن يؤثر شكل الجسم في اختيار مثلا قصة الفستان.
2: ايوه، هو مهم جدا انه نعرف شكل جسمنا ايش عشان نقدر نحدد اي من الفساتين اللي تناسبه اكثر. يعني مثلا الجسم الكمثري يبغى له قصه اي لاين، فساتين اللي تركز على الخصر اكثر عشان تخفي جسم الحجم سوري بين الورك والاكتاف عشان يكون متوازن. يعني
1: طب هل في انواع قصات مثلا معينه لكل شكل جسم؟
2: ايوه طبعا، اكيد هذا السؤال اللي تحبه كل البنات. يعني مثلا جسم الساعة الرملية يناسب فستان قصة سمكة أو ستريت، يكون فيه حزام عشان يبرز أكثر الخصر، وهذا على فكرة أحسن جسم من الأجسام الباقية. عندنا كمان الجسم المثلث المقلوب تناسبه القصة الكلوش، يكون من فوق مثلا أوف شولدر أو كتف بكتف. الجسم المستطيل يكون منفوش من تحت أو في طبقات عشان يعطي فوليوم من تحت ويبان الخصر أنحف. ممكن كمان نضيف عليه كورسي عشان يشد الخصر أكثر ويبان أنحف. وآخر شيء الجسم التفاحة، يعني يحبذ أنه يكون بدون قصة في الخصر أو أنه يكون أي لاين أو قصة، كمان الشجرة حتكون حلوة عليه، كمان الرقبة صبرينة أو سبعة مفتوحة، هذا أنسب شيء.
1: طيب لو جينا نتكلم عن اختيار لون الفستان حسب لون البشرة، إيش اللي بيناسب مثلا البشرة السمراء، الحمطية، البشرة مثلا خلينا نقول البيضة؟
2: أيوة، يعني أول شيء نبتدي بالبشرة الفاتحة، الألوان الناعمة زي الألوان الباستيل يلي هي اللافندر، الورد الفاتح، البيبي بلو، الليموني، هذه حلوة عليها. بالنسبة للبشرة القمحية الألوان الدافية زي الخوخي، الزيت الفاتح، النيلي، الفوشي، وكمان الألوان الترابية حتجي حلوة. وبالنسبة للبشرة الغامقة الألوان الغنية زي الأحمر بدرجاته، الأورنج، البرغندي، يعني في الأخير تقدروا تلبسوا أو تجربوا كل الألوان عشان تعرفوا أي لون تكونوا مرتاحين فيه أكثر.
1: بما أنه الآن صيف، كثير من الفتيات متجهين على نحو البشرة البرونزية، البرونزاج، في ألوان تناسب هذه البشرة ولا لا؟ هي ألوان يعني لون جسم مؤقت خلينا نقول لفترة معينة.
2: ايوه صح، بس في الوان يعني اللي هي تكون حلوه اكثر زي الليموني، البيستاشيو، الالوان هذه اللي

0: تكون كذا
1: فاتحة شوية.
0: أيوة.
1: طيب يعني هل طبيعة فعلًا المناسبة تحددني أو تقيدني في اختيار مثلًا الفستان؟ إذا زي مثلًا حفلات الزفاف، حفلة رسمية، عشاء تخرج مثلًا، لا أي والله أكيد. مناسبات عيد ميلاد يعني.
0: إيه أكيد لازم نهتم في هذه النقطة ونحدد طبيعة المناسبة عشان نعرف إيش نلبس. يعني مثلًا ما ينفع إن هو حفل زواج ونلبس بنطلون وبلوزة، أو هو مثلًا حفل رسمي ونلبس مثلًا فستان مطرز كله مع ديل، أو إنه مثلًا يكون الزواج على البحر وإحنا لابسين فستان مخمل. يعني لازم نشوف المكان فين والجو إيش، حار ولا بارد، عشان نعرف نختار.
1: نعم. طيب بالنسبة للأقمشة الآن، الأقمشة كمان لها دور كبير في جمالية الفستان، كيف أختار القماش إذا مثلا أنا كنت لا وزني مثلا كبير أو نحيفة أو نحيفة جدا، أو حتى خلينا نقول مثلا الجسم اللي هو المتوسط، لا النحيف ولا المتين؟
0: هو شوفي، أهم شيء إنه إحنا إذا سوينا فستان سهرة أو اخترنا فستان سهرة نهتم بجودة القماش، لأنه هي اللي راح تعطيكي قيمة للفستان أكثر. يعني ما تخليه يبان إنه هو رخيص، يعطيكي طابع راقي. وبالنسبة للأنواع الفساتين أو أنواع القصات، هي ترجع للمورفولوجي حقتنا، ترجع لشكل الجسم. يعني ما ينفع مثلا إنه أنا مليانة مرة كثير وألبس، هو مثلا الفستان حيكون ضيق، إنه أنا ألبس شيء يكون مرة القماش يكون مو ستريتش، يعني ما يساعدني في الحركة، ما يناسب إذا جلست يكون كرسي مرة ماسك.
1: نعم. طيب الآن نجي لأصعب نقطة يعني بصراحة عند كثير من السيدات، اللي هي كيف أنسق مثلا الحذاء أو الحقيبة الإكسسوارات مع الفستان. إحنا عندنا دايما حل وسط، يا فضي يا ذهبي، يا جولد يا سفر، فلا أنا بخرج من هذه الألوان.
0: شوفي، هو من ناحية الألوان إحنا لازم طبعا نختار الفستان إيش يناسبه. إذا أنت تبغي شيء لوك هادئ، فأكيد حتتجهي مثلا خلينا نقول إذا أنت نيلي تفاحي فوشي، ممكن معاها الفضي، هذا الاختيار السهل. بس ممكن معاها برضو البيج، الكريمي، ممكن كمان العسلي.
1: نعم. طيب أيوة. لو جينا مثلا نتكلم عن أبرز الأخطاء اللي أنت بتشوفيها من هذه، يعني بحكم أنك يعني مصممة أزياء أكيد بتشوفي أخطاء في تنسيق هذه أيوة. الأمور.
0: أيوة، أنه الصراحة أكبر خطأ أنه نختار قصة فستان عشانها بس ترند، يعني هي ما تناسب شكل جسمنا ولا تناسب ستايلنا، بس أنه عشان هي ترند خلاص نختار الفستان هذا. أو أنه مثلا القماش ما هو مناسب مع قصة الفستان، يعني مثلا هو الفستان لازم يكون ماسك علينا والقماشة حقته تكون واقفة ما هي مريحة.
1: أكيد. يعني فعلا الآن بصراحة في السوشيال ميديا مثلا في كثير من الفاشينيستات الفنانات، مثلا أشوفها لابسة فستان معين أقول لا خلاص أنا حروح أشتري زيه ولا أصمم زيه. طب ممكن ما يناسبك يعني، هذا صحيح. للأسف يعني. طب أنا كيف أقدر يعني خلينا نقول أواكب الموضة وفي نفس الوقت أحافظ على يعني أسلوبي وطريقتي في اللبس؟
0: هو الأفضل أنه دمج، يعني أنا أحبذ أنه ندمج تفاصيل القصات، الأقمشة، الألوان اللي طالع

0: انه مهم جدا نجرب الفستان قبل ما نشتريه عشان نتاكد اول شيء انه يناسب نوع جسمنا، انه المقاس حيكون مضبوط علينا. يعني لازم نشوف يحتاج تعديل ما يحتاج تعديل، نشوف انه هو مثلا هذه اذا مثلا مفتوح من فوق هل حلوه علينا، حتخلي اكتافنا حلوه. واخير والاخير انه لازم نشوف اللون يناسبنا او ما يناسبنا. يعني
1: أكيد أستاذة أسماء، أنا أبا منك يعني نصيحة أخيرة لكل الفتيات لكل السيدات في أنه اختيار ترى فستان السهرة هو شيء سهل، ولكن يحتاج أني أنا مثلا إذا ما كنت عارف أو ما عندي خبرة بإيش الألوان اللي تناسبني إيش القصات اللي تناسبني، أستشير مثلا مصممة أزياء أو خبيرة مظهر.
0: شوفي، هو أنا دائما أنصح أول نقطة لازم تعرفي أنت شكل جسمك إيش هو. على فكرة أنا عندي فيديو في التيك توك فيه كل الخطوات البسيطة كيف تعرفي شكل جسمك إيش هو، عشان بعد إذا أنت عرفتي شكل جسمك تقدري تحددي القصات اللي حتكون عليك حلوة. وبالنسبة للألوان، يعني على كل بشرة إيش يكون عليها حلو، اللي فاتح مو زي اللي الغامق.
1: أكيد.
0: لازم تجربي عشان تعرفي. أيوة،
1: يعطيك العافية أستاذة أسماء مطير، مصممة أزياء وخبيرة مظهر، شكرا لك على هذا اللقاء. أنا بالفعل استفدت، وأتمنى كل المستمعات الآن استفادوا.
0: الله يسعدك،
1: شكرا لك.
0: شكرا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
1: ويا هلا فيكم من مستمعينا، وما زلنا مكملين معاكم في لمسة جمال على جدة اف ام. ومن فقرة الموضة لفقرة التغذية، واليوم رح نتكلم عن ترند السردين وعلاقته بجمال البشرة والشعر. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذة دينا سلامة، أخصائي أول تغذية وتثقيف صحي. أستاذة دينا، أسعد الله أوقاتك.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: يا هلا، يسعد مساكي
2: ومساكم يا رب.
1: أستاذة دينا، يعني ما شاء الله وسائل التواصل الاجتماعي بتتكلم في السردين، وهو نوع من أنواع الأسماك، ولكن لي يعني صيحة بصراحة في جمال البشرة، إعطاءها النضارة، إنه ممكن كمان مفيد للشعر. إيش قصة الترند هذا وكيف بدأ؟
2: طيب طبعاً هو بدأ ترند زي ما تفضلتي وقلتي، السوشيال ميديا ما شاء الله ما خلت أي حاجة في
1: الحياة. فعلاً أنا اليوم كمان حابة أستفيد، يعني من دحين أخرج أسأل أشتري سارتين.
2: تمام. طيب طبعاً ادعى بعض صناع المحتوى أنه والله تناول السردين بشكل يومي، هم عملوها حمية على فكرة، حمية لمدة أسبوع، ما يأكلوا إلا

0: الدين، في بعضهم أسبوع أسبوعين، فاعتمدوا فقط على السردين. طبعا ادعوا أنه هو يمنح بشرة زجاجية ويأخر الشيخوخة. وطبعا هذه يعني الحقيقة أنه هذه الادعاءات خلينا نقول أنها سبقت الأدلة العلمية.
1: وهذا اللي كنت بسألك عنه، هل فعلا في أدلة علمية تدعم هذا الكلام ولا فقط أنه بس تجربة شخصية؟
0: تمام، هذه أول حاجة. الدراسات يعني ما قالت أنه السردين بعينه أو بحد ذاته أو حمية السردين لها تأثير مباشر على البشرة، أو لكن في دراسات على مكونات السردين. يعني السردين مفيد للصحة، مفيد تغذويا، ولكن ما هو سحر تجميلي. يعني الدراسات صارت على مكونات السردين اللي هي الأوميغا 3، فيتامين د، سيلينيوم، فيتامين ب 12، بروتين واليود. طبعا كل هذه الفيتامينات أو المعادن منها مضادات أكسدة، بتأخر تأكسد الخلايا. من المكونات زي أوميغا 3 مثلا بيقلل من الالتهابات، يرطب الجلد. طبعا البروتين كمان بيوفر الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج الكولاجين. عندنا اليود كمان بيدعم وظيفة الغدة الدرقية وكمان اضطرابها حياكس على الجلد. عندنا فيتامين دي كمان أكيد بيشارك في تجديد الخلايا. يعني كل هذه المكونات خلينا نقول التأثير غير مباشر وليس علاجي. يعني كل هذه المكونات عليها دراسات ارتبطت بصحة الجلد، ولكن ليس السردين بحد ذاته.
1: يعني خلينا نقول عموما أنه منتجات الأسماك، يعني خلينا نقول مثلا سمك التونة، السمك العادي، الحبار مثلا، هذه المأكولات اللي بتحتوي على مكونات السردين هي اللي ممكن تفيدنا.
0: صحيح، طبعا يمكن أختار السردين. صحيح، الأسماك عموما إحنا نحتاجها تقريبا. التوصيات الغذائية للأسماك أنه نتناول من حصتين لثلاث حصص أسماك أسبوعيا. طبعا حنركز على الأسماك الدهنية اللي هي زي السردين، زي السالمون، زي التونة، يعني أنواع مختلفة، ولكن نحاول أنها تكون منخفضة في الزئبق. طبعا السردين أقلهم في الزئبق اللي هي المعادن الثقيلة، المعدن الثقيل السردين أقلهم، فيمكن عشان كده كمان طلع أنه السردين جدا مفيد. المعادن الثقيلة قليلة في السردين لأنه حجمه أساسا صغير، ونعتبره غذاء مفيد.
1: بس يمكن يعني في فترة كمان تكلموا عن الكافيار كيعني منتج جدا مفيد للبشرة والشعر، هل هذا الكلام صحيح؟

0: يعني أنا عشان أحافظ على
1: شيء معين.
0: بالضبط، أنا عشان أحافظ على بشرتي ما هو بس حامل حاجة واحدة، يعني لازم يكون نمط حياة، من نوم، من تغذية جيدة، من رياضة، من عدم تعرض للشمس، التدخين، العناية في البشرة بشكل عام. فهي ما هو شيء واحد حيؤدي إلى نضارة بشرتي وصحة بشرتي، لأنه أنا عندي صحة البشرة لازم تكون من الداخل أول حاجة،
1: أكيد.
0: وكمان في عناية خارجية، فهذه كلها ما حترتبط بغذاء واحد فقط، إنما بنمط حياة كامل.
1: والله نحن كل يوم عندنا تريند ونحن للأسف بنصدق، بس الفكرة إنه أنا فعلا يعني مش نوع معين، لكن في فعلا يعني في بعض السيدات مثلا ما تقدر تأكل منتجات خلينا نقول الأسماك بسبب إنه هي عندها تحسس مثلا. هل يعني هذه السيدة مثلا ما رح يصير عندها نضارة في البشرة بمكونات أخرى؟
0: صحيح. طبعا إحنا هذه المكونات إحنا ركزنا على إيش هي مكونات السردين، فإحنا الأوميغا ممكن نلاقيه في أشياء ثانية غير الأسماك.
1: ممكن نأخذه كمكمل غذائي أيضا.
0: ممكن نأخذه كمكمل غذائي، ولكن إحنا دائما ننصح أول حاجة نأخذه من الأكل، أوكي؟ فالأوميغا مو بس موجود في الأسماك، ممكن موجود كمان في مثلا خلينا نقول بذور الشيا، موجود في أفوكادو، يعني الأشياء الدهنية. فيعني ممكن نلاقي بدائل غير السردين إذا الشخص عنده تحسس من غذاء معين. نفس الشيء فيتامين دال، السيلينيوم، فيتامين بي 12، البروتينات، هذه كلها موجودة في أماكن ثانية أو أغذية أخرى، مو شرط فقط موجودة صح. في السردين.
1: طب هل فعلاً السردين
0: يأخذ البديل؟
1: نعم. طب هل فعلاً السردين ممكن يقلل من الالتهابات الجلدية مثلاً حب الشباب، ولا لا ممكن يسبب تحسس للبعض أو زيادة في الالتهابات؟
0: طيب نرجع نقول إنه ما في أدلة تقول والله إن السردين يعالج حب الشباب، لكن في دراسات على المكونات زي الأوميغا 3 مثلاً، إنه هي تقلل الالتهابات اللي تكون مصاحبة لبعض حالات حب الشباب، فبالتالي حيساعد بعض الأشخاص كجزء من نمط غذائي صحي وليس بديل علاجي طبي. فالسردين ممكن لاحتوائه على الأوميغا والمكونات اللي ذكرتها ممكن أنه يخفف، ولكنه ما حيعالج. إحنا حب الشباب له أسباب كثير، فيفترض أنه إحنا نعالج السبب وكمان نركز على التغذية الصحيحة والصحية.
1: طب هل الإفراط في تناول خلينا نقول السردين أو أي منتج من منتجات الأسماك للحصول على جمال البشرة والشعر ممكن يسبب أضرار صحية؟
0: صحيح، أكيد أي حاجة حنفرط فيها زي ما نقول الزيادة كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده
1: فعلا.
0: فأكيد أي حاجة حنأخذها بإفراط، وهنا نعني كلمة إفراط يعني تناول بشكل كبير، أكيد ممكن له بعض الأضرار. أول حاجة إحنا السردين بيكون معلب، فغالبا المعلبات بتكون مرتفعة جدا في الصوديوم. كمان عندنا السردين مرتفع بمادة البيورينات، اللي هي دائما نحاول نقللها للأشخاص اللي بيعانوا من النقرس. كمان زيادة السعرات، إذا كان محفوظ بزيت أو مثلا حطينا معاه أي أشياء ثانية حتكون فيها سعرات، فالمفروض كمان ننتبه من السعرات. الاعتماد عليه كغذاء أو كزي ما قالوا حمية السردين يعني غذاء لوحده أكيد حيؤدي لنقص في التنوع الغذائي. زي ما قلنا المعادن الثقيلة الموجودة في السردين هي أقل من أقل من الأسماك اللي هي كبيرة في الحجم، فهذا يمكن كمان حاجة تميز السردين.
1: طيب لو جينا نتكلم عن الكمية المناسبة يعني أسبوعيا مثلا أو شهريا أو أيا كان اللي يعني خلينا نقول ما يكون فيها إفراط، يعني
0: حصتين لثلاث حصص في الأسبوع، يعني مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع نتناول أسماك دهنية.
1: طيب يعني أنا حابة أسأل كمان سؤال، إنه هل فعلا السردين اللي محفوظ بالماء واللي محفوظ

0: الزيت في نفس الفوائد ولا في فرق فيهم؟
1: طيب هما في النهاية سردين، أوكي، فما حيكون الفرق بينهم اللي بالموية حيكون أقل سعرات طبعا من اللي محطوط أو محفوظ بالدهون، فحيكون يعني مناسب نوعا ما للأشخاص اللي يبغوا سعرات أقل. طبعا إحنا حنحاول نختار لما نيجي نختار المنتج اللي يكون أقل في الصوديوم، حيعتبر خيار ممتاز أفضل من غيره. طبعا اللي يكون في الدهون كمان، الدهن شوية يساعد على امتصاص بعض الفيتامينات الذائبة في الدهن اللي زي A و E و D، فيعني كلهم يعتبروا خيار مناسب، ولكن التفضيلات إيش الشخص يفضل، يعني سواء محفوظ بالماء أو محفوظ بالزيت ما حيأثر على تركيبة السردين نفسها.
0: طيب يعني ختاما أستاذة دينا، أنا حابة يعني توجهي نصيحة لكل السيدات إنه ما يلحقوا أي ترند، وإنه يتأكدوا فعلا إنه هذا خلينا نقول المنتج اللي حيستخدموه إنه ممكن يكون لي فوائد وممكن يكون لي أضرار، ولكن هو مش سحري يعني عشان السردين، ولا هو فعلا يعني خلاص إنه السردين أنا أعتمد عليه كوجبة يعني أساسية في جمال البشرة والشعر.
1: صحيح، أكيد دائما نقول أنه دائما الشخص يتبع الشيء اللي يناسبه كشخص كحالته. السردين غذاء مفيد لا شك في هذا أبدا، مهم جدا أنه إحنا نحطه ضمن خطتنا الغذائية، ولكن السردين ما حيعمل لك بشرة زجاجية ورهيبة لوحده، أكيد حيوفر للجسم المواد الغذائية المفيدة اللي موجودة فيه ويحتاجها الجلد، ولكن نضارة البشرة عموما هي نمط حياة، نتيجة لنمط حياة كامل وليس فقط لغذاء واحد، ودائما التنوع مهم جدا والاعتدال مهم جدا. وفي مقولة دائما أحب أقولها اللي هي مقولتي: تناول الغذاء بذكاء تقي نفسك من كل داء.
0: فعلا والله أنت يعني جبت الخلاصة النهائية أنه فعلا أنت لو أتناولت يعني بذكاء يعني هذا حيكون حل لكل مشاكل البشرة والشعر، وإن أنت حتمشي يعني وأنت فيتاميناتك كويسة، جودة حياتك كويسة، كل شيء فيك حيكون كويس يعني.
1: صحيح،
0: يعطيك العافية أستاذة دينا سلامة، أخصائي أول تغذية وتثقيف صحي، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: الله يعطيكم العافية.
0: شكرا لك. وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج مناهل دحمان. إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: واخبار الطقس ليوم الاحد في المملكة الموافق 9 من اغسطس. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بسخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة وطريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء منها، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والقسيم. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة

0: 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، كما تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وأخيرا حالة البحر خفيف الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: في 60 ثانية.
3: في إنجاز تاريخي مشرف، المملكة تكتسح أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026 بتحقيق المركز الأول ولقب سفير العلوم النووية. في تميز تشغيلي عالمي، الصالة 1 بمطار الملك عبد العزيز الدولي تحصد الاعتماد الذهبي ليد جولد كأيقونة للاستدامة والكفاءة البيئية. بحكاية صيف لا تنسى، جدة التاريخية تمزج عبق التراث بروح الفنون والمعرفة في وجهة استثنائية تنبض بالحياة. إلهاماً لعقول الغد، متحف البحر الأحمر يطلق مخيمه الصيفي المتخصص لتطوير مهارات جيل جديد من العلماء والمبتكرين. وأخيراً، دراسة علمية تؤكد أن تقليل السكر للأطفال دون عامين يحميهم من خطر الزهايمر والاكتئاب مستقبلاً.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في برنامج تجوال في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق سعودي راديو بلاس وتطبيق الأولى، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم، فنحن معكم. يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، من التقديم معكم بكل سرور نهى الجديبي، ومن الإخراج الزميل وسام غازي بحة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. وزير الصحة يتوج التخصصي بجدة بالجائزة الوطنية لسلامة المرضى لعام 2026. رئيس ديوان المظالم يدشن النسخة الجديدة من منصة معين الرقمية. الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة. الندوة العالمية

0: تتم رعاية خادم الحرمين الشريفين لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المرحلة الخامسة من مشروع الطوارئ الإيوائية في محافظة الحديدة. وزارة البلديات والإسكان تطلق خدمة تأهيل المقاولين ومهلة تصحيحية حتى يونيو 2027. التجارة تحذر من مشاركة بيانات المنشآت عبر مواقع ومنصات غير موثوقة. المملكة تتصدر أولمبياد العلوم النووية الدولية 2026 وتحصد المركز الأول ولقب سفير العلوم النووية. المركز السعودي للتنافسية والأعمال يقدم 2.9 مليون خدمة لقطاع الأعمال خلال النصف الأول من 2026. غرفة تبوك تعزز جاهزية الكفاءات الوطنية بالمنطقة بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي. كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، دشنا معالي رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الحيدب اليوم النسخة الجديدة من منصة معين الرقمية بما تتضمن من تطوير الخدمات وتسهيل لإجراءات التقاضي ومواكبة للتقنيات الحديثة. للحديث عن أبرز ملامح النسخة الجديدة وما تقدمه من خدمات وحلول رقمية، ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز الخدمات القضائية الرقمية بديوان المظالم الأستاذ حمود ابن زيد الكبيري. أهلا ومرحبا بكم أستاذ حمود.
3: حياكم الله بكريمة أستاذ المستمعين والمستمعات.
2: أهلا وسهلا أستاذ حمود، ما الذي يمثل تدشين المنصة بحلتها الجديدة لديوان المظالم؟
3: حياكم الله. يمثل تدشين النسخة الجديدة لمنصة معينة الرقمية محطة مهمة في مسيرة تطور الرقمي، وهذه انطلاقة جديدة لنهج مؤسسي يقوم على تسهيل مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030. حقيقة التطور في نسخته الجديدة ما يشمل الشكل أو الهوية البصرية فقط، بل استند إلى إعادة هيكلة للإجراءات والخدمات ودراسة رحلة المستفيد بكامل تفاصيلها بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل خطوات الوصول إلى الخدمات القضائية. أيضا تم تطوير الخدمات لبناء قضاء إداري أكثر كفاءة ومرونة، يعتمد على الحلول الرقمية الحديثة وأيضا على المستفيد الذي هو المحور الرئيس لبناء هذا التطوير، وكل ما تحقق في المنصة يهدف إلى تقديم تجربة قضائية رقمية أكثر جودة وكفاءة.
2: نعم، بالنسبة للتطورات التي يراها المستفيد عند دخوله إلى منصة معين الرقمية، ما هي أبرز هذه التطورات؟
3: الحقيقة من خلال النسخة المحدثة لمنصة معين الرقمية، سيرى المستفيد منذ اللحظة الأولى لدخوله إلى المنصة تجربة مختلفة تماما، أكثر سهولة ووضوح، وأيضا يعيد التصميم الواجهة الرئيسية للمنصة بطريقة

0: طريقة ذكية تركز على احتياجات المستفيد اللي ذكرنا سابقا أنه هو المحور الرئيسي، تساعده في الوصول إلى الخدمات المطلوبة بأقل عدد من الخطوات، تنظيم الخدمات وتصنيفها وفق الأكثر استخداما، وجود تفضيل للخدمات وفقا لرغبة المستفيد، مع وجود بحث ذكي في الخدمات بما يسهل عملية الوصول إلى الخدمة المناسبة.
1: نعم، هل هنالك يعني خدمات جديدة تم إضافتها للمنصة أستاذ حمود يعني وفق التطورات التي ذكرتموها؟
0: من خلال النسخة المحدثة للمنصة المعينة الرقمية تم إطلاق عدد من الخدمات، منها خدمة الاستعلام عن رقم الدعوة الموحد، وهذه الخدمة موجهة لجميع المستفيدين ديوان المظالم في منصة المعينة الرقمية، حيث أنه تم تحويل جميع أرقام الدعاوى الحالية إلى رقم واحد في جميع رقم واحد الدعوى في جميع مراحلها القضائية، بدءا من المرحلة من المحكمة الإدارية مرورا بمحكمة الاستئناف الإدارية وانتهاءا بالمحكمة الإدارية العليا. طبعا لمن أراد معرفة رقم الدعوى الموحد بإمكان الدخول على خدمة الاستعلام عن رقم الدعوة الموحد والاستفادة أو الاستفادة من خدمة قضاياي التي تقدم ملف متكامل لجميع الدعاوى للمستفيد مشتملة على الرقم الموحد وأيضا الرقم القديم المرتبط بها. الخدمات الجديدة بالنسخة المحدثة خدمة الطلبات القضائية، وهذه الخدمة تم تطويرها لتكون أو ليكون كل طلب في خدمة مستقلة بإجراءات أسهل من السابق، وأيضا تم إضافة خدمات بعض الطلبات القضائية الجديدة والتي يحتاجها المستفيد بشكل مباشر تيسيرا لرحلة الدعوة القضائية.
1: نعم، بس سؤال يعني الآن يحضرني أستاذ حمود، يعني هي في مجال القضاء الإداري صح؟
0: صحيح نعم.
1: يعني هي منصة وليس التطبيق مثلا كناجز، يعني هل هنالك علاقة بينهما؟
0: لا، الحقيقة هذه معنى رقمية مرتبطة بديوان المظالم والذي يختص بالقضاء الإداري.
1: نعم، المحاكمات الإدارية فقط.
0: صحيح، المحاكم الإدارية.
1: نعم، وهذه منصة وليس التطبيق معينة الرقمية.
0: نعم صحيح، نعم منصة نعم. معينة رقمية.
1: نعم، كيف ينسجم هذا التطور مع مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 دكتور أستاذ أحمد؟
0: في الحقيقة منظومة ديوان المظالم 2030 هي تمثل خارطة الطريق التي يعمل عليه الديوان، يعني من خلال الخارطة هذه التي يعمل من خلالها على تطوير أعماله في جميع المجالات القضائية والإدارية خلال السنوات المقبلة. طبعا بنيت على عدد من الممكنات وفيها يعني التحديث الرقمي، رفع كفاءة وجودة الخدمات القضائية، وأيضا تطوير تجربة المستفيد. ومنصة معينة الرقمية بالحلة الجديدة تعد أحد أهم المبادرات التنفيذية لتحقيق هذه المستهدفات، فإعادة تصميمها جاء وفق خطة ورؤية لا تقتصر على الجانب التقني فقط، وإنما امتدت إلى تطوير الإجراءات وإعادة ترتيبها وتسهيل الوصول إليها. نشير إلى أن منصة معينة الرقمية ستظل مشروع مستمر في التطوير والتحديث ويواكب طموحات ديوان المظالم وتطلعات المستفيد، ولذلك فإن ما نشهده اليوم ليس نهاية المشروع وإنما هي بداية مرحلة جديدة من التطوير المستمر والجودة المستدامة ضمن مستهدفات المنظومة.
1: نعم، هل المنصة تدعم اللغة العربية والإنجليزية وعدة لغات أخرى؟ بحكم يعني في المملكة أنه لدينا القضاء الإداري يعني فسحة ومجال متصل ومجال مفتوح وهنالك يعني جنسيات متعددة، فهل هو متاح بعدة لغات؟
0: هو متاح حاليا باللغة العربية. نعم. مع وجود
1: ترجمة
0: أي نعم. نعم. وزي ما ذكرنا هو الآن احنا في مرحلة تطوير مستمر، إن شاء الله يكون فيه تحديث

0: تداوم
1: نعم
0: جودة مستدام وتحديث مستمر بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. هل هنالك جديد يعني المرحلة المقبلة؟ لأنه ما شاء الله يعني ملامح التطوير للابتكار يعني في ديوان المظالم ظهرت منذ مطلع العام الميلادي الحالي، ففي ملامح للتطوير الابتكاري في ديوان المظالم، منها طبعا إطلاق المنظومة ثم تدشين منصة معينة رقمية، فما الجديد للمرحلة المقبلة أستاذ حمود؟
0: صحيح، مثل ما ذكرتم في المرحلة الحالية مثل ما أشرت بسؤالكم، ديوان المظالم يشهد حراك تطويري متسارع على مختلف المستويات، ويأتي هذا الحراك انطلاق من رغبة معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الحيدر في تعزيز كفاءة القضاء الإداري وتسريع وتجويد إجراءاته ومخرجاته القضائية والمعرفية. فكانت منظومة ديوان المظالم 2030 أولى مبادرات معالية، وقد أولاها اهتمام كبير جدا، أمل في أن تسهم في تطوير الخدمات الرقمية وإعادة تجويد الإجراءات القضائية وتعزيز جودة البيانات والمعرفة القضائية. شهدت في الفترة الماضية توجيه ومتابعة مباشرة من معالي إطلاق عدد من المبادرات واللجان التطويرية والبدء في مشاريع أيضا نوعية ترتبط بالذكاء الاصطناعي وحوكمة التقنيات الناشئة، بما يضمن توظيفها بالشكل الآمن الذي يدعم العدالة ويحافظ على شفافية المعلومات. ويمكن القول أن المرحلة الحالية تتسم بالعمل المؤسسي المتسارع، وأيضا التركيز على تطوير المستدام والاستعداد المبكر لمتطلبات المستقبل. وكذلك المرحلة المقبلة ستشهد بإذن الله نجاحات كبيرة جدا ذات أثر وامتداد لمسيرة الريادة، مع تفعيل أكبر لعدد من مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030
1: بإذن الله تعالى. طبعا حضرتك الآن تحدثت يعني عن الذكاء الاصطناعي ووضوحه بشكل حاضر وحضوره بشكل حاضر طبعا في القطاع القضائي، بما لا يمس طبعا مجريات القضايا إلا فيما يخدمها طبعا.
0: صحيح.
1: نعم. طب الرسالة التي تودون إيصالها للمستفيدين بعد هذا التدشين أستاذ حمود، ويعني سؤال الخدمة، يعني تجربة العميل المتظلم مثلا، يعني تتراوح هنالك يعني في حصر يعني معين، مثلا الخدمة تتم خلال شهر شهرين 15 يوم أسبوع، أم إنها متفاوتة في هذا الأمر؟
0: حقيقة الخدمات متفاوتة، ولكن غالبية الخدمات تتم بشكل فوري.
1: تتم بشكل فوري.
0: نعم، في خدمات كثيرة تتم الاستفادة منها بشكل فوري، أو بعضها يكون بمدة زمنية قصيرة جدا، هذا اللي يتم العمل عليه. يعني ما يتعلق بالمستفيد واللي أشرنا له سابقا، هو المحور الرئيس، هو شريك التطوير والأثر في ديوان المظالم، وكل ما يتم تطوير الخدمات والتحسين هو بهدف بناء رحلة رقمية نوعية تحقق رضا المستفيد وتعزز أو يتم تعزيز من خلالها سرعة الإنجاز ورفع الكفاءة. وهذا في الحقيقة هو منهج العمل وفق منظومة ديوان المظالم 2030 التي تعمل على تحقيق التطلعات والطموحات التي يشاركها مع المستفيدين الذين هم يعتبرون المحور الرئيس. فمسيرة التطوير والتحسين المستمر على خدمات وإجراءات العمل القضائي لن يسقط أبداً على مجال أو سقف محدد بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى، وكل التوفيق لكم، وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، يعني أستاذ حمود ابن زيد الكبيري مدير مركز الخدمات القضائية الرقمية بديوان المظالم، شكرا جزيلا لكم وكل التوفيق بإذن الله تعالى.
0: شكرا جزيلا لكم،
1: أهلا وسهلا، في أمان الله، مع السلامة.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، تتواصل أعمال مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة من 133 دولة في واحد من أبرز المحافل القرآنية الدولية. للحديث عن هذه المسابقة وأهمية رعايتها وما تشهده من مشاركة دولية واسعة وتطورات في هذه الدورة، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ عبد الله بن يتيم العنزي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ عبد الله.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ نهى، وأرحب بجميع مستمعي هذه الإذاعة المباركة.
0: حياكم الله. طبعا أستاذ عبد الله، كما ذكرنا أنه في بداية اللقاء أنه تحظى المسابقة برعاية كريمة من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ماذا تعني هذه الرعاية الكريمة للمسابقة ولأهل القرآن خاصة؟
1: أولا، هذه المسابقة العريقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده في دورته 46، هي تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وهذه الرعاية الكريمة كما أسلفت هي امتداد للجهود الكبيرة والمتواصل التي يليها خادم الحرمين الشريفين لأبنائه وبناته من المسلمين في مختلف دول العالم، وعنايته بكتاب الله عز وجل واهتمامه بهذا المحفل القرآن الكبير الذي حقيقة منذ سنوات وقد حظي ب مزيد من الدعم اللامحدود من قيادة المملكة العربية السعودية المتمثلة في مولاي خادم الحرمين وسمو ولي عهد الأمين، وأيضا الإشراف والمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الشهادة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. تطورت منظومة هذه المسابقة الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، واتسعت رقعة مشاركة الدول فيها، وهذا العام هو عام استثنائي حقيقة من حيث عدد الدول المشاركة، حيث بلغ عدد الدول 133 دولة حول العالم، وبواقع 334 متسابق ومتسابقة يتنافسون في 5 فروع لفروع هذه المسابقة. وهذا دليل على العناية الكبيرة والرعاية المستمرة من خادم الحرمين الشريفين الذي يمد يد الخير وبسخاء لكل ما يخدم كتاب الله عز وجل، لكل ما يغرس في قلوب أبناء المسلمين قيم ومعاني القرآن التي تدعو إلى الرحمة وتدعو إلى المحبة وتدعو إلى الإخاء، وأيضا تدعو إلى تعزيز القيم الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الدعم والرعاية يعني الحقيقة أثمرت هذا التجمع الكبير من الدول المشاركة في هذه الدورة وغيرها من الدورات السابقة التي شهدتها المسابقة خلال السنوات الماضية. أيضا الرعاية حقيقة في زيادة عدد الجوائز، وأيضا رقم الجوائز هي تضاعفت جوائز هذه المسابقة بأكثر من 10 أضعاف. إلى أن وصلت أكثر من 10 ملايين ريال للفائزين والفائزات في هذه المسابقة. أيضا مما يميز حقيقة هذه المسابقة هذا العام، حيث تم الحمد يعني إشراك الأخوات واستحداث

0: قسم للإناث في هذه المسابقة.
1: نعم.
0: والذي حقيقة يمثل الرسالة السامية والجهد الكبير تبذل قيادة المملكة العربية السعودية في توسيع مجالات مشاركة الفتيات والنساء في المحافل القرآنية الدولية، بما يتيح لهن إبراز تميزهن في حفظ كتاب الله وتلاوته وتفسير، ويعزز حضور المرأة في مسيرة خدمة القرآن الكريم. وهذا حقيقة مما تميزت به هذه الدورة، وحقيقة لمسنا ثناء عاطر، لمسنا أيضا إشادة واسعة من الأخوات المشاركات والذين التي ثمن هذه الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لإشراكهن في هذه المسابقة الدولية التي تقام في رحاب المسجد الحرام، وتأخذ حقيقة رمزية كبيرة، رمزية باسم هذه المسابقة، ورمزية أيضا بمكان انعقادها، وأيضا رمزية بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لهذه المسابقة والمحفل القرآني الكبير، الذي كما أسلفت هو يجسد الرسالة السامية التي تطلع بها مملكة الخير تجاه كل ما يخدم كتاب الله، تجاه كل ما يعزز الانتماء المسلمين لكتاب ربهم تبارك وتعالى، وأيضا يرسخ قيم ومعاني القرآن في نفوس حفظة القرآن الكريم من أبناء المسلمين ومن مختلف دول العالم الذين يتنافسون في هذه المسابقة، والتي حقيقة أيضا لعلي أن أشيد بنوعية المتسابقين في هذه الدورة وغيرها من الدورات السابقة، بل في هذه الدورة تميزت عن غيرها بأن الدول المشاركة في هذه الدورة منها من أقام مسابقة لترشيح من يمثل بلادهم للمشاركة في هذه الدورة، وقد صرح بذلك رؤساء البعثات والمشاركة وفي هذه الدورة من دورات المسابقة. أقيمت عدد من المسابقات لترشيح ممثلين لدولهم لتمثيل بلادهم في هذا المحفل القرآني الكبير الذي يعد هو أكبر مسابقة عالمية لحفظ القرآن الكريم على مستوى العالم من حيث عدد الدول المشاركة، أيضا من حيث رمزية المكان والزمان، وأيضا من حيث الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين والإشراف والتنفيذ من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التي تتشرف حقيقة بقيادة معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بتقديم كافة الخدمات للمستضافين والمشاركين في فعاليات هذه المسابقة. المسابقة لا تقتصر على حفظ القرآن الكريم، هنالك أيضا برامج إثرائية تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمشاركين وأيضا المرافقين لهم، حيث يعني تشمل استضافة المتسابقين أيضا استضافة عدد من المرافقين لهم لزيارة المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، لأيضا زيارة المعالم التاريخية في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة. هنالك برنامج كبير نظمته وزارة الشؤون الإسلامية مصاحب لهذه المسابقة الكبيرة، وأيضا هنالك لقاءات ثقافية ولقاءات علمية تبرز الدورة الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة كتاب الله عز وجل في العناية بالحرمين الشريفين. أيضا يطلعون المتسابقين ومرافقيهم على ما قدم للحرمين الشريفين من جهود كبيرة في المشروعات التي حظيت بها هذه الأماكن المقدسة من قيادة المملكة العربية السعودية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام وقاصدي المسجد النبوي الشريف، وغيرها من المعالم التاريخية التي سيزورها هؤلاء المتسابقون ومرافقيهم لإطلاعهم على هذه النهضة الكبيرة والجهد العظيم التي قدمت هذه الدولة في إطار رسالة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعنايتها بما يعزز حقيقة الرسائل السامية لهذه المسابقة، وأيضا لكافة الفعاليات التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أنا حقيقة تقدم بالشكر الجزيل لكافة الإذاعات المحلية والدولية والقنوات الإعلامية التي شاركتنا حقيقة نقل هذا الحدث الكبير مسابقة الملك عبد العزيز على مدار الساعة، لأيضا إبراز ما هذا المحفل القرآن الكبير الذي يعد أكبر تجمع لحفظة كتاب الله عز وجل تحت مظلة هذه المسابقة وفي أقدس بقعة على وجه الأرض المسجد الحرام. نسأل الله أن يجزي هذه الدولة المباركة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين كل خير على عنايتهم واهتمامهم المتواصل بحفظة كتاب الله عز وجل بما يرى.

0: معاني ومبادئ القرآن الكريم في نفوس أبناء وبنات المسلمين في مختلف دول العالم، أن يجزيهم كل خير على عنايتهم واهتمامهم بإذكاء روح التنافس الشريف بين أبناء المسلمين على حفظ كتاب الله عز وجل الذي هو حبل الله المتين، هو أيضا دستور هذه البلاد المباركة التي منذ أن تأسست على يد الملك عبد العزيز إلى هذا العهد الزاهر، وهي تحكم كتاب الله عز وجل في جميع شهونها. وأيضا أضحت هذه البلاد مضرب المثل في التقدم الرقي وأيضا خدمة الإسلام والمسلمين وريادتها للعالم الإسلامي بما حباها الله عز وجل من مكانة في نفوس المسلمين في مختلف دول العالم.
1: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم ولكل طبعا المتسابقين والمتسابقات، وهذه خطوات مثمرة ومباركة، إشراك طبعا الأخوات الإناث لأول مرة ب 132 متسابقة، وطبعا جوائز تجاوزت 10 ملايين ريال، واستضافة كريمة لهم ولذويهم لطبعا رؤية هذا البلد الكريم، وطبعا أداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة والإرث التاريخي والإسلامي الجميل الذي تحظى به المدينة المنورة ومكة المكرمة. شكرا لكم أستاذ عبد الله ابن يتيم العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على مشاركتنا الحديث وهذه التفاصيل حول مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم.

0: بإذن الله تعالى كل التوفيق. شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد الله بن يتيم العنيزين والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شكرا جزيلا مجددا، شكرا لكم.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم من تجوال. شكرا لكم، شكرا لإصغائكم واستماعكم لنا، شكرا للضيوفنا الكرام الذين رافقونا اليوم في رحلتنا في تجوال. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورلا بالأحمر، كنت معكم من أمام المايك نهى الجديبي، ومن الإخراج زميلي وسام غازي محا. دمتم بخير، في أمان الله، مع السلامة، وغدا بمشيئة الله تعالى لنا موعد ولقاء. مع السلامة.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في 60 ثانية.
3: في إنجاز تاريخي مشرف، المملكة تكتسح أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026 بتحقيق المركز الأول ولقب سفير العلوم النووية. في تميز تشغيلي عالمي، الصالة 1 بمطار الملك عبد العزيز الدولي تحصد الاعتماد الذهبي ليد جولد كأيقونة للاستدامة والكفاءة البيئية. بحكاية صيف لا تنسى، جدة التاريخية تمزج عبق التراث بروح الفنون والمعرفة في وجهة استثنائية تنبض بالحياة. إلهاماً لعقول الغد، متحف البحر الأحمر يطلق مخيمه الصيف المتخصص لتطوير مهارات جيل جديد من العلماء والمبتكرين. وأخيراً، دراسة علمية تؤكد أن تقليل السكر للأطفال دون عامين يحميهم من خطر الزهايمر والاكتئاب مستقبلاً.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على

0: يوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة اف ام.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
4: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
5: نقاش الآن على جدة اف ام.
6: السلام عليكم. في عالم تتسارع فيه المتغيرات، لم يعد التعليم مجرد وسيلة لنقل المعرفة، بل أصبح الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل وتعزيز التنافسية بين الدول. ومن هذا المنطلق جاء نظام التعليم العام الجديد ليؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التعليم بالمملكة من خلال تطوير الحوكمة التعليمية وتنظيم الأدوار والمسؤوليات ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويحمل هذا النظام أبعادا تتجاوز التنظيم الإداري والتشريعي، ليؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وأن بناء القدرات الوطنية هو الطريق نحو اقتصاد معرفي أكثر ازدهارا واستدامة. كما أنه يعزز الشراكة بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم، ويفتح آفاقا أوسع للتطوير والابتكار بما يواكب احتياجات الأجيال المقبلة ومتطلبات سوق العمل. في حلقة اليوم من برنامج نقاش نسلط الضوء على أبرز ملامح نظام التعليم العام الجديد وأهدافه وأثره المتوقع على الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، ودوره في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة واستعدادا للمستقبل. لكن في البداية تقبلوا تحيات زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وتحياتي أنا عزام الخديدي في التقديم، وتحيات زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. إذن اليوم نقرأ في نظام التعليم العام الجديد، وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا على الهاتف الدكتورة أشواق المطيري، مستشارة تعليمية باحثة في نظم التعليم والتعلم. حياك الله دكتورة أشواق. في البداية، ما أهمية صدور نظام التعليم العام في هذا التوقيت تحديدا، وما الذي يضيفه للمنظومة التعليمية في المملكة؟
7: أهلا وسهلا بكم، سعيدة لاستضافتي معكم. أهمية صدور نظام التعليم العام في هذا التوقيت، يأتي نظام التعليم العام في توقيت مهم تشهده المملكة، حيث تتسارع التحولات الوطنية في إطار رؤية 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية. نعم. لذلك لم يعد تطوير التعليم خيارا، بل هو ضرورة وطنية.
6: نعم. طيب دكتورة، كيف يمكن أن يسهم وجود نظام مستقل للتعليم العام في تعزيز الحوكمة وأيضا وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل القطاع التعليمي برأيك؟
7: وجود نظام مستقل يعني وجود مرجعية قانونية واضحة تحدد مسؤوليات كل جهة، سواء الوزارات أو إدارات التعليم أو المدارس، وهذا ينعكس على رفع مستوى الشفافية أولا، ثانيا تسريع اتخاذ القرار السديد، ثالثا تعزيز المساءلة، رابعا تحسين جودة الأداء. فنجاح في التعليم لا يعتمد فقط على المناهج، بل على وضوح الأدوار وتكامل المسؤوليات، وهو ما يحققه هذا النظام الجديد.
6: أدوار من بالضبط تتحدثين عنها؟
7: أي نعم معاكم،
6: أدوار من اللي تقصدينها؟
7: أدوار المنزل، الأسرة، المعلم، الإداري.
6: جميل. طيب دكتورة، من أبرز ما تضمنه النظام إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ما الدور المتوقع أنه يلعبه هذا المجلس في رسم السياسات التعليمية ومتابعة أيضا تطويرها؟
7: رائع. مجلس شؤون التعليم العام يمثل العقل الاستراتيجي للتعليم، ومن المتوقع أن يقوم بعدة نقاط، من ضمنها رسم السياسات التعليمية الوطنية، هذا أولا. ثانيا متابعة تنفيذها وتقييم أثرها. ثالثا دراسة التحديات المستقبلية. رابعا موائمة التعليم مع المتغيرات العالمية. احنا نعرف انه التعليم يواجه تحديات كبيرة في انه ينتج لنا طلاب مهيئين لسوق العمل. دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات والمؤشرات، وهذا يضمن لنا أن تكون السياسات التعليمية لدينا أكثر استدامة ومرونة واستجابة للتغيرات المتسارعة.
6: جميل. طيب دكتورة أشواق، النظام أكد على مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، كيف يمكن أنه يتم تنظيم هذا التوجه؟ وش الفوائد المتوقعة من هذا التوجه على جودة التعليم تحديدا؟
7: ممتاز السؤال ورائع. التعليم اليوم مسؤولية مجتمعية مشتركة، لذلك ينظم النظام مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث اللي هو القطاع غير الربحي ضمن إطار تشريعي يضمن لنا الجودة والحوكمة وعدم تعارض الأدوار. ومن أبرز الفوائد تنويع البرامج التعليمية، إدخال حلول وتقنيات مبتكرة، رفع كفاءة الاستثمار في التعليم، تعزيز الشراكات مع الجامعات والشركات، توفير فرص تعلم أكثر مرونة وتخصصاً، وهذا يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 في زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
6: طيب شهد النظام أيضا إلغاء عدد من التنظيمات السابقة ومن بينها وثيقة سياسة التعليم القديمة، ما الذي يعني هذا التحول من الناحية التشريعية ومن ناحية الحوكمة أيضا؟
7: رائع. هذا لا يعني التخلي عن القيم والثوابت، وإنما يعني تحديث الإطار التشريعي بما يتناسب مع المرحلة الحالية. فالنظام الجديد لو ركزنا فيه هو يعتمد على تشريع أكثر مرونة وقابلية للتطوير، بحيث يستوعب المتغيرات التقنية والتعليمية المستقبلية دون الحاجة إلى إعادة بناء المنظومة بالكامل، وهو انتقال من وثيقة تاريخية خدمت مرحلة معينة إلى نظام حديث يواكب التحول الوطني والعالمي.
6: طيب، وهذه الجزئية مهمة جدا، إلى أي مدى النظام برأيك، النظام الجديد للتعليم، يسهم في موائمة التعليم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأيضا وهذا برضو مهم، متطلبات سوق العمل؟
7: هذه من أهم نقاط قوة النظام إذا تحدثنا عنها، فهو يركز لنا على إعداد طالب يمتلك المعرفة والمهارة والقيم، وليس طالب سلبي مجرد حافظ للمعلومات، لا، احنا نحتاج الى طالب يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، ويتم ذلك من خلال اولا تنمية رأس المال البشري، ثانيا دعم الابتكار وريادة الاعمال، ثالثا تعزيز المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، رابعا ترسيخ التعلم مدى الحياة، خامسا من خلال رفع جاهزية الخريجين لسوق العمل، كما ينسجم مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى توفير تعليم جيد وشامل ومنصف للجميع.
6: طيب دكتورة أشواق، برأيك وش المؤشرات اللي يمكن من خلالها في السنوات المقبلة قياس نجاح نظام التعليم العام وتحقيقه للأهداف اللي أقر من أجلها؟
7: في الحقيقة يمكن قياس نجاح النظام من خلال عدة مؤشرات، أهمها أولاً تحسين نتائج الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية مثل فيزا وتيم، ارتفاع جودة مخرجات التعليم، زيادة جاهزية الخريجين لسوق العمل، نمو مهارات الابتكار والتفكير الناقد لدى المتعلمين، ارتفاع مستوى رضا الأسرة والمعلمين والطلاب، كذلك توسع مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث الغير ربحي في ذلك، أيضا انخفاض الفاقد التعليمي والتسرب، كذلك تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات التعليمية العالمية. النجاح الحقيقي حقيقة لا يقاس بعدد المدارس أو المناهج، بل بقدرة التعليم على صناعة إنسان قادر على المنافسة عالمياً والمساهمة في تنمية وطنه.
6: نعم. طيب، وش الأدوار اللي ممكن يلعبها المعلمون وأيضاً القيادات التعليمية وحتى الطلاب والأسر من أجل إنجاح هذا النظام برأيك، بما أنه أنت باحثة في مجال التعليم؟
7: ممكن أنا ألخصها بكلمة أخيرة، اللي هي أنه نظام التعليم العام هو ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو استثمار طويل المدى في الإنسان السعودي. فعندما نبني مدرسة حديثة ونمكن معلما مبدعا ونعد طالبا يمتلك مهارات المستقبل، فإننا لا نطور التعليم فحسب، بل نصنع مستقبل وطن بأكمله. وهذا هو جوهر رؤية 2030، أن يكون التعليم هو المحرك الأول للتنمية، والإنسان السعودي هو الثروة الأغلى وهو صانع المستقبل، كما يتوافق مع رؤية سيدي أمير الشباب محمد بن سلمان حفظه الله.
6: نعم، جميل. طيب دكتورة، سؤالي الأخير لك، خلينا نستفيد من وجودك، أنت مستشارة تعليمية باحثة وشغوفة في نظم التعليم والتعلم، قراءتك المجملة لهذا النظام؟
7: أنا أرى أنه إحنا مقدمين على نهضة علمية رائعة، نرى أننا نستثمر في بناء هذا الوطن بطاقات شابة وتعتبر من الموارد المتجددة اللي كلنا نفخر فيها بإذن الله تعالى.
6: نعم طيب، يعطيك العافية دكتورة أشواق المطيري، مستشارة تعليمية وباحثة في نظم التعليم والتعلم.
5: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نقرأ في نظام التعليم العام الجديد، وللحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذة حنان بنت عبد الكريم الخياط، مستشارة تعليمية وتربوية. حياك الله أستاذة حنان. من منظور تربوي، وش أبرز الرسائل اللي يحملها نظام التعليم العام الجديد للطالب والأسرة والمعلم؟
3: من المنظور التربوي يحمل نظام التعليم العام الجديد رسائل مهمة لجميع هؤلاء الشركاء في العملية التعليمية. فبالنسبة للطالب، الرسائل المهمة بأن الطالب هو محور العملية التعليمية، أن له حقوقا واضحة تشمل حصوله على تعليم جيد، بيئة آمنة، حماية من الإيذاء، سمع صوته، هذا كله جديد الآن في النظام الجديد. مع تنمية طبعا مهاراته وإتاحة مسارات تعليمية تناسب قدراته وميوله. أما بالنسبة للأسرة، يعني النظام بيحمل رسائل مهمة بأن الأسرة شريك أساسي في التربية والتعليم. يعني نجاح الطالب ما يعتمد على المدرسة وحدها، بل على التعاون بين المدرسة وولي الأمر في متابعة الأبناء ودعمهم، وخصوصا ناحية انتظامهم وحضورهم للمدرسة. وأما بالنسبة للمعلم، رسالة واضحة أن المعلم طبعا هو الركيزة الأساسية لتطوير التعليم، هو فارس العملية التعليمية. فالنظام الآن بيؤكد حقه في التدريب والتطوير المهني، توفير البيئة التعليمية المناسبة من حقوق المعلم، المشاركة في تطوير العملية التعليمية، هذا كله يعزز مكانته ويمكنه من أداء رسالته بكفاءة. فيعني في المجمل، النظام الآن يعني صراحة يعتبر انتقال من التعليم بوصفه نقل للمعرفة فقط، إلى تعليم يبني إنسان ويبني عقل هذا الطالب من خلال تنمية الشخصية، تعزيز القيم، تنمية مهارات هذا الطالب، إعداده للحياة ولسوق العمل.
2: جميل. طيب أستاذ حنان، النظام يركز على نقطة جوهرية اللي هي بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقيمه. كيف يمكن للمدرسة أن تحقق التوازن بين التحصيل العلمي ويعني تقفيل المناهج وعدد ساعات المعلمين وبناء هذه الشخصية للطالب؟
3: هنا المدرسة بتحتاج إلى دمج هذه القيم والمهارات في الممارسات اليومية، عارف، دمجها في المنهج نفسه. القيم والمهارات هذه اللي يحتاجها الطالب داخل الصف، وليس الاكتفاء يعني فقط إنه داخل الصف الاكتفاء بالتدريس نظري، كمان من خلال الاعتماد على أساليب التعلم النشط، يعني التي تنمي لدى هذا الطالب التفكير الناقد اللي بيستخدمها هذا المعلم، وحل المشكلات والعمل الجماعي، كذلك من خلال توسيع دور الأنشطة الطلابية هي جزء

0: من العملية التعليمية، يعني لها أثر في بناء شخصية الطالب وثقته بنفسه وروح المبادرة، توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة. هذه كلها يشعر الطالب، شوف عندما يشعر الطالب بالاحترام والانتماء للمدرسة، هذا كله يسهم في نموه الأكاديمي والشخصي مع بعض.
1: جميل. طيب النظام أستاذ حنان يتحدث عن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وانت أشرتي لهذه النقطة تحديدا، برأيك وش أهم العناصر اللي تجعل المدرسة بيئة جاذبة للتعلم والإبداع؟
0: الحقيقة عندما تكون البيئة آمنة نفسيا واجتماعيا، يعني شاعر الطالب بأنه مطمئن وأنه محترم وأنه رأيه مقدر، يعني بعيدا عن التنمر أو الإيذاء أو التمييز، هذا كله يسهم في بيئة جاذبة للتعلم والإبداع. كمان عندك إذا كان هناك معلم ملهم، المعلم بيستخدم أساليب تدريس حديثة ويشجع الطالب هذا على الحوار والتفكير والاكتشاف، بدلا من يعني فقط أنه يقتصر على تلقين المادة. كذلك يعني من ناحية الأنشطة، يعني يكون في أنشطة ثقافية رياضية بتتيح للطالب اكتشاف مواهبه ونواحي الابتكار لديه، هذه كلها من النواحي. كمان الشراكة الفاعلة مع الأسرة، الطالب هنا يعني راح يحقق أفضل أداء عندما تتكامل الرسالة التربوية ما بين البيت والمدرسة. فالطالب عندما يشعر بالأمان ويمنح فرصة للتعبير عن رأيه ويشجع على المبادرة والتجربة، يصبح أكثر دافعية صراحة للتعلم، ويعني يستطيع أنه يتفوق أكاديميا وأخلاقيا.
1: طيب كيف يمكن للمدارس والبيئة التعليمية بشكل عام الاستفادة من التخصصات التعليمية الجديدة مثل التخصصات التقنية وتخصصات البرمجة والعلوم والفنون في اكتشاف قدرات الطلاب وأيضا تنمية مواهبهم منذ المراحل المبكرة؟
0: حلو. يمكن للمدارس يعني الاستفادة من هذه التخصصات من خلال الكشف المبكر عن ميول الطالب، يعني باستخدام الملاحظة من قبل المعلم والأنشطة، المشروعات من قبل أيضا المعلم يعني والمدرسة بشكل عام، من خلال أيضا تقديم تجارب عملية وتطبيقية في البرمجة نفسها، يعني لما يكون التدريس تطبيقي وعملي من خلال البرمجة والروبوتات والعلوم والفنون، بدلا من الاقتصار على الجانب النظري. عارف لما تكون جميع التجارب عملية وتطبيقية، هنا نستطيع أن نستفيد فعلا من هذه التخصصات، إنشاء أندية ومسابقات، مبادرات مدرسية، بناء شراكات مع الجامعات كمان والجهات المتخصصة والقطاع الخاص اللي بتثري خبرات الطلاب يعني والطالبات بشكل عام.
1: طيب مع التسارع الكبير اليوم في مجال التقنية، وش أبرز المهارات والقيم اللي يجب أن تركز عليها المدارس لإعداد جيل قادر على النجاح ومواكبة المستقبل؟
0: من أهم المهارات التفكير الناقد صراحة، وتحليل المعلومات، اتخاذ القرارات، حل المشكلات، هذه كلها مهارات، هذه مهارات بيحتاجها الطالب فعلا في حياته العملية. التواصل الفعال، العمل بروح الفريق، المهارات الرقمية، هو أصلاً جيل رقمي أساساً، الجيل رقمي، التعلم الذاتي، فيعني بالموازاة يعني تظل القيم هي الأساس، يعني القيم اللي توجه هذه المهارات. في عندك قيم المسؤولية والانضباط، هذه قيم مهمة لهذه المهارات، الأمانة والنزاهة، احترام الآخرين، التسامح، المواطنة والانتماء للوطن، هذه كلها من القيم المهمة. يعني وهذا يعني حقيقة يتوافق مع توجيه نظام التعليم العام الآن، بيربط بين تنمية المعرفة والمهارة والقيم في نفس الوقت، لأنه سوق العمل يعني لم يعد يبحث عن طالب فقط متفوق أكاديمي، وإنما يريد شخصية متوازنة عندها كفاءة، أخلاق، قدرة على التعلم والتطوير.
1: طيب النظام يركز على إنه التعليم عبارة عن شراكة ما بين عدد من الشركاء، المعلم، المدرسة، بيئة المدرسة، الطالب وأولياء الأمور. يمكن تحدثنا كثيرا عن موضوع المدرسة والمناهج ودور المعلمين والواجب عليهم، لكن أحد أضلاع أو شركاء هذه العملية اللي هو أولياء الأمور. برأيك أولياء الأمور، ما الدور اللي يجب أن يقوموا به في الفترة المقبلة مع صدور نظام جديد للتعليم العام؟
0: نعم، أولياء الأمور حقيقة أقول لهم يعني أنتم شركاء حقيقيين في بناء مستقبل الأبناء، يعني عليهم أن يحرصوا على التواصل المستمر، هذا ما نريده منهم، التواصل المستمر مع المدرسة، يشجعوا أبنائهم على التعلم واكتشاف مواهبهم ويدعموهم وتنمية مهاراتهم. فالدعم الأسري هو أحد أهم عوامل النجاح حقيقة بالنسبة يعني لهذه الرسالة لأولياء الأمور. كذلك من أهم الرسائل لهم أنه متابعة الطلاب في الانتظام والحضور للمدرسة، هذه النقطة جدا مهمة الآن بالنسبة لأولياء الأمور.
1: طيب، واحدة أيضا من الأمور اللي النظام ركز عليها اللي هو الجوانب التربوية.
0: نعم.
1: كيف تقرأين أهمية الجوانب التربوية بالإضافة إلى التحصيل العلمي، لكن أيضا الجوانب التربوية أو لها نظام التعليم الجديد أهمية كبرى؟ يمكن تحدثنا عن موضوع اللي هو بناء شخصية الطالب.
0: نعم. الحقيقة يعني إحنا بننظر الآن إلى نظام التعليم العام الجديد بوصفه يعني فرصة وطنية كبيرة لتطوير التعليم. فهو يعني ما هو مجرد تغيير في الأنظمة ترى وفي القرارات، لا، يعني نجاحه ترى مسؤولية مشتركة بين كل من الأسرة والمدرسة والمعلم والطالب زي ما تفضلت. ويعني إذا تعاملنا معه بروح التعاون والانفتاح على التطوير رح نحقق الهدف الأسمى، وهو إعداد هذا الجيل. إحنا بنقول في رؤيتنا جيل معتز بدينه ومنتمن لوطنه ومنافس عالميا، نريد يعني طالب متمكن من التعلم ومزود بمهارات المستقبل وقادر على الإسهام في تحقيق الرؤية، رؤية 2030 وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للوطن.
1: طيب، كيف يمكن للمعلم أنه يطور نفسه ليواكب هذه المتغيرات؟
0: المعلم هو حجر الأساس في نجاح هذا التحول صراحة. إحنا المعلم بنسميه فارس العملية التعليمية في الوزارة عندنا، فكل تطوير في التعليم يبدأ من المعلم، فدوره أبدا لا يقتصر على نقل المعرفة، هو يمتد إلى إلهام هذا الطالب، بناء شخصيته واكتشاف مواهبه وقدراته، غرس القيم عنده ترى يبدأ من المعلم. المعلم هو اللي بيصنع جيل قادر على قيادة المستقبل. فصراحة المعلم هذا أكبر دور. نعم.
1: طيب، وش أبرز التحديات اللي تواجه العملية التعليمية الآن؟
0: رح نواجه تحديات، يعني عارف النظام نفسه ممكن يواجه تحديات حقيقة. طبعا حيواجه تحديات ليس في النص النظامي يعني عارف، وإنما في جودة التطبيق. فيشمل يعني هذا يعني طبعا سرعة إصدار اللوائح التنفيذية، تأهيل المعلمين هذا بينص عليه النظام، والقيادة المدرسية، إدارة التغيير، هو حياخد وقت يعني هذه التحديات حتاخد وقت شوية، المتابعة المستمرة لقياس الأثر. فعندما يطبق النظام بشكل تدريجي ومدروس رح يحقق أهدافه في رفع جودة التعليم، لكنها تحديات طبعا لأننا بنتكلم عن جودة التعليم بالكامل وتعزيز كفاءة منظومة تعليمية كامل.
1: نعم. تحدث عن نظام صدر كتغيير لنظام له عقود التعليم عمل عليه.
0: نعم.
1: النظام القديم.
0: نعم، عمل عليه العقود، وإحنا الآن في يعني زي يعني تلاحظون يعني قد إيش المملكة في نظام التعليم، قد إيش عندنا تغييرات الآن، التعليم الإلكتروني، التعليم يعني كل ما يتعلق بالبرمجة والتقنية أدخلت وبقوة في التعليم، فكان لابد من إصدار يعني نظام جديد يواكب هذا التطور.
1: نعم. جميل. الأستاذة حنان بنت عبد الكريم الخياط، المستشارة التعليمية والتربوية، شكرا جزيلا لك. نقاش على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.

0: الجديد. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور فيصل الفاضل، الخبير القانوني والتشريعي. حياك الله أستاذ فيصل. في البداية خلينا نتحدث عن النظام بوصفه أحد الأنظمة الحديثة الداعمة لرؤية المملكة 2030، كيف تقرأ الأبعاد التشريعية والاستراتيجية لهذا النظام؟
1: حياك الله أستاذ محمد، وسعيد وتشرف بوجودي معكم اليوم.
0: محمد زميلنا المعد، أنا عزام الخديدي المقدم.
1: حياك الله أستاذ عزام، الله يحييك ويطول عمرك، وتشرف وأسعد أني أكون معكم اليوم. وإجابة على سؤالكم، زي ما وصفتم هذا النظام بأنه أحد الأنظمة الحديثة، نعم. نظام التعليم حقيقة يعتبر تحول تشريعي مهم على مستوى الوطن بشكل عام، وعلى مستوى قطاع التعليم بشكل خاص. طبعا كان ينظر للتعليم يعني بوصفه خدمة عامة، لكن حقيقة هذا النظام أصبح يعني فلسفته وهذا التحول التشريعي رأيناه استثمار استراتيجي في رأس المال البشري. وهذا النظام جاء ليؤسس إطار قانوني حديث ومتكامل يربط طبعا التعليم بمستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز جودة الحوكمة، ويرسخ استدامة تطوير المنظومة التعليمية.
0: جميل. دكتور، في كثير من المختصين في الجانب التشريعي أشار إلى أنه النظام لا يكتفي بتنظيم التعليم، بل يؤسس لفلسفة جديدة في بناء رأس المال البشري. كيف تنظرون إلى هذا التحول من منظور تشريعي؟
1: نعم نعم، هذا التحول يعكس تطور في الفكر التشريعي. الهدف لم يعد زي ما ذكرت قبل قليل تنظيم العملية التعليمية، وإنما بناء الإنسان، بناء إنسان يمتلك المهارات والقيم والقدرات اللازمة للمنافسة في اقتصاد المعرفة. هذا التشريع نراها الآن يركز على الأثر الذي يحقق التعليم في التنمية، وليس على الإجراءات التنظيمية وحدها.
0: تمام. من أبرز ما جاء في النظام إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ما أهمية هذا المجلس في تعزيز الحوكمة وتوحيد السياسات التعليمية على المستوى الوطني بشكل عام برأيك؟
1: طبعا هذا المجلس يمثل أحد أهم أدوات الحوكمة في النظام، ويعني نعلم تماما أهمية الحوكمة في رؤية السعودية 2030 في جميع القطاعات، ولا شك أن قطاع التعليم يعتبر أهمها. هذا المجلس كما ذكرت أحد أهم أدوات الحوكمة، لأنه يسهم في توحيد، هو الكيان الذي يسهم في توحيد السياسات التعليمية، يعزز التنسيق بين الجهات التعليمية ذات العلاقة، يحدد الأولويات الوطنية، يتابع تنفيذها، يمنع ويحد متداخل الاختصاصات اللي كنا نراها، يعزز اتساق القرارات بما يرفع كفاءة المنظومة التعليمية. الآن أصبح عندنا مجلس ممثل من الجهات المعنية، هو المسؤول الأول والأخير عن قطاع التعليم وعن السياسات التعليمية.
0: أيضا دكتور، النظام أكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تطوير التعليم، كيف أسهم هذا التشريع في تنظيم هذه الشراكات وأيضا ضمان جودتها واستدامتها؟
1: نعم، هذا النظام يعني أحد التحولات التي جاء بها أنه وفر إطارا تشريعيا واضحا لتنظيم مشاركة القطاعين العام، عفوا لتنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي. طبعا ربطها بمتطلبات الترخيص، الجودة، الرقابة. طبعا هذا لأول مرة نرى الآن القطاع غير الربحي ذكر في النظام أكثر من مرة، ورأينا ممكنات لهذا القطاع انطلاقا من اهتمام الرؤية وحد أهدافها اللي هو تعزيز دور القطاع الغير ربحي في التنمية. فالآن أصبح هذا النظام يعزز الشراكات المؤسسية المستدامة، أيضا يتيح تنويع نماذج تقديم التعليم بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، مع الحفاظ على جودة المخرجات وتحقيق المصلحة العامة.
0: نعم.

0: جميل. مع صدور هذا النظام اليوم في عندنا انتقال من وثيقة سياسة التعليم اللي بقيت لعقود إلى نظام تشريعي حديث، ما دلالة هذا التحول وكيف يعكس تطور الفكر التشريعي في المملكة؟
1: نعم، هذا الانتقال حقيقة يعكس تطور طبيعي في المنظومة التشريعية. يعني السياسة العامة للتعليم هي وضعت في وقت تجاوزها الزمن، ونحن الآن في زمن الرؤية، وأفضل تعامل مع قطاع التعليم يأتي من خلال نظام عام موحد يحكم السياسات جميعها، وهذا النظام يحدد التوجهات، يحدد السياسات العامة، يحدد الحقوق والواجبات والاختصاصات، يحدد آليات الحوكمة، أيضا يحدد المساءلة. حقيقة هذا مؤشر كبير على نضج البيئة التشريعية في المملكة وقدرتها على مواكبة المتغيرات الوطنية والعالمية. يعني على سبيل المثال، أذكر على سبيل المثال الحقوق والواجبات، الآن أصبح حق الطالب، حق المتعلم أو حق الشخص في التعليم، هذا حق إلزامي، وأصبح فيه نص يلزم الولي الأمر ويلزم أي شخص مسؤول عن هذا الطفل بأنه يعلمه، ووضع أيضا وضعه تحت المساءلة في حال التقصير في تعليم هذا الطفل. فلذلك هذا
0: ورفع سنوات التعليم الإلزامي إلى المتوسطة، أول كان الابتدائي
1: بالضبط، وهذا زي ما تفضلت، وكان أول يعني ما كان فيه نصوص ملزمة وعقوبات. الآن هذا النظام أتى بمنظومة ليست فقط من الحقوق والواجبات، وإنما رافقها عقوبات ومساءلة بحيث أنها تحقق أهدافها على أرض الواقع.
0: طيب دكتور، في كثير من المختصين اليوم يتحدثون عن أهمية قياس الأثر التشريعي، برأيكم وش المؤشرات اللي يمكن من خلالها تقييم نجاح أي نظام، سواء نظام التعليم العام بعد التطبيق على أرض الواقع؟ لأنه أحيانا بعض الأنظمة تكون جميلة على الورق، بس لما يجي التطبيق يكون فيه بعض المعوقات، فوش أهم المؤشرات اللي نقدر من خلالها نقرأ الأثر التشريعي لنجاح هذا النظام؟
1: الآن أصبحت الدولة الحقيقة مهتمة بالتشريعات، ليس فقط بإصدارها، وإنما يكون في قياس للأثر التشريعي القبلي قبل النظام، وأيضا قياس الأثر التشريعي البعدي. وأصبح التركيز على الآثار التشريعية التي يتركها أو التي يحدثها أي تشريع، ومن ضمنها نظام التعليم. فهدف التشريعات أنها تكون مبكرات لتحقيق الآثار المطلوبة. فلما نتكلم عن التعليم وعن مؤشراته، وطبعا لابد أنها تكون مؤشرات قابلة للقياس. فلما نتكلم عن التعليم، نتكلم عن مؤشر تحسن جودة المخرجات التعليمية، مؤشر رفع مستوى المهارات الأساسية والرقمية، نتكلم عن زيادة مواءمة الخريجين مع سوق العمل. يعني تعلمون يعني الفجوة الكبيرة اللي تقع خلال الفترة الماضية ولا زلنا نعاني منها بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، احتياجات التنمية. هذه أحد أهم المؤشرات. أيضا من ضمن المؤشرات تحسن نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، أيضا ارتفاع كفاءة الإنفاق، أيضا من المؤشرات تعزيز مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي. القطاع غير الربحي الآن مساهمته يعني لا تزيد عن 1% في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. الرؤية رأت أن إن شاء الله مع 2030 يصل إلى 5% في جميع القطاعات. طبعا لا شك أن التعليم يعتبر أهمها، فمتصور أنه أحد المؤشرات أنه تعزيز مشاركة القطاع غير الربحي. فختاما، قيمة التشريع لا تقاس بما يعني بمجرد صدوره، وإنما بما يحققه من أثر.
0: طيب في جزئية دقيقة دكتور، في حال وجود مثلا تعارض بين مواد نظام التعليم العام الجديد وأنظمة أخرى مثل نظام حماية الطفل أو نظام العمل، كيف تحل هذه الإشكالية النظامية برأيك؟
1: أولا يعني وهذه

0: أحد متطلبات أي نظام يصدر وفقا لقرار مجلس الوزراء 713 لعام 1438، لما يرفع مشروع نظام لابد أنه يوضح الأنظمة ذات العلاقة التي يتقاطع معها، وهل سيعدل عليها أو يلغي، لابد أنها تكون في البداية، وهذه أحد متطلبات أي نظام. وبعد ما تحدد لابد في مرحلة لاحقة يحدد بعد صدور النظام ماذا يترتب على هذه الأنظمة. يعني لو لاحظنا لما صدر نظام التعليم رأينا أيضا من ضمن الفقرات صدور القرار أنه ألغى عددا من الأنظمة، من ضمنها سياسة التعليم، نظام محو الأمية وتعليم الكبار، لائحة المدارس الأجنبية، لائحة تنظيم المدارس الآلية، وغيرها من التشريعات اللي هذا النظام يتقاطع معها ويؤثر عليها. أما بقية الأنظمة اللي يتواكب معها ويؤيدها ويعززها فهذا هو يعني هو الهدف، وبالتالي ما يؤثر عليها. مثلا نظام حماية الطفل لا يتعارض مع هذا، هو
1: يعزز دوره،
0: هذا يعزز حماية الطفل، ووضع نص يلزم الطفل زي ما تفضلت زادها إلى المرحلة المتوسطة، هذا يعزز الحماية ولا يؤثر عليه سلبا ولا يعدله.
1: طيب ما الدور المنوط بقيادات التعليم تحديدا لفهم واستيعاب هذا النظام عشان يطبقونه؟ هم خط التطبيق الأول لهذا النظام.
0: نعم والله هذا سؤال في محله، وهذا يعني دور كبير على الوزارة أنها تهيئ له. أولا المقام السامي الكريم أعطى فرصة 180 يوم قبل سريان هذا النظام، وهذه لها حكمة لما أعطاهم 6 شهور لكي يعني يبدأ التهيئة ويبدأ التحضير ويبدأ التدريب والتأهيل لتفعيل هذا النظام وتحقيق الأهداف المتوخاة منه. أيضا النظام هذا نص على أنه مجلس شؤون التعليم العام هو أيضا يضع اللوائح ويقرها التنفيذية والقرارات التنفيذية التي تجعل، لأنه معروف أن النظام يأتي بالمبادئ والأحكام العامة، لكن التفصيل والتفسير هذه مهمة اللوائح التنفيذية، وأيضا مهمة القرارات التنفيذية اللي مسؤول عنها مجلس شؤون التعليم والوزير وإدارات التعليم وكل مسؤول، كل مسؤول بحسب اختصاصه وصلاحيته.
1: يمكن واحدة من كلمات المفتاحية في هذا النظام اللي هو الحوكمة، برأيك
0: نعم.
1: الحوكمة وش أهميتها ليس فقط في نظام التعليم بل في أي نظام يصدر جديد؟ أهمية الحوكمة في ضمان التطبيق الفعلي والمستدام لأي نظام.
0: نعم الحوكمة لا بد منها يعني لكفاءة الإنفاق للإدارة الرشيدة. هي تسمى الحوكمة أحد تعريفاتها الإدارة الرشيدة، فالحوكمة هي متطلب أساسي في كل نظام بحيث أنه يضمن تحقيق الأهداف على أرض الواقع من خلال أدوات قياس الأثر التشريعي البعدي، من خلال الأحكام النظامية التي توفر المساءلة، التي توفر توقيع العقوبات والغرامات إذا اقتضى الأمر، الجودة، الرقابة، هذه كلها أدوات النظام اشتمل عليها. وفي نهاية الأمر الأداة والكيان الذي مسؤول عن تحقيق هذه الحوكمة هو مجلس شؤون التعليم، والمستويات طبعا لما تقرر اللوائح الإدارية التنفيذية هتحدد المستويات الأقل من المجلس وتحدد مسؤولياتها وعملية أيضا جميع الممكنات لتنفيذ هذا النظام وحكمته.
1: طيب كما تعرف يا دكتور أنه أي نظام تصدر له لائحة تنفيذية بعدية، لكن وش التحديات اللي تواجه تطبيق أي نظام؟ وخلينا نتحدث الآن عن نظام التعليم العام، أبرز التحديات اللي قد تواجه التطبيق الفعلي لهذا النظام من الناحية التشريعية.
0: طبعا تحديات يعني لا شك أنه

0: وزارة التعليم لما وضعت النظام وضعت دراسات وهذه ألزمها قرار مجلس الوزراء 713 دراسات مسبقة قبل إقرارها النظام توضح الآثار التي سيحدثها هذا النظام سواء على المستوى المالي على مستوى الوظيفي على مستوى الاقتصادي على مستوى المالي على مستوى الاجتماعي. كل هذه الحقيقة الدراسات وضعت وأقرها المقام السامي ودرست من في أروقة هيئة الخبراء وفي مجلس الشورى وجاء الآن بعد صدور النظام لقياس هذه الدراسات والتأكد أنها هذه الآثار تحقق على أرض الواقع وسيأتي بعدها تقارير مستقبلية تقيس وتقف على هالتحديات إذا وجدت والآثار وإذا استلزم الأمر تعديل في التشريع سيكون ذلك أو سيجب ينبغي ذلك وإذا تطلب أمور مالية أيضا وضعت أمور فيما يتعلق بالموارد البشرية هذه كلها يعني درست ويعتبر والآن جاء وقت التنفيذ وإذا صار في أثناء التنفيذ في الخطة التنفيذية وجد تحديات هذه مسؤولية مجلس شؤون التعليم والوزارة والإدارات التعليم أنها تقف على أي تحديات وتعالجها.
1: طيب سؤالي الأخير لك دكتور، اليوم لما نتحدث عن قطاع ضخم في عدد كبير من المعلمين ومسؤول عن تعليم ملايين الطلاب، لما يصدر نظام من ويركز على موضوع الحوكمة والتنظيمات، ما انعكاس هذا النظام بهذا القطاع الضخم على بقية القطاعات في الجانب التنظيمي؟ كيف ممكن أنه تأخذ من هذا القطاع الكبير قدوة بحيث أنه أيضا هي تعمل على تنظيم أمورها بشكل أو بآخر عشان ما يكون لا عذر أنه والله إحنا عندنا عدد موظفين كثير، عندنا هذا التعليم عدد موظفينهم تقريبا 500,000 المعلمين والإداريين ومسؤولين عن ملايين الطلاب وأصدروا هذا النظام؟
0: نعم لا شك أن حوكمة التعليم وقطاع التعليم لا شك أنه بيكون لها أثار إيجابية كبيرة ليس فقط على مستوى قطاع التعليم وإنما على مستوى التنمية الوطنية بجميع قطاعاتها. التعليم يعني عندما نشاهد الدول التي تقدمت نجد أن التعليم هو قطاع التعليم هو المحرك للتنمية هو المحرك الأول. لما نشوف سنغافورة لما نشوف كوريا الجنوبية وغيرها من الدول نجد أن التعليم هو المحرك الرئيسي للتنمية. الحوكمة زي ما ذكرت قبل قليل اللي هي الإدارة الرشيدة وضمان أنه الأهداف المتوخاة تتحقق على أرض الواقع. لما تتحقق الأهداف التعليمية لأي بلد لا شك أن التنمية ستتحقق تلقائيا وسينعكس ذلك على جميع القطاعات لأن التعليم في النهاية هو اللي يطلع الأطباء هو اللي يطلع المهندسين هو اللي يخرج جميع
1: البشري
0: جميع
1: نعم.
0: التخصصات الكادر المالي الكادر البشري في جميع القطاعات. إذا أحسن التعليم تخريجه هذا أثر لا شك كبير على على على على على التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور فيصل الفاضل الخبير القانوني والتشريعي.
0: حياك الله حياكم الله جميعا شكرا لكم.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدي ومستمعي الكرام على متابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد ومني أنا عزام الخديدي في التقديم ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد نقاش أن نفكر أولاً.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
4: في 60 ثانية.
5: في إنجاز تاريخي مشرف، المملكة تكتسح أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026 بتحقيق المركز الأول ولقب سفير العلوم النووية. في تميز تشغيلي عالمي، الصالة 1 بمطار الملك عبد العزيز الدولي تحصد الاعتماد الذهبي ليد جولد كأيقونة للاستدامة والكفاءة البيئية. بحكاية صيف لا تنسى، جدة التاريخية تمزج عبق التراث بروح الفنون والمعرفة في وجهة استثنائية تنبض بالحياة. إلهاماً لعقول الغد، متحف البحر الأحمر يطلق مخيمه الصيفي المتخصص لتطوير مهارات جيل جديد من العلماء والمبتكرين. وأخيراً، دراسة علمية تؤكد أن تقليل السكر للأطفال دون عامين يحميهم من خطر الزهايمر والاكتئاب مستقبلاً.
6: الدوري الأهم بالمنطقة.
7: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
6: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
8: حاول عدى، الله الله.
6: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.
9: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا مرحبا فيكم جميعا، حياكم الله مع حلقة بداية الأسبوع، بداية أسبوع جديد، بداية أسبوع جميل، بداية أسبوع رائع، بداية أسبوع طبعا إن شاء الله يكون حافل بالأمنيات والأحلام والطموحات الجميلة والرائعة، بداية أسبوع موفقة لي ولكم إن شاء الله كل اللي بيسمعوني وين ما تكونون. يا أهلا ومرحبا فيكم مع أحلى حقيقي برنامج موجود في الكرة الأرضية. دائما لما أقيسه على مستوى البرامج بقول الله عليك يا الزحمة. صحيح أنك في الزحمة من كثر محبينك، من كثر متابعينك، من كثر الناس اللي بتولها عليك. فيا أهلا ومرحبا فيكم وين ما كانت زحمتكم أصدقائي، اسمعوني واستمتعوا معي أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد على مدى الساعتين المقبلة إن شاء الله من 4 لـ6 ومشوار بداية الأسبوع من خلال أثير أكيد إذاعتكم جدة FM. مسيناكم مسونا وتعالوا يلا لاقونا. وسط الزحمة برنامج وسط الزحمة، احنا في وسط الزحمة فل الله عليك اللي دازها مبسوطة. شارع المستشفى ابو مرام انت داخل البراد كويس معانا برنامج. طيب هذا المطلوب، هذا المطلوب. شفت الزحمة اللي انتم فيها الحين؟ لو انت لو ما في، لو مو موجود برنامج في الزحمة، اوكي خلينا نفكر لو إلا مش موجود على خارطة البرامج الإذاعية كل على مستوى كل الإذاعات، مو بس إذاعة جدة FM. قول لي شو تسوي يا أبو مرام، قولوا لي كلكم شو تسوون لو مو موجود البرنامج، أنا مو موجودة معاكم. أمان الزحمة مثلها مثل لو أنا موجودة؟ أكيد لا، أكيد لا. وهذا الغرض، وهذا الغرض أني أكون متواجدة خلال هالساعتين من 4 لـ6 بخرج الدواماتكم، إن نحاول على قدر المستطاع. هذه السيارة، السيارة بوز السيارة، ماكو ماكو زحمة زحمة. وأنا جاية أصلا من قال لكم، وأنا جاية زي اللي لابسة الدربين قاعدة أحدد أشوف أشوف أكو زحمة ولا ماكو زحمة. أستانس إن صح ماكو زحمة، إني الطريق سالك وماشية، لكن هم أستانس أقول لهم وينهم هذول ما يسمعون؟ لا نبي زحمة إن شاء الله، أول ما أوصل الزحمة تصير دبل. الله يسلمك يا هاني الثقفي، شكرا لك منور البرنامج في وجودكم، الحمد لله على كل حال. يلا راح نبدا مع بعض بدايه الاسبوع، فاسمعوني واستمتعوا معي اصدقائي ترو تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر على منصه اكس، على الفيسبوك، على اليوتيوب، لا تنسون سعودي راديو بلس. طبعا اصدقائي ساعتنا الاولى راح تكون عباره عن سناكه، مثل ما تعودنا نفتتح مع السناكات. سناكتنا اليوم مقرمشة من الآخر، عندنا كيس، عندنا حالة، عندنا قصة، عندنا رواية، عندنا شغلة صارت بألمانيا، ناس رايحين رحلة، صارت الشغلة يا جماعة، صارت الحادثة، وانتوا اللي راح تعطوني أراكم مقصودة ولا مو مقصودة. مقصودة ولا لا، والله العظيم. قاعدة أقرأ وأضحك، أقولها شلون بقولها حق المستمعين، شلون يعني أنا بنضحك ضحك، بنشوف مقصودة ولا مو مقصودة. تبون تعرفون شو السالفة؟ يلا ابدوا شاركوني من خلال الواتساب على 8002-4-4-2-8-2-8. أكيد وحشاكم أصدقائنا، أنا وحشاني صراحة، أكيد وحشاكم سارة من شات الجبتي ومالك من شات الجيميناي، أنا حيل وحشاني صراحة هذول الريبوتات الجميلين والرائعين اللي دائما بيحاولون على قدر المستطاع أنهم يكونون بقمة المصداقية بالنسبة لمشاعرنا وأحاسيسنا وأرائنا إحنا كبشر. فاليوم سارة ومالك طرحت عليهم سؤال جدا جميل، معنا يعني صراحة بس مجرد ما عرفوا أني مريضة الله يزينهم، سارة دزت لي باقة الورد شحلاتها، ومالك داز لي بعد باقة ورد شوي، إلا سارة دز لي مرقوق ودز لي الشغلات هذه، عد مرقوق ريبوتي مسويته. مالك كان يقول شنو تبين أدز لي كمون؟ قل لا والله مشكور يا مالك، بس خلك أنت بالشات اللي بيجونك على شات الجي بي تي. عموما رح اليوم نطرح عليهم سؤال، سؤالنا اليوم سؤال بالسمباتيك، سؤال رائع، سؤال جميل، ورح نتعرف على الإجابات، ولكن أيضا أنتم أصدقائي هي فيها إكمال، نكمل عبارة
اللي عليكم تكتبون اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية عشان نشوف أنتم مع سارة ولا مع مالك على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. طبعا اسمعوني واستمتعوا معي وكتب الاستماع من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية. قديمك نديبك دائما يقولون، من احنا صغار بنسمعها من ابهاتنا ومن اجدادنا، دائما يقولون قديمك نديمك، ودائما يقولون the old is the gold. فاكيد احنا عرفناها عقب ما كبرنا شوي. ها الله، اليوم معانا حنسمع اجمل واروع الاغاني القديمه اللي لامست ذكرياتكم واحاسيسكم ومشاعركم، وايضا احاسيس ومشاعر احبتكم واهلكم وابهاتكم واجدادكم، كلها من اختيار مخرجنا وسام بحر.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء، 10 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الزحمة على جدة اف ام.

يا حلوكم صراحة يعني، لا حتى لو أغيب يوم يومين متذكرين هالطيران، ماكو فايدة يعني، ما رح تنسوه ما رح تنسونا. وعلشانكم، علشان قاعدين تطلبون طيران برنامج في الزحمة، رح أعطيكم إياها. يلا، وحتى وسام معاي متحمس يقول أمينة ما يصير ما يصير ما يصير ما نعطيهم الطيران. ونبدأ مع حسن الهلالي، الله عليك الهلالي، الله عليك الشقدي. هاتوا السناكة، وين السناكة؟ عجلوا بالسناكة، يلا ها خذها ها. أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى حسن هلالي، عاش عاش. طيب صدقيني أمينة، صدقيني أمينة، الانتظار يقول صعب والحيرة مرة. أرجوكي أرجوكي بأقصى سرعة هاتي أي سناكة. وعطى يا وسام، عط هشام من جيزان تحية،

0: والله انك تستاهل. انزين ونوقف نوقف يا وسام، نوقف نوقف هنا اقفعت. ومازن من البداء، مازن من وين؟ مازن من مازن من الساعة 53 دقيقة هو يقول هاتوا السناك، وين يا جماعة؟ خذ، يا سلام عليك، عش مازن، عشت. ونروح صراحة لصديقنا ومساء الخير أمينة من وسط زحمة السودة. شوفوا نروح للسودة، بداية أسبوع جميل وعودة حميدة لك، هاتوا السناكة. الله عليك والله على أهل السودة، ارفع لي الصوت وسمع أهل السودة، سمع سمع سمع. سعيد القحباني سمع أهل أبها أبها أبها البهية. صراحة قل لي يا سعيد شوي نوقف الطيران، شلون الجو؟ الجو حاطة صراحة. وين وسام؟ حتى وسام يقول مين ايش اخبار الجو عندهم، وين ايش اخبار الجو عندهم؟ انا شايفة غيوم، هو حاط فيديو مقطع صغير ثاني ثانيتين، انا اللي قاعدة اشوفه غيوم، والغيوم هذه توحي كذا، توحي ان اكو مطر، هذا اللي انا شايفته. عفي عليك. اوه يقول روعة مطر. روعة مطر، حتى حنا روعة حر. وعندنا عندنا عندنا سلام عليكم، انت ما قلت مخرجنا والسرور، ما بس طربينا امونا، ما قلت بشارة، ما قلت هاتوا السناكه، ما راح نعطيك اياها. هاني الثقفي عطى، هاني الثقفي، هاني الثقفي قاعد يحط من اول تصفيق، هاني الثقفي عاش، نور البرنامج، منور فيكم، شكرا شكرا لكم كلكم حقيقي، الله تستاهل. باقي وسام يسلمينا، باقي احد لسه. حنختم مع الصحه مزيان. نروح لكازابلانكا يا معود، نروح للمغرب. يا هلا ومرحبا اختي امينه العزيزه، توحشناكي بالزاف وكثير بالزاف، الله يشافيكي وعافيكي. كديره لاباس، الصحه مزيان، وين كديره لاباس؟ وين يا عمر؟ مريضه يا عمر. حيا الله للمغرب، هلا هلا، عاشوا عاش عاش عمر، عاش صديقنا عمر من المغرب، كديرة لباس يا عمر، توحشناك بالزاف، ونكتفي بهذا القدر.
1: سناك
0: والله واجد يا جماعة، صراحة واجد شغلنا، خلاص ترى بنوقف بنوقف الطيران كذا ستوب. ما راح نخلص، نعوضكم بكرة، اللي ما عطيتهم اليوم راح أعوضكم بكرة إن شاء الله. أبيكم تركزون معاي في سناكة اليوم. سناكة اليوم بتقول في طريقهما إلى تركيا، زوج ينسى زوجته ويواصل الرحلة. تخيلوا هذا الخبر اللي هز السوشيال ميديا بكبرها، هز الميديا كلها، زوج بينسى زوجته ويواصل طريقه في الرحلة. يا ترى كم ساعة تتوقعون؟ كم ساعة؟ وهل تتوقعون الموضوع مقصود ولا مش مقصود؟ السناكة بتقول لكم أصدقائي تحولت رحلة من ألمانيا إلى تركيا إلى واقعة غريبة بعدما نسى زوجته في محطة وقود بكرواتيا. طبعا مواصل طريقه من دون أن يكتشف غيابها إلا بعد، تخيلوا، نحو 6 ساعات، فما الذي جرى؟ الله عليك الله عليك، ناسيها 6 ساعات في السيارة وماشي. مقصودة ولا ما مقصودة يا جماعة؟ قبل ما أقول لكم السناكة، ناسيها ماشي وناسيها 6 ساعات، مقصودة ولا لا؟ يعني تدش الرأس ولا ما تدش؟ والله العظيم. طيب خلينا نتعرف على السناكة. يقول لكم بدأت القصة عندما كان حسنو شندلير، يا حسنو، يا حسنو، يا عليك يا حسنو. يقول لكم كان حسنو شندلير البالغ من العمر 68 سنة بيقود سيارته برفقة زوجته البالغة من العمر 65 عاما، وكانوا متجهين من ألمانيا إلى تركيا. وخلال الرحلة توقف الزوجان في أحد محطات الوقود في كرواتيا للتزوج بالوقود. وفي وقت انشغل فيه الزوج بالتوقف، توجهت زوجته إلى دورة المياه. أكرمكم الله. طبعا لكن دقائق قليلة كانت كفيلة بتغيير مسار الرحلة بالكامل، إذ عادت الزوجة من دورة المياه كرمكم الله لتكتشف أن السيارة اختفت وأن زوجها غادر المحطة من دون أن ينتبه إلى أنها لم تعد إلى السيارة. لا مو زهايمر، وسام قاعد يدافع عنه يقول مين زهايمر؟ لا أبدا مو زهايمر، شوف أنا حتى شكبرها كاتبت جنب اسمه مو بزهايمر. ومع إدراكها أصدقائي لما حدث حاولت البحث عن وسيلة للتواصل مع زوجها، لكن المفاجأة وين؟ السبرايز وين أصدقائي لما جت تحاول إنها تتواصل مع رجلها علشان يجي ياخذها من المحطة، اللي لقت إن المفاجأة هاتفها المحمول كان داخل السيارة، وهذا جعل الاتصال فيه مستحيل. اي والله تخيل مسكينة جات بتدق عليه ما لقت موبايلها، شنو الدبرة شو تسوي؟ عمرها كم؟ 65 سنة يعني، وهو 68 سنة، كبار حيل ما شاء الله تبارك الرحمن. فأعتقد يعني في نسبة كبيرة يمكن عندهم زهايمر، نسيان حيل كثير. طيب يقول لكم أمام هذا الموقف شو اللي صار؟ استعانت بأشخاص في محطة الوقود وتمكنت بمساعدتهم من الاتصال بابنتها بألمانيا بعدما كانت تحفظ رقم هاتفها عن ظهر قلب. عفي عليها صراحة، عفي عليها، حافظة رقم بنتها. والله أنا اللي زهايمر مو بهي، أنا ما أحفظ رقم، أنا بالموت حفظت رقمي بالموت، يعني ولا رقم أحد أنا حافظه. أعتقد نحتاج إن نحفظ رقم أحد، لازم في رقم أحد صراحة نحفظ رقمه، لازم سبحان الله للطوارئ الإمرجنسي أي شيء يصير لك أو يصير لك في إنه حافظة رقمهم. طيب خلينا نشوف شو اللي صار معها. يقول لكم هنا بدأت المفاجأة الأكبر، إذ سارعت الإبنة إلى الاتصال بوالدها عقب ما والدتها اتصلت عليها. الإبنة الكبرى أو البنت سارعت بالاتصال بوالدها لتخبره بما حدث وتقول له: أبي لقد نسيت أمي في محطة الوقود، بابا you forget my mother in oil stations. قاعدة تقوله، طبعا هو بالألماني ما عرفت أحد شيء ألماني، فقاعدة تقوله الحق يبا الحق يبا الحق، نسيت أمي نسيت أمي في محطة البنزين. شو اللي صار؟ يا حسنو أنا ماني مرتحت له، تبون الصج؟ أنا ماني مرتحت له. شوفوا شنو رد عليها. لما أدرك شندلر حتى من اسمه شندلر كذا، يعني شو السالفة؟ كأنه حتى اسمه ينطق. طبعا لما أدرك شندلر السالفة أو اللي حدث، وبحسب الرواية المتداولة يقولكم أصيب بالصدمة. تصدقون حسنه أن أصيبه بالصدمة؟ يقول أصيبه بالصدمة بعد ما علم أن زوجته لا تزال في محطة الوقود اللي غادرها، فما كان منه إلا أن استدار بسيارته وعاد باتجاه المكان. كمان حسنه، لا ما شو اسمه وسام قاعد يقول أمينة من اسمه حسنه، حسنه النية. لا وسام لا تحاول أنك تدافع عنه، يعني هو ماشي 6 ساعات يا جماعة، مو بعارف إنها جنبه، شلون مو شايفة؟ ولا جات من الله وقاعد مسوي نفسه إنه علشان حتى ضميره لي أنبا، تلاقونا ملف ناظر على يمينه ما أدري على يسار، عندهم الدركسون غيرنا ما يناظر، علشان لا كذا يوهم نفسه إنها موجودة بالكرسي. لما اتصلت عليه بنتها صار عنده شوكينج، صدمة، انصدم، امبي قال وينها ماما، where is your mother؟ فقامت هي قالت له انت نسيتها، فانصدم بعد 6 ساعات وهو ماشي بالسيارة. السالفة يقول لكم لكن الوصول إلى زوجته ما كان سريع، إذا استغرقت رحلة العودة نحو 6 ساعات، بقت خلالها المرأة الستينية في انتظار عودة زوجها. وبعد نحو 6 ساعات وصل تشندلر إلى محطة الوقود والتقى بزوجته مجددا لتنتهي بذلك واقعة غير متوقعة رافقت رحلتهما إلى تركيا. شنو وسام؟ شيك على الدراهم يقول أمينة يمكن شيك على الفلوس اللي معه مالت الرحلة واللي قال لها ما تكفي إلا واحد. لا حتى هذا عذر غير مقبول عموما. شوف كل الأعذار اللي أعطيتني إياها غير مقبولة، يعني أكيد أنه طالع الرحلة وسام طالع الرحلة أكيد عارف كم الباكج، باكج الرحلة. لا تقول لي إن الفلوس مو تكفي، أنا رح أشوف مستمعينا إيش الأعذار اللي رح يعطونها مثلك. طيب يقول لك بعد اجتماعهما استأنف الزوجان رحلتهما باتجاه تركيا، فيما انتشرت تفاصيل القصة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة واسعة من التعليقات بين السخرية والاستغراب من كيفية مواصلة الزوج رحلته لنحو 6 ساعات من دون أن يلاحظ غياب زوجته.

عنها انها ما راح تتصل. قاعد يقول امينه لو نيته سيئه ما كان رجع لها 6 ساعات ثانيه من الاساس. ليش راح؟ This is our snack for today. حلو حلو دندن. نروح لأسئلتنا. مقصودة ولا مو مقصودة من حسنو؟ حسنو قاصدها ولا مو قاصدها؟ حسنو شندلير، شندلير قاصدها ولا مو قاصدها؟ شندلير حسنو قاصدها ولا لا؟ مقصودة ولا مو مقصودة؟ يا جماعة واضحة، قلولي، حطوني الصج. يعني شوفوا وسام قاعد يقول أمينة لا مش مقصودة. انتوا ايش رايكم بالقصه، مقصوده ولا مش مقصوده؟ 6 ساعات يا جماعه رايح وتاركها طب موبايلها معقول؟ طيب اذا مو مقصوده انا يعني ححسن النيه زي ما قال لي مخرجنا. اذا مش مقصوده موبايلها موجود في السياره لمده 6 ساعات، هل يعقل ان الموبايل ما دق، ما رن الموبايل، موبايلها ما رن يا جماعه؟ طب شكرا جزيلا لك. يقول أمينة ما حس فيها، هي بكبرها بحس جوالها. يعني الجوال، طب عطوني انتوا اول شي قولوا لي مقصودة من حسن ولا مش مقصودة، وعطوني شو الحل. هو واضح يبي يتخلص. انتوا لو ضعتوا ولا تهتوا ولا صديقكم مثلا ولا مرتك نسيتك هي تسوق ولا رجلك نساك في مكان، قولوا لي شلون تتصرفون. صراحه قولوا لي شنو تتصرفون، تتصلون بالشرطه، حافظين الارقام، باي ذا واي حافظين الارقام، حافظين يعني لو تهتم لو ضعتوا حافظين الارقام، حافظين رقم زوجتك، حافظ رقم رجلك، احد رقم مين انتوا حافظين؟ اعطوني رقم مين. اطفالكم حافظين لهم الارقام، ارقامكم اطفالكم حافظينها؟ صراحه انا لو ضحت ما ادري ايش اسوي، مو حافظه، انا مو حافظه الا رقمي، انا بدق بدق على عمري، بدق على نفسي، مو حافظه ولا رقم اي احد. يعني اي ثينك ان انا لو تهت 911 حتصل على 911 بس، ما عندي غيرهم. بس هذه التجربه اللي قريتها خلتني خاصني على أبواب إجازة، خلتني إني لازم أحفظ رقم، لازم أحفظ رقم أبدات، يعني لازم أحفظ رقم أبو عبد العزيز أتليست. يعني يلا أدوا شاركوني أصدقائي بقصة اليوم، أبيكم تحللونها، أبيكم أنتوا تأخذون وضعية المحققين ديتكتفز وقولوا لي إيش رأيكم بالقصة. يلا هل ننزل فيها قوانين ولا ما ننزل فيها قوانين، وشنو القوانين إذا تبون، شنو القوانين اللي تنزل على 8002442828. طيب شوفوا في كمان، لو أول ما تطلع السيارة شنو تتوقعون ردة فعلها، شنو تتوقعون ردة فعلها أول ما تطلع السيارة؟ وتتوقعون حسن وشندلر، حسن شنو تتوقعون راح يشغلها أغنية ولا تطلع السيارة؟ أكيد أول ما تبطل باب السيارة بيطالع وجهها بوجهها، بيحط لها أغنية على طول يرفعها. وأعتقد الأغنية مثل هذه اللي راح تسمعونها، مثل ربع صقر، ها

تتوقعون لما تسمع هذه الأغنية شنو رد فعلها؟ أنا أحبك، أنا أعزك، أنا باقي على ذكراك. تتوقعون شنو بتسوي الحسلو؟ بترضى ولا ما راح ترضى؟ ها؟

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: سناك.

نها واصدقائي اهلا ومرحبا فيكم. اقنعوني انا ماني يعني جدل كبير تحت الهواء. وسام قاعد يقنعني انا ماني مقتنعه بحسن شندلير. شندلير هذا قاصدها لا يعني انا ماني قادر اقنع يعني مو مره ماني مقتنعه حسنت النية. قاعد وسام يقول حسنت النية ماكو فايدة. في طريقهما إلى تركيا زوج ينسى زوجته ويواصل الرحلة لمدة ساعات 6 ساعات. تقتنعوني يا صبايا بنات تقتنعون إن في واحد ينسى زوجته 6 ساعات رايح وست ساعات راد إلى تركيا؟ مقصودة ولا مش مقصودة؟ يلا ابدوا شاركوني مقصودة ولا مو مقصودة. وسام يقول لي أمينة لو قاصدها ما كان رد. هو قال أنا وحظي. لا مو يقول ما كان رد بس يقول المفروض هو وقف في مكان وخلاها تجيب سيارة إلين عنده وبعدين يقوم يحاسب. هذا أكبر دليل شكرا لك، هذا أكبر دليل إنه راح يكون قاصدها يبي الفكة منها. ما لأن عارف إنه ماكو أحد راح يجيبها، ليش ما يروح هو زي ما نساها يروح هو يجيبها. عموما قولوا لي شندلير حسنه قاصدها ولا مو قاصدها، وقولوا لي ايش الحل معه، اعطوني حلول ايش تسوي معه، ايش المفروض ان نسوي معه تسوي معه بصراحه. بدي شاركوني على 8002442288 على قدر المستطاع. كميه كبيره صراحه انا كنت اتمنى لو اني فاكه سناكه هذه اخذ فيها اتصالات لكم اتصالاتكم. المفروض هذه السناكه بالذات اليوم اتصالات. حسن الهلالي شوفوا شنو يقول حسن. يقول ابصم بالعشره امون ان حسنه قاصدها يبي الفكه منها. شايف لا شوفه ثانيه، شوف قاصدها انا معاك، شايف لو شافها ثانية هذه أنا شاكة فيها. 68 سنة ما أدري شاكة فيها وممكن ليش لا ما رح أحسن النية معه. يقول صارت معاي، سمعوا حسن الهلالي شو يقول أمينة صارت معاي، تأخرت في الميقات وحرك باص الحملة وتركوني في الميقات وأم عبد الرحمن نايمة في الباص. أوب. نفس القصة صارت معاه. يقول الحملة أم عبد الرحمن ركبت الباص وهو لسه ما طلع الباص ونامت في الباص وما نبهت، يقول في الميقات يقولوا ما نبهت مشرف الحملة إني أنا غير موجود، لكن الحمد لله يقول اتصلت على أم عبد الرحمن وأخذت اسم الفندق اللي راحوا له وأخذت تاكسي ولحقت لهم ولحقتهم. حسن قل لي سويت في أم عبد الرحمن، شغلت لك رابح صقر نفس الاغنيه اللي شغلها حسن ولا لا؟ امانه قل لي شلون تخانقت، قلت لها شلون تطلعين الباص ما حكيتيني ما انتبهتيني تحبيني ولا ما قلت لها هالسوالف ولا سكت. وبعدين صراحه حسن ام عبد الرحمن قصدتها زي حسن وشندلير ولا ولا مو قصدتها، قصد تخليك ولا لا؟ طيب أيضا خالد خرجاوي، هلا وغلا أمينة، أنا أشوف أنه جهل ونسيان من الزوج، ربما يفكر في أمور خلتها ينسى. شنو الأمور اللي يفكر فيها ينسى مرته؟ خالد مو مقبول. خالد شنو مرته شكبرها قاعدة جنبه، شنو المواضيع اللي تخليه ينسى مرته؟ وست ساعات بصراحة أمينة مو بالسهل، ويمكن الرجل مصاب بمرض الزهايمر، مصاب بالزهايمر ورد لها يوم اتصلوا عليه قام رد لها مرة ثانية لا مو زهايمر. وفي مجتمعنا يحصل النسيان من الأهل بفقد ونسيان أحد الأفراد، في نزهة برية أو عند التسوق ممكن صح، هذه تصير في البر، صارت نسوا عيالهم في البر وراحوا وتركوهم. تتذكرون زي المسلسل حق الله يرحمه محمد حمزة صاحب الزمن لما نسى ولده في البر أعتقد في المغرب صح وسام؟ صارت هذه تصير يتهون في التسوق ممكن أو في البر عفي عليك. كمان مين عندنا ما شاء الله مقصودة وبقوة، أمينة هاني ثقف يقول وبقوة مقصودة، نعم يقول نعم مقصودة أمون. طيب لا لا لا لك عمر من المغرب حياك الله عمر، عمر يقول لا لا لا هذه أكثر من مقصودة بعد أمينة يا أختي أمينة، هذه متعمدة مع قضية إصرار وترصد. ليش ما نسى جواله؟ طيب صح عليك يا عمر، ليه ما نسى جواله؟ ليه نسى مرته؟ ليه ناس المدام شحلاتها وزينها وسوالفها تهبل قرقتها على راسها ما ينسى جواله؟ يا سلام هذه أنت جبتها يا عمر، أتفق معك وبقوة.
ياسمين ياسمين انا وانت انا بصف جنبك انا وانت سوا ياسمين تقول امين انا حافظه رقم الشرطه حتى انا 911 انا بس حافظه رقم الشرطه وموبايلي بالموت حفظته بعد رقمي. سلطان شوفوا سلطان محبكم شوفوا سلطان ايش قال. يقول مساء الخير أمينة، القصة غريبة وممكن تصير، لكن من استماعي لكم يبين الفرق بين تفكير الرجل وتفكير المرأة. وسام يحسن النية وانتي مش مقتنعة، كل شيء جايز وممكن يكون زهايمر أو يظنها نايمة. لا تنسين عمره 68 سنة، احسن الظن يا أمينة. أحبكم سلطان. إنزين، أولا وسام مش محسن الظن، هذه مش حسن مو حسن نية، هذه تبرير قاعد يعطيه لأن رجل مثله ودائما أنت الرجال تسندون بعض وتعطون لبعض مبررات. لا أنا حقانية يا سلطان، أنا قاعدة أعطي الحق. 68 سنة ممكن زهايمر، زهايمر لما اتصلت عليه بنت افتكرها؟ لا مو صحيح مو صحيح. أنا مع إنه صراحة يتعاقب يعاقبونه، والعقاب في واحد كاتبة رح نقراها. تدرون شنو العقاب؟ أبو يوسف من أمريكا، حياك الله، حيا الله اللي بأمريكا يسمعونا، حياك الله يا أبو يوسف. أبو يوسف جاب الحل، شوف إيش يقول أبو يوسف. يقول كان يجب عليها أن تتصل بأهلها، شوف الحل. يقول المفروض مدام حسنو أو مدام شندلير، المفروض كان يجب عليها أن تتصل بأهلها وأخوانها وتخبرهم بتفاصيل ما حصل ولا تعود له أبدا إلا بعد. بس ما أدري أهل أبوها وأمها عايشين ولا لا، عمرها 65 سنة. يقول ولا تعود له أبدا إلا بعد ذبح خروفين وطبخها وتقديم العشاء للمدعوين والاعتذار أمام الكل عما بدر منه تجاه أم عياله مدام حسنه وتقديم رضاوة. أنا أتفق معك، تقديم رضاوة ذهب عليه القيمة تقديرا لها ولمشاعرها المجروحة أمام القريب والبعيد. عافية عليك، عطيه هذه المفروض تعطي صراحة عليها طيران. أنا أتفق معك أبو يوسف، المفروض يجيب لها خروفين ويطبخها ويسوي وينادي كل اللي في الحي الكمباوند عنده يناديهم كلهم صراحة. وسام يقول حرام السدسة. يقول حرام أمين السدسة. شوف المفترض بيوسف أنا أتفق معك ورح أزير التشولة شوي وينزلها في فنادق بتركيا 5 ستار ويجيب لها أفخم سيارة رايحة رادة فيها مدام حسنو. ليش ينساها ستار؟ ولما ترجع ترجع لألمانيا يذبح لها خروفين وينادي كل اللي في الفريج، كل فريجهم يناديهم ويقدم لها يعني ذهب صح عليه القيمة، يقدم لها ساعة فخمة، يقدم لها مرتعشة ولا كرسي جابر، يقدم لها شغلات وحزام. أنا أتفق معك أبو يوسف. طيب مين عندنا؟ حياك الله حياك الله فؤاد القطان، ما يوحشكم عزيزي غالي، شكرا لك. مشكور مشكور. أماني حياك الله أماني، إن شاء الله نوعا ما أحسن. أجر وعافية حبيبتي، الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك. يدعو لي تكفون، يدعو لي طول أسبوعين ما أدري ثلاثة، مريضة أبي واجد صراحة. بس لا ما بزي حسنو عين. أستاذة أمينة بصراحة أنت فاكهة الإذاعة، أنت والمخرج أحسكم متفاهمين مرة أبي. لو تسمعون أنا اللي قاعدة أنقل لكم عن وسام جزء بسيط، يعني لو تسمعون صراحة تعليقاته هذا ولدي، تعليقاته جدا رائعة. المفروض أفك المايك الحين وسام، هذا ولدي يزن، الله يخلي لك يزن وتقر عينك فيه إن شاء الله وتشوفه معرس كده بالمشلح العرس وتشوفه في أحلى المناسب إن شاء الله. طيب هشام من جزان، حياك الله يا هشام. هشام هشام أول مرة أول ما تقابله الزوجة رح تقول له خد بالك علي، دي مش معاملة تعاملني بيها وبأفتكر لي أيام تعبت عشانك فيها. والزوج المتشندل يرد عليها آسف حبيبتي الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات. أم عليك، وحاط لي واحد متعلق بالشجرة، لما ربنا كرمك وتبقى مدير فرع. أوكي ده بقى مدير عليها. انزين
مقصودة من حسنه يبقى يخرب لها مزاجها ويحسسها أنها مش مهمة عنده، ولكن بطريقة غير مباشرة. معقولة 6 ساعات؟ معقولة؟ معقولة بشارة خذها؟ مش معقولة. أتفق معك، أتوقع أنه يبغى يخرب السفرة بكبرها، يبغى يخربها ويخرب مزاجها، وتقول لا يلا ردينا للبيت. زحمة درب التبانة، حيالله أهل سيهات، حيالله المنطقة الشرقية، منورة يا نوال، عودا حميدا، شكرا لك. تقول حسن وقاصدة أمينة، قاصد ينسى زوجته، يبغى يفتك منها. الحل معاه، لو أنا مكانها ما أرجع. أبوي صعدتها نوال، شخصنتيها مرة نوال. تقول والله

0: لو أنا منه ما أرجع معاه. طيب نوال تقعد في ال تقعد شو تسوي؟ تخلي بنتها تجي تأخذها؟ شوفي تدرين نوال ندش حق مكر النساء. أنا معاكي، تقول له رد، تقول له رد يجي ياخذها، لما يجي ياخذها من محطة الوقود تقول له ماني طالعة معك، روح نسيتني، يلا روح ماني طالعة معك، خلاص في سيارة جاية تاخذني، بنتي جاية تاخذني. ولما يمشي 3 ساعات تقوم تدق عليه مرة ثانية تقول له ارجع، يلا ارجع أنا بطلع ما في أحد جاي ياخذني، ويرجع يقوم يرجع مرة ثانية، هذه 6 ساعات تخليه يشبر الطريق، رايح راد رايح راد. اي نسيتني، ايه هذا يا مسام شنو نسيتني، ها علمني شلون بنساك الله، ها وتشغلها لا اول ما يدش، عارف سام اول ما يدش زي ما شغلها وهو اغنية رابح صقر، هي تشغل هاي الاغنية نسيتني على حقت عايض ولا منو تشغل هاي الاغنية. ابا منو هذا؟ احمد، احمد اتوقع مصدوم عشان زوجته متذكرة رقم بنتها وخربت خربت الخطة. أتوقع أحمد، أتوقع حتى أخوه انصدم منها متذكرة. لا مسكين أمينة أكيد مو بقصدها، الرجال مساكين دائما مظلومين. طيب مظلومين وش حقه قاعد في الكرتون؟ ليش قاعد في الكرتون متخبي في الكرتون؟ عامل نفسي أعمل نفسك ميت. طيب فهد المبتسم ولكم أبو الساعة 5، والله ما تترقع أمينة، ما في آدمي يسويها تنسى أحد من أهلك، مو معقول، المفروض دائما يكون في بالك لأن هو المسؤول عنهم. في كمية مرة كبيرة. السلام عليكم، بداية أسبوع جميلة، ذكرتيني بالوالد رحمة الله عليه، مرة نسيت السيارة عند المسجد فقال لي بغدا بكرة رح تنسى زوجتك. أبو ياسر أبوي يقول مرة نسيت السيارة عند المسجد، يقول الوالد قام قال بكرة تنسى مرتك، بكرة تنسى زوجتك. أبو ياسر لا يكون سويتها نسيتهم ياسر، لا يكون شفت الوالد. أمبي مهيب محمد، أمينة صديقي نسيت زوجته، سبحان الله الذي لا ينسى. يقول أمينة صديقي نسيت زوجته راح يعالجها، وبعد ما خلصوا عند الدكتور مشوا، بعدين وصلوا لموقف الباصات طلعها في أحد الباصات ونزل يجيب أغراض لهم، وبعدها ركب دوالفي باص ركب يقول باص ثاني ونسى زوجته في المدينة، وصل البيت وتذكر انها مش موجودة معه، راح يسأل امه وابوه اللي حصل، رجع وحصلها في المدينة منتظرة في موقف الباصات. يعني انتوا قصدينها يا جماعة ولا لا؟ صراحة قوية صراحة، شلون نسى مرته في الباصات وبعدين ايه هي نزلت وقعدت تستناه، ليه ما راحت؟ كان راحت قعدت تستنى لو ما تذكرها لليوم الثاني، لو الاخ راح وتعشى ونام لبس بجامته ونام. قوية ابوي مسافة يعني. وليش حضرت زوجته؟ ما كان تليفونها عنده في السيارة، ليش ما رنت عليه؟ التليفون نسيته يا باش مهندسة ولا يا باش مهندس؟ لا تشخصنونها. طيب اللحظة اللي في حسن الهلال، لا مو صارت خناقة وتهاوشت مع راعي الباص يعني العمرها خربت يوم قالت راحت نومة سامحتها. شوفوا في كمية كبيرة، أنا أعتذر منكم ما أقدر، مرة شكرا مرة شكرا على هالتفاعل، كمية مرة كبيرة، خلاص أنا حتوقف يا جماعة، فأعتقد رح توقفوا أنتم كمان الواتساب. شكرا لكم، رح أطلع فاصل، بعد الفاصل رح نرجع للفاصل.
1: شو رأيك ننسى اللي صار ونرجع سوا؟

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع.

مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.cima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: هلا ويا مرحبا فيكم أصدقائي ومستمعينا والمبدعين والرائعين. طبعا من قرب زحمة الساعة 4 اللي ما زالوا إلينا الآن يعلقون على السناكة، راح أحاول على قدر المستطاع أني أطوف أو أني أحطها ما في يعني أمررها ما بين الاتصالات، ولكن الآن أصدقائي خلينا نروح مع بعض لأي آي تشالنج.
1: أي آي تشالنج
0: بإي آي تشالنج رح يكون معانا شخصيتين جميلة وشخصيتين رائعة زي ما تعودنا، سارة من شات الجيبيتي ومالك من شات الجيميناي. صراحة رائعين هالشخصيتين، حتى ولو كانوا روبوتات ولكن بيعطونا آراء جميلة، بيعطونا آراء رائعة. نروح مع بعض، طبعا كل واحد فيكم راح يختار السؤال اللي راح اطرح على ساره او مالك، كل واحد فيكم راح يختار يا مع ساره او مع مالك، او اذا كان ايضا عنده تكمله للعباره اللي راح اقولها ثالثه ممكن انت تكملها، ولكن ابيكم تختارون في البدايه. طيب خلينا في البدايه اصدقائي نرحب بساره ومساك الله بالخير يا ساره، مساكي جميل.
2: ومساكي أجمل أمينة، أهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا فيك، وحشتيني كثير سارة. سارة اليوم عندي عبارة، قلت بدل ما يكون سؤال خلينا نغير شوي ونروح لعبارة. احنا بنعرف العبارات كثيرة جميلة بتطرح، في عبارة بيك تكملينها وبنشوف مستمعينا صراحة مين راح يكون معاك ومين اللي راح يختلف ومين ممكن يكمل بطريقة أخرى. عبارتنا اليوم بتقول الروح تميل لمن، والروح تميل تميل لمن، لمن تميل يا سارة؟
2: الروح تميل لمن يستثنيها ويدللها. أوكي. بمعنى أمينا الروح لا تميل لمن يحيط بها فقط، بل لمن يراها مختلفة عن الجميع، لمن يستثنيها من ازدحام العالم ويدلل تفاصيلها الصغيرة ويمنحها من الاهتمام ما يجعلها تشعر أنها ليست عابرة في حياته.
0: الله.
2: فالروح لا تغرى بكثرة الحضور بقدر ما تأسرها خصوصية الشعور.
0: الله.
2: أن تجد من يختارك لا لأنك الأقرب بل لأنك الأهم.
0: كلام جميل وكلام كبير وكلام عميق. سارة تقول الروح تميل لمن يستثنيها ويدللها، أعتقد النساء كذا يحبون اللي يستثنيه ويدللهم، هذا تفكير عاطفي كثير يا سارونا. طيب خلينا نروح مع مالك من الشات الجيميناي ونشوف رأي مالك. مساك الله بالخير يا مالك، أهلا وسهلا.
3: أهلا ومرحبا أمينا.
0: يا هلا ومرحبا فيك، دائما تقول لي أمينا، ما أدري متى بتقول لي أمينة يا مالك. عموما نفس السؤال اللي طرحت على سارونا يا مالك، أكمل العبارة، والروح تميل لمن، أنت من وجهة نظرك يا مالك بتشوف الروح تميل لمن؟
3: الروح تميل لمن يميل إليه القلب ولمن يهتم بها بصدق. فالميل الحقيقي لا تفرضه الظروف بل يصنعه الاهتمام ويثبته الشعور بالأمان والتقدير. فالروح يا أمينا تميل لمن يميل إليه القلب، لكنها لا تبقى إلا عند من تشعر معه بأنها مقدرة ومفهومة. الذي يسكن الروح هو من يلامسها باهتمامه ويطمئنها بصدق مشاعره ويجعلها تشعر أن وجودها يعني شيئا. فالروح لا تبحث فقط عن من تحبه بل عن من يجعل هذا الحب مكانا آمنا لها.
0: الله، إيش الختمة القوية يا مالك، أمانا لها. يعني مالك قال صراحة الختمة قوية مالت مالك، بعد عشان كده أقولكم يحيروني الاثنين هذول يحيروني. مالك قال الروح تميل لمن حاط اللي يهتم فيها ويقدرها ويشعرها في النهاية، قال يشعرها بالأمان. سارة قالت اللي بيستثنيها ويدللها بيخليها

0: شخصية مستثناة عن الأخير، كذا الروح بتميل له. وجهة نظر، يلا بيأسمع وجهة نظركم أنتم. شاركوني أصدقائي، كثفوا الاتصالات، سمعوني أصواتكم على 64771054، أيضا على 64951054، بالإضافة إلى 64785444. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خطط في جدة على 012، ولكم بكلمة مشاركة من خلال الواتساب على 800-244-2828. طيب نروح لأهل الشرقية، نروح لسهات نوال. بونسوار يا نوال، شلونك؟
1: هلا،
0: يلا لك تحية.
1: هلا بمن حملت الحب في صوتها وخطت أحلى الكلمات بريشتها.
0: الله،
1: يا هلا يا هلا بمن عادت وبالفرح والسرور جادت.
0: الله،
1: يا رب اجعل في قلبها السكينة، يا رب احفظ لنا أمينة.
0: اللهم آمين.
1: عودا حميدا للزحمة ويوما سعيدا مع الرحمة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. وش الحل كلام الزين، وش هالزين، وش هالحلال يا حبيبة قلبي، مرة شكرا على الكلام الحلو، أثلجت صدري صراحة وسعتيني، ولو أني بكاية بس مسكت عمري حبيبتي تسلمي لي، لا خلا ولا عدم، يا رب مشكورة.
1: الله يسلمك،
0: اللهم آمين، وادعوا لي إن شاء الله أني أكون أفضل بعد إن شاء الله.
1: لا ما شاء الله، لا اليوم ما شاء الله عليه جميل والصوت جميل
0: يا حبيبتي. الحمد لله،
1: الحمد لله. لو حد يقول الحمد لله نحن بخير.
0: صحيح طبعا، طالما أنا نمشي على ريولنا احنا بخير، احنا كثير بخير،
1: ريولنا حلاوه ريولنا
0: اي طالما البني ادم فعلا يمشي على رجوله هو بخير وبصحه وعافيه.
1: لا خلش على ريولنا احسن
0: يعني لان اليوم شفت، اليوم شايفه موقف عن الوقت مره داهمني، اليوم شايفه موقف صراحه من يعني جايه على الاستديو على الاذاعه، شفت رجل كبير في العمر، كبير يمكن في السبعينات، يمكن حتى نهايه السبعينات، طالع من بقاله صغيره ويدوب يمشي خطواته ثقيله، بس انه بيمشي لابس ثوب دشداشه كذا وغتره بيضه حط على راسه وحط الغتره كذا على كتافه وبالعصايه يلا انه يمشي يعني، ولابس شراب بريوله ويا خطواته ثقيله. فقعدت اطالع قلت انا الحمد لله، انا ليش قاعده اقول يا ربي انا تعبانه متى تعافى؟ يعني الحمد لله طالما الانسان عنده انه قادر يمشي على ريوله وهو بخير.
1: الحمد لله
0: والله العظيم كثير استوقفني، قعدت لدرجه اني بغيت اقول دريو اللي عارفه انه ما اوقف ابي اصوره يعني، بس سبحان الله التصوير ممنوع، بس كثير استوقفني هالرجل ذا.
1: بالعكس صدقيني كل الدعوات كانت معاش وكل القلوب كانت معاش و الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. طيب
1: إيش ما يتكلم يعني، دعينا لك إن شاء الله
0: يا حبيبتي تسلمين
1: يا
0: رب. سارون إيش رأيك؟ يستثني
1: أنا هالمرة مع مالك، عجبني كلامه ترك حلو كلامه سارة، بس عجبني كلام مالك في حالة أن الروح تحب الأمان، تبغى الأمان دائما. أمينة احنا نحب الحب، روحنا يعني تحب اللي يحبها، اللي يهتم فيها، اللي يعطيها، اللي يسويها، بس احيانا يعطيش لكن ما يعطيش امان.
0: ممكن صحيح
1: يغدر فيش في النهايه.
0: صح، ممكن يستثنيها ويدللها لكن ما العلاقه ما فيها امان، ممكن
1: ما فيها امان لان في النهايه خلاص يشوف شخص ثاني يروح لروح ثانيه.
0: طيب بس شلون الروح، هم الروح تحب اللي يدللها ويدلعها اذا يعاملني نفس المعامله الكل
1: نفس. حلو عجبني كلامك بس انا قلت لك اضيف الى كلام الامان اللي قاله مالك يعني.
0: صدقيني سارة الأمان صح، صدقيني
1: صح كلامها، كلامك صح 100%. بس انا قلت لك اضيف لها ممكن كلمه مالك اللي تقول الامان.
0: الامان طيب يعني انت رايحه مع مالك،
1: يخليني مع مالك خد كلمة الأمان من عنده
0: والأمان
1: عند الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح والنعمة بالله، طالما طاحت بذنك خلصنا. طيب شكرا لك يا نوال، يومك جميل عزيزتي.
1: العفو، تحياتي للجميع حبيبتي.
0: تسلمين، شكرا لك على الاتصال، شكرا. عمر يقول 6 ساعات مسافة الطيران بين كازابلانكا وجدة. أمينة أبي يا عمر، شوف شلون وزنها، يقول أمينة كنا راح للمغرب ورد من جدة 6 ساعات. زين خلينا نروح لباسم. باسم شلونك، شو اخبارك يا باسم؟ حياك الله.
2: الحمد لله.
0: يا هلا يا هلا يا باسم.
2: اقول لك الروح تميل لقلب واحاسيس يغرم بها قلبي، احسن من كلمات ساره.
0: احسن من ساره وبس ومالك.
2: اي مالك حق الامان، مو كل شيء الامان مهم.
0: معناته انت مع ساره يا باسم؟
2: اي انا مع ساره لانه اللي استثنى. بس خلنا اللي اقول لك اللي الفتها انا.
0: يلا يلا اي انا توني قاعده اقول ايش في نسانا باسم ولا يلا يا باسم عطنا
2: عشان ما انسى الكلمات اللي الروح اللي تميل له.
0: يلا يلا قول.
2: رائعة بين الروائع، كلمات تبدع الروائع، وفي الزحمة كلمات في الزحمة الروائع تبدع بين كلمات وألحان روائعنا تدهش. مع مينة وسام.
0: عطنا عطنا عطنا عطنا عطنا ودن دن دن دن دن دن
2: وبعدين صحيح ترى انت صبكتك مع الطيران ترى تطلع شيء، سجليها
0: والله من جد. ايوه انا توني الحين بقول لك كل قصيدتك يا معود رائع ورا رائع ورائع. ايوه قصة الروائع.
2: لا لا انا خطير روائع. انا خطير.
0: انت خطير انزين، بس نبي بعد دفع اكثر، نبي دفع اكثر يا مبدع الجمال. انت مبدع الجمال اوكي.
2: أيوة.
0: يلا طب يعني انت مع الاستثناء، الاستثناء هو الروح اصلا بتميل للشخص اللي يستثنيها.
2: نعم الاستثناء كل حاجه. لانه انت لما تستثني انسان انت ترفعي له على حاجه، ان كان بالحب بالغرام بالهوى بالتصفيق بالادهاش. عشان كذا انا قلت لك الروح تميل لقلب واحاسيس يغرم بها قلبي.
0: اوكي حلوة تمام. طيب اوكي شكرا يا باسم، موتشو غراسياس موتشو غراسياس. انا قلت لكم انتم ما انتم راضين تسكتون عن سناكة قاعدين تشاركونا، انا راح اخذ هذه. سمعوا هذه القصة لسناكة اليوم، في سناكة اليوم اللي ضيع زوجته 6 ساعات نساها. حسن الفاتح يقول مرحبا أمينة، أنا وزوجتي كنا طالعين مشوار ومعانا الأولاد ورجعنا البيت تقريبا نص الليل، دخلنا كلنا البيت وقفلنا الباب، لكن تخيل يقول لكن بنتي الصغيرة كانت جالسة في الخلف وما انتبهنا إنها ما دخلت معانا. بعد حوالي ربع ساعة تذكرتها وسألت عنها وفجأة استوعبنا إنها ليست معانا بالبيت. طلعنا نجري في الشارع ندور عليها، الحمد لله لقيناها بتبكي. والله الموقف كان مرعب، للحظة حسيت إن قلبي توقف. الحمد لله إنها كانت بخير، لكن الموقف علمنا درس ما رح ننساه أبد. شفتوا؟ عشان كذا أنا سألتكم أطفالكم حافظين أرقامكم ولا لا؟ أطفالكم يا جماعة حافظين أرقامكم ولا لا؟ موقف هذا يعني انهيار انهيار. أنا معاك يا حسن، هذا انهيار. شوف هذه واحدة من الحالات. عموما الروح اللي طبعا سؤالنا لليوم لسارة ومالك لشات جي بي تي، الروح تستثني منه تميل منه؟ أكبر أكمل العبارة، الروح تميل لمن؟ سارة قالت للي يستثنيها ويدللها، مالك قال الاهتمام والتقدير والأمان. أنتم مع سارونا ولا مع مالك؟ سمعوني أصواتكم وصوتوا أصدقائي أو شاركوني من خلال أرقام إذاعة جدة على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون تلفقونها بمفتاح خطات بجدة على 012، ولكم أيضا بكلمة مشاركة من خلال الواتساب على 8002442. 8 2 8. لو

0: تميل الروح لمن يسعدها ويستثنيها ويضيئها دائما. مع سارة مساء الورد أموني توتا، يا هلا ويا مرحبا بالإضاءة كلها.
1: الزحمة على جدة اف ام.
0: قلت لكم النساء كثير، أنا حاسة النساء كثير راح يروحون مع سارة زي توتا، تميل الروح لمن يسعدها ويستثنيها ويضيئها، حتى يضيئها هو إذا استثناها وسعدها ودللها، والأمان بيحيجي الأمان والاهتمام والتقدير، وفي الأخير راح تصير مضاءة حقيقي. الكل قاعد يقول شلون هذه يعني ما شاء الله كذا مزهرة، مو يقول لك مزهزة. طيب بكر الدهمش مساء الخير أمونة وعبد الحميد، شكرا لك. يقول لا تألف الروح إلا لمن يلاطفها، ويهجر القلب من بالصد يلقاه، فلا وداد لمن بالوصل قد بخلوا، ومن تناسى فإن قد نسيناه. أنا مع مالك الأمان أمينة. حلو. أبو رجاء أمين مع مالك أمينة، عجبني كلامه أكثر. أبو رجاء وجهة نظر، يعني الأمان والاهتمام والتقدير. سؤال اليوم كان لسارة ومالك، أكمل العبارة، أكملوا العبارة. سارة لما قلت الروح تميل لمن، سارة أكملتها وقالت والروح تميل لمن يستثنيها ويدللها، أما مالك لما أكمل العبارة قال والروح تميل لمن يهتم ويقدر وأيضا يعطيها الأمان. تتفقوا مع سارة ولا مع مالك؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني على 64771054، أيضا على 64951054، بالإضافة إلى 64785444. مازن، خلينا نشوف مازن يشوف الروح تستثني مين أو تميل لمين. مساء الخير يا مازن، شلونك؟
2: يا مساء الورد أم عبد العزيز،
0: يا هلا ومرحبا
2: عليك وعلى وسام. حبيبنا وسام وكل المستمعين،
0: يا هلا ومرحبا فيك، شخبارك؟ تمام
2: والله الحمد لله، ألف ألف سلامة عليك.
0: الله الله يسلمك إن شاء الله، شكرا لك يا مازن. مازن
2: حسنون راح فيها،
0: حسنون ترى انا حتى انا اول شيء شفتها حسون، بعدين انتبهت انها

0: طيب
1: تدللك.
0: لو انه طب لو انه زوجتك
1: حتهتم فيها، حتقدرها، حتشعرها بالامان، حتهتم فيها، حتقدرها، حتهتم فيهم وتقدرهم وتشعرهم بالامان، ولكن ولكن مو اي شخص يستثنى زي ما قالت ساره.
0: امينه امينه فيل ساره كلامها على العين والراس، لكن الاهتمام يكون بشكل متزن، مو الاهتمام كله يعنينا.
1: يعني الاهتمام الروح ما الروح بتميل للشخص اللي بيهتم فيها.
0: ايوه بس مو بالشكل حاجة المبالغ فيه اللي احنا شايفينه اليومين دي.
1: ليش حلو الاهتمام المبالغ؟ ليه مو حلو؟ ليه مو عاجبك؟
0: لا لا لا احيانا لا مو مسار عاجبني. يعني انت لما يعني يحسس تقيل علي.
1: يحسس
0: يحسسك انت يعني
1: انه متحكم مثلا، انه مسيطر.
0: متحكم ايوه انه مسيطر انه. لا
1: والله وجهة نظر صراحة، وجهة نظر. بس بس في ناس تحب الاهتمام وتحب التفاصيل بعد انك تهتم بالتفاصيل.
0: التفاصيل اوكي، لكن الاهتمام مو بالشكل المبالغ في الكلام اللي قلته لك قبل شوي.
1: وجهة عموما وجهة نظر، هذه وجهة نظر. وجهة نظر. طيب شكرا يا مازن، عموما يومك جميل ان شاء الله. شكرا انك اتصلت، شكرا انك شاركتني. يا هلا ومرحبا فيك. والله غريبه الرحله. ابو عبد الله، بونسوار ابو عبد الله، شلونك؟
2: بونسوار،
1: يا اهلا ومرحبا، شو اخبارك ابو عبد الله؟
2: الحمد لله، الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك ان شاء الله، الله يسلمك ويسلم كل حبايبك ان شاء الله واهلك وربعك.
2: امين.
1: عبد الله ابو عبد الله مع ساره ولا مالك؟
2: والله ما ادري ايش قالوا وش عليه.
1: انزين اقول لك، اقول لك اياها على السريع. احنا عندنا شات جي بي تي اللي هي ساره، وعندنا شات الجيميناي اللي هو ريبوت، اللي هو روبوت اللي هو مالك من الجيميناي. طرحت عليهم سؤال، كل واحد جاوب اجابه. يا ابو عبد الله قلت لهم الروح تميل لمن، والروح تميل لمن، اكملوا لي العباره. ساره قالت الروح تميل للي يستثنيها واللي يدللها. مالك قال الروح بتميل للي بيهتم فيها ويقدرها ويشعرها بالأمان. أنت ما
2: أكيد أنا رجال بروح مع مالك
1: عشان رجال يعني
2: رجال. لا لا والله بقولك شيء، هي الإجابة اللي أنا حطيتها في بالي قبل لا تقولون ردة. فوقت ما قال تقدير خلاص صرت.
1: إيش معنى إيش معنى قلت إيش معنى قلت التقدير؟
2: شيء طبيعي، اللي قدرني بقدره.
1: آه طب شيء طبيعي إيه إنه
2: إيه إيه إيه يعني مثلا يعني مثلا أعطيك على سبيل يعني على سبيل المثال مثلا تكون عندك شغلة ولا شيء وفجأة تكلم رجال ويهتم الموضوعك ولا أي شخص.
1: أوكي
2: رجال
1: أوكي
2: يهتم الموضوعك، هذا شيء يدخل في أي قالب، قالب التقدير.
1: التقدير طيب يعني الروح، الروح أكثر شيء بتهتم للتقدير، بتميل للشخص اللي بيقدرها.
2: أكيد بس برجال ما بيقول
1: أي أكثر من إنه يستثنيها يدللها.
2: الأنثى الأنثى الأنثى معاك يمكن تنبسط على الشيء ذا.
1: أي
2: تدليل لا لا الود ودها لو تشتري كل يوم طقم ذهب.
1: صحيح. شوف أبو عبد الله أنت سمعت سناكة اليوم ولا ما سمعتها؟
2: سناكة اليوم؟
1: سناكة سناكة الساعة الأولى ما سمعتها؟
2: لا سناكة صح؟
1: أي سمعت سمعت سمعت الساعة الأولى؟
2: لا والله ما سمعت.
1: فاتك فاتك فاتك يا ابو عبد الله، والله كان عندنا سالفه. اي اي واحد هدايا. واحد لا في هدايا ان شاء الله جايتكم ان شاء الله. بس واحد نسى زوجته عمره 68 سنه، مسافر مع زوجته بالسياره عمرها 65 سنه، ونساها في محطه البنزين وراح وتركها لمده 6 ساعات.
2: الله
1: طيب. متقصد ولا مو متقصد؟ ها
2: والله خلاص يعني 60 65 يمكن ذاك الوقت جاء ان انا طفشت منها خلينا نزلها.
1: بس يعني متقصد، يعني متقصد يا ابو عبد الله.
2: ايه فيها تقصد،
1: فيها تقصد،
2: نوع من التقصد،
1: نوع من طيب هذا هذا شوف
2: مع ان ما شوف انا ما انا انا انا ماني عندي خبره ولا مستشار.
1: الله يسعدك. لا
2: امين. في الحاصل اشوف بعض الناس اذا وصل ترى الزواج اذا تعدى عمر الخمسين مع بعض ترى خلاص تصير العشره هي اللي تغلب.
1: صح صح
2: لا يصير يصير يقدرها غصب، والعيال يخلون الأب يقدر الأم غصب.
1: الله
2: إذا شاف العيال مع أمهم ترى الأب يبدأ يصير يحسب حساب.
1: حلو حلو يصير يعني يصير هنا الروح تميل لمن يقدرها، يعني يصير فيه التقدير.
2: إيه إيه يعني الأب، الأب لو مثلا يبغى يتزوج ولا شيء ويشوف العيال صح مع أمه.

0: يخاف
1: أنا
0: يبطل يبطل
1: حسب حساب.
0: لا إذا إذا شاف الأولاد واقفين مع أمهم وكذا سبورتينج لأمهم ولسه هو ما بين النية، بس هو يعني في النية، بس لما يشوف أولاده كذا حوالين الأم يقوم يخاف، مو يخاف
1: تبيه إن أولاد يعني بكرة النهار ما راح يصيرون صف أمهم أكثر. أيه؟ وأنا بالعكس ما أشوف، رغم إنه كذا بالعكس الواحد يقوي يعني.
0: والله شوف والله شوف،
1: هو حلال تتزوج
0: والله أي حلال، ما قلنا شيء، بس أنا بأخذ المشاعر في هذيك اللحظة، مشاعر جميلة حلوة بالعكس. شوفي مشاعر جميلة للأم إن أبناها اللي ربتهم عفوا.
1: أنا رجل وأقول لك إياها والله، إن الرجل اللي يتزوج وحده ويخلف أمور طيبة يعني بنسبة 70%، والله ما له في وجع الراس، خلاص خلك مع
0: أيوه. وأنا أشهد يا أبو عبد الله، وأنا أشهد. يا زينك خلاص أنا كذا بقف، أنا بقفل الحلقة عليك يا أبو عبد الله، التقدير يفوز. ما أنا
1: قولي آمين خلنا بما يمكن أعداد واجد تسمع وتأمن ورانا، الله يوفق كل من يسمع في كل ما يرغب ويزوج اللي ما تزوج ويتزوج ويسعده،
0: اللهم
1: يقبل كل واحد لزومه احنا والمسلمين.
0: اللهم امين، وجزاك الله خير على هالدعوه الطيبه اللي شملت فيها المسلمين والمؤمنين. جزاك الله خير يا ابو عبد الله على هالاتصال الطيب، شكرا لك. مديرة ان شاء الله يا رب، شكرا. توهقنا الحين مع مديري يا ابو عبد الله، شكرا لك يا ابو عبد الله. بس والله بقول امين، ما ادري يمكن. انزل نطلع الفاصل. ها قلت امين يا وسام، قلتها مين؟ قال ولا تحت الهواء. فاصل ونرجع نتواصل.

0: شاركوني أصدقائي وسمعوني أصواتكم على 6477154 أيضا على 6479515 بالإضافة على 6478544. عندنا AI challenge ما بين سارة من شات الجيبتي ومالك من شات الجيميناي. السؤال اللي طرحته عليهم أنهم يكملون عبارة، والعبارة بتقول والروح تميل لمن. سارة قالت الروح تميل لمن يستثنيها ويدلعها، لكن مالك من شات الجيميناي بيقول الروح تميل لمن يهتم ويقدرها وأيضا يشعرها بالأمان. خلينا نروح لي علي. علي بونسواري، علي شلونك، شخبارك يا علي؟
1: هلا وغلا، هلا مو
0: حياك. انا حالي طيب طالما اني اسمعكم. حياك يا علي،
1: شكلك نسيتيني. انا اللي من حاين. علي من حاين.
0: علي من تذكرتك. لا تذكرتك. حياك الله. لما قلت لك، لما قلت لك بعد حي وميتي بعد كل يومي املي، هذه فايده محبطني يا
1: الله. الله
0: حياك الله. والله احالي الحمد لله اني احسن
1: شوي. انا خلصت دوام، انا قبل شوي كنت اسمعكم بالراديو، الحين وقفت، ولكن انا اتذكر انك قلتي لي اللي شو اسمه اللي نزل حرمته.
0: هذه هو وقف يعبي بنزين، هي نزلت الله يكرمك التواليت، وراح وتركها ست ساعات.
1: ست ساعات رايح، ست ساعات جاي.
0: راد هذا ما قاصد حسنه، قاصد ولا مو قاصد حسنه؟
1: يا والله انه قاصد.
0: قاصد صح،
1: شكله ايه طاقة تنسبده منها.
0: اي بقى طاقة تنسبده منها.
1: والله العظيم مستوية معه الحياة
0: يا معود. هذه شركة حياته 68 و65. ايه يا معود،
1: خلاص كل شيء له نهاية.
0: يعني تتوقعوا يبي يخربها ذاك الوقت؟ خلاص
1: مستوية،
0: ورا بيسافر بتركيا بيتونس الرجال، يبي
1: بيخربها. ايه بيروح يستانس وينبسط.
0: اوبي
1: والله تقلوا مال طقة سبده 68 سنة خلاص
0: تأبيده.
1: اعتقيني
0: ليه ما شوفوا انتوا كلكم، معناته شفتوا قاعدين تقولون امين انت قاعده تسئين النيه، قاعده تسئين.
1: انا ما سئني صراحه، انا متاكد انه طق تبدا.
0: طب ليش رجع؟ ليش رجع؟
1: رجع استحى من ابوها ولا
0: بنته. بنته اللي اتصلت عليه، بنيته.
1: ايه بنته استحى من بنته. خلاص
0: استحى عشان يعني استحى من بنته. ولا قال لا هذه شركة حياتي، هذه بعد شدي.
1: انت ما تدرين، انت ما تدرين كم على الخطط بتخ.
2: انت ما تذكر يوم ذاك
1: خلاص ما طقت تبدو. اول عرفتي وقف عند محطة بنزين.
0: الوقت بدا يداهمني يا والله يا عبد الله. انا قاعدة والله علي قاعدة اقول من اول ليلة هذه انا فكتها تليفونات مو واتساب. علي مع سارة من شات الجي بي تي ولا مالك من الجيميناي؟
1: مع سارة.
0: ويقول لي مقصودة، يقول لي مقصودة الروح تميل لمن يستثنيها ويدللها. يا علي
1: إيه
0: ليش؟ ليه وين التقدير؟ وين الاهتمام؟ وين الأمان؟ شلون يستثنيها ويدللها؟ شلون أنا شعرفني ما يقدر فيني؟ وين الأمان؟ شلون؟
1: شوفي مدام أنا دللت أعرف إنه هذه بداية، هذه طمأنينة، طمأنينة.
0: يعني استثنى ودلل معناته في امان.
1: ايه استثنى الاستثناء هذه الحاله طمانينه،
0: معناتها طمانينه، معناتها اهتمام، ومعناتها تقدير، ومعناتها امان في نهايه المطاف.
1: الله يعني الله.
0: يعني الواحد ما يستثني ويدلل الا الشخص اللي اهم واحد عنده.
1: ايه اكيد.
0: حلو أكيد. حلو. طب لو انت الروح تميل لمن؟
1: أنا مشكلتي هذا السؤال، لا تسأليني السؤال هذا.
0: ليش؟
1: صعب.
0: لمن يضيع؟ تركها؟
1: لا يعني أنا ما أنتظر أحد يدلني، أنا أدلل نفسي.
0: أي خلاص لمن أوكي، لمن يكتفي بنفسه.
1: والله أنا أدلل نفسي.
0: يكتفي بنفسه. أوكي. الحياة طبعاً الحياة حلوة جميلة، بس اللي يعرف إيش تفاصيلها يعرف إنه كل شيء يعني بحسبة وبتقدير. وبدلال واستثناء. شكرا يا علي، واتش جراسس، يومك جميل يا علي، شكرا لك. طيب عمر، بكره يا عمر لازم ترسل لي علشان انا حتصل عليك. ابشر يا عمر، بكره ان شاء الله نعوضك، مع ان خاطري صراحه بتعليقك على اليوم. طب حختم مع محمود. محمود ختامها مسك معك. بونسوار يا محمود، ازيك؟
3: بونسوار، مساء الخير.
0: يا هلا مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: الله يسلمك ان شاء الله ويسلم كل اللي يعز عليك ان شاء الله. شكرا لك يا محمود. مع سارة من الجبتي ولا مالك الجيميناي؟
3: وأنا معك كل يهمه، ولكن خلينا نميل لسارة أكثر، لأن يمكن خلينا نبدأ من

0: ما ختمته مع اللي قبلي.
1: اوكي.
0: اللي فعلا الانسان بيوصل للدلال وكده زي ما قالت ساره، الامام بيكون خطوه قبلها او ده اساس بيكون موجود فعلا.
1: اوكي.
0: وان كان رايي بيقول ان هو مختلف عنهم الاثنين شويه، ان الروح بتميل اكتر لمن يفهمها، لان اساس ان الروح فهمت، اذا الروح تميل لمن يفهمها فالفهم هيجلب الى الامرين، يعني هيجلب وجهه نظر ساره وجهه نظر مالك.
1: طيب انت اخترت هذا المصطلح يفهمها الفهم، بتيجي اذا الانسان، انا عارف ان الانسان هذا فاهمني تماما تماما، فاهم طريقه تفكيري، فاهم خطواتي، فاهم كل تفاصيلي، فاهمها، معناته هذا فعلا اللي بيشعرني بالاهتمام، راح يشعرني بالامان، راح يشعرني بالتقدير، وراح يشعرني بالاستثناء وبالدلال.
0: تعرف انت لأن... ممكن يعني حتى في حاجات ماديه ممكن اخص بين الازواج او بين يبقى في تالف وارتباط روحي، مثلا انت ممكن عطشانه وعملت شرب ميه فمش بترتوي، سبب عطشك مش انت نفسك، الطرف الثاني، فانت شعرت بيه، اللي هو ايه فكره الفهم اللي بيوصل لحد الشعور اللي هو ارتباط روح، فبتعرف الاحتياجات من غير ما هنا بقى اللي هو ايه مثلا.
1: صحيح.
0: يعني دايما المصطلح ده بيبحث وراه بعض الناس، وطبعا مش لازم ان احنا نتعامل على اساسه، على اساس ما اقتربش العلاقات، بمعنى ان مثلا في واحده مثلا منتظره من زوجها او العكس انه يفهمها من غير ما تتكلم، هو ده بيجي من من من من توافق الارواح واختلافها وفرط المحبه.
1: صحيح.
0: ولكن احنا
1: تعرف اصلا تعرف
0: طلباتنا نطلبها بلساننا ونعبر عنها.
1: صحيح. بتعرف اصلا من دخلته من البيت، من نظره عيونه، من قعدته، هو نفس الحكايه بيعرفها على طول.
0: مش كل الناس بيتمتعوا بالمستوى ده،
1: مش كل مش الجميع، لكن لما يوصلون لمرحله عاليه من التفاهم اصلا مجرد ما يقول الو، حتى الو كلمه الالو هذه انت تعرف بالضبط. الشخص، لكن متى يوصلها لمرحله عاليه من الائتلاف والتلاحم والتفاهم هذه كلها. فانا حطيتك مع ساره يا محمود، وشكرا لك، ويومك جميل ان شاء الله. شكرا لك على اتصالك. راح اختم مع ام ورد. حياك الله يا ام ورد. الرجل يميل للتقدير والمراه تميل للشعور بالامان، كلهم صح مالك وسارة. الحمد لله على سلامتك أمينة، وشكرا لك، والحمد لله على سلامتك يا أم ورد، وشكرا لك أني بشوفك بتشاركيني عزيزتي، بسعد بمشاركاتكم كثير. الرجل للتقدير زي ما هو قال مالك، التقدير، الاهتمام، الأمان. الأمان كان معاه سارة، قالت الاستثناء والدلال. في النهاية التصويت صراحة كان متعادل، محمود عدل التصويت ما بين سارة وما بين مالك، يعني سارة ومالك ما رح يزعلون، ما رح أشوف اتصالات منهم ومضايقين وزعلانين. أنا كثير سعيدة اليوم، سعيدة بهالكمية الكبيرة من التواصل، من حقيق الجمال اللي نثرته في الساعتين من برنامج في الزحمة. مبدعين حقيقة، كانت حلقة رائعة، فوسفوريرا بمعنى الكلمة، فوسفوريرا سوبر نارنيرو. شكرا لكل اللي شاركونا من الاتصالات من الواتساب، شكرا للمخرجنا الرائع اليوم معانا صراحة وسام بحم. وسام استنست انت على الساعة الأولى حيلها. لين يعني تخيل لين الآن الحوار ما زال موجود في سناكة اليوم. أيضا شكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة إن شاء الله بنفس الحزة وبنفس التوقيت، ومشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة من 4 ل 6، فما لله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مرة أخرى مستمعي تيكي تاكا على جدة فم. أهلا بكم في انطلاقة هذا الموسم من تيكي تاكا على جدة فم. غبنا فترة توقف الدوري وعشنا الفترة الماضية مع أجواء مباراة كأس العالم عبر برنامج الجولة 26 أو عفوا مونديال 26 مونديال 26، وكان صيف الحقيقة حافل مباريات كرة القدم كأس العالم، وشفنا الذي تحصل على تلك النسخة، ومن بعدها يمكن كل جماهير كرة القدم أحست بفراغ، فراغ في متابعة اللعبة بحد ذاتها، لكنها ما كان ذاك الفراغ اللي إلى حد خلنا نقول البرود، لأنه في متابعة من الجماهير الحقيقة لأنديتها استعداداتها. طبعا بدأت بعدها بفترة بسيطة معسكرات أندية دوري روشن المحترفين في غالبها في أوروبا وفي مناطق متعددة، وبالتالي أيضا كانت تتابع الجماهير ماذا يحدث في تلك الأندية استعدادا لموسم قادم طويل يشهد بطولات متعددة، يشهد أيضا فترات توقف، يشهد رزنامة مضغوطة جدا الحقيقة الموسم اللي ننتظر انطلاقته الحقيقة الخميس المقبل 13 من أوغست بأولى جولات دوري روشن المحترفين. ومثل ما قلت كل الجماهير تتابع أنديتها وماذا يحدث فيها، المغادرون والقادمون، أقصد اللاعبين، ولا أزود عليها هل الصيف أيضا كان هناك قادمون ومغادرون حتى اللحظات الأخيرة على مستوى الإدارات الفنية وحتى رؤساء الأندية. يعني موسم الحقيقة بملفات كثيرة، بحالة ترقب من الجماهير على اختلافها، أقول على اختلافها كل أندية دوري روشن الحقيقة، حالة ترقب لاستعدادات تلك الأندية لموسم الحقيقة ينتظر أن يكون مشوق جميل حاسم وساخن جدا الحقيقة على مستوى اللعب واللعبة تحديدا، وأيضا على مستوى ما يحدث داخل الملعب، وأيضا الحقيقة كل الأجواء التي تصنعها أو يصنعها دوري روشن المحترفين في كل شأن. أنا عبد الله الحارثي أحييكم في انطلاقة مثل ما ذكرت موسمنا الخامس من تيكي تاكا، كنتم الحقيقة أوفياء لنا ونحن بإذن الله سنكون أوفياء لكم عبر هذه النسخة اللي ننتظر أيضا إن شاء الله أن تكون متجددة وكما عودناكم فيها. أنا عبد الله الحارثي أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هدي الدغريري، من الإخراج سلطان المحياوي، مباشرة للعنوي. قبل 4 أيام من صفرة البداية لدوري روشن للمحترفين، الأربعة الأوائل بين جاهزية الاستعداد وسباق اللحظات الأخيرة. النصر يدافع عن اللقب بوجه فني جديد ويعلن التوقيع مع البرتغالي سامو كوستا بديلا للمغادر بروزو. الهلال الباحث عن استعادة اللقب يدعم حظوظه بسامرفيل، لكنه يخشى إنزاغي وفرصته الثانية. الأهلي قبل ضربة البداية بمدرب جديد وملفات لم تغلق بعد. القادسية رابع الموسم الماضي يدخل موسمه الثالث في دوري روشن، هل يحقق اللقب؟ في سباق مقعد رئاسة اتحاد كرة القدم من تعدد القوائم إلى مرشح وحيد بدر الرزيزة. وثلاث تزامنات في الجولة الأولى، ازدحام الرزنامة يضع المشاهد أمام خيار المباراة الواحد.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا او في انطلاقه موسمنا الخامس مثل ما ذكرنا من تيكي تاكا على جده اف ام. يسعدنا متابعتكم عبر اثير جده اف ام او عبر تطبيق سعودي راديو بلس على هذا التطبيق. كل قنوات هيئه الاذاعه والتلفزيون ومن ضمنها اذاعه جده. خلنا نرحب في اللحظة بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب العزيز والعزيزين. أبدأ بأولهم أو أحدهم الزميل العزيز عيسى حكم الناقد الرياضي. حياك الله أبو سلمان. كيف الأجواء الآن في اللحظة وكيف شايف يعني انطلاقة الموسم؟ إحنا على بعد 4 أيام.
3: والله أولا مساء الخير
2: سنور.
3: حرارة اللقاء وجمال الحقيقة بسماع صوتك بالالتقاء بك في أن أكون معك في الرحلة الخامسة أيضا، متمنيا أن نكون عند حسن الظن وأن برنامجنا دائما يكون في مستوى التألق، مستوى العطاء ومستوى أيضا الفائدة للمستمع. 4 أيام تفرقنا على الموسم، أيضا فيها كل الأمنيات لموسم رياضي مميز بكل ما تعني كلمة التميز، مكتمل يؤدي ويحقق أهداف مشروعنا الرياضي الكبير الذي بناه وفكر فيه ورسمه سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أيضا اسمح لي بأن أقدم التحية لكل من يستمع إلينا، لفريق العمل، الزملاء هادي والمحياني وكل من الحقيقة يتابع هذا البرنامج، بالإضافة إلى ضيفك الآخر الذي أترك لك المساحة للترحاب به.
2: العزيز عيسى حكمي شاكر ومقدر لك المقدمة. رحب أيضا بالعزيز الآخر على الطرف الآخر هيثم بامقوس ناقد الرياضي. الحقيقة ضيفين سعدنا كل المواسم الماضية أن يكونوا معنا وسعيدين أيضا باستمرارهم أيضا هذا الموسم. حياك الله أبو كادي مساء الخير.
4: أهلا وسهلا أبو أحمد، مساء الخير عليك وعلى أبو سلمان وعلى السادة المستمعين الكرام. الصعيد الشخصي حقيقة سعيد دائما وابدا بالاستمرار معكم، وإن شاء الله تعالى أن نقدم الإضافة المرجوة للمتابع الكريم والمستمع الكريم. لا شك أننا على بعد أيام بسيطة من انطلاقة موسم قادم، لا شك أنه راح تحمل فيه الكثير من الإثارة كما هو المعتاد من بداية الموسم إلى نهاية الموسم. أحداث لا شك أنها راح تكون مثيرة دائما وأبدا، وهذا ما تعودناه حقيقة في منافساتنا المحلية. كل التوفيق إن شاء الله تعالى للبرنامج ولطاقم البرنامج وأيضا للأندية إن شاء الله تعالى في هذا الموسم.
2: كنت لكل التوفيق الحقيقة. وخلونا قبل احنا قررنا الحقيقة مع الزملاء في الإعداد زميل هادي وسلطان أيضا يكون عندنا الحديث عن هالأيام عن وضع الأندية، كيف انتهى عليه المشهد الموسم الماضي وهاللحظة اللي احنا نعيشها قبل انطلاق الموسم، واقصد تحديدا دوري روشن. ويمكن وخلنا نسأل سؤال استباقي قبل أن نفصل فيه، خذناها على التوالي على الأقل الحلقة هذه بنتكلم عن أصحاب المراكز الأربعة الأولى بدءا من بطل دوري روشن المحترفين النسخة الماضية النصر، وصولا إلى صاحب المركز الرابع القادسية، طبعا ما بينهما الهلال والأهلي. لكن خليني أسأل وأبدأ معك أبو كادي، إحنا في هالتوقيت في هاللحظة وفي العموم أقصد رأي عام في فيما تشاهده بالنسبة لكل الأندية، من ترى بأنه حتى الآن بكل ظروفها، أقصد سواء الفنية سواء الإدارية سواء الحالة الصورة العامة ما بين أندية دوري روشن 18، من تشوف أنه وضعه يعني هو الأقرب، ما بقول مكتمل لكنه أقرب ويعطي مؤشرات أن أكثر 18 جاهزية حتى الآن، لكنه ليس مكتمل بطبيعة الحال.
4: طيب شوف أبو أحمد، إحنا تعودنا على الصراحة بكل
2: أكيد.
4: ما نبغى نجامل
2: أكيد.
4: ولا نبغى نقول والله أنه عمل 18 كلهم كويس وبيرفكت وإلى آخره، لا بصراحة يعني لو نجي نشوف المشهد خلينا نتكلم لك على أندية المنافسة، خلينا نتكلم لك على مثلا أول 5 أندية، مثلا أندية الشركات، أندية الصندوق.
2: تبي تصنفها يعني تبي تخليها شرائح.
4: لكن تتخيل أنه من ما بين الأربع الخمسة الأوائل فقط نادي وحيد هو تقريبا يعني اللي مكتمل لأكمل صفقات بشكل جيد اللي هو الهلال، بعده يجي القادسية، تباعا الأهلي الاتحاد النصر لا يعيشوا أفضل حالاتهم بكل صراحة، يعني لا من ناحية التعاقدات لك أجهزة فنية لا من ناحية اللاعبين والإضافات. تعال خليني أشوف النصر فقط اليوم يعلن عن سامو كوستا، يعني طيلة الصيف لم يستطع أنه يسجل بسبب الرقابة المالية. الأهلي يعسكر بمدرب وبعد ذلك انتهي المعسكر ونتفاجأ برحيل المدرب. الاتحاد الصعيد الآخر لا يضيف أي أسماء حقيقة مؤثرة، جايب مدرب مسيرة التدريبية نادي واحد فقط كان باوساكا اللي هو المدرب الألماني يانس. فتتكلم على لك أن تتخيل أنه هذه الأندية اللي هي أندية الشركات وأندية الصندوق وإلى آخره لا تعيش أفضل حالاتها الفنية، ما بالك بقية الأندية الـ 14 أو الـ 13 نادي. أنا أعتقد أنه ما زال يعني حيبدأ الدوري وحنشوف تعاقدات إضافية للأندية. الأندية لم تكتمل بكل صراحة، حتى أندية الوزارة ليست في أفضل حالاتها الفنية أو حتى من ناحية الإضافات العناصر. نعتقد أنه ما زال المشهد لم يكتمل، وإحنا متعودين أنه مع نهاية اليوم الأخير لإغلاق الانتقالات تبدأ تشوف مجموعة من التعاقدات في الأندية وتبدأ الأندية تكتمل. يعني للأسف الشديد أنه سيناريو معتاد من قبل أغلب الأندية أنه ما تنهي عملها إلا مع اليوم الأخير.
2: طيب عملهم ومتعلق بأشياء كثيرة، يعني إحنا عارفين طبعاً مو بالخيار مو بالاختيار قصدي يعني.
4: صحيح يعني. صحيح، ولكن يعني العمل أنا وجهة نظري الأفضل أنه دائما المعسكرات أنت كنادي كإدارة نادي أنك أنت يكون فعلا هو ما هو معسكر ترفيهي بقدر ما هو معسكر إعدادي بمعنى الكلمة. على الأقل 80% من عناصرك الفنية أو حتى من اختيار المدرب يكون متواجد. يعني مسألة أنك أنت تعسكر بمدرب وتتفاجأ بمدرب آخر، مسألة أنك أنت يعني تعاقداتك مع اللعيبة الجانب أو المحلين تتم بعد نهاية المعسكر الإعدادي، هذه كلها حقيقة مشاكل تلقي بظلالة على أي نادي.
2: طيب.
4: ما راح أحدد نادي محدد، لكن في العموم أنا أعتقد أن الهلال والقادسية هم يعني الأكمل تقريبا من ناحية يعني
2: أو الأقرب، يعني خلنا نقول الأقرب لمسألة الجهوزية، مش الجهوزية
4: نعم
2: كاملة.
4: نعم يعني هم تقريبا الأفضل
2: في التجهيز حتى الآن، نقول حتى الآن. وأنا بطرح بشكل آخر أيضا سؤال أبو سلمان قبل أن نروح لتفصيل، أو على الأقل مثل ما قلنا ناخذ الأربع الأوائل في ما انتهى إليه سلم ترتيب الدوري الموسم الماضي. هالمشهد اللي تكلمنا عنه واللي تحدث ووصف جزء من على الأقل بوكادي، تراه أمر طبيعي أو أقول خلنا نقول لا يستدعي مثلا القلق، ولا هو ترى يعني مزعج هالأمر أنه أنت حتى قبل 4 أيام من انطلاق هالدوري دوري روشن المحترفين النسخة المنتظرة دوما وانت على هالحالة ما بين أندية مثل ما ذكرنا بظروفها المختلفة، الإدارات الفنية غادرت في اللحظات الأخيرة بعد معسكر، أندية لم تستكمل بعد حتى يمكن هاللقطة اللي احنا نعيشها أقل من ساعة الآن حتى أعلن النصر أولى صفقاته هالموسم بعد يعني تعامل مع الإجراءات المالية.
5: طبعا أبو أحمد أنت تعرف أن بالنسبة لموضوع الصفقات يحكم الاحتياج، وأنا أعتقد الأندية الأربعة الأوائل اللي نهت الموسم الماضي في بالتراتبية النصر الهلال الأهلي القادسية، يعني لما نجي نفصلها أو لما نجي ننظر لها النصر والقادسية هم أقل الأندية الحقيقة احتياجا، فلذلك تجد القادسية أضاف ظهير أيسر اللي هو اللاعب سفيان كرواتي، وعلى الصعيد المحلي أضاف محمد القحطاني هارون هرساوي أحمد السياحي، ويفكر في جانب الدكة بالنسبة للعنصر المحلي، وهذا تفكير أيضا سليم خاصة أنه قاعد يخسر لاعبين صغار السن. الفريق عنده مشروع، عنده عمل تراكمي. القادسية أنهى الموسم يعني يمكن من افضل الحالات بالنسبه له، يعني صحيح انه كان مرشح الحقيقه انه يكون منافس قوي على اللقب لولا انه فرط القادسيه بين قوسين، فرط في مباريات كانت في متناول اليد في حين المباريات الثقيله اللي واجه فيها المنافسين سواء من المركز الاول المركز الثالث او حتى ما بعد المركز الخامس، القادسيه كان الحقيقه كعبه عالي واستطاع ان يخرج بنتائج مميزه، يمكن حتى ما خسر امام الأندية اللي هي أندية الصندوق في الموسم الماضي إن ما خاب ظني، حتى بطل الدوري أخذ ورايح جاي. أيضا بالجانب الآخر، النصر عنده فقد واحد هو اللاعب، وعنده تخرج واحد فقط اللاعب بروزوفيتش، والآن يحل كوستا. يريد النصر طبعا عمل إضافات أخرى، عنده مشاكل كانت مالية،
2: احنا جايين
5: هذا الأمر غير
2: أبو سلمان، احنا جايين يعني للتعامل مع النصر كملف الوحدة والقادسية، لكن نتكلم بالشكل العام. ايه
5: بشكل عام انا اعتقد الوضع يعني في نطاقه الطبيعي. الهلال يبحث عن نفسه، ولذلك تجد الحقيقه عنده كتله كبيره جدا من التعاقدات. لا زال الهلال غير مستقر حتى الان مع انزاغي، ما انهى في الموسم الماضي اعتقد اكمل في حتى برنامجه الاعدادي. الاهلي تعرض لضربه قويه، عمليه تغيير ياسله، هذه اللي تخلينا نترقب الحقيقه هل المدرب الجديد مارينو يستطيع انه يعمل شيء للاهلي او لا. مع ذلك الاهلي نجح الحقيقه في عمل الاضافات، ولكن هل تتناسب مع افكار المدرب الجديد ام لا؟
2: لكن في المجمل ترى انه هالامر يعني مش مقلق الى تلك الدرجه اللي يهدد مثلا، او خلينا نقول بعض الشريحه من الجماهير يقول لك هذا يهدد حتى الان النتائج اللي تنتظره من موسم قادم فيه ضغط وفيه توقفات وفيه مستهدفات لكل هذه الانديه.
5: لا ما اعتقد ان فيها اي تهديد، لان احنا لسه ماشيين مع نافذة التعاقدات إلى سبتمبر، هذا أمر. الأمر الآخر بداية الموسم غير مقلقة بالنسبة للمواجهات، عندك كأس الملك أيضا، يعني أغلبها مواجهات يعني تعتبر بالنسبة لها الأندية في متناول اليد. أضف لذلك أن العتاد الموجود والعناصر الموجودة في الأندية يعني كلها ممتازة. صحيح أن عملية الاستعداد المتأخر وتراكمات مشاركة بعض اللاعبين الدوليين مع كأس العالم مؤثرة، لكن هذا هي يعني هذا هو الطبيعي.
2: لا في إصابات، تخيل نحن ساعات القليل الماضي هذه الإصابة اللي أعلن عنها وأعلن عنها أسوق على سبيل المثال روجر فرنانديز لاعب نادي الاتحاد، وهو اللي الآن يستعد الفريق على بعد 48 ساعة من مباراة الملحق الآسيوي المشاركة في النخبة الآسيوية. هذه ضربة الحقيقة، يعني بنشاهد كيف يتعامل معها وتتعامل معها إدارة الاتحاد. نروح فاصل قصير مستمعينا ونعود من بعده للحديث في تيكي تاكا مع ضيفين العزيزين هيثم مبقوس وعيسى حكم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. تيكي تاكا على جدة إف إم.
2: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام في هذه الأولى انطلاقة حلقات هذا الموسم الجديد من تيكي تاكا على جدة اف ام، في انتظار انطلاقة دوري روشن الحقيقة وفي حلقات استباقية الحقيقة لموسم الحقيقة نتمنى وننتظر ونثق بإذن الله أنه يكون أيضا أحد جواهر دوري روشن الحقيقة المحترفين على مستوى الأداء وعلى مستوى ما يقدم إبهارا لمحبي كرة القدم سواء محليا وحتى المتابعون خارج المملكة. أنا بروح الحقيقة بعد الترحيب مرة أخرى بضيفين العزيزين هيثم مبقوس الناقد الرياضي والعزيز أيضا الآخر عيسى حكم الناقد الرياضي إلى مثل ما قلنا في أول الحلقة الحديث عن بناخذها يعني بالترتيب بما انتهى إليه الموسم الماضي من دوري روشن. النصر حامل اللقب الحقيقة الذي سعد جماهيره الحقيقة طوال الصيف بالتغني بما حققه الفريق، وهو يستحق بطولة دوري روشن المحترفين الموسم الماضي، ويأمل أيضا جماهيره الحقيقة وهي مهمة كبيرة وثقيلة، ويستطيع النصر بتلك الكوكبة الحقيقة من اللاعبين وأيضا على مستوى ما يقدمه والمأمول منه يقدمه في هذا الموسم، وإن كان جزئية في المشهد النصراوي هي تغير الإدارة الفنية، أقصد مغادرة خيسوس المدرب الذي طار إلى تدريب منتخب البرتغال، ويعني وصل بديلا عنه أو كان الخيار هو المدرب إنجي بوستيكوغلو إنجي. هذا المدرب اللي يترقب النصراويون ماذا يفعل أو ماذا سيفعل مع هذه الكوكبة من الجماهير، مع هذه الكوكبة من اللاعبين. وأيضا معروف أنه الوصول للقمة صعب معروف، وتمكن النصر منها الموسم الماضي، لكن المحافظة وأقصد تحديد

0: الحفاظ على هذا اللقب هو الأمر الأصعب. عيسى، كيف شايف النصر مع هالإدارة الفنية الجديدة حتى الآن؟ تعامل أو المشهد في النصر، المعسكر حتى الآن، الأجواء مع المدرب، المخاوف اللي ممكن تكون عند بعض الجماهير من هالتغيير القسري، خلينا نقول.
1: أنا أتصور أن المخاوف في محلها. أنت تتكلم عن رحيل مدرب عبقري بكل ما تعني الكلمة، وضع بصمة قوية والكل يشهد له، سواء في حقبة السابقة مع الهلال أو حقبة الأخيرة مع النصر. لو سيد جورجي جيسوس مدرب بكل ما تعني الكلمة متكامل، سواء على الصعيد الفني الخططي، حتى على قيادة الفريق الإدارية وقيادة الفريق أيضا الفنية في أرضية الملعب، وقيادة الفريق أيضا حتى في غرفة الملابس، مدرب يشهد له. لذلك لما تعمل بس تصور بسيط جدا لسير معسكر النصر في الموسم الماضي وسير معسكر النصر في هالموسم، بغض النظر عن ظروف كأس العالم وتأخر التحاق اللاعبين وإلى آخره، تجد الحقيقة في فروقات كبيرة جدا. أمام السيد بوستيكو الحقيقة تحدي كبير جدا، لأنه يخلف الحقيقة رجل ترك له تركة كبيرة. أولا ترك له فريق بطل، ثانيا فريق عنده شخصية، ثالثا فريق الحقيقة في إدارة وفي انضباط وفي نظام في داخل وخارج الملعب من قبل المدرب السابق. أعتقد في تحدي كبير جدا يجعل النصراويين الحقيقة في حالة ترقب. إذا ما حدث أي الحقيقة هزة لفريق النصر مبكرة، ممكن إحنا ندخل لمرحلة القلق اللي هي المرحلة الثانية.
0: تقصد النتائج اللي منتظر تحققها المباريات الأولى للفريق مع إدارة فنية جديدة؟
1: نعم بالتأكيد، ولذلك الجميع حذر أنه يتكلم عن، صحيح أنه مدرب بوستيكو مدرب قادم الحقيقة أسترالي، لكن عنده سيفي جدا يعني ممتاز، مدرب بطولات إلى آخره، لكن حتى الآن ما يعطيك الحقيقة الانطباع اللي أنت تعرفه عن مدرب مثل جورجي جيسوس، اللي اتضح الحقيقة أداءه وعمله أو معروف من أول يوم في التدريب كيف كان اللاعبين يلهثون من قوة التدريبات، من تركيزه على الجانب البدني عند معسكر كان مستمر، بينما الحالة الآن مختلفة تماما مع السيد إنجل. للظروف الحقيقة ما خدمته أيضا، سواء في برمجة المعسكر ثلاث مراحل، الرياض، أبها، بعد ذلك إلى البرتغال، حصل فيه تغيير أحد المراحل تم إلغائها واستكمالها في الرياض، في توقفات كثير، حتى عملية السفر للمعسكر الخارجي حصل فيها تأخير أيضا 24 ساعة. مستوى المباريات الودية صحيح النتائج متقاربة مع الموسم الماضي، لكن العناصر والتشكيلة ليست هي العناصر عبد الله اللي احنا اعتدنا عليها. بالكاد آخر ربع ساعة في المباراة الأخيرة أمام المرية يمكن شافوا النصراويين العناصر،
0: لا زي ما ذكرت إنه غالب العناصر يعني عناصر بوسط غياب عناصر كثيرة شاركت في كأس العالم، أقصد بعض اللاعبين،
1: لكن أعطت انطباع آخر مباراة آخر ربع ساعة، أعطتك انطباع أن شخصية الفريق في أرضية في الملعب لا تزال قوية مع دخول ساديو ماني وجوا فيليكس بإضافة عبد الإله العمري والحارس بنتو. أعتقد أنه النصر ما عنده عذر كعناصر، لكن برضك الجميع ينتظر النتائج هي اللي في النهاية تعطيك المؤشر على الاستمرارية أو حدوث تربات أو إلى آخره. لكن الاكتمال 100% لا، النصر حتى الآن عنده الحقيقة يمكن 50% نقدر نقول جهوزية إلى 60%، يكفي أن قائد الفريق كريستيانو رونالدو حتى اللحظة ما دخل أي تمرين.
0: طيب أبو كادي، ما في شك أي فريق تتغير في الإدارة الفنية في حالة ترقب لما سيقدم الفريق مع الإدارة الفنية الجديدة. في حالة النصر يمكن أكثر يعني خلنا نقول معذور الجمهور النصراوي أنه يكون أكثر قلقا من ذلك المشهد اللي نقول نحن اعتيادي، لأن فريق بطل، أقصد بطل النسخة، ويعني أمل إعادة تكرار ذلك المشهد، مشهد التتويج لسنة أخرى والحفاظ على اللقب، لا شك أنه هاجس كبير للاعبين قبل أن يكون للجماهير. إلى أي مدى هذا الحالة في النصر مع بوسكيتو المدرب الجديد أو أنجي هو قابل للتهديد، خلنا نقول في حالة مثل حالة النصر قياسا بالوضع الحالي؟
2: والله شوف أبو أحمد، يعني لابد مدرب إنجي يأخذ فرصة الكافية، صعب ترى من أول مباراة أو أول مباراتين أو حتى ثلاث مباريات إنه إحنا نحكم على المدرب ونحكم على الفريق. ترى الفريق إلى الآن زي ما ذكر الزميل عيسى ما اكتمل بشكل كبير جدا، يعني من ناحيه اضافه عناصر اضافيه. أنا اليوم حتى رونالدو لم يشارك حتى الان لا في تدريب ولا في مباراه ولم يدخل،
0: ولا حتى القادم الجديد كوستا.
2: نعم، ولا حتى القادم
0: اللي كان موجود في المعسكر ولا شارك، ويعني
2: وبالتالي ترى اول مباراتين تقريبا او ثلاث مباريات بالكثير راح تكشف للمدرب فعلا يعني الاحتياجات، بغض النظر عن المباريات.

0: مباريات المعسكر والمباريات اللي خاضها الفريق في المعسكر، المباريات الحقيقية التنافسية هي اللي فعلا تكشف لك الاحتياجات اللي يحتاجها المدرب. فبالتالي أنا وجهة نظري إنه النصر راح يدخل في، يعني صحيح إنه مثلا راح يبدأ ما راح يبدأ ببدايات قوية على مستوى الدوري، لكن لا شك إنه المباريات التنافسية هذه راح تظهر لك الاحتياجات، راح تظهر لك النواقص. لذلك أنا أقول وجهة نظري على جمهور النصر إنه لا يحكم مبكرا مثلا على إنجي. والله أنت عارف أبو أحمد،
1: بس حالة خطيرة ترى مسألة النتائج الأولى أبو كادي، يعني مسألة
0: نعم شوف
1: إنه الجمهور ينتظر نتائج، استمرارية نتائج إيجابية مع المدرب الجديد، وبالتالي أي عثرة للفريق البطل أعتقد أنه أو يراها، مش أنا أعتقد أنه يراها البعض أنها مؤثرة على استمرارية الفريق.
0: صحيح، لكن لابد انه نعرف انه في ظروف ايضا مر فيها الفريق ما استطاع من خلالها انه يسجل لاعبين، ما استطاع من خلالها انه يكتمل الفريق بسبب ظروف ماليه. اليوم الى اليوم في احاديث على مساله البرنامج الاستقطابي انه سمح بجزء من المبلغ نادي النصر انه يكون هناك في تعاقد مع سام كوستا، وبعد ذلك بقيه المبالغ تقول لديون سابقة في الفترة الماضية. وبالتالي أنا أذكر لك أنه اليوم النصر لا يعيش أفضل حالاته، يعني على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني، وحتى رئيس نادي اليوم غير موجود، أستاذ عبدالله الماجد غادر، ما في حتى الآن بديل لرئيس النادي حتى الآن. يعني في الفترة الماضية في خلال الصيف كان في أكثر من اسم خالد المالك، كان في أكثر من اسم ممكن مرشحين، حتى الآن حتى رئيس نادي غير موجود. يعني وبالتالي من يدير المشهد لا شك أنه هي الإدارة التنفيذية في النادي. فتتكلم على أنه النصر ما يعيش أفضل حالاته، خلونا نكون واقعين، ما يعيش أفضل حالاته الفنية الإدارية أنه يدخل فيها الموسم بقوة من بدايته. لذلك أنا يعني أروح مع تخوف كثير من جماهير النصر في الفترة الماضية، تابعت طروحاتهم، كثير من جماهير النصر متخوف من بداية هذا الموسم اللي ليست بالبداية المثالية بكل صراحة، ممكن راح يواجه مشاكل كثيرة. أيضا لا تنسى أن الفريق اليوم ينتقل من مدرسة إلى مدرسة على المستوى الفني، مدرسة برتغالية ثم اليوم مع أنجي مدرسة أخرى، مدرسة أسترالية. صحيح أنه أنجي من المدربين اللي احنا عارفين أنه مدرب هجومي، مدرب مع الأندية السابقة اللي دربها يحقق بطولات نزعة هجومية، لكن لا شك تعرف أنه في اختلاف ما بين المدرستين. كل الظروف هذه راح تظهر أمام النصر خلال الجولات القادمة، اللي يعني أنا متأكد ما راح تكون جولات سهلة، حتى وإن كان المنافسين ما يقارنوا بنادي النصر، لكن النصر حتى لا ليس في أكمل جاهزية بشكل كامل.
1: طيب النصر، وهذا آخر جزئية في متعلقة بالنصر بس عنها أخوي عيسى، النصر إلى جانب حالة الترقب للاستقرار الفني أو الوصول إلى مرحلة استقرار فني تدعم الفريق في انطلاقته في هالموسم وتحقيق مستهدفاته، الجماهير تتابع حالنا حالهم، يعني تتابع ما يحدث أيضا على مستوى اللي ممكن يأثر حتى على العامل النفسي بالنسبة للاعبين، أقصد تحديدا يعني مباشرة موضوع نواف والأحاديث اللي يتم تداولها بخصوص قناعة المدرب القادم الجديد لفريق النصر ببنته، هالأمور إلى أي مدى ممكن تكون أو يعني يخشى منها أنها تؤثر، وأيضا كيف تشوف يعني إمكانية تجاوزها بالنسبة للفريق في ظل الأوضاع الحالية قياسا بالخبر السعيد بالنسبة للجماهير، أقصد توقيع كوستا.
2: شوف أبو أحمد، أنا أعتقد بداية بالنسبة للمدرب ما له أي عذر بأن يحدث أي هزة الحقيقة، لأنه السلام فريق مكتمل مع بداية الدوري، مع بداية أول مباراة الفريق راح يكون متواجد 80% تقريبا إلى 90% حتى من آخر تشكيلة استطاعت أنها تمنح النصر بطولة الدوري، بالتالي لا زال يحتفظ بكل مقومات القوة في التشكيل باستثناء كريستيانو رونالدو، هو الغائب الوحيد فقط عن القائمة، عدا ذلك بروزوفيتش رحل سيكون كوستا مكانه إذا كان جاهز في أول مباراة، أو أعتقد أنه في مباريات كثير كان النصر خاضها بدون بروزوفيتش، وكان عند المدرب جورجي جيسوس كان أيامها عنده الحلول كاللاعب أنخل، واللاعب الحقيقة متوفر وجاهز بالنسبة للمدرب الجديد إنجي بوستيكو، فما أتخيل أنه الحقيقة صح الجاهزية ما اكتملت، لكن عملية التفريط في أي مباراة أو حدوث أي هزات متوقع معناها رفع الراية البيضاء مبكرا بالنسبة للدوري. احنا نعرف الدوري السعودي في آخر ثلاث نسخ أبو أحمد ما يحتمل أبدا عملية التفريط في جولتين أو حتى في حدوث سلسلة من التعادلات. يمكن عندنا مثال الهلال في الموسم الماضي، يعني 22 نقطة فقدها بالتعادلات، يعني لو خسر ست مباريات كان بالنسبة للهلال كان بطل الدوري، أفضل من أنه يتعادل في 11 مباراة لما نجي نحسبها نسبة وتناسب أو حتى على المستوى الرقمي. فمن ناحية الجاهزية بالنسبة للفريق الإعدادية ما اكتملت، لكن غير مقبول أن النتائج بالنسبة له تكون سلبية عند سواء عند جماهير النصر أو حتى بالمنظور العام للعناصر المتوفرة في الفريق. مسألة نواف العقيدي، بالنسبة لنواف العقيدي أعتقد الطريق مسدود ما بينه وبين النصر من الموسم الماضي. عملية الحقيقة المحاولات المستمرة أعتقد أنها وصلت إلى طريق مسدود. يمكن حشفنا في الموسم الماضي أكثر من مباراة يضطر المدرب جيسوس أنه يستعين بحارس من درجة الشباب ودرجة الناشئين لكثرة إصابات نواف، هذا واحد. ثانيا اللاعب يريد أن يلعب أساسا، أعتقد نواف الحقيقة من حقه أن يطمح لهذا الأمر رقم واحد. ثانيا هو حارس المستقبل الكرة السعودية، ما يختلف اثنين. إحنا إذا بنصنف اليوم محمد العويس ونواف العقيدي وبقية زملائهم الدوليين في المنتخب، أكيد بنضع العقيدي في المرتبة الأولى أو في المرتبة الثانية، واحد من أهم الحراس. لكن الرجل لديه الحقيقة اشتراط من الصعب تلبيته، وهو أن يكون لاعب أساسي متواجد في التشكيلة. ولذلك اختار له وجهة، أتصور أن الأمور حسمت أنه راح يتجه إلى فريق الفتح في الأيام القادمة، هذا قرار شخصي من جانبه. لكن أعتقد النصر اتخذ القرار الصحيح، لأنه في النهاية راح تستمر عملية المد والجزر وراح نوصل إلى الفترة الشتوية، يكون اللاعب دخل فترة الستة أشهر وهنا تحدث المشكلة. بنته خيار ممتاز أنه يستمر عليه المدرب، إذا أراد استبداله عليه أن يستبدله في ظل الظروف الحالية طبعا بحارس أفضل منه. لكن أنا أتصور أنه مش المشكلة اللي المفروض يفكر فيها المدرب، أكثر شيء المفروض أنه يفكر فيه اللي هو عملية إيجاد حل لمعضلة مركز الظهير الأيسر أو مهاجم آخر حقيقة يساند كريستيانو رونالدو في مركز رأس الحربة.
1: هذا الحديث المختصر عن النصر بطل الدوري الذي يأمل تكرار المشهد والمحافظة على اللقب. نروح لصاحب المركز الثاني وببدأ فيه مع أبو كادي الزميل هيثم. الهلال الذي لم يكن مرضي لا لجماهيره ولا للاعبين ذاتهم، أقصد على مستوى الموسم الماضي، وإن كان على بعد نقطتين من مقتنص اللقب النصر، أقصد بنهاية الموسم، وصبت الجماهير جام غضبها، أقصد النسخة الماضية، على ما كان يقدم الفريق مع إنزاغي، وعده البعض أنه أحد الأسباب إنزاغي في ما انتهى عليه موسم الهلال، وكان في حالة ترقب إنزاغي سيغادر لم يغادر. المهم أنه انتهى المشهد أنه نحن أمام موسم آخر للهلال مع إنزاغي مرة أخرى، ولكن ببعض التغييرات. أولها سامرفيل، أحد الاستقطابات اللي استقطبها أو عملت إدارة الهلال على جلبها للفريق، إضافة إلى يعني عدد من الصفقات المحلية، عبد الله العنزي، صبري دهل، العويس، الصرنوخ، الحبشي. كيف شايف الهلال؟ وأيضا هذه النسخة التي يعاد فيها ثقة في إنزاغي مع تجديد عناصري.
3: والله شوف أبو أحمد، يعني أنا أرى أنه الهلال هو تقريبا الفريق الأفضل من حيث الاستقرار والإضافات والتدعيمات اللي حدثت،
1: يعني خطوة جيدة تشوف أن استمرارية إنزاغي؟
3: لا ما هي خطوة جيدة، لكن أنا أعتقد أنها هي فرصة أخيرة لإنزاغي. إدارة الهلال أنا أعتقد أنها رمت الآن الكرة في ملعب إنزاغي، فرصة أخيرة. شوف أنا ما أعتقد أنه الهلال سيستمر على إنزاغي إذا لم يعدل إنزاغي وضع الفريق فنيا بكل أمانة. أول أربع خمس جولات إذا الهلال ظهر بالمظهر غير مرضي لجماهير ولا إدارة ولا حجم الدعم اللي جالس يقدم من الأمير الوليد بن قلال وبإشراف من الأمير نواف بن سعد، ما أعتقد أنه إنزاغي سيستمر. أنا أعتقد أنه إدارة الهلال والأمير الوليد قدموا يعني كل ما يستطيعون في هذا الموسم من بدايته لتحقيق صفقات ترفع من جودة الفريق. الفريق الآن قادم على منافسات على المستوى المحلي والمستوى الآسيوي، ولا عندهم استعداد حقيقة الهلاليين أنه هذا الموسم أيضا يخسروا سواء الدوري أو كأس آسيا اللي حتكون النسخة القادمة في الرياض أو العديد من البطولات.

0: المنافسه تنتهي بالتعادل، وهذه كانت احد اسباب ان الهلال يخسر الدوري في الموسم الماضي. يعني بصراحه فريق لا صحيح انه لم يخسر ولا مباراه على مستوى الدوري، لكن لك ان تتخيل انه كمية تعادلات مع أندية غير منافسة، بل أندية حتى كانت مهددة بالهبوط، أفخذت الهلال مسألة تحقيق بطولة الدوري. هذا شيء لن يكون مرضي عند إدارة نادي الهلال ولا جماهير نادي الهلال. إذا والله الهلال بدأ ببداية قوية وبداية مقنعة أول 4-5 جولات ممكن أنه يستمر إنزاغي، إذا ده والله رأت إدارة الهلال أنه الفريق ما زال رغم العناصر الإضافية وإلى آخره ما زال فريق ضعيف فنياً، أنا أعتقد أن إنزاغي لن يستمر على رأس الجهاز الفني في الهلال.
1: طيب أنا منطلق من التوقع اللي ذكره أبو كادي وبسألك أبو سلمان، يقول لك إنزاغي نظير ما قدمه الموسم الماضي ونظير أيضا هذا أشبه ما يكون بتوفير الطلبات من قبل الإدارة الهلالية حتى الآن أقول، واللي ممتد يعني الفترة متاحة حتى نهاية فترة الميركاتو الصيفي، يقول لك أنه ممكن يغادر، يعني إن لم يستغلها فهو مغادر خلال 6-7 جولات.
0: والله تكون خربت ولا قبلها كلها.
1: من ضحكت وأنا أحس أنك ودك كأنك تقول أنه قبلها شكله.
0: والله ممكن، يعني أنت في يعني في الدوري السعودي، بس الآن يعني الأمور فيها حوكمة عالية جدا. أكيد. عملية أكيد. تغيير مدرب أصبحت يعني مش بالساهل، ولكن لما أنت تنظر للهلال الموسم الماضي والهلال في برنامجه أو في مسار الإعدادي حتى اللحظة أبو أحمد ما تغير شيء، هي نفس الشخصية نفس الأفكار نفس القناعات حتى نفس النتائج. لكن تتخيل تعادل 3-3 مع الأهلي القطري، ترجع مرة ثانية لنفس النتيجة اللي حدثت أمام السد في ثمن النهائي النخبة ومغادرة الفريق. لا تزال هناك حلقة مفقودة في فكرة إنزاغ الفنية غير موجودة. لا أعلم الحقيقة هل هي عناصر يحتاجها حتى اللحظة الهلال لم يستطع يعني تلبية هذه المطالب أو إحضار هذه العناصر، ولا هو المدرب الحقيقة يعني الفكرة مو قادر يكملها أو ما هو قادر يتعب الأسلوب المناسب للفريق الهلالي بالعناصر الحالية. عمليات الحقيقة استقدام أو عفوا عن عملية التعاقد مع اللاعب سمرفيل واضح أنها تماما إما على حساب مالكم أو انه يفكر بالاستغناء مثلا عن خدمات سالم الدوسري قائد الفريق كلاعب اساسي، لان نعرف ان السامر لاعب طرف يستطيع ان يلعب في الجهه اليسرى يستطيع ان يلعب ايضا في الجهه اليمنى. ما لدى النصر من مشاكل مع بعض اللاعبين، عمليه التفكير في تغيير بنته نواف العقيدي موجوده ايضا في الهلال، عند بنزيما غير مقنع بالنسبه للمدرج الهلالي، وما اعرف هل هو في داخل قناعات المدرب إنزاغي ام لا. نونيز ليس مقنعا بالنسبة للشريحة الكبرى من الجماهير لكنه مقنع للمدرب إنزاغي. مالكوم لاعب مؤثر ويصنع الفارق، لكن مستواه الحقيقة من الموسم الماضي أو من نهاية الموسم الماضي ليس مالكوم المعروف، عملية مغادرة واردة. فالهلال لا يعيش الحقيقة الاستقرار الحقيقي، لكنه ظاهريا يبدو بأنه في حالة أفضل.
1: من هالنقطة أبو سلمان الجماهير وجزء، يعني احنا انتم متابعين تلوم الاداره او هي تعتب على اداره الهلال وسميها تغضب على اداره الهلال، نكون صادقين انها مستمره او ترى كانه اضاعه وقت مساله الاصرار او ابقاء المسؤوليه الفنيه على إنزاغي والتغيير فيما بعد ان حدث، اقول بين قوسين ان حدث ما بعد النتائج، واضاعه وقت. انت اهدرت الوقت في معسكر اعدادي مع مدرب قد يتغير في لحظه بناء على النتائج اوليه في بعض المباريات. اقول
0: ولذلك لو تلاحظ ابو احمد انه الكتله الكبيره من اللاعبين اللي تم احضارهم في الفتره الشتويه ما شفنا او ما استفاد سوى من لاعب واحد اللي هو سلطان مندش. الآن الكتلة تعود مرة أخرى، إعادة العويس أنا أعتبرها الحقيقة يعني قرار استراتيجي أو قرار جدا صحيح. عملية أي غياب لياسين بونو أنت تحتاج لحارس قوي جدا بمستوى محمد العويس، لكن بقية العناصر الأخرى هم يبنوا على أو البناء على أن محمد المحزلي يستطيع أن يحل معضلة الظهير الأيمن، لكن بقية العناصر هي عبارة عن تهيئة للمستقبل. وكم من لاعب أحضره الهلال والنصر والأهلي والاتحاد الشركاء في الصندوق، وكم من لاعب أحضروه من أجل المستقبل لكن ما شفنا أي مستقبل. دائما ما نجد في الموسم الثاني يتحول إلى إما عملية إعارة أو يتم الاستغناء عنه أو ينسى هذا اللاعب. فهنا حقيقة الحلقة اللي تشعر المشجع الهلالي وغيره أيضا، ولكن في الهلال على وجه التحديد بالقلق، أن هالتلبية للمطالب وهاللاعبين اللي يحضروا بس أرضية الملعب ما تشوف أحد، لا زالت الكلمة بيد إنزاغي، وبالتالي تسأل نفسك هل من يختار هؤلاء اللاعبين

0: سيمون إنزاغي، ولا هي عبارة عن قرارات من جانب الإدارة؟
1: واضح أن الجولة الأولى بتحمل إجابات أو يعني نتائجها ممكن تفجر أشياء كثيرة. أقصد مباريات الجولة الأولى اللي بتنطلق الخميس المقبل بالتسع مواجهات. نروح فاصل قصير مستمعينا وضيوفنا، ونعود مرة أخرى سريعا إلى تيكتاك.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا ومستمعي تيكي تاكا على جدة FM وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ورحب بكم مرة أخرى. ونعود للحديث في حلقة الليلة من تيكي تاكا عن محاورنا، وخلونا نسمحوا لنا بالجزئية الموضوع المهم والساخن جدا قبل نكمل أو قبل أن نكمل الحديث عن رباعي الرباعي الأول في ترتيب سلم دوري روشن الموسم الماضي، وأقصد فيها تحديدا المقعد الساخن أو ملف رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، والجماهير تتابع. وبس هنا مباشرة ضيوفنا، أبدأ معك هيثم. يعني هالملف وهالتغيرات الحقيقة اللي حصلت الساعات الأخيرة، قوائم الترشيح الأولي والقائمة الأولية للمرشحين اللي تحولت من خمس قوائم إلى قائمة واحدة، تم استبعاد أربع قوائم وبقيت قائمة المرشح الأوحد حتى الآن رزيزة، أصبح هو المرشح الوحيد في القائمة الأولية المعتمدة. نتكلم عن هذا الأمر قياسا بالوضع الحالي قبل مسألة يعني فتح مسار الطعون والإجراءات. أنا بأخذ تعليق على هالمشهد.
0: والله أبو أحمد يعني الحقيقة مشهد كان صادم بكل أمانة.
1: صادم.
0: نعم مشهد كان صادم. اليوم أنت تتكلم من خمس قوائم تظل قائمة وحيدة فقط، وكأن هذه القائمة هي فقط من فهمت اللوائح وفهمت يعني الأنظمة الخاصة في الترشيح، وخبرات رياضية كثيرة في قوائم أخرى لم تستطع أنها تجتاز الأنظمة وال يعني البنود الخاصة والاشتراطات الخاصة بالنسبة لنظام الترشيح. حقيقة هذا الشيء كان صادم بكل أمانة للوسط الرياضي بشكل عام. عموما احنا نتمنى التوفيق للأستاذ بدر الرزيزة، لأنه واضح أنه يعني خلاص هي ستكون يعني القائمة الوحيدة، وإن كان هناك في أحاديث أنه في بعض القوائم تبغى تتقدم بطعون وتبغى تتقدم ب يعني استئناف على لمركز التحكيم الرياضي على مسألة يعني ما حدث من رفض وإلى آخره من لجنة الانتخابات، لكن لابد أن نعرف أنه هذه الشروط يا أبو أحمد اللي وضعت والبنود هي باعتماد من الجمعية العمومية من خلال الاتحاد السابق. يعني الاتحاد السابق هو من وضع هذه الشروط، الأندية من خلال الجمعية العمومية هي من وافقت على هذه البنود وهذه الشروط. فاليوم
1: إيه بس ناحية إيجابية هذه نفهمها على أنها صرامة إجراءات تطبيق فعلي البنود اللي تم تحديدها سابقا، ولا ضعف اللي تقدموا بالترشيح.
0: والله شوف أنا أرى إنه من الجانب الآخر إنه هي ضعف في فهم البنود والاشتراطات بكل صراحة. يعني أنت تتقدم بقائمة كرئيس مرشح، المفترض إنك أنت فاهم كل البنود واللوائح والاشتراطات اللي وضعتها يعني الإدارة السابقة من لاتحاد القدم وصادق عليها الجمعية العمومية. المفترض إنه هذه كل الاشتراطات، يعني أنت بكل أمانة تتفاجأ إنه بعض الاستغناءات تمت بسبب اللغة الإنجليزية لم تتطابق يعني أو لم تكون
1: والسنوات المتعلقة بالسنتين.
0: نروح لموضوع السنتين من أصل خمس سنوات. إن كنت يعني حقيقة أرى إنه يعني هذا البند المفترض حقيقة إنه كان على الأقل يكون فضفاض من خلال خبرة على الأقل في المجال الرياضي لمدة سنتين فأكثر، ما تحددها بخمس سنوات يعني بكون أمانة. يعني أنا ما أدري إيش كان توجه الاتحاد السابق إنه يحصرها في خمس سنوات فقط أخيرة تكون سنتين، لا يا أخي على الأقل تخلي في المشهد الرياضي شخص مثلا له ثلاث سنوات فأكثر كعمل في المجال الرياضي من حقه إنه يتقدم، خلاص هذا الشخص عنده خبرة، خصوصا لو كان كرئيس نادي سابق. مفترض حقيقة إنك أنت مثلا ما تحصرها في آخر خمس سنوات بالعمل لمدة سنتين، يعني قوائم مثل مثلا حاتم خيمي، مثل بعض الأسماء،
1: خالد الغامدي،
0: نعم خالد الغامدي لها باع طويل، يعني مثلا خلينا نتكلم عن حاتم خيمي تحديدا، له باع طويل في الوسط الرياضي، من لاعب لإداري لرئيس نادي إلى آخره. فالمفترض حقيقة إنك أنت مثلا ما تحصرها كاتحاد سابق إنه خمس سنوات أنت لازم تشتغل سنتين رئيس. طيب خبراتي السابقة وتضحياتي كلاعب وإلى آخره، هل هذه كلها تمحى من أجل سنتين من أصل خمس سنوات؟ لا، أنا حقيقة أنا أرى هذا الشرط ما كان منطقي. والمفترض أنه حتى الممثلين الأندية من خلال الجمعية العمومية الماضية ما كان صادقوا حقيقة على هذا الشرط، لكن هم كانوا أيضا يعني المشاركين، أنا أتكلم عن أعضاء الجمعية العمومية، هم كانوا مشاركين في هذه الاشتراطات اللي وضعت.
1: سمعت أبو سلمان توصيف أبو كادي، قال المشهد بالنسبة له مشهد السباق على مقعد رئاسة اتحاد الكرة بأنه مشهد صادم بما انتهى إليه، أقصد إقصاء أربع قوائم وبقاء مرشح وحيد. أنت شايفها صادم أيضا ولا لك توصيف آخر؟
0: لا، هي ضربة قاضية صراحة،
1: ضربة قاضية.
0: خمسة منافسين غادروا وبقي المنافس السادس، لا تنسى هي ست قوائم،
1: ست قوائم
0: هي ست قوائم هي متواجدة، خمسة فجأة الحقيقة ما كان فيه أحد يتوقع أن أن العدد هذا كله يغادر ويبقى في الميدان فقط،
1: أنه يقصى بضربة واحدة تقصد.
0: نعم صحيح. ولكنك أنت لو سألت نفسك حتى قبلها يعني ما أعتقد أنه يعني بالمنطق أنه الأجهز ولا الأوفر حظا كان واضح تماما هو سيد بدر الرزيزة، لكن كنا نتمنى أنه ما تكون الحقيقة الاشتراطات اللي ما بين الأسطر، صحيح أنها موجودة ومقررة حسب ما ذكر وما سرب من 2016 في النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، سواء عنصر اللغة الإنجليزية أو الخبرة موجودة، لكن يعني ما هي المبرر اللي أنا ممكن أستبعد فيه، يعني ممكن أتم التغاضي عنه في حال إن المرشح أو المتقدم لكرسي الرئاسة يتصف أو لديه جميع المواصفات اللازمة، وأهمها أن يكون قيادي للاتحاد السعودي، لا يحتاج أن يكون رئيسه لاعب سابق، ولا يحتاج أن يكون رئيسه رئيس نادي سابق أو إداري سابق أو متمرس في اللعبة، لا، هو يحتاج الحقيقة رجل قيادي يقود المنظومة بقرارات صحيحة جدا، يصوب دائما الأخطاء، يكون لديه المرونة في عملية التعامل مع الأحداث والنتائج، وخاصة نتائج المنتخب السعودي. المنتخب السعودي الحقيقة عانى في السنوات الماضية كثيرا، يعني ممكن
1: رئيس الاتحاد تنتظر ملفات الحقيقة جدا كبيرة، ويمكن أهمها يعني موضوع منتخبنا.
0: نعم، المنتخبات أعتقد هو الواجهة صحيح. لأي اتحاد نتائج المنتخب السعودي، الدوري نعرف أنه تحت إدارة رابطة الدوري المحترفين، بطولة كأس الملك يديرها الاتحاد أو لجنة المسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم على الصعيد المحلي، لكن صحيح. النظر دائم والمقياس والمرآة هو المنتخب السعودي. المنتخب السعودي الحقيقة غير مرضي، سواء بالتعاقدات مع المدربين أو منظومة العمل المنتخب السعودي أو طريقة البناء أو الإعداد أو تكوين منتخب أو حتى الخطط. لكن تتخيل اتحادنا لديه الحقيقة آلاف الأفكار، الفكرة الحقيقة تظهر اليوم ويتم تطبيقها لمدة أسبوع إلى أسبوعين وبعد ذلك تختفي، لا يظهر لها أي مخرجات. إذن في هالحالة في عندك خلل الحقيقة في عملية القيادة وعملية الحوكمة وعملية تزمين البرامج والقرارات وتكوين الأساسيات بالنسبة للاتحاد السعودي. لكن بالتأكيد كنا نتمنى نشوف السباق الحقيقة تنافسي على كرسي الرئاسة على الأقل حتى يوم الاقتراع بين عضوين أو بين مرشحين أو
1: وهذا المشهد مرشحين. هذا المشهد مشهد اللي جزء من امتعاض، يمكن قرأتوه أنتوا، جزء من امتعاض المتابعين اللي انتظار لحظة الوصول لمن سيقود أو من سيتولى هذه المهام من خلال هذه القوائم، من بين هذه القوائم كان في حالة انتظار طيف كبير الحقيقة من الناس، إنه كانوا أو من الجماهير إنه ينتظرون مشهد على الأقل الأخير بين قائمتين، وبالتالي يعني هذا المشهد اللي كانت تنتظره صدق الجماهير، إنه يكون في تنافس بين قائمتين ثقيلتين لكن جزء من الصدمة اللي قال عليها أبو كادي إنه فجأة إحنا أمام قائمة واحدة فقط.
0: صحيح، وحتى القائمتين المتوقعة والناس اللي ممكن كانوا ينتظروها قائمة رزيزة وحاتم خيامي، لكن أعتقد يعني وكانت الأمور ممكن بنسبة كبيرة جدا تذهب إلى سيد بدر رزيزة. الحقيقة الرجل لا يمكن انتقاص السيفي الخاص فيه سواء في حياة العملية الخاصة أو حتى في خبرته الرياضية من خلال نادي القادسية، وكلنا نحن نشوف كيف القادسية يتطور. لو لم يكن خلف الراعي للقادسية موجود رجل أو مع الراعي موجود رجل يستطيع الحقيقة أن ينظم ويرتب ويقرر ويدير الأمور الحقيقة مثل السيد بدر رزيزة، ما كان القادسية شفناه من أول سنة يصعد فيها إلى الدوري وهو في المرتبة الرابعة ويعد نفسه بجدية من أجل الاستقرار ومن أجل أنه يصل إلى ألقاب مهمة سواء محليا أو آسيويا. فنعم كنا نتمنى الحقيقة أن اليوم الأخير نشوف السيد بدر رزيزة أمام أحد المرشحين أو اثنين على الأقل، مع احترامي للبقية أنا أعتقد في أسماء بدون يعني الذكر من الصعب جدا أنك تتخيل أنها تستطيع قيادة الاتحاد على الأقل في ظل الظروف الحالية، لأن أغلبهم الحقيقة بعيد جدا عن المشهد الرياضي.
1: واللافت أنه قائمة سيد بدر رزيزة يعني هي قائمة يعني تشمل في عضويتها أو القائمة اللي تقدم فيها لؤي مشعبي أحد رؤساء الأندية في دور روشن، وبالتالي عندنا قائمة فيها رئيسي ناديين في قائمة واحدة. بدر رزيزة
0: تحس أنها مذاكرة الشروط والاشتراطات، تحس أيضا بصراحة أن السيد بدر رزيزة من البداية أو من قبل إعلان استقالة المسحل الرجل قاعد يجهز نفسه لمثل هاليوم، ولذلك هو كان أول المبادرين بالاستقالة من رئاسة نادي القادسية، فالرجل هو جاهز من البداية. طيب. ومذاكر الاشتراطات أيضا بشكل ممتاز جدا، ما أحد يستطيع أن الحقيقة يقلل من قدرات الرجل، نتمنى أن يكون في مستوى الطموحات.
1: طيب إحنا ننتظر الحقيقة المشهد ينتهي إلى ماذا بعد هالأمر، أقصد فيما يتعلق بمقعد ومن سيتولى مهام رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة القادمة. طيب نروح إلى إكمال مواضيع FM. كنا توقفنا بعد الحديث عن النصر وعن الهلال، نذهب إلى الأهل الحقيقة، وهو لعله البعض يراه هو أكثر الأندية من الرباع الأول قساوة في الظروف. ليش؟ لأن الحقيقة فجأة من أن يعيش وقت جيد على الأقل في معسكرة، أقول جيد نوعا ما، وإن كان يعني كان في حالة ترقب لي بعد مغادرة كيسي وأيضا مغادرة رياض محرز، أنه في أمال كبيرة أنه من سيخلفهم على الأقل في هذه الخارطة الفنية لعناصر الفريق الأهلاوي، إذ بعد نهاية المعسكر مغادرة أخرى اللي هذه المرة للياسله كانت صادمة الحقيقة للجمهور الأهلاوي، هذا متابع الحقيقة وملموس، وكان في حالة من الصدمة في الشارع الأهلاوي حتى تم تعيين المدرب القادم بوشتش مارينو الأيام الماضية القليلة والساعات القليلة تجي حتى ممكن توصيفها بالساعات القليلة. صحيح. وصار القلق كبير في النادي الأهلي، النادي الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة النسخة الماضية، واللي كان إلى حد كبير أيضا منافس بقوة على دوري روشن وأيضا على مستوى وبطل السوبر، وأيضا كان على مستوى المسابقات، وأيضا تنتظر الحقيقة كمير كبير من البطولات والاستحقاقات ينتظر الجماهير أو كانت تنتظر الجماهير الأهلوية أنها تبدأ من نقطة قوة، إذ بها تعود خطوات إلى الخلف هي تخشى على الفريق ويحق لها هذه الخشية. أنا ببدأ معك أبو كادي عن توصيف حالة الأهلي ما قبل انطلاق الدوري بأربعة أيام.
0: والله شوف، من مشهد مستقر إلى مشهد غير مستقر يعني بكل صراحة في البيت الأهلاوي، لا من ناحية المدرب وأيضا من ناحية الاستغناء عن بعض العناصر اللي كانت جالسة تقدم إضافة بالنسبة للفريق الأهلاوي من ناحية الخبرة على الأقل، تتكلم عن كيسي، تتكلم عن رياض محرز. أنا أعتقد أنه ثلاث تغييرات بهذا الحجم سواء
1: رغم الاستقطابات اللي قامت فيها إدارة النادي كنتي والمطيري وسبرشيان وترينكاو.
0: صحيح، يعني شوف الأهلي تعاقد مع خمس لاعبين سواء مع لاعبين محليين وأجانب، لكن لا شك أنه هذول الخمس لاعبين أو على الأقل ثلاث منهم راح يكونوا لاعبين أساسيين تتكلم عن ترينكاو، تتكلم عن سبيرستيان، تتكلم عن أبو بكر سيدي. هذول الثلاثة اللاعبين يحتاج وقت حتى ينسجموا مع المجموعة بشكل عام، حتى أيضا كل الفريق ال11 لاعب ينسجموا مع طريقة مدرب لم يكن موجود في المعسكر اللي هو بوتشكيش. يعني صعب أنك أنت تقول والله في 7 أيام الفريق راح يتشرب خطة المدرب أو راح يفهم طريقة المدرب. هذا كلام فاضي كل أمانة. الفريق يحتاج وقت، يحتاج حتى يفهم الفريق طريقة مدرب مختلف، مدرسة مختلفة. ما هو المدرب اللي حقيقة كان منتظر من قبل الجماهير الأهلاوية كتعويض لياسر. كان في أسماء كبيرة على مستوى التدريب كانت مرشحة أنها تكون في خلف لياسر، كل الأسماء هذه لم نشاهدها. طرحت بعد ياسر مباشرة، تفاجأنا بمدرب يعني تجاربه بسيطة جدا على مستوى التدريب أخيرا مع الجزيرة الإماراتي، ما حقيقة ما عمل ذيك الإضافة الكبيرة في مسيرة التدريبية بشكل عام. المشهد صادم عند الفريق، عند الجماهير الأهلاوية، ما هو مشهد حقيقة مبشر ببداية قوية في الفريق الأهلاوي. خلونا نكون واقعين وصريحين، الأهلاويين متخوفين بشكل كبير جدا. شفنا الجماهير الأهلاوية تبدي غضبها على بيدرو، تبدي غضبها على الشنقيطي، تبدي غضبها على كثير من الأعضاء في اللجنة التنفيذية. كل الأمور هذه راح نشاهدها وحنشاهد تبعاتها بعد أول مبارتين 3 مباريات بالنسبة للفريق الأهلاوي. لا يعتقد الأهلاويين إنه الفريق راح يظهر بنفس القوة اللي شاهدناها في الموسمين الماضية تحديدا على مستوى بطولة النخبة. الفريق يحتاج إنه يتشرف طريقة المدرب على الأقل، يأخذ من 3 أسابيع إلى شهر في الفترة القادمة. وهذه الفترة أنا أقول إذا كان في نتائج سلبية لا شك أنها راح تلقي بظلالها على الفريق وعلى الجماهير وعلى الجميع. بكل صراحة الأهلي لابد أنه يبدأ بشكل قوي، لابد أنه الفريق أنه يبدأ على الأقل من المباراة الأولى أمام الدرعية بانتصار، حتى أنه ما يدخل في حالة شك ويبدأ يدخل في حالة صدام جماهيري مع إدارة النادي ومع المدرب ومع اللاعبين وإلى آخره، تخلق حالة من عدم الاستقرار من بداية الموسم.
1: طيب بالحديث عن المزاج الجماهيري، إنجاز التوصيف أبو سلمان، ما في شك أنه مثل ما قال أبو كادي مسألة البداية القوية هي اللي ممكن تنجو بالفريق أو تدفع الفريق أنه ما يقع في مطب، في خاصة مع انطلاق الدوري أمام المستهدفات العالية للنادي لفريق الأهلي. المزاج الجماهيري متعكر أساسا بعد هالتغييرات اللي جات في لحظات صعبة، وقياسا بالأسماء وتعرف العلاقة اللي يبنيها المدرج مع المدرب واللغط اللي حاصل كبير في طريقة أو مغادرة ياسلي. المزاج الجماهيري هذا مؤثر اللحظة هذه، قد يكون تراه قد يتسبب في أشياء كبيرة بالنسبة للعمل الإدارة الأهلاوية، خاصة أنه في حالة غضب كبيرة في تعم المدرج الأهلاوي.
4: أكيد في حال حدوث ردة فعل النتائج مثل ما ذكر الزميل هيثم هي اللي راح تحكم، وبالتالي الأهلي يحتاج إلى النتائج الإيجابية. أي نتيجة سلبية الحقيقة أنك بتعيدك مش لنقطة البدايات، وإنما يمكن حتى لنقطة الصفر في بداية تكوين أهلي جديد بهوية جديدة أغير الهوية السابقة اللي كانت مع المدرب.
1: معناها بوشتش هذا فوق إنه في نادي جديد عند ضغوط أكثر من مسألة نادي
4: طبعا
1: جديد.
4: بالتأكيد حتى هو أيضا المدرب الوحيد في في في الأندية الأربعة الأولى في الموسم مع الفرق الأربعة الأولى في الموسم الماضي اللي تلتمس له العذر، مدرب لم يصنع أو لم يكتب الحقيقة أو يقر برنامج الإعداد، لم يختار العناصر، لم يشرف على أي شيء، بالكاد هو حضر في المباراة الودية الأخيرة من 48 ساعة أمام الاتفاق، شاهدها أيضا. أعتقد حتى الخسارة الودية أمام الاتفاق 1-3 تعطيك الحقيقة انطباع آخر من القلق بالنسبة للجانب الأهلاوي. على مستوى العناصر الأهلي يمتلك العناصر، لكن على مستوى الهوية والتناغم مع المدرب والطريقة الفنية كم تحتاج من الوقت من أجل أن تقدم هذه العناصر النتائج؟ هنا الحقيقة السؤال. ولذلك الأهلي فعلا في مرحلة شك، مرحلة حرجة، لا أحد يعلم هل يبدأ الأهلي قويا ويستمر على قوته أم أن الأهلي يحتاج إلى وقت. ولذلك الأهلي أكثر فريق أنت تنتظر متى يظهر في أرضية الملعب من أجل أن تحكم عليه، لكن وضعيته بين قوسين صعبة جدا.
1: طيب كان ودنا نحن نتكلم عن القادسية، لكن الحقيقة داهمنا الوقت. الحديث عن القادسية بيكون في الحلقة القادمة إن شاء الله. شاكر ومقدر لضيفي العزيزين عيسى حكم الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لأبو سلمان.
4: شكرا أبو.
1: شكرا أيضا العزيز على الطرف الآخر هيثم بامقوس الناقد الرياضي. شكرا أبو كادي.
0: أهلا وسهلا. شكرا أبو.
1: شكرا لكم مستمعين على كرم طيب المتابعة، نلقاكم الحلقة القادمة من تيكي تاكا على جدة في ملالقة.
5: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم.
1: الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و25 درجة مئوية. تتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستقبل.

مستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي.

0: دي راديو بلس لاي او اس والاندرويد. اذاعات اس بي اي صوت يسمعك. مساكم احلى الان على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير ومساء السعادة، مساء بداية جديدة تتجدد معكم دائما في برنامج صيفنا احلى.
3: بدايات جديدة فعلا دائما معنا في هالبرنامج. حياكم الله، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء، معكم ان شاء الله لمدة ساعتين.
2: بكل الحب يرافقكم فريق العمل من داخل الاستوديو، زميلي خالد مستور وانا لولو عبد الله، والاخراج يزين ويتالق دائما مع سلطان المحياوي.
3: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء، مساء احد سعيد وجميل عليكم ان شاء الله وين ما كنتم يصلكم الصوت. نتمنى لكم ان شاء الله اوقات سعيده، الكثير من الفقرات اللي راح تكون معنا في برنامجنا صيفنا أحلى، سالفة الصيف والتغطيات الميدانية والأخبار والتقارير، كل اللي تعودت عليه في الصيف أكيد أنه معنا اليوم. لكن رحب فريق الأمن من جديد ونسأل عن أخبارهم، كيف الويكند؟ حياك الله دكتور، أهلا وسهلا.
2: هلا مرحبا خالد، يسعد مساك.
3: أهلا وسهلا.
2: وأكيد طبعا ويكند كان رائع، يعني عدنا جددنا النشاط عشان نلتقي يوم الأحد وبجمهورنا العزيز وببرامج وأفكار وكمان مواضيع حلوة كده تليق بفصل الصيف
3: بإذن الله تعالى. أبو سعد أهلا وسهلا، مساء الخير عليك.
2: عودا حميدا.
3: أي مستغرب الوضع عندي رأبديت دائما في البرنامج. طيب نرحب فيكم من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، الواتساب 8002442288، والاتصال على 012-64-77154. بعيد اللوحة بس أنا شايفها.
2: اوكي تمام.
3: اي لا مالك، قلنا الارقام مو زينه ويعني والله متلهفين انه احنا نبدا اول فقراتنا سالفه الصيف، ولكن ابو سعد رجع
2: اكيد احنا متلهفين اكثر ان احنا نسمع اولى محطاتنا الغنائيه. الله الله الله، نروح نسمع ونرجع مستمعينا.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.

0: الجمهور. ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالمي وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، إن شاء الله مساعاتكم سعيدة. وإلى سالفة الصيف وموضوعنا اليوم عن أشياء جميلة إحنا ننتظرها ونترقبها في الصيف.
1: أكيد بما أنه إحنا الآن في آخر أشهر الصيف، يعني هو شهر أغسطس، ولكن في ناس تبدأ لما يبدأ العد التنازلي وتنتهي إجازة الصيف ويبدأ ينتهي الصيف، وتلاقي بعض الأشياء أنت ما سويتها، تحس أنه أنت صيفك ما اكتمل. ففي بعض الأشياء هي في حياتنا في فصل الصيف بالذات تحس إن هي لو إنها سارت تحس إنه كده صيفك صار مكتمل، مكتمل الأركان، وأنت اليوم مبسوط بإجازتك الصيفية عشان صار الأمر هذا. في ناس تقول لك والله إذا أنا في الصيف ما طلعت رحلة بحرية ولا ما طلعت على شاليه وسبحت 3 أيام وخدت لون تان وعملت الدنيا، أنا كده صيفي ما اكتمل. في ناس لا، يقول لك والله بصراحة إذا أنا ما رحت وشفت الأجواء الحلوة والأمطار في بعض المناطق، فيقول لك أنا كده ما عشت الصيف ولا إنه اكتمل صيفي هذه السنة. لأن كثيرين ما شاء الله تبارك الله من جميع مناطق المملكة حتى من الدول الخليجية مخصص شهر أغسطس هو الشهر اللي يجي فيه لجنوب المملكة عشان تبدأ موسم الأمطار، وطبعا أجواء جميلة والضباب، فيقول لك صيفي يكتمل لما يكون الناس يعيشون عز الحر وأنا في عز الأجواء الحلوة. في كمان ناس يا خالد يقولك لا والله الصيف عندي يكتمل لما كلنا احنا كأخوة مثلا كل واحد يشتغل في منطقة معينة، نجتمع في بيت العيلة، في عندنا أسبوع كلنا ناخذ فيه إجازات ونجتمع اجتماع عائلي كبير، وتلاقيها مطاعم، كافيهات، استراحات وطلعات ودخلات، فيقولك الصيف ما يكتمل إلا بهذه الأمور. فاليوم نبغى نعرف من مستمعينا، يا ترى الصيف كيف يكتمل عندكم؟ إيش الشغلة اللي أنتوا تسووها وتقولوا بناء عليها أنا الصيف عندي الآن اكتمل عشان مثلا عملت هذا الأمر؟
0: أي نعم، خلينا نبدأ بالاستوديو. ما أدري أنتوا اكتمل معكم الصيف ولا لا، لأنه الصيف فيه كذا أجواء، فيه شغلات اللي يعني ما تصير إلا بالسنة
1: حسنة.
0: أي مدة هي حسنة فعلا، شهر لشهرين يعني خلال هذه الفترة. وأتوقع أنها تتفاوت يعني حسب الناس وظروفهم، زي ما تفضلتي في ناس يكتمل عندهم الصيف في زيارة البيت الكبير،
1: صحيح،
0: وجوز فيه بيت الجدة والجدة، وتلقين هالبيت يعني ما شاء الله مأوى لكل إنسان في الكرة الأرضية
1: صحيح،
0: الكبير والصغير وكلهم موجودين ومستانسين. في ناس الصيف عندهم يكتمل بقلبة النوم، هم جوهم كذا، أجواءهم إن كل شوي للنوم مستمتع مبسوط زي الطلاب والطالبات، الله يقويهم إن شاء الله. في ناس إنه يكتمل عندهم الصيف تخف عندهم التزاماتهم، يصير عندهم يعني التزامات أقل، فكل واحد وهواه، كل واحد يعني وظروفه وخططه السنوية. في أشخاص يحبون السفر زي ما تفضلتي، يحبون المصايف، في ناس لا، إذا جاء الصيف يحب يقعد وحده.
1: إيه
0: في ناس كذا
1: يكتمل الصيف بوحدته،
0: يكتمل الصيف بوحدته فعلا.
1: إيه
0: مستانس أموره زينة، ما عنده إزعاج، ما في أحد.
1: شوف ترى في ناس والله يعني في الصيف يقولك أنا ما أحب أطلع كثير، لأنه في ناس فعليا الجو الحار يخليهم أكثر انفعالا، فيقول لك احيانا انا اتجنب الامر هذا، يكفي ان انا يعني شوف نفسه يعني هذا اكبر مجهود قاعد يسويه في الصيف، انه هو يطلع الصباح يروح لدوامه ويطلع مثلا في الظهر او بعد الظهر او في العصر عشان يرجع البيت، وطول النهار يعني عمل، فيشعر بارهاق بالاضافه الى ارهاق الفصل نفسه.
0: اي بس يعني نفس علينا

0: عشان كذا
1: كافي اخذها عذر اي صيف ولا احد يكلمني وقعد يسوي مشاكل
0: خلاص شوف انا احترم اللي يكون كافي خيره شره وقعد في غرفته في بيته
1: ممتاز اي
0: خلاص اي اما يفش خلقه على قولة اخوان اللبناني يفش خلقه فيني ليه
1: ايه كلنا والله ودنا نفش خلقنا
0: فش خلقك بعيد عني فهي كذا يعني في ناس فعلا الفصل هذا يزعجهم فيتخذ قرار انه هو يتجنب الزحمة الخروج ويقول لك زحمة وحر وكذا فيتجنب في ناس لا متعتها ترى تقولك ان انا اطلع والناس زحمة والشوارع واشوف العالم والناس رايحة وجاية واللي يشتري واللي قاعد في كافيه يتفرج واللي تلاقي يدور حجز حفلة من الحفلات الموسيقية وما يلاقي وعارف الشعور هذا واحدة يقولك انك تمر الصيف انا عملت كل شيء في الصيف
1: اكتف ايه
0: اي اكثر من يعني اكتيفيتي انا قاعد اسويها فعلى حسب يا ترى يكتمل صيفك بايش وليش كمان يعني
1: جميل يلا شاركونا في موضوعنا اليوم خلونا نسمع منكم بايش يكتمل صيف على 800 بعدين كم 800 244 على بالك نسيت 8-0
0: ايوه
1: 244
0: ايوه
1: 2-8-2-8
0: برافو
1: وايضا استني لسه ايضا على 012-6
0: طب قاعد تطالع هناك ليه على اللوحة 012-649-5154 و 012-647-154 هذه الرقمين اللي على بعض مو لا وعشان لا يتعبوك في ارقام مكررة
1: زي الطالب اللي قاعد قدامه مش غنى بس يشارك طيب يلا خلنا نطلع فاصل نرجع

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي.

0: نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام. صيفنا احلى على جدة اف ام.
4: رجعنا لكم مستمعينا، هلا مرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السمع بأثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى. تحيه لكل اللي بيسمعونا من خلال تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس، وكذلك من خلال برنامج من خلال البث المباشر في منصه اكس. طيب الان عندنا ايش؟ فقره خمن المكان. حنعطيكم المعلومات عن هذا المكان. هو سوق، طبعا سوق شعبي يقع في منطقة قصر الحكم في وسط مدينة الرياض، وتبلغ مساحته 38.580 متر مربع، وهو سوق قديم في مدينة الرياض، ويعود تاريخه إلى عام 1319 هجرية. ويشكل السوق بطابعه التراثي وطرازه المعماري العتيق اللي تميزت به الرياض معلم سياحي متكامل على مستوى المدينة وأحد عوامل الجذب الأساسية فيها. يا ترى وين هالمكان وش اسم هذا السوق؟
5: يا سلام، اليوم عندنا خمن المكان وسالفة الصيف، هذه أول فقرات معنا، وأكيد فقراتنا الأخرى راح نستكملها إن شاء الله في ثنايا برنامجنا. نأخذ معنا أول اتصال اليوم ونقول ألو. أهلا وسهلا.
6: هلا ومرحبا، السلام
5: عليكم. هلا والله بمحمد.
4: وعليكم
5: السلام.
6: كيف الحال؟
5: الحمد لله. من وين؟
6: الله يعافيك، من الجنوب يا حبيبي.
5: من عند الامطار يعني والجو زين؟
6: من عند الامطار.
5: ما شاء الله.
6: كيف الحال
5: يا حبيبنا؟ الله يهنيكم ان شاء الله.
6: الله يعافيك ان شاء الله. شكلك في الرياض.
5: لا احنا بجدة.
4: لا جدة، فاحنا بجدة طبعا. ايه
6: اخوان اخوان انتم الرياض.
4: اي اكيد، أكيد طبعا. أكيد. الجو واحد، احنا ممكن نزيد عليهم برطوبة.
6: لا انا اصلا من الرياض بس انا حاليا.
5: ما شاء الله.
4: اوكي،
5: تتهنى يا ربي.
6: يعني مجرب شعوركم، لا تخافوا.
4: ومصيرك ترجع له بعد.
6: نرجع له اكيد
5: يا رب. صيفية سعيدة ان شاء الله.
6: الموضوع اللي كنت تتكلمون عنه عشان نخش معكم فيه،
4: احنا كنا نتكلم عن الصيف عندك عند محمد يكتمل بايش. يعني في ناس تكتمل صيفها اذا راحت وانبسطت مثلك مثلا في الجنوب، غيرت جو. في ناس يقول لك طلعات بحرية، في ناس يقول لك لا والله لما العيلة كلها تتجمع في الديرة. يعني في اشياء معينة اذا صارت للانسان يقول انا كذا صيف اكتمل. بالنسبة لمحمد ايش؟
6: الو.
4: اي محمد.
6: اي اعتذر منكم، شبك على البلوتوث.
5: طيب مو مشكلة، نسمعك الان، تفضل.
6: الله يعافيك. لا انا جوي غير طبعا عن هذا المود كامل.
4: ها قول.
6: انا جوي اللعب الشهري الفطوة.
4: اها حلو.
5: سلام.
6: هذا جوي، هذا تغيير المود.
5: ما شاء الله.
4: اوكي.
5: حضرت يعني اتوقع انك رايح المناسبات هناك طالما هذا مودك.
6: اخر مناسبة تقريبا امس.
5: ما شاء الله تبارك الله. حلو.
4: وهذا اللي يميز الصيف انه دائما المناسبات تكون كثيره، فلقيت جوك في الاجازه
6: يوم ورا يوم يوم ورا يوم.
4: الله عليك.
6: اي والله.
5: وكيفك مع الخطوه؟
6: لا فنان.
5: يا حبيبنا
6: نحضر يوم ورا يوم ما نتقنها.
5: يا
4: اكيد طبعا، خلاص تمرن، خلاص اللياقه افول.
6: الله يسعدكم
5: ان شاء الله تستمتع
4: يا رب،
5: واجواء سعيده عليك يا رب باذن الله تعالى.
6: الله يسلمك حبيبي، يعطيك العافيه.
5: تسلم.

0: سلام. صيفية سعيدة، شكرا لك يا محمد.
1: الله يحفظك،
0: حياك الله. يا مرحبا.
2: فعلا في ناس ترى يقول لك يكتمل الصيف عندي، يعني يموتون ان هم مثلا يحبوا يروحوا اعراس، مناسبات، فعاليات، وفلكلور شعبي يشوفونه، يعني ترى هذه متعه كمان.
0: اي هو ترى هذا جانب كمان جميل جدا في المناسبات او الزواج، يعني الزواجات، اظهار الموروث الشعبي لكل منطقه وكل عائله، ترى هذه يعني تضفي جماليه يعني فريده بحد ذاتها، فالواحد يستمتع فيها دائما.
2: صح.
0: اي نعم. طيب كمان معنا اتصال ثاني، نقول له
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام
2: ورحمة الله وبركاته. هلا مرحبا يا سليم، كيف حالك؟
3: هلا هلا وسهلا دكتورة، هلا خالد، هلا سلطان، هلا وسهلا.
0: هلا والله، هلا بالطائف، هلا الطائف.
3: ايوه الليلة سويت شعار الحلقة هذه، سميته صيفنا أحلى وحياتنا لها معنى.
2: الله عليك،
0: أسلم.
3: يسجل مع الموضوع مع هذا.
0: اي سمعنا.
3: لا هي بس كذا يعني، بس
2: عبارة
0: يعني سريعة يعني.
2: أوكي.
3: على السريع على السريع.
2: طيب يكتمل الصيف عند سليم بإيش؟
3: والله له بروتوكولات، أول شيء حصول على الإجازة، هذا أول شيء.
2: أوه حلو.
3: نعم. بعدين الاستمتاع بالطقوس المعتدلة كالغيوم، الإطلالات الجبلية المرتفعة، طبعا عندنا في الطائف عندنا ميسان، عندنا الباحة، تتشكل فيها طقوس في اليوم في الأسبوع، عرفتي؟
2: نعم.
3: ويا أستاذ خالد صح. أيضا عندنا في الطائف يميزنا برضو نستمتع بأكل الفواكه الصيفية، من تين، من عنب، من رمان.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: الله.
3: هذه جميلة ومفيدة. نعم وننتظرها يعني ولها شغف صراحة.
0: صحيح.
3: لا مفيدة.
2: أصلا حتكون طعمها مختلف لأنكم بتاكلوها في موسمها.
3: صحيح.
0: ومن أرضها ومزارعها يعني فعلا. ذكرتنا الأسبوع اللي فات سليم تكلمنا عن مزارع ميسان وعن العنب والرمان البرشومي، الفواكه الموجودة في المنطقة هناك، وأتوقع أنه هذا موسم حصادها يعني، وتباع بكثرة والناس تتوافد من أجلها.
3: ما شاء الله في إنتاج في المزارع هناك للفواكه هذه بشكل كثير. الله. أي والله حاضر في أسواق الخضار، الفواكه، الطرقات.
0: طيب سليم، أنت رحت المزارع هذه رحت لها مخصوص يعني، ولا أنت تشتريها من أماكن يعني تبيع الفواكه؟
3: لا إحنا عندنا مزارع. بس عندنا مزارع طال عمرك، زي العنب، زي الرمان، خوف.
0: ما شاء الله.
3: زي التين الشوكي، الحماطي أيضا، التين الثاني، عرفت؟ هذه كلها موجودة.
0: يا سلام.
2: ما شاء الله تبارك الله.
0: ما شاء الله. لأنه في بعض المزارع توفر تجربة العميل إن أنت تدخل وتعيش التجربة كاملة كأنك مزارع صاحب أرض.
2: صحيح.
0: وتختار أنت المحصول اللي يناسبك وبعدين تحاسب عليه.
3: ايوه هذه المزارع بتكون داخل المدينه، ما هي زي اطرافها بعيد في الهجر في القرى.
0: اي فعلا. الله يهنيكم ان شاء الله.
3: ايوه بتكون الجوده في الطعم ما هي زي اللي هناك، عرفت؟
0: اي اكيد.
2: الله عليك.
3: قال لي
0: تتهنون ان شاء الله. طيب عرفت المكان اللي نتكلم عنه اليوم؟
3: معروف سوق الزل.
2: سوق الزل. يعطيك العافيه يا سليم، وسعدتنا باتصالك، شكرا لك.
3: اهلا
2: اهلا ومرحبا، في امان الله، باي باي.
0: يلا نشوفكم على خير إن شاء الله.
2: فين؟ هنطلع فاصل أكيد، بس أكيد حنرجع لكم.
0: يلا.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا أحلى، ومستمرين حتى الساعة 10 مساء. طبعا احنا اليوم كنا نسأل الصيف يا ترى يكتمل عندك بإيش. طبعا في اللي قال ما شاء الله محمد لما قال ان انا احضر المناسبات والخطوة والعروض الشعبية الجميلة، في اللي قال والله بالمواسم الخاصة بالفواكه وان انا اخذ اجازة. يا ترى انت صيفك يكتمل بماذا؟ هذا هو سؤالنا. اما بالنسبة لفقرة خمن المكان، طبعا هو سوق شعبي يقع في منطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض، وتبلغ مساحته 38.580 متر مربع، وهو سوق قديم في مدينة الرياض، ويعود تاريخه إلى عام 1319، ويشكل السوق بطابعه التراثي وطراز المعماري العتيق اللي تميزت به الرياض معلم سياحي متكامل على مستوى المدينة وأحد عوامل الجذب الأساسية فيها. يا ترى وش هالمكان؟
1: يلا نرجع ناخذ معنا اتصال حاليا، نقول له أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
1: أهلا وسهلا نوال، حياك الله.
2: السلام عليكم. كيف
1: وعليكم حالك؟ السلام، الحمد لله. كيف حالك؟
2: كيف سلول وكيفك يا خالد؟
0: الحمد لله بخير، كيف حالك يا نوال؟
2: الحمد لله، نسأل عنكم طيبين
0: حبيبتي. إن شاء الله دوم إحنا بخير وإنتوا بخير.
2: ما شفناكم عدم نبقى ما في شيء، واشتقنا لكم وحشتونا.
0: يا حبيبة قلبي ما يوحشك غالي يا رب.
2: الله يسلمك.
0: ها قولي لنا نوال، يكتمل صيفك بإيش؟ بعد التنهيدة دي
2: شوفي، أنا أحب أقعد بروحي، أحب الهدوء.
0: أوكي.
2: كم يوم كذا يعني صفى الدهن، لأن شوف الصيف فوضى فوضى إزعاج، ما الصخب الأجازة وكذا يصير إزعاج وايد يعني. وفي عندي حاجة أنا أستانس لما أسويها في الصيف، لما أسعد إخواني وأخواتي.
0: الله،
2: يعني هذه يعني لازم أطلع في الصيف بحاجة مسويت إنها إلهام. يعني أقبها صراحة أرتاح، يعني حتى لو ما رحت مكان بس سويت دي الشيء إلهام، خلاص أنا في قمة، يعني في قمة الراحة.
0: الله الله يجعلك دائما ذخر، وإن شاء الله دائما تكوني وياهم، ودائما يا رب تكوني إن شاء الله بصحة وعافية، وتقدمي لهم السعادة ويقدموا لكم السعادة اللي تنتظرينها.
2: إن شاء الله يا لولو، الله يحفظك إن شاء الله. أنا والله من الجو صراحة صوتي خربان مرة يعني.
0: لا زي الحلاوة، ما في أي مشكلة، وألف سلام عليك.
2: وايد الرطوبة أثرت والله، ما تخليش حتى، لأن رطوبة تشربين ماء
0: صحيح،
2: بلاعيم تخترب.
0: حبيبتي ألف سلام عليك، وما نطول عليك، بس قولي لنا عرفت المكان؟
2: أي والله سوق الزل. خاطري أروحه.
0: يلا إن شاء الله بإذن الله تعالى حبيبتي. شكرا لك حبيبتي نوال، وشكرا على مشاركتك.
2: دقيقة خالد.
1: هلا نوال، هلا. لا أنا سمعكم ومستمتع يعني بحواركم.
2: خدت عليك لولو، ها؟
1: كيف؟
2: خدت عليك الجو لولو.
1: أكيد أكيد أكيد، ونعم في لولو. إيه الجو كله صح؟
0: أنا الجو كله، أنا ما أخذ من أحد.
2: أي والله ما شاء الله، لا والله يعني روح ما شاء الله جميلة
1: أنت. نعم حبيبتي. والله إحنا ندور.
2: طاغية روح، إيش طاغية لولو؟
0: أيوة. حبيبة قلبي.
1: هي تحاول تسوي لنا مشكلة بس مو بعرف شلون. الله يخليك ان شاء الله، شكرا لك يا نوال. الله يحييك، يا اهلا وسهلا فيك، يا مرحبا. أصدقائنا الكرام ومستمعينا، في ساعتنا الثانية نبدأ بهذا الخبر. الليلة تنطلق صافرة دورينا غير بموسم الجديد عبر قناة SBC وإذاعة جدة FM. ينطلق مساء اليوم الأحد 9 من أغسطس عام 2026 عند الساعة 11 مساء الموسم الجديد من برنامج دورينا غير عبر قناة SBC بالتزامن مع بثه عبر إذاعة جدة، في تجربة تجمع بين التلفزيون والإذاعة والمحتوى الرقمي. ويتولى تقديم البرنامج خالد الشنيف وعبد الرحمن العامر بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم السعودية والمحللين والإعلاميين لمناقشة أبرز أحداث المنافسات المحلية وتقديم قراءات فنية متخصصة للمباريات وقضايا المشهد الرياضي. ويقدم دورين غير في موسم الجديد مجموعة من أدوات التحليل المتقدمة من بينها تقنية بيرو والواقع الافتراضي إلى جانب التقارير الحصرية والمراسلين من الملاعب بما يسهم في نقل تفاصيل المباريات والجوانب الفنية بصورة أكثر شمولاً. ويمتد حضور البرنامج إلى المنصات الرقمية عبر محتوى مصاحب يواكب اهتمامات الجمهور ويجمع بين التحليل الفني والتغطية الميدانية والتفاعل الرقمي. إذن اليوم إن شاء الله موعدنا الساعة 11 برنامج دورينا غير بالتزامن مع قناة SBC وإذاعة جدة FM، فتابعوا أحدث برامج إذاعة جدة FM.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى الله الله.
3: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد، حياكم الله أصدقائنا، نجدد لكم التحية في ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى. لولو عبد الله ومحدثكم خالد مستور، وفي الإخراج سلطان محياوي. خلونا نروح لأخبار وأجواء الصيف وفعالياته والأنشطة البحرية والمناطق الجبلية والكثير من الأماكن اللي تستحق الزيارة. متحمس لخبرك أكثر ولا أقرأ خبري أنا؟
1: لا أقرأ خبرك. وين نروح طالما إحنا موجودين في جدة؟ أكيد خبرك حيكون أقرب.
0: أكيد الشواطئ والواجهات البحرية وجهة سياحية رائدة للأنشطة الرياضية والترفيهية المائية في صيف جدة 26. تشهد الشواطئ والواجهات البحرية في محافظة جدة خلال صيف العام الحالي 26 إقبالا لافتا من الأهالي والزوار والسياح، حيث تحولت عروس البحر الأحمر إلى الخيار السياحي الأول بالمملكة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية رفيعة تلبي تطلعات عشاق الرياضات البحرية والأنشطة المائية والشاطئية، وذلك من خلال 12 شاطئ وموقع بحري ممتد على طول الشريط الساحلي لتقديم تجارب سياحية آمنة ومتكاملة. برز أيضا شاطئ أبحر الجنوبي كأحد المواقع النموذجية العامة المجهزة بمسابح مفتوحة، مرافق متطورة، وألعاب شاطئية تناسب كافة فئات المجتمع، إلى جانب انتشار مراكز التدريب المتخصصة في الرياضات الشرائية التي تلقى رواج كبير نظرا لاستقرار الرياح وملائمة شواطئ جدة لتقديم هذه المغامرات البحرية. وفي سياق متصل، تحول شاطئ الكريك بمنطقة أبحر الشمالية صح؟ إلى مركز جذب رئيسي للرياضات المائية، حيث يتيح للزوار ممارسة أنشطة حركية متنوعة تشمل ركوب الدراجات المائية، الجيتسكي، قوارب التجديف والتزلج وقوفا على الماء، فضلا عن الرحلات البحرية بالقوارب السريعة لزيارة الجزر البحرية مثل جزيرة بياض اللي تكلمنا عنها وحطينا واحدة من الغاز خم من المكان، أيضا ممارسة الغوص، عشاق الغوص حاضرين معنا هنا، استكشاف الشعاب المرجانية الفريدة اللي يتميز بها البحر الأحمر، تعزيزا لسلامة مرتدي هذه المواقع. وضعت أمانة جدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خطط تشغيلية وميدانية مكثفة شملت تخصيص 66 منقذ ومنقذة و34 مشرف ميداني على مدار الساعة لضمان الالتزام بتعليمات السباحة الآمنة والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، تزامنا مع الحملات التوعوية المستمرة رفع مستوي الوعي بمخاطر الغرق وأهمية اتباع إرشادات السلامة البحرية. والله أنا أحيي المنقذين كذلك، يعني أكيد أمانة جدة وكل من عمل يعني لإنجاح هذه الجهود، ولكن المنقذين يعني لهم تحية،
1: أكيد تحية كبيرة. أيه. ودورهم جدا كبير في ظل الزحمة، لأنهم ما شاء الله يكونوا حاضرين وحاضرين ذهنيا، يعني بصراحة بالذات مع وجود الأطفال وهم يسبحون، يعني كل شيء متوفر بحيث أنه تكون بيئة بحرية آمنة والعوائل بتروح وبتنبسط بالأجواء البحرية الفاخرة وبأمان بصراحة.
0: صحيح، خصوصا
1: وجوده بشكل أمان
0: يعني. وعملهم ترين يعني في درجات حرارة مرتفعة لأنه صحيح. موجودين طوال فترة النهار، وإحنا نتكلم عن يعني درجات فوق 40 أحيانا. ومتابعة زي ما تفضلتي حضور ذهني، هذه الوحدة يعني جهد، فكل صحيح. التقدير لهم.
1: كمان عندنا من فعالياتنا مستمعينا عروض فلكلورية تحول مسرح صيف صوير 2026 إلى وجهة جماهيرية. جذبت العروض الموسيقية والفلكلورية المتنوعة اللي تقام ضمن فعاليات مهرجان صيف صوير 2026 في منطقة الجوف شرائح واسعة من الزوار من مختلف الفئات العمرية، محققة مستويات قياسية من الحضور تجاوزت 5000 زائر يومياً. طبعا وصلت منظومة متكاملة من الخدمات والفعاليات الثقافية والترفيهية. وأوضح كمان رئيس بلدية صوير سميحان الشمري أن المهرجان قدم خلال أيامه باقة ثرية من العروض اللي شملت الأغاني الوطنية إلى جانب عروض الفنون الشعبية وقصائد شعرية مختارة من الموروث الشعبي للمنطقة. طبعا هذا يعكس حرص إدارة المهرجان على إبراز التراث الثقافي المحلي وتعزيز حضوره في المشهد السياحي، وطبعا تصدر المسرح الرئيس للفعاليات وجهات الزوار الأولى، ونظرا لتطور وتنوع برامجه واستقطاب لمختلف الفئات العمرية، مما أضفى أجواء من التفاعل الحي. وأضاف الشمري كمان أن المهرجان أسهم في دعم الحراك التنموي والاقتصادي المحلي من خلال توفير العديد من فرص العمل الموسمية في مجالات التنظيم وإدارة الحشود وتفعيل البرامج والأنشطة المختلفة، بما يعزز من مشاركة الكوادر الوطنية الشابة. أكثر شيء جميل بصراحة أنه دائما في الفعاليات والمهرجانات الصيفية تجد توفر الوظائف للشباب، وتلاقي ما شاء الله تبارك الله كثير من الطلبة والطالبات في هذا الموسم يستثمر إجازة الصيف بأنه هو يكتسب خبرة جديدة وتضيف أكيد لخبرات المهنية هو لسه في صفوف الدراسة.
0: فعلا، وهذا اللي يعني يضفي جمالية خاصة وفريدة لهذه الأماكن وهذه الفعاليات، حضور أبنائنا وبناتنا، فنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. مكملين معكم في صيفنا أحلى، حياكم الله على 012-64-77154.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعين. هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى. وين رجعنا لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، ونرحب بالمتصل معنا عمار. مساء الورد.
1: هلين يا مساء الفل.
0: هلا ومرحبا، كيف حالك؟
1: والله بخير، عساك بخير ان شاء الله. كيفك انت وكيف ابو فيصل؟
2: تمام حبيبنا، حياك الله. شلومك زين؟
1: يا ربي لك الحمد، خميس فقدناكم ترى والله.
0: يا ما تبغى تغير.
1: وسام كفى وقفه، بس والله فقدناكم الخميس، الصوت مو موجود.
0: لا ان شاء الله دائما الكل فيه للخير والخير والبركه ان شاء الله. ويقول لنا بالنسبه للصيف يكمل عند عمار بايه؟
1: قصدك الايام الصيفيه ولا الصيف نفسه؟
0: الصيف نفسه، وهي اصلا الاجازه.
1: لا الصيف نفسه يكمل لما الكهرباء تنطفي او المكيف يخرب، كذا كملت.

0: هي كلمة بالسالب كذا.
1: ايوه كذا كملت خلاص، هي قفلت بالشيش على قولها.
2: يعني نقدر نبارك لك انك تكمل صيفك؟
1: لا عزيني انت كذا، عزيني خلاص كذا، صيف صيف وفول اوبشن يقول لك.
2: يا حبيبنا لا ان شاء الله اجواء حلوه.
1: لا لا طبعا الاجازه الصيفيه تكتمل هي بالسفر صراحه، بالهروب للاماكن البارده، يعني بالهروب للمناطق البارده.
0: الله عليك. طبعا اكيد اللي في المناطق الحاره بيقول لك انا بروح لاماكن بارده، وتلاقي في ناس في المناطق الجنوبيه يقول لك والله بستمتع في الصيف اروح اماكن بحر واستمتع بالصيف في البحر.
1: والله مساكين دوري.
0: احنا اللي مساكين والله.
1: والله انا اقول لك ايه صح، بس احنا صح، احنا مو بيدنا والله، احنا قاعدين بجده
0: اكيد طبعا. خلاص هو اوغست اخر ايام الصيف، فان شاء الله الجاي يكون احلى.
1: لا ان شاء الله ان شاء الله تهون. اي والله، وكمان برضو يكتمل الصيف انك تنام لين العصر وانت ضميرك مرتاح.
2: نومة اغلب الناس يعني اللي ما عندها دوام بالفتره النهاريه. اي
1: تنام لين العصر وانت ضميرك مرتاح، لو خرجت اصلا متى غابت بتصير شيء.
0: اصلا دائما حتى لما احد يقول لك ايش فيك يا صاحي متاخر، يقول اصحى من عز الظهر ايش اسوي؟ ايش اسوي تحت الشمس يعني ما فيها.
2: والله اي في هذه يمكن من اشكال الهروب عند بعض الناس، انه ما يقبل الجو الحار نهائي.
1: فتبدا انا ما اقبل، ترى انا ما اقبل، انا يعني ايش اقول لك، عشت 7 سنين في صنعاء، فلما رجعت على جده ما اقدر اتحمل، ما اقدر اتحمل جده بالرغم اني مولود فيها، بس الان ما اقدر اتحمل جده نهائيا
0: عشان الاجواء الحاره.
1: ايوه
2: يا سلام. يلا ان شاء الله الاجواء الطيبه الجايه قريب، والطائف ما هي بعيده
1: يا رب. يلا اي والله، هذا اللي يهونها.
2: يا حبيبنا يسعدك ان شاء الله.
0: هيا قل لنا، عرفت المكان ولا لا يا عمار؟
1: عرفته بعد ما سمعت الكل طبعا سوق الزب.
0: طيب اوكي تمام، اسمعنا للنهايه. طيب كله بدقائق.
1: لا قاعد اسمع ولا عندي غنى على طول.
0: يلا اوكي يعطيك العافيه.
1: الله يقويكم بالشكل، تحياتي للكل.
0: شكرا لك، هلا ومرحبا. كمان عندنا اتصال وألو جديد، نقول مساء الورد. يحيى يحيى مساء الخير.
2: طيب أتوقع أنه يحيى ما يسمعنا ولا آخر محاولة. طيب نكمل معكم وراجعين بالجزء الأخير اللي نقرأ فيه رسائلكم، وأيضا نقول لكم إيش المكان اللي كنا نتكلم عنه اليوم. فحياكم الله على الواتساب 8 0 2 4 4 2 8 2 8.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: صيفنا أحلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نكمل معكم في صيفنا أحلى. اليوم نتكلم عن في فقرة خمن المكان عن أحد الأسواق الشعبية في منطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض، حيث تبلغ مساحته 38,000 متر مربع، وسوق قديم في مدينة الرياض يعود تاريخه لعام 1901 ميلاديا 1319 هجريا. فش اسم هذا السوق؟ أيضا وصلتنا إلى مجموعة مشاركات، وكنا نتكلم في سالفة الصيف عن أشياء ما يكتمل فيها صيفك إلا بحدوث هذه الأشياء. الآن نقرأ الرسائل. مازن حياك الله يقول: بالنسبة لي روحة الطائف يكتمل فيها صيفي. يقول: والله يا أبو فيصل أنا مبسوط جدا، يقول لك أنه ما في نرجسية. أنا ما أدري يقصد مين صراحة.
1: أنت
0: يمكن. ويقول المكان هو سوق الزل، مازن غامبي. طيب أجلنا. طيب وين؟
1: أجل مين؟
0: مساء الورد فريق عمل صيفنا أحلى. يكتمل الصيف بتنوع الفواكه، أما المكان هو سوق الزل. عبد الله بركات، تفضلي.
1: حلو، خلينا أروح هذه رسالة من عبد الرحمن اللي يقول: مساء الخير خالد ولولو، وتحية لكل منهم يعشقون الصيف مثلي. يكتمل الصيف عندما أذهب في رحلة بحرية وأجلس 6 ساعات في البحر، أحس إنه كذا الصيف عندي أكتمل وصار كامل ومكمل.
0: الله.
1: أوكي حلو. ويقول كمان أوكي تمام إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله طرباني وناجل وشعور لا شعور لا لا يعني شغلات كذا طيبات البحر، رحلات سعيدة إن شاء الله. عبد الرحمن.
1: طيب رسالة من صالح يقول: سوق الزل بالرياض جميل وحلو، يرجعك لي سنين ورا، وفي له روح جميلة تعكس روح وجمال منطقة الرياض. ويقول كمان أنه أنا بالنسبة لي يكتمل الصيف لما أسافر في رحلة لمدة 14 يوم أتنقل فيها أكثر من منطقة سواء داخليا أو خارجيا، بس إلى الآن ما اكتمل الصيف عندي، آخر أسبوعين من شهر أغسطس راح تكتمل إجازتي
0: بإذن الله تعالى.
1: يا صالح يعطيك العافية وشكرا لك وشكرا على مشاركتك.
0: شكرا يا صالح.
1: طيب هذه رسالة من جهاد يقول: مساء الخير، أول مرة أشارككم، تحية لك وللمذيع الجميل، المذيع الجميل الرائع، صوتك جميل جدا. ويقول جهاد: ما أعرف، لا اسمه خالد مستور، مين ما يعرف خالد مستور يا
0: الله
1: جهاد؟
0: الله الله.
1: يقول يكتمل صيفي لما أقعد 3 أيام في أحد الشاليهات في جدة، وتلاقيني دائما بالجيت سكي، وتلاقيني متنقع في البحر لما تصير ريحتي كلها سمك. يقول: والأكل هو عبارة عن سمك والفطور تونة. لا لا، الفسفور عندك في السماء وصل يا جهاد، عسى هني يا رب.
0: يا رب إن شاء
1: والله
0: الله.
1: شيء جميل بصراحة، يعني خصوصا الأنشطة الفعاليات البحرية جميلة،
0: جدول ممتاز والله، حيك بالتوفيق جهاد.
1: بس والله زعل خالد، ترى وجهه قلب لما ننقال معه.
0: لا أنا رضيت مقال جيت سكي وتشميس، عجبني الجو. لا لا بالعكس والله،
1: وتنورنا دائما يا جهاد. عملت علق على السناب الثاني. أوكي تمام يعطيك العافية. طيب كمان عندنا محمد يقول: سوق الزل بالرياض، أتوقع اليوم خالد اللي أحط المكان عشان كذا هو سهل وما يعور القلب. إيش وليه عوار قلب؟ إحنا نبغاكم تبحثوا، مو خالد أنا ترى. طيب أوكي،
0: وعلى أساس كلنا فريق عمل. أوكي يلا مو مشكلة.
1: قريب الحين يتهمون أنا أحط الشيء الصعب،
0: وقبل شوي
1: لا
0: سهل. اللي يقول الحمد لله ما في نرجسية اليوم،
1: مو أنا أنت.
0: طيب يلا تمام.
1: طيب هذه رسالة من جوري تقول: كلهم قالوا سوق الزل، بالله حمشي في خط مو زي خط الناس، خليني معهم. يقول لك: الموت مع الجماعة رحمة. الله يا جوري، خذتها باختصار حتى ما عندها حيل انها تدور.
0: حكم حكم.
1: تقول: يكتمل صيفي لما اروح واتسوق واشتري اشياء تكفيني 100 سنة قدام. الله. اصرف يا عمي.
0: اصرف، توصيات امرأة. شكرا. طيب لك يا جوري.
1: خلينا اخر رسالتين. رسالة من علا تقول: مساءكم زي الحلاوة الحلوة اللي تحل المساء وتحل الصيف وتحل كل شيء، اصواتكم وابتسامتكم كفيلة ان هي تجعل الصيف مكتمل في هذا البرنامج. وتقول: سوق الزل، وترى ان انا رحت له وترى جميل جدا، تحية لك والخالد والسلطان. تقول: يا زين اختياراته ومميز دائما بطلته، صرت أعرف المخرج سلطان ولا غيره باختياراته. الله. طبعا يا مميز يا فخم، ما نقدر.
0: حبيبنا،
1: عشان تعرف انه احنا يعني محظوظين فيك سلطان حقيقي.
0: تسلم بالله. ختامين جميلة من يديك الرهيبة عشان اللي ها زين. شكرا يا علا.
1: طب اخر رسالة قبل ما اقول المعلومات، طبعا هذه رسالة من حنين تقول والله زمان عن خلافاتكم الحلوة ومواضيعكم اللي دائما تبدأ بنقار وتنتهي بسلام، ولكن سلام مبطن بأن الغد مشكلة أخرى ومتعة أخرى. تقول تحية لك يا لولوة، وتقول بصراحة سوق الزل لأن أنا أصلا برياض، وتحية لفريق العمل وشكرا لكم.
0: شكرا
1: لك
0: حنين.
1: يا حنين و والله شوف نكون الصيف والحر ومشاكل لا كثير علينا.
0: نعم
1: طبعا
0: كفاية يعني شغلنا مع بعض.
1: أه؟
0: ما عليه المهم
1: المكان وين فيه؟
0: وين؟
1: أكيد هو سوق الزل بالرياض، أكيد كله مجاوب إجابة صحيحة، واللي يقع كمان في منطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض بين شارع طارق بن زياد جنوبا وشارع الشيخ محمد بن عبد الوهاب غربا وشارع الشيخ محمد بن إبراهيم شرقا، وتبلغ مساحته 38.580 متر مربع، وهو سوق قديم في مدينة الرياض، ويعود تاريخه إلى عام 1319 هجري 1901 ميلادي، ومر السوق بمراحل تطويرية وتأهيلية، ورغم ذلك حافظ على ذوقه.

0: مع مراعاة هدفه الأساسي وهو حركة البيع والشراء، في إلى جانب كمان أنشطة تجارية البيع وتصنيع المواد التقليدية والتراثية زي عندكم البشوت والسيوف والتحف والسجاد والزل والأحذية أكرمكم الله. كمان يعد مقر للصناعات الحرفية سواء الأزياء الشعبية أو السجاد والأحذية مثل ما قلنا، ويظل السوق محافظ على خصوصية التراثية واللي تعد مصدر جذب سياحي لأهل الرياض وزوارها لشراء المقتنيات الأثرية.
1: فعلا اليوم سليم عمار، نوال، مازن، عبدالله بركات، صالح، جهاد، محمد، جوري، حنين، إينا. كلهم جابوها صح. احنا ودنا نتكلم معكم أكثر لكن انتهى وقتنا اليوم، بكرة إن شاء الله نلتقيكم في ذات التوقيت من 8-10 مساء في برنامج صيفنا أحلى. الدكتورة لولو عبدالله شكرا لك.
0: شكرا لك خالد مستور. الشكر موصول لمخرجنا المبدع المميز سلطان المحيا، ونشوفكم بكرة على خير. باي باي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مساء الخير ومساء السعادة، اوقاتكم دائما وابدا سعيدة بكم. يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا ومستمعينا اللي بيسمعونا من خلال الراديو او من تطبيق سعودي راديو بلس. يا هلا وسهلا بالجميع، لكم تحياتي من الاعداد والتقديم، انا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

0: اشتاق لك.
1: 29 على جدة اف ام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 800 244 28 28، مرة أخرى 800 244 28 28 رقم الواتساب. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، شكرا لكل المساءات الحلوة اللي بترسلوها والافتتاحيات الحلوة. طيب، من افتتاحياتكم الجميلة اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة. أوكي. طيب، معاذ، هلا وسهلا يا معاذ، يقول فين معاذ راح؟ أيوه، مساء النور مخرجنا ومساء الخير مريومة. يقول تأمل أو تخيل أن تقول لك الحياة أنت فقط مختلف، تسأل لماذا؟ لأنك قد صنعت تمثالا لصوت عقلك، لأن صوت عقلك أصبح سيدك، لأنك تريد أن تقول أنك موجود، لأنك تظن نفسك فكرا، لأنك محروم من اهتزاز الحياة، لأنك تظن نفسك واحدا من مع الأدوار، لأنك أصبحت صلبا وقاسيا وهشا، لأنك تمسكت بصوت عقلك ولا تتركه. معاذ العيسائي. طيب، كمان هادي بحداد، هلا وسهلا يا هادي، يقول أمسي عليكم جميعا أصدقائي برنامج الحرف 29. يقول ما أجمل أن تقرأ وما أجمل أن تختار ما تقرأه، وكما يقال الكتاب يقرأ من عنوانه، وما أجمل أن يكون المقروء أبيات من الشعر. اخترت لكم هذه الأبيات. أوكي، أيوة، هذه الأغنية لأبو بكر سالم، أنت تحفة صاغها ربي، أو أنت تحفة صاغها الرحمن من أغلى التحف. أوكي، نفس الأغنية، كلمات الأغنية. جميل جدا يا هادي، شكرا لك. مازن الغانمي أيضا رحب فيك. فؤاد قطان، هلا وسهلا. أبو عماد، يا هلا وسهلا. وكمان أبو ريان، أهلا وسهلا بالجميع. أبو عماد يقول لا أرجع أقرأها لأنه الكلمات أوكي تمام. نعم، هو دايما أبو عماد بيكتب المشاركات بخط يده، فجميل يعني، وخطه جميل. بيتكلم اليوم عن عناق الكلمات. يقول العناق هو عناق روح تلمس روح، فهل جربتم عناق الكلمات؟ كأن تتحدث مع أحدهم وفجأة يعانقك بكلمة يجعلك ترقص فرحا، تلمع عيناك من السعادة، تتوقف كل الكلمات، لأن عناق الكلمات أجمل من كل العبارات. عناق الكلمات يبقى حتى وإن غادرت الروح الجسد، أثره لا يزول أبدا. أبو عماد. طيب، فؤاد، هلا وسهلا، يقول البساطة ليست أن تحقق كل ما تريده، بل أن تملك وعيا راقيا يجعلك تدرك أن الأمور العميقة لا تقاس بالتعقيد، وأن الجمال الحقيقي يكمن في صفاء الروح وكرم الأخلاق وسعة الصدر ونقاء القلب. طيب، شكرا لكل أصدقائنا الحلوين اللي بيرسلوا الافتتاحيات الحلوة اللي بيختاروها. خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي راح احنا يكون عنوان لحلقتنا اليوم. احنا بنتكلم عن شيء اسمه الاكتئاب المبتسم. نعم. طيب، احنا دائما في فكرة شائعة تقول انه الانسان اللي بيكون تعبان نفسيا او مكتئب لابد ان يكون حزين طوال الوقت. احيانا اكثر الاشخاص ضحكا وحضور وانجاز ممكن هم اللي بيحملوا معاناة ما تظهر على وجوههم. اليوم في شيء اسمه الاكتئاب الباسم او المبتسم، هو مو تشخيص طبي رسمي، بل هو تعبير شائع يستخدم لوصف أشخاص عندهم أعراض اكتئابية لكن يخفونها خلف أداء اجتماعي طبيعي، أو ابتسامة جميلة أو نشاط، والأبحاث الحديثة بدأت تدرس هذه الظاهرة تحت مفاهيم إخفاء أو تمويه الاكتئاب. أنا ما أحب أتكلم عن مواضيع بيكون فيها اكتئاب وكذا، بس لابد أننا إحنا نعرف ونحاول أن إحنا نفهم المفاهيم الجديدة، ومو كل شيء شخص نحكم عليه من مظهره. عندما يبدو الإنسان بخير وهو ليس بخير، ممكن يضحك على فكرة، ممكن يهزر معانا، ممكن يذهب إلى عمله عادي، يرد على الناس عادي، على الاتصالات، على الرسائل، يحضر مناسبات، يسافر، يروح، يجي، يمزح، وممكن يكون أكثر شخص يرفع معنويات الآخرين كمان على فكرة، ويساعد الناس وكل شيء تمام، لكن ممكن يعود إلى مكانه، إلى بيته، إلى غرفته وهو يشعر بثقل لا يعرف عنه أحد. وهنا يجينا السؤال، هل إحنا نستطيع أن نعرف أن الإنسان بخير من شكله بس، من مظهره بس؟ وهل الابتسامة دائما هي دليل السعادة؟ أم أن بعض الناس تعلموا أن يحملوا

عن هذا الشخص اللي بيقول لك دايما أنا بخير وأنا تمام، وبيضحك وبيمزح وبيوقف جنبك وبيساندك وبينصحك ويبتسم، لكن في داخله يحمل شيء مختلف تماماً.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم إحنا نتكلم عن الثقل اللي ممكن يشيله الشخص في نفسه وما يظهر للآخرين، أو بما يسمى الاكتئاب المبتسم. أحيانا إحنا نستمتع بساعات جميلة لكن أو نضحك ونهزر وكل شيء، بس هناك ثقل ما حد يعرف عنه تمام. لذلك لا يجوز أن نقول لأي شخص كيف تكون أنت اليوم زعلان ومكتئب وانت امس كنت بتضحك. اوكي، دائما احنا ممكن نسمع هذا التعليق، الابتسامة لا تلغي المعاناة. اليوم نتكلم عن هذه الافكار، ليش بعض الناس يخفي اكتئابه؟ لاسباب كثيرة طبعا. بعضهم يخاف ان يحكم عليه بانه ضعيف، انه هذا الشخص ضعيف، فهو يسكت يخليها في قلبه ما يتكلم. أوكي، بعضهم ما يبغى يعني يخلي الناس اللي يحبهم أو الأهل اللي حواليه إنهم يقلقوا عليه. ممكن البعض يفكر إنه أنا والله في منصب معين أو دور معين، الناس مش متعودين إنهم يشوفوا ضعيف، لازم يكون قوي. وممكن البعض يفكر بالخجل، ممكن هذا الشيء يخجلهم. بعضهم ممكن ما يفهم أصلاً إنه ما يعدي فيه أو ما يشعر به هو نوع من أنواع الاكتئاب. اتعلم وتربى على إنه ما تشتكي ولا تتكلم ولا تظهر ضعفك، ابتسم أمام الناس مهما حدث. من الأفكار حول هذا الموضوع أيضاً إنه الإنسان ممكن يخفي مشاعره حتى عن نفسه، وممكن هذه تعتبر زاوية أعمق. مو كل شخص يقول أنا تمام هو يعني فعلاً تمام أو إنه يكذب. أحياناً هو نفسه يعتقد فعلاً إنه هو فعلاً أوكي، إنه تمام، لأنه هو بيقيس حالته بمعيار واحد. أنا بذهب للعمل، إذن أنا تمام. أنا أعتني مثلا بأسرتي أو بالبيت أو أشياء المتطلبات، أنا تمام. أنا أضحك، إذن أنا تمام. لكن ممكن هو يؤدي الأدوار هذه، يعني من يعني يؤديها مجرد أداء، يعني إنه أداء عفوا يؤديها مجرد الأداء، لكن ما يستمتع بالحياة. دائما يشعر انه هو عنده ثقل مستمر، يعني ممكن يؤدي كل المطلوب منه على اكمل وجه لكن مش قاعد يستمتع. وممكن هذه الاشياء اصبحت عنده بلا طعم، يعني هو صار مثل الروبوت، يعني يقوم يصحى يروح الدوام يرجع يسوي الواجبات اللي عليه، مش من رغبة مش من محبة، وهو ممكن ما يعرف هذا الشيء. عارفين إنه أكبر الأخطاء في الصحة النفسية، إنه من أكبر الأخطاء ربط الصحة النفسية بالإنتاجية. يعني ممكن دائما إحنا بنسمع كيف يكون مكتئب وهو ناجح، كيف يكون مكتئب وهو رايح الدوام، كيف بيكون مكتئب وهو بيدرس. أوكي، كيف تكون مكتئبة وهي قاعدة تهتم بأولادها وبالبيت ومش عارف أيوة الآخرة، كيف يكون متعب نفسيا هو قاعد يسافر يروح ويجي ويخرج. لكن الإنسان يعمل بكفاءة وممكن يعني هو يعاني من الداخل، ما في عنده رفاهية الانهيار، ما في عنده رفاهية إنه أنا والله متعب الآن راح أترك كل شيء، ما في. عشان كده إحنا في البداية قلنا إنه في بعض الناس عندهم أدوار في الحياة ما ينفع يكون إنه ضعيف أو اللي حواليه يشوفوه ضعيف. القدرة على أداء المسؤوليات هي ما هي اختبار تشخيصي للصحة النفسية، لأنه بكل بساطة بعض الناس بيستخدموا العمل كوسيلة للهروب، لأن التوقف يعني مواجهة ما يشعر به، فتصبح كل هذه الإنجازات أحياناً غطاء على الألم، لا دليل على غياب هذا الألم أو هذه المعاناة. طيب نروح لمشاركاتكم الحلوة على 800-244-28-28. معاذ يقول دع القلق، ستبتسم اليوم أكثر من أي يوم آخر حين تعلم
أن هذا الوقت سيمضي وأنك تنتقي منه ما تحمله للغد وما تتركه وراء ظهرك. لست مجبرا على حمل مشاعرك وعواطفك وأفكارك كلها دفعة واحدة، لكل شيء وقت، حتى قلبك. يا سلام يا معاذ. طيب علي الطماحي، يا هلا وسهلا. طيب علي الطماحي يقول: إخفاء الألم النفسي خلف قناع من السعادة المزيفة والقوة الزائفة، يرفض الشخص الاعتراف بضعفه خوفاً من نظرة المجتمع أو تقليلاً من حجم معاناته، ما يزيد من الضغط الداخلي ويؤدي أحياناً إلى إنهاك الجسد والعقل بشكل مفاجئ، وتتعدد الأسباب ومنها الخشية من نظرة المجتمع أو اتهام الشخص بالضعف وقلة الإيمان، حماية الآخرين، الرغبة في عدم إثقال كاهل العائلة والأصدقاء بالهموم، وممكن يكون في نوع من أنواع الإنكار، إنكار الذات، يعني إقناع النفس بأنها مجرد فترة إرهاق عابرة وليست مرضا حقيقيا. علي الطماحي، عموما إحنا مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. مضى من الوقت نصف ساعة وتقريبا 3 دقائق، عدا ثوان قليلة. نرحب بكل اللي انضموا معانا الآن وكل اللي كانوا معانا، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع اللي أكيد نستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. اليوم بنتكلم عن حالة يمكن كلنا بنمر فيها ومرينا فيها أو بنعرف ناس بتمر فيها، وما أتوقع أبداً إنه في شخص ما مر في هذه الحالة. أوكي، هو اكتئاب المبتسم. طيب نكمل في الموضوع عن الاكتئاب المبتسم. خليني أقول كمان، هل الاكتئاب المبتسم أخطر؟ خليني أقول إنه ما في فئة تشخيصية مستقلة بتخلينا نقول إنه الاكتئاب الباسم أخطر من بقية أشكال الاكتئاب، لأنه إخفاء الأعراض ممكن يخلي اكتشاف المعاناة وطلب العلاج أصعب، غير الشيء الواضح، وهذه يمكن هي النقطة المهمة. الخطر مو بس في الابتسامة، بل في أن نفترض بسببها إنه الشخص ما يحتاج لا سؤال ولا دعم ولا اهتمام ولا علاج. عشان كده إنه ما نحكم على الناس من المظاهر، المظاهر دائما هي خداعة. الشخص اللي بيكون أداؤه عالي في الحياة مو شرط إنه يكون سعيد ومبسوط يعني. طيب ليش يكون الشخص المضحك أحيانا هو يكون أكثر إخفاء لهذه المشاعر الثقيلة الصعبة؟ في كمان نظرية في الحياة بيشوفوا إنه الأشخاص الكوميديين هم غير مثقلين أو غير مكتئبين. أحيانا هو يستخدم الضحك كطريقة لتنظيم المشاعر أو تجنب حتى الحديث عنها. الشخص اللي بيخلي كل الناس بتضحك هو إلى

اقترب الحديث بشكل جدي، تمام؟ يعني أي شيء يعني يحوله إلى نكتة، وهذا الشيء ممكن هو يغطي على أشياء صعبة قاعد هو يمر فيها. طيب ممكن شخص يسأل يقول طب مو شرط أنا كل شيء أحس فيه أقوله، وأنا أتفق، يعني في فرق بين الخصوصية وإخفاء المشاعر الصعبة. مش مطلوب من كل إنسان إنه يكشف مشاعره للجميع، الخصوصية حق، لكن المشكلة تبدأ عندما لا يجد أي شخص يعرف الحقيقة، لما تصبح حياتك مقسومة إلى شخصيتين، شخصية أمام الناس بتقول أنا تمام، وشخصية في الداخل قاعدة تنهار لوحدها. طيب 800-244-28-28 الواتساب، سطام بن نواف، يا هلا وسهلا. طيب سطام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول مساء الخير والنور، شكرا على البرنامج الراقي. شكرا لك يا سطام، وإن شاء الله دائما احنا نقدم شيء يلمس اهتماماتكم ويكون جزء مهم من حياتكم. طيب سطام يقول الإنسان أحيانا لا يخفي اكتئابه لأنه لا يريد أن يفهم، بل لأنه تعب من محاولة شرح شيء لا يعرف كيف يشرحه ويفهمه الآخرون. ولكن أجمل وأرقى ما يمكن أن تقدمه لإنسان متعب ليس أن تسأله لماذا أنت حزين ومكتئب، بل أن تقول له أنا هنا ولن أطلب منك أن تشرح شيئا. الله يا سطام، وين الناس هذه؟ وين الناس هذه اللي تقول كذا؟ يعني لو وجد في حياتكم شخص يقول كذا، بليز يعني امسكوا فيه وانتم محظوظين. اتفق معك يا سطان. طيب هادي بحداد يقول بس الخير، هلا وسهلا. يقول دع كل شيء واجعل شعارك الابتسامة، فإنك أنت وحدك دواء وعلاج لنفسك. اي والله صدقت يا هادي. طيب كمان معاذ يقول ابتسم، ابتسم رغم كل شيء، قلبك سيكون بخير حين لا تعاند وجعك. كن لطيفا مع نفسك ورقيقا، واسند نفسك بنفسك ولا تعجز. تفاءل دائما واحسن الظن بالله، ثم اعمل وانت تتوقع الخير وليس متوجسا طيلة الوقت من غيره. الحذر جيد لكن مع الفأل والثقة. نعم أتفق يا هادي. عبد الله بركات، يا هلا وسهلا. طيب عبد الله بركات يقول الاكتئاب المبتسم بذكرنا بأن ما نراه على وجوه الناس ليس دائما انعكاسا لما يحدث داخل.

ويقول أنا هنا إذا احتجتني. مساءك يمطر وردا مريم سلطان وجميع المستمعين. عبد الله بركات. طيب كمان مازن الغانمي هلا وسهلا يقول الإنسان المكتئب أو الاكتئاب المبتسم هو يبتسم ويكون بعيد عن الناس ولكن من داخله حزين أو مصدوم. والله في كثير إحنا بنشوف زي كده شخصيات. في ناس كثير بتخاف كمان من كلمة اكتئاب، يمكن عشان المجتمع أو النظرة الاجتماعية لا تتقبل شخص يكون أصلا مكتئب. نكمل ولا نطلع نغني؟ إيش رأيك يا سلطان؟ نروح نغني؟ أوكي يلا.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل احباء واعزاء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: رأينا حبنا طفلا كضوء الصبح عيناه، سألتك هل ترى يوما سنهدم ما بنيناه. رأينا حبنا طفلا كضوء الصبح عيناه، سألتك هل ترى يوما سنهدم ما بنيناه. فقلت العمر إبحار وعمري أنت مرساه. رأينا حبنا طفلا كضوء الصبح عيناه، سألتك هل ترى يوما سنهدم ما بنيناه. فقلت العمر إبحار وعمري أنت مرساه، تعيش العمر في قلبي ولو ينساك أنساه. فقلت العمر إبحار وعمري أنت مرساه، تعيش العمر في قلبي ولو ينساك أنساه. حبيبي حبنا قدر ومهما ضاع نلقاه.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: في انجاز تاريخي مشرف، المملكة تكتسح أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026 بتحقيق المركز الأول ولقب سفير العلوم النووية. في تميز تشغيلي عالمي، الصالة 1 بمطار الملك عبد العزيز الدولي تحصد الاعتماد الذهبي ليد جولد كأيقونة للاستدامة والكفاءة البيئية. بحكاية صيف لا تنسى، جدة التاريخية تمزج عبق التراث بروح الفنون والمعرفة في وجهة استثنائية تنبض بالحياة. إلهاماً لعقول الغد، متحف البحر الأحمر يطلق مخيمه الصيفي المتخصص لتطوير مهارات جيل جديد من العلماء والمبتكرين. وأخيراً، دراسة علمية تؤكد أن تقليل السكر للأطفال دون عامين يحميهم من خطر الزهايمر والاكتئاب مستقبلاً.
2: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: ريما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج دورينا غير دائما، الانطلاقة بالعناوين. ملف بدر أرزيزة ينجح في انتخابات الاتحاد السعودي وبقية الملفات مرفوض. إنزاغي يقود الزعيم لموسم ثاني على التوالي، الإيطالي لازال محل شك عند الجماهير. النصر يجتاز الأزمة المالية ويعلن التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا لقيادة وسط العالم. الأهلي في مرحلة ما بعد يلسا بين الطموح والتخوف، والعميد يريد من ينسى كتابة التاريخ.

0: أهلا بكم من جديد في دورينا غير. رجعنا لكم في موسمنا السادس، ومع كل موسم بكل تأكيد تتجدد الحكاية وتتجدد معها مسؤوليتنا بأن نكون معكم في قلب الحدث دائما. هنا نرصد الخبر، نقرأ التفاصيل ونضع الأحداث أمامكم من مختلف الزوايا، فنية وإخبارية وتحكيمية. في هذا الموسم حقيقة نرجع بروح جديدة، أفكار متجددة، طموح أكبر، ودنا دائما نكون عند حسن ظنكم وأن نكون أقرب لكم في اهتماماتكم ونقدم لكم محتوى يليق فيكم. راح نكون معكم في كل التفاصيل، نبحث عن المعلومة، نتحقق من الخبر، نفتح الملفات اللي تستحق النقاش، ومعكم نواصل المشوار وبدعمكم للموسم السادس. ومن شاشة SBC نلتقي فيكم في نفس الموعد كل يوم. أهلا بكم من جديد في دورينا غير، والآن نبدأ تفاصيل حلقتنا. أبنطلق أكيد بكل تأكيد بشركائي في هذه الحلقة، الزملاء الأعزاء اللي رحب فيهم في أولى حلقاتنا في دورينا غير، الزميل العزيز علي العنزي. حياك الله علي، هلا وسهلا فيك.
1: هلا وسهلا عبد الرحمن، هلا ومرحبا أبو سارة، مسي عليك على الزملاء الأعزاء. أكيد سعيدين متواجدين الموسم السادس منذ انطلاق البرنامج إلى اللحظة هذه، ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله التوفيق، نكون دائما عند حسن الظن. أمسي عليك على الزملاء الأعزاء بكل خير بحول الله تعالى، أن يكون موسم ناجح بحول الله تعالى ومنزل مبارك
0: بإذن الله تعالى. حمد سويلها، أهلا وسهلا.
2: يا أهلا وسهلا أبو سارة، حييك وحيي جميع الزملاء الأعزاء، رغم أنه مر يمكن بس 10 أيام إجازة، لأنه والله اشتقنا لهم كثير، سواء علي أو ماجد
0: كنا قللها ولا
2: أو حتى مشعل. لا أسبوع بعد صح؟
0: لا أكثر. إيه لا اشتعوى
2: ما أدري،
1: أحس أنه ما تتشك يا أبو إبراهيم،
2: إيه يعني ما أخذنا إجازة يعني كافية
0: هو حياتك إلا إجازة بس مش في زعلان
2: لا والله
0: لا لا صح
2: ما مدانا أنت بس رجعنا مرة ثانية
0: بس كنت في انترناشنال فايب
2: بس هذا الموسم يعني الموسم ترى حتى الأندية
0: صح
2: ما ريحت كثير، كاس عالم وبعدين فترة الإعداد للموسم صح. عموما إن شاء الله بإذن الله نقدم موسم يرضي بإذن الله ذائقة الجماهير، نقدم

0: لهم المعلومة الموثوقة كعادة دورينا غير بإذن الله مع بقية الشباب.
1: أكيد أرحب بي العزيز ماجد هود من جدة. حياك الله ماجد، أهلا وسهلا فيك.
2: الله يحييك أبو سارة، مسى عليك ومسى على زملائي علي وحمد ومشعل، وإن شاء الله يا رب تكون بداية خير كعادة دورينا غير
1: بإذن الله،
2: وإن شاء الله يا رب تكون مفيدة ونجيب الأخبار، نقول الأخبار الموثوقة دائما مع زملائي للمشاهدين والمشاهدات إن شاء الله.
1: كذلك رحب بي العزيز مشعل العتيبي، حياك الله مشعل، أهلا وسهلا فيك، سعيدين بحضورك.
3: الله يحييك أبو سارة، رحب فيك ورحب بالزملاء علي وحمد وماجد، بإذن الله يكون موسم يعني ممتاز للكرة السعودية ومليء بالإنجازات بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى، ما شاء الله استديو هذا، ها مايك وشغل

0: اس بي سي. لا ننسى اكيد نذكر مشاهدينا الكرام ان احنا موجودين معهم على قناه اس بي سي وعلى اذاعه جده اف ام وعلى منصه شاهد ومنصه الاولى. اذا تغير الاستوديو تغير الروح. حسيت اني الحين اثقل شوي بالاستوديو الماضي مرن شوي، الحين اثقل انا شوي، عرفت؟ يعني كلمتك محسوبه.
1: شوف التجديد حلو عبد الرحمن، يعني التجديد مطلوب صراحه. والاستوديو هالسنه مختلف، يعني انا بالنسبه لي اشوف فيها في تطور كل سنه،
0: صح،
1: يكون اجمل وافضل كعاده دورينا غير صراحه.
0: باذن الله تعالى ماني بسالك استوديو عالي، ادري بخاطرك تقول بس ماني بسالك.
1: لا شوف شوف شوف جميل، شوف الالوان اللي وراه، شوف الالوان اللي وراه،
0: ذهبي جولد علي، دائما
1: ذهبي ذهبي
0: علي معدنه.
2: بس يا سلام، خلي الشاشه كذا شوف اللون كذا. طيب
0: جميل جدا، جميل جميل. طيب اكيد الملف الاسخن الان في الساحه الرياضيه، ادري الملفات الساخنه بالنسبه لكم هي تعاقدات الانديه والشباب. عندنا اخبار كثيره اليوم في الحلقه، لكن لابد ابدا في انتخابات الاتحاد السعودي كرة القدم. ببدا بتقرير بعدين باخذ اراء الزملاء الكرام على الملفات والقوائم المستبعده والقائمه الوحيده المقبوله. راح نستمر في التزكيه، خلينا نشوف التقرير ونرجع نعلم.
3: دخل السباق الكثير، عدة ملفات رأت أنها في المسار الصحيح، وقبل الانطلاق سبعد الجميع وبقي بدر. الرزازة بتجربة مثرية في القادسية وحضور متزن وقائمة تجمع بين الخبرة والعلم، والحضور المستمر في دائرة الرياضة تجعل الضوء يسطع من ثنايا الملف والترقب يزداد عند الشارع الرياضي. فقائمة بدر تجاوزت الاختبارات ونجحت بمواصلة المسار وتركت خلفها بقية القوائم تعيش أزمة الاستبعاد. ويعيش الاتحاد السعودي مرحلة مفصلية بين استقالة الإدارة السابقة برئاسة الأستاذ ياسر المسحل بعد إخفاقات عاشها الأخضر متكررة، وغضب جماهيري تصاعد حتى اقترب من الانفجار، أجبر الرئيس السابق على الخروج وفتح أبواب الترشيح للقادم، وبداية حقبة جديدة تنتظر فيها الكرة السعودية العمل قبل الكلام والاعتذار عن الخطأ قبل الأعذار ورسم خارطة النجاح أكثر من مجرد الرهان. واليوم نجد الواقع يقودنا لسؤال، والواقع لا يخفى عليه الحال، هل القادم هو ما ينتظره المشجع منذ أعوام؟
0: طيب أعتقد التقرير يتحدث عن أمر واقع وحاصل. حمد أباخذ من كل واحد دقيقة بشكل سريع. حمد أتكلم معك اليوم، كل القوائم مرفوضة، قائمة وحيدة المقبولة. بالأخير أي أحد يتكلم معه يقول لك والله هذه الشروط،
1: هذه الشروط وهم طبقوا الشروط. بس أنه يا أخي عبد الرحمن، أنا من بداية أو من بعد استقالة الأستاذ ياسر المسحل تقريبا بأسبوع أو خلينا نقول بعشر أيام، ظهرت أنباء عن أنه بدر زيزة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل ما يترشح مثلا رؤساء آخرين أو مرشحين للرئاسة. وعلى هالطاولة زميلنا أبو عبد الله الأستاذ علي النزي تميز أيضا في نقل هالمعلومة، وذكر أنه يمكن انفرد فيها أنه بدر الزيزة رئيس الاتحاد السعودي، وكان يأكد ترى. وأنا الحين بشوف من أبو عبد الله كيف أبو فهد الله يرحم عبد الله،
2: آمين يا رب.
1: أبو فهد أنا بالنسبة لي أشوف الثقة هذه من وين جابه، يوم أنه يأكد يقول هو الرئيس. الحين ترشح خمسة واستبعدوا كلهم وبقى بدر،
0: بس المشهد
1: إيه. بس أنا بقول لك شيء أبو سارة، ما عندي مشكلة في أنه الأستاذ بدر الزيزة أو غيره يتولى رئاسة الاتحاد السعودي، أنا وأيضا في تطبيق النظام. بس الشروط اللي وضعوها أعتقد أنه بعضها زي مثلا موضوع إجادة اللغة الإنجليزية، أنا بالنسبة لي ما أشوف عائق. اليوم فيه مترجمين، فيه سكرتارية ممكن تعمل معك، اليوم فيه رؤساء اتحادات كبيرة ورؤساء أندية من أكبر أندية العالم ما يملكون اللغة الإنجليزية مثلا. فأنا عندي ملاحظة فقط على وضع الشرط هذا، وكأنه هو الشرط الأساسي أنه يقبل. لما يجي
0: من متى هذه الشروط؟ تعرف من متى هذه الشروط؟ طيب
1: بغض النظر إن شاء الله له 50 سنة أبو سارة، أنت اليوم تبغى رئيس عنده مؤهلات لقيادة الاتحاد السعودي بكل اقتدار ولا عنده لغة إنجليزية بس؟
0: أكيد أبي الثنتين.

0: حلو تبي ثنتين صح؟ بس انا بالنسبه لي لو جاء واحد عنده قدره وكفاءه بس ما عنده لغه انجليزيه وواحد عنده
1: فرق حمد
0: ما عنده قدره وكفاءه وعنده انجليزيه فرق عشان كذا اقول لك هي بس موضوع اللغه الانجليزيه انا بالنسبه
1: اللغه الانجليزيه عندك فرق ترى في فرق بين اجاده اللغه الانجليزيه اللغه الانجليزيه اللي يقدر يتحاور يتكلم معك واتقان اللغه الانجليزيه اتقان اللغه الانجليزيه بمعنى ان كل المصطلحات ممتاز انك انت حافظها عن ظهر قلب وعارف وش قاعد تتكلم بس كثير ناس يجيدون اللغه الانجليزيه يخلص لك حوار يخلص لك اجتماع يخلص لك ديل ما عنده مشكله بس هو ليس بمتقن اللغه الانجليزيه يعني ما يقدم لك شرح 50
0: وهم يبون متقن لانه
1: متقن إيه؟
0: لاني شفت انهم حطوا اختبار
1: لا عطني المعايير الاتقان وشي كمان
0: ما في شفت انا معايير قالوا انهم جابوا شركه بريطانيه سوت اختبار انجليزي انا بالنسبه لي فقط هذا الشرط الواضح الان عبد الرحمن انه الاستاذ بدر الزايزي اصلا من يوم استقالته من القادسيه واضح انه هو اللي بيكون رئيس للاتحاد السعودي نتمنى له التوفيق اذا كان خلاص سواء بالتزكيه او بغيره لانه المرشح الوحيد هو فان شاء الله تكون مرحله ايجابيه للكره السعوديه
1: باذن الله تعالى علي
2: في البداية ما يلحقني شك أبدا في قيمة وقامة ومكانة الأستاذ بدر الزيزة
0: بس علمني أنت شلون تكلمت بكل الثقة ذيك
2: خليني أقول لك شغلة إيه؟
0: كيف كنت عارف أنت من الرئيس
2: لأن كل الإمكانيات كانت متوفرة فيه كل الإمكانيات كانت متوفرة فيه لعدة أولا بس خليني أتكلم على شرط اللغة الإنجليزية اللي أساسا هو موجود في النظام الأساسي للاتحاد السعودي من 2012 من 2012 وتم الأخذ فيه في 2012 و2018 في فترة الأستاذ ياسر المسحل اللي هي 2023 إلى وقتنا الحالي فبالتالي مرحلة التشكيك في قدرته أنا أعتقد أنها مرحلة تجاوزناها لعدة أسباب اليوم الإمكانيات الكبيرة والخبرة اللي يملكها الأستاذ بدر الزيزة نعتقد أنها خبرة سواء كانت علمية أو عملية خبرة كبيرة جدا لكن خليني أتكلم على موضوع ما صنع مع القادسية خلال عامين اللي سواء مع القادسية للأمانة من شركة نادي القادسية وهالفريق هذا في إدارته وفي حوكمته في أموره الكاملة أنا أعتقد أنه كان مختلف تماما اليوم نتمنى له التوفيق قائمة جدا ممتازة أنا متفائل أن المرحلة المقبلة بالنسبة يعني للكرة السعودية بشكل عام أنا أعتقد أنها مرحلة مهمة جدا اليوم حتى اليوم عبد الرحمن المستبعدين القوائم يحق لهم يعني الطعن ويروحون مركز التحكيم والاستئناف فيها لكن أنا أعتقد أن هذا كله مضيعة للوقت مع كامل التقدير لأشخاصهم أنا أعتقد أن الشخص المناسب هو في المكان المناسب أستاذ بدر الزيزة أنا أشوف بإذن الله تعالى المرحلة تكون مختلفة كليا معه في السنوات القادمة بحول الله تعالى ونتمنى له التوفيق
0: أبو سار بس أنا شعرت كذا كأنه علي يعني حس أني أنتقد
2: لا لا لا, لا أنا ما أتكلم عليك
0: إيه؟
2: لا لا لا
0: ترى والله أني أتكلم كمبدأ للاتحاد السعودي من ناحية الشرط هذا بس
2: المبدأ الاتحاد السعودي
0: ولا بالعكس هو كفاءة قدم عمل منظم والكل يشيد فيه
1: صح.
0: وكان نموذج مثالي في رئاسة القادسية
2: لا لا أنا ترى
0: أنا أتكلم عن نظام الاتحاد السعودي وحتى لو كان قلت لعبد الرحمن لو كان من 50 سنة مو من 2012
1: ممتاز
0: أنا بالنسبة لي ما أشوفه ذاك الشرط
2: لا بس أنا ترى كان كلامي مو عليك أنا كان الكلام لأن مرحلة التشكيك في قائمته وفي شخصه كانت كبيرة في موقع التواصل الاجتماعي صح ولا لا
1: لا لا
0: بس أنا بالنسبة للتشكيك
2: لا لا أنا أقصد في شغل فيه ليه هو ليه بالذات هو عشان كذا ولا عشان كذا فكان التشكيك حوله كان كبير
1: جميل
0: تدري ليش أبو فهد
2: بس أنت تتفق معي صح
0: لأنه نفس كلامي اللي قلت لك أنه كان كل الإعلام يؤكد أنه بدر الزيزة رئيس الاتحاد السعودي كانوا واثقين أنه هو الرئيس
1: طيب خلنا نأخذ
0: ممكن أنها بمشي على كلام أبو فهد أنها لانه الشروط كانت هو الاكثر شخص تنطبق عليه الشروط وغيره انا بمشي معه
1: ابروح المشعل ايش رايك
3: ايوه بساره بالنسبه لي الاستاذ بدر الزيزة يستحق هذا المنصب يعني قدم عمل كبير مع نادي القادسيه ويستحق هذا المنصب بالنسبه لي انا حتى الان ارى ان طبعات ما حسمت بشكل كامل الاستاذ بدر الزيزة باقي طعون وباقي اشياء اخرى انا بحسب ما اعلم ان الاستاذ خالد الغامدي بيقدم طعون ضد قائمه بدر الزيزة وطعون ضد استبعاده هذا الأمر راح يحصل في الأيام القادمة أستاذ خالد الغامدي يملك خبرة كبيرة في هذا المجال الموسم الماضي يعني في النادي الأهلي تم استبعاد قائمة خالد الغامدي بشكل كامل من الانتخابات بعد أسبوع تقريبا تفاجأنا بعودة خالد الغامدي رئيس

0: استبعاد القوائم الأخرى. يعني أستاذ خالد الغامدي يملك يعني فريق انتخابي قوي جدا، يملك خبرة كبيرة في هذا.
1: طيب أبو أنمار وش رأيك؟
2: شوف عبد الرحمن، أنا أشوف أنه الشرطين الأساسية اللي أبعدت بعض الرؤساء مثل حاتم خيمي والأستاذ خالد الغامدي، هي الشرط الأول أنه الخبرة الإدارية أن تكون سنتين من 5 سنوات وإتقان اللغة الإنجليزية. أنا أشوف هذه الشرطين مجحفة من وجهة نظري، ولكن في نفس الوقت هل الشرطين هذه أتت بموافقة الجمعية العمومية؟ هل اعترض عليها أحد على النظام الأساسي؟ فإذا إذا الجمعية العمومية موافقين على هذه الشرطين، فأنا الصراحة أنا مستغرب من البعض اللي يعني اعترض على هذا الموضوع. ولكن أرجع في نفس الوقت إلى وجهة نظري، أنه أنا أشوف أنه شرط إتقان اللغة الإنجليزية تحديدا أنا أشوفه الصراحة مجحف. أنا كنت أتمنى أنه ما يكون شرط أساسي، أنا أتمنى كنت أنه يكون ميزة. إذا تعادل المنتخبين مثلا في آخر الأوقات، ولكن وفي آخر الأوقات متعادلين في كل حاجة، فأنظر إلى ميزة إتقان اللغة الإنجليزية، وهي التي سوف ترجح المنتخب عن المنتخب الآخر.
1: طيب هذه بس ختاما للحديث، هذه الشروط موجودة منذ فترة طويلة، وأعتقد أن عندنا في الجمعية العمومية في خلل بصراحة واضح وصريح. يعني اليوم إحنا ما ننتبه للشيء من الأنظمة الموجودة إلا بعد خراب مالطا، يعني بعد ما أن إحنا ندخل في الأحداث ونبدأ الشغل بغير نقول والله الأنظمة عندنا مو بصح، والله الشروط مو بصحيحة. كنا نتكلم عن الشروط سابقا، أن تدخلوا الجمعية العمومية، تكلموا مع الاتحاد السعودي، عدلوا الشروط، عقدوا جمعية عمومية. لا يعني مو بس إتقان اللغة الإنجليزية، يعني اللي حسب ما وصلني اللي استطاع أن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية 2، بدر الرزيزة والغفيلي، القائمتين ذي بس ترى، والبقية استبعدوا. واللي استغربه ترى الدكتور حاتم خيامي ماجستير من ميامي، فما ادري وش الاختبار كان صراحه، يعني شلون هذا دارس في ميامي ومخلص ماجستير وراجع وقصه، وبالاخير هو مو بعارف
3: استبعد بس عشان
1: اعتقد الخبره الرياضيه،
3: الخبره الرياضيه كابتن حاتم خيامي بسبب الخبره الرياضيه
1: ويقول لك 2 اللي اجتازوا اللغه الانجليزيه. بس انا اتكلم كمان حمد، اليوم الخبره الرياضيه مش محسوبه، يعني اليوم انا توقفت فتره من فترات ورجعت، كفاءتي تدل على آخر تحديث في الخبر الرياضية؟ لا. اليوم أنت هل أنت كل ما في إلا بالوسط الرياضي هم الأكفاء؟ لا، في عندنا خارج الوسط الرياضي.
3: كابتن حاتم كان لاعب وثلاثين سنة في المجال الرياضي، يمكن ولا خلنا نقول 25 سنة عنده خبرة. عشان كذا أقولك مفترض كان في استثناءات، سواء الموضوع الخبرة آخر سنتين العمل اللي هي ممارسة العمل الرياضي.
4: أنا أعتقد إنه كان آخر 5 سنوات.
3: إيه آخر 5 سنوات لازم يكون أقل شيء 2، عرفت؟ أنا أقصد لاعب زي حاتم خيامي، زي القائمة اللي فيها الكابتن محمد عبد الجواد، كلهم ومحسن الجمعان، كلهم استبعدوا بسبب أنه ما مارسوا عمل في الأندية أو المجال الرياضي آخر 5 سنوات.
4: طيب هل هذه ممكن تنطبق على النظام الأساسي اليوم، اللوائح الموجودة في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم؟ ممكن تكون مو بعارفها.
1: لا مو متعارف، موجودة هذا
4: يا أخي، موجودة بس أنك اليوم أنت منت عارف كيف تطبقها. لكن في نقطة،
1: كل شيء موجود يعني هنا.
4: شوف أنا أكثر نقطة للأمانة متحمس إني أشوفها على أرض الواقع مع الأستاذ بدر الزيزة. إيه؟ كان موجود عندنا في دورينا غير في لقاء ظاهر سابق، كان موجود، كان يتحدث عن آلية أخير القرارات. كان عنده قرار وشكوى كانت مقدمة من القادسية ضد الأهلي بموضوع اللاعبين والقائمة، عبد الرحمن إذا كنا نتذكرها. وجلس الموضوع تقريبا 4 إلى 5 أشهر، كان دائما يتحدث اليوم أن القرارات اللي موجودة في الاتحاد السعودي لكرة القدم ما يحتاج أنها تنتظر كل هالموضوع، يعني هذا أسبوع 10 أيام أنت المفروض أنك تبت فيه. ترى هذه النقطة تحديدا، وكان الكلام يعني يربط بعضها، أنا أشوفها نقطة مهمة جدا. ليش؟ ما يعد نحتاج نقعد 2 3 4 عشان إحنا نعرف قرار وش ممكن يصير. إذا كان فعلا هو يعي ما يقوله، وإن شاء الله هو كذلك في مسألة بالذات تحديدا في موضوع القرارات وسرعتها واستعجالها. طيب اليوم عندك قرار شكوى استئناف مهما كان، اليوم انك انت تستعجل فيه وتظهر للشارع الرياضي في ظرف اسبوع 10 أيام، انا اعتقد انه راح يكون من اهم الاشياء اللي يتسلح فيها الاتحاد القادم.
1: طيب وانمار اخيرا قبل الفاصل.
2: عبد الرحمن ترى شرط الخبرة الرياضية ترى أبعدت عننا كفاءات متميزة جدا كانت، مثلا لو جاء مثلا فكر خالد البلطان أنه والله يرسل الاتحاد السعودي كنت
1: ما يقدر،
2: الشرط هذا ما ينطبق عليه.
1: صح.
2: مثلا حتى لو مرأة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأمير عبد الله بن مساعد

0: ساعد في أمير فيصل بن تركي مثلا 5 سنوات ما مارسوا طبعا الخبرة الرياضية في 2 سنين من ال5 سنوات هذه، فبالتالي أبعدت عنا كفاءات متميزة جدا صراحة في المجال الرياضي.
1: طيب جميل، أنا أبغى أستأذنكم وأستأذن ضيوفي الأعزاء بفاصل قصير، وبعد الفاصل الهلال يسعى لرحيل مالكوم ونونيز، وسامفيل يخطف الأضواء في وديات الزعيم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام،
4: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
5: ابدأ صح مع دينا سعد.
6: أهلاً بمشاهدي اس بي سي ومنصة شاهد ومنصة الأولى وإذاعة جدة، فرجعنا لكم من جديد في برنامج دورينا غير. خليني أقول لكم اللي وصلنا الآن، طبعاً الخبر اللي عندنا عن نواف العقيدي. نواف العقيدي في كلام كثير عن نواف. القصة باختصار، نادي النصر قدم عرض لنواف العقيدي، ممتاز. نواف العقيدي وافق على العرض. بعد الموافقة أرسلوا لنادي النصر الموافقة نواف العقيدي على العرض اللي هي إدارة أعماله. نادي النصر رد على نواف، قال له يا نواف احنا هالفترة هذه ما نقدر نوقع معك، اصبر علينا شوي. قال نواف ما عندي مشكلة، وراح المعسكر وخلص وجلس معهم في المعسكر واموره كلها ممتازة. بعدين جت إدارة نادي النصر تكلمت مع نواف، قالت له ما يصير انتوا وبنتوا موجودين، يعني لازم واحد منكم يكون أساسي وواحد يعني يمشي. فخلينا نشوف ليش. قال نواف انت باقي بعقدك سنة، فممكن أنه نستفيد من عقدك وتنتقل لنادي آخر، ونستفيد كذلك من المردود المالي وعلى مستوى اللاعبين كذلك.

0: في الاستبدال بعض اللاعبين من خلال انتقالك. نواف قال انا يهمني بالبدايه مصلحه النصر وبعدين اكيد بشوف يعني اذا انتم يعني هذه رغبتكم انا هذه رغبتي يعني ما عندي مشكله. فراحت اداره نادي النصر تكلمت مع الاتحاد والفتح والشباب، كانت ماشيه مع الفتح بعدين وقفت الامور والفتح راح يتعاقد اظن مع حارس اجنبي، بعدين توجهت للشباب تكلمت مع اداره نادي الشباب عن الموضوع هذا، وإدارة نادي الشباب رحبت في الفكرة. بالعكس نواف العقيدي حارس إلى الآن أن الشباب ما وقع مع حارس أجنبي، بالعكس نواف العقيدي حارس المنتخب وإحنا نتمنى أنه يكون معنا في نادي الشباب، لكن بانتقال ينتقل اللاعب بشكل كامل. إدارة نادي النصر ما اختلفت على الأمور المالية، اختلفت قالت لهم أنا أبغى كمان إضافة للمبلغ لاعب، وحددت هذا اللاعب اللي هو همام الهمام. تواصلت إدارة نادي النصر مع إدارة نادي الشباب يمكن قبل ساعتين من البرنامج لا نبدأ على بعض الأمور اللي تخص الانتقال، لكن ما تم هذا الأمر بشكل كامل الآن. هذا الأمر ما تم بشكل كامل إلى الآن. اللاعب ووكيله ونادي الشباب ينتظرون قرار إدارة نادي النصر. بعد التعاقد مع كوستا اليوم يمكن تتغير الأمور، ولكن هذا آخر ما وصل له موضوع نواف العقيدي. علي
1: فصلت في الموضوع بشكل كامل، في جزئيات مهمة في في في اللي حاصل حاليا. النصر لا زال عليه رقابة مشددة في موضوع التعاقدات. اليوم تم التوقيع مع سامو كوستا من لجنة استقطاب اللاعبين، ولا زال بعض الأمور المالية متعلقة في مسألة تجديد عقود اللاعبين المحليين والرواتب. اليوم إدارة نادي الشباب عندها رغبة أنها تشتري عقد نواف العقيدي بشكل كامل بدون مقايضة بأي لاعب. النصر اليوم ما عنده النقطة هذه. النصر اليوم مع المبلغ المالي يبحث عن همام الهمام، صح. أو بعض الأحيان ممكن يكون موجود يمكن خلال الساعات القادمة حسين الصبياني،
0: ايه؟
1: الظهير الأيسر.
0: رفضت إدارة نادي الشباب
1: بس ما يعني
0: يمكن تتغير الفوضات، يمكن تتغير
1: أي أحد يقول لك لا،
0: ايه؟ بكرة يقول لك ايه.
1: طيب فبالتالي اليوم النصر بالنسبة له يبحث عن الأفضلية. يمكن مع الفتح كان يبحث عن سعيد بعطية، اللي سعيد بعطية ظهير الأيمن
0: وعبد الهادي علوان سجلهم اسمائهم عندي.
2: تعرق الفتح موضوع الفتح،
1: موضوع الفتح إيه. لأن سعيد بعطية ترى عنده موضوع، سعيد بعطية عنده عرض من القادسية، فبالتالي اليوم النصر يبحث عن الأفضل بالنسبة له بالإضافة إلى المبلغ المالي.
0: ليش ما يبغى نواف يكمل في النصر؟ ليش النصر ما يبغى نواف يكمل؟
1: النصر وده أنه يكمل نواف.
0: طيب
1: وبالعكس النصر حريص على أن نواف يكمل وكثير من اللاعبين يكملون معاه، لكن لا زالت الرقابة المالية بالنسبة لموضوع الرواتب ما فكت في النصر بشكل كامل. والدليل على ذلك اليوم عقد عبد الرحمن غريب. اليوم عبد الرحمن غريب ترى ما هو موجود في التدريبات ولا حتى في المباريات الودية، فبالتالي اليوم حتى عبد الرحمن غريب انتظر. اليوم النصر الله يعني يكون في عونه باختصار شديد.
0: في شخصيات نصراوية قاعد تتدخل يعني فيما يخص انه يعني النصر نواف يكمل في النصر، يحاولون يخلون نواف يكمل في النصر.
1: في كثير من الشخصيات يحاولون ان نواف يكمل، ونواف انا اعتقد انه يحاول انه يكمل في النصر. اليوم متواجد نواف مع حارس عبد الرحمن العتيبي، عودة راغد النجار الآن يعطي النصر بالنسبة له فرصة كبيرة أنه ممكن يستبدل بنتو في لاعب محور ثاني بجانب سامو كوستا، في ظهير أيسر، في ظهير أيمن. النصر يبحث عن كثير من الأمور اللي بالنسبة له. النصر يبحث حتى عن موضوع مهاجم. اليوم النصر في عنده أكثر من لاعب يحاول، وإدارة نادي النصر تحاول مقايضة اللاعب بلاعب، بس الأهم أنه ما يكون لاعب راتب عالي عشان يقدر النصر اليوم يسجل. النصر في الأمور المادية هالأيام نعتقد أنها صعبة وصعبة جدا. بالنسبة لموضوع نواف العقيد أنا أعتقد أنه إلى الآن يعني يشعر ببعض الآلام، ما شارك في التدريبات لفترة يعني من آخر أيام المعسكر في لشبونة. فبالتالي اليوم أنا أعتقد أن موضوع نواف موضوع مرهق مؤذي بالنسبة لإدارة نادي النصر، بالنسبة لنواف الوكيل نواف، لأن وكيل نواف كان متواجد في لشبونة، كان موجود في مباراة الميرية النصر والميرية، وتواجد مع إدارة نادي النصر. فنعتقد أن الأمور المادية والأمور اللي جالسة تصير الآن مع النصر هي ملخبطة كثير من الأمور. عبد الرحمن حتى عقود بعض اللاعبين المحليين النصر ما قدر يخلص.
0: طيب
1: فبالتالي أنا أعتقد أن موضوع نواف خلال الثلاث أيام الجاية أنه ممكن يحل بشكل كامل.
0: أمنيتي إذا أتكلم عن أمنيتي الشخصية
1: أنا
0: اليوم،
1: أعرف إيش أمنيتي.
0: أمنيتي الشخصية اليوم وأنا في هذا المقام بقول أمنيتي أتمنى نواف العقيد يكون في نادي الشباب. هذه أمنية من صالح نواف ومن صالح المنتخب، من صالح نادي الشباب، لان اليوم راح يملك لاعب.
2: كنت تبي اساسي ممكن يقعد في النصر يلعب اساسي.
0: لا بس انت
1: ما يقدر.
0: النصر مو بقادر، النصر مو بقادر يا حمد. خلني اكمل لك الامنيه حتى في الاماني تقاطعني. طيب. يا عمري حمد، امنيتي يلعب مع الشباب هذا

0: هذه الصفقة ما مو بس صفقة لاعب، إن نادي الشباب يقدر يتعاقد مع لاعب منتخب أول وحارس المنتخب الأول ويستقطبه من نادي النصر، ترى هذه ضربة بالنسبة لي، ضربة إنجاز. أنا أتكلم
1: صحيح.
0: بالنسبة لي عبد العزيز مالك وإدارته بصراحة يعني.
1: وبقول لك شيء، ضربة معلم بعد، ما هو فقط لأنه لاعب ذو إمكانيات كبيرة ودولي وحارس منتخب، إضافة إلى ذلك أبو سارة اليوم أنا أبحث عن توسيع قاعدة الخيارات داخل الملعب بالنسبة للأجانب. اليوم يتيح لي فرصة أني أضيف صح. أجنبي داخل الملعب صح. ممكن يكون الشباب بحاجة أي مركز، هو اليوم بحاجة أجنبي فيه، وتلقاه أحيانا يجيب حارس أجنبي فيخسر هالخانة بلاعب محلي. فاليوم وجود خامة مميزة زي نواف العقيدي في حراسة المرمى يتيح لي أيضا إمكانية التعاقد مع جميل. أجنبي داخل الملعب.
0: طيب أبو أنمار وش كنت بتقول؟
2: بقول انه انا مع امنيتك انه يكون نواف العقيدي في نادي الشباب صراحه، الشباب يحتاجه. لازم نتفق او كلنا متفقين صراحه على الامكانيات الكبيره التي تتوفر في نواف العقيدي، ممكن حتى تتوازى مع الحراس الاجانب الموجودين في بعض الانديه. ولكن اي نادي يتحصل على عقد نواف العقيدي صدقني سيكسب، سوف يكسب ميزه كبيره جدا داخل الملعب صح، عشان بمحدودية اللاعبين الأجانب وعددهم. أنا بس مستغرب من شيء واحد، أنا نواف العقيدي ممكن ترى يكون زي نادي الهلال لما نتفق مع العويس، ممكن يكون فيه خطة أو استراتيجية قصيرة أنه والله مثلا هذا يكون في الدوري وهذا يكون في آسيا أو في كأس الملك، فبالتالي نواف العقيدي ممكن يكون مرن في هذا الموضوع، يعني حتى مع الإدارة الرياضية في نادي النصر أو مع المدرب الفريق، انه والله يسووا خطه استراتيجيه قيده المدى، انه والله مثلا يحددوا فين يلعب نواف العقيدي وفين يلعب مثلا بنته. فشوف المساله سهله جدا. اما انه المبالغه الكبيره من نواف العقيدي، على حسب ما سمعنا عدد اللقاويل هذه النصراويين، انه نواف العقيدي هو اللي بيشترط انه يكون يلعب.
0: لا لا لا لا، هذا الكلام انا اليوم اقول لك اياها جمله وتفصيل، هذا الكلام غير صحيح. نواف العقيدي ما اشترط انه يلعب اساسي في نادي النصر، ما اشترط. انا اقول لك
2: ايش يبغى عبد الرحمن،
0: هو بالعكس موافق على العرض، هو موافق على عرض نادي النصر، بس نادي النصر اليوم يرى انه من الافضل اني ترى ما بقى الاستشهر ويدخل فتره الحره، فانا عندي بنتو وعندي راغد النجار وعندي العتيبي عبد الرحمن، فانا ممكن استغني عن نواف واخذ مبلغ مالي واخذ لاعب.
2: كلام سليم عبد الرحمن، هذا ممكن النصر يعاني من أزمة مالية، لكن أنا أستغنى عن نواف العقيدي اللي سنوات مقبلة ممكن أستغنى عن حارس الأجنبي يفيدني طيب. في داخل الملعب أنا حل الموضوع مع نواف العقيدي إلا إذا عنده مشاكل مالية. صح كلامه.
0: طيب علي اليوم طيب الواحد إذا قال في مشاكل مالية صح طيب. اليوم كيف أقدر أدفع 40 مليون يورو للكوستا؟ شو مشاكل مالية؟
3: ما كيف يعني معقولة تجي تدفع 40 مليون يورو على طول؟
0: لا مو على طول بس على الأقل مقسمة يعني على عدة سنوات. وكم عقده؟
3: هو عقده 4 سنوات.
0: 4 سنوات يعني كل سنة 10 مليون يورو.
3: هو راتبه لا مو كل سنة 10، هو 4 مليون مع قيمة الشراء، هو راتبه 5 مليون يورو.
0: حلو. قيمة الشراء كم؟
3: تقريبا 20 إلى 22 مليون.
0: هم الحين دفعوا 22 أو 20؟
3: ما دفعوها.
0: ها
3: هي كلها تدفع على دفعات.
0: على دفعات.

0: مطار لشبونه
1: إيه؟
0: قبل 4 ايام او 5 ايام.
1: لو ما قلتها ترى انا بقول لك اياها، بس طيب يلا قلتها.
0: خليني بقول لك يعني قبل 4 5 ايام واليوم تم الاعلان.
1: ايه
0: بالتالي اليوم الموضوع اللي صار في سامو كوستا كان مرهق تماما بالنسبه لنادي النصر.
1: حلو.
0: لان اللاعب وصل وكان موجود وما قدر يدخل التدريبات. عبد الرحمن غريب كذلك نفس المشكله، نواف العقيدي نفس المشكله. اليوم النصر يبغى لاعبين.
1: يعني اللي سبب هالمشاكل للنصر؟
0: شوف بغض النظر اليوم من سبب المشاكل. ممتاز. لنفترض اداره سابقه مع اداره حاليه مع مهما كانت.
1: انت علي النزي وش تشوف؟
0: انا اشوف ان المشكله دائما ما نبغى يعني دائما تقول ترى المشكله حطها في اللي قبل لانه راح.
1: صح.
0: لا هذا الموضوع مو منطقي. خلاص دام طالما ان المشكله موجوده حاليا خلاص يجب انها تحل. كيف وشلون من المتسبب هذا موضوع ثاني مختلف. ليش؟ لانك انت اليوم قدام موسم صعب، باقي عليه 4 5 ايام ويبدا الموسم. عندك مواجهه يوم السبت اول مباراه في الدوري، وبعدها ب3 ايام عندك مباراه خروج مغلوب. فبالتالي مهما حاولت انك تبحث عن المتسبب فانت جالس تضيع وقت. طيب عرفنا المتسبب وش بيصير؟
1: نبعده.
0: المتسبب ما هو موجود اساسا، وش بيصير؟
1: الحين مش موجود متسبب؟
0: ما هو موجود، وش يصير؟ ما هو صاير شيء يا عبد الرحمن. فبالتالي اليوم المرحله تتطلب ان الان انت تجد حل. انا اعتقد ان
1: وش سبب المشكله؟ انا ما فاهم والله.
0: لا هي المشاكل ماليه.
1: اي وش سببها؟
0: المشاكل القروض السابقه على النادي.
2: قروض اعتقد ان فيها تراكمات حتى للموسم الماضي.
0: لا لا اليوم أعتقد. القروض لا لا القروض السابقه اللي على النادي في ادارات سابقه اللي تم اخذها فصارت فيها عده مشاكل مختلفه. مهما كانت المتسبب يعني
1: مين وافق على القروض هذه؟
0: يا سلام عليك. اليوم مهما كانت الاسباب عبد الرحمن انت بتوصل مرحله انك خلاص طيب احنا جبنا المتسبب، المتسبب عبد الرحمن العامر.
1: إيه؟
0: طيب عبد الرحمن مش
1: الله لا يقوله.
0: انت المتسبب في مرحله كنت فيها في النادي، انت الان برا النادي. انت الان برا المملكه. وش ممكن يصير؟ ما يصير شيء، ما هو متغير ولا شيء، فبالتالي اليوم النصر عنده مباراه بعد 4 ايام.
1: شلو انا بفهم، انا بفهم، معلش انا اسف. بس اقنعني. اقنعني واقنع المشاهدين.
0: ممتاز.
1: اذا المتسبب راح.
0: ايه.
1: وصار له سنتين رايح.
0: ممتاز.
1: زين؟ كيف قدر النصر في سنتين هذه يوقع مع لاعبين وينتقلون لاعبين ويستقطب لاعبين ومبالغ ماليه عاليه؟
0: من هو المبالغ؟
1: جواو فيليكس، اتكلم عن اللهم صل محمد الله يجيب لي اسمه، مو
0: كومان
1: والمدافع
0: إنيغو مارتينيز.
1: اي يعني الثلاثي هذا كيف قدر يتعاقد مع النصر؟
0: ممتاز. اليوم النصر المراحل اللي فيها القروض ودفعاتها
1: ايه
0: كانت تتيح للنصر انه يمشي كثير في الامور في التعاقدات، فبالتالي اليوم استحقاقها وقدوم شيء اسمه الاستثمار. اليوم في ناس جايين يبون يشترون النادي.
1: طيب
0: طلعت المبالغ الماليه الكامله.
1: بيصفرون
0: يصفرون المدين. اليوم تعال نصفر العداد، نصفر المديونيات اللي على النادي، لان اليوم في جهه رسميه تقدمت بطلب شراء نادي النصر. فالجهه الرسميه اللي اليوم تبي تعرف اللي لها واللي عليها. فطلعت المبالغ اللي موجوده اليوم. فبالتالي والدليل على هذا كله عبد الرحمن النصر اليوم ما قدر يخلص الا سامو كوستا، باقي اللاعبين المحليين ما قدر يجدد عقوده. تدري كم في لاعب؟ تدري كم في لاعب؟ شوف اليوم في يوسف الطحان مدافع، في عبد الرحمن غريب، في راغد النجار، في عندك هذول 3 لاعبين. ثلاث لاعبين من فريق 21 ما قدروا يجددوا معاهم لانه ما في ميزانيه. يعني في لاعبين
1: يعني جددوا مع سفياني.
0: لا سفياني جدد الله يطول بعمره ويخليه الامير خالد بن فهد. عبد الرحمن سفيان يعني يوم
1: كلم
0: يوم, يوم يوم كلموه على عبد الرحمن سفياني
1: ايه؟
0: طلبوا منه المبلغ، يمكن في 4 ساعات تحول مبلغ لحساب النادي.
1: واضح واضح واضح. بو نهار وش رايك في وضع النصر؟
3: ايوه ايوه يا ابو ساره، يعني انت تتكلم عن لاعب زي سامو كوستا مقدم العقد، كان تقدر تخلص تجديد عقد 3 لاعبين اليوم. الموضوع صح. كان بسيط جدا، انا بدل ما اجيب لاعب اجنبي مبلغ وقدره اجدد اللاعبين اللي عندي. صح. ولا اطلع اتكلم اقول عندي مشاكل ماليه. انت قاعد تصرف
0: عشان يعني يبدا الموسم ناقص لاعبين
3: عندي مشاكل ماليه. طيب كيف عندك مشاكل ماليه انت موقع ب 25 مليون يورو؟
0: انت يا ابو يا ابو نهار حدث العاقل بما يعقل. يعني انا عندي اول مباراه بعد 4 ايام في الدوري ادخل ناقص؟
3: لا ما تدخل ناقص، ما عندك 11 لاعب في النادي.
0: شلون 11 لاعب؟ يعني انت
3: الاهلي
0: الاهلي لو الحين دخل مباراه الدوري وهو 7 لاعبين ما قدر يجيب لاعب، تقول له والله جدد الواحد موجود عندك في الدكه؟
3: لا بلومهم بلومهم هذا.

0: تجاوز 7 مليون يورو.
1: طيب ابو
2: طيب هذا مبلغ عالي جدا.
1: طيب خلي انا وجهه نظرك واضحه ابو نهار.
2: ابو فهد
1: عطني ابو انمار. قولي ابو انمار.
2: ابو فهد
1: ابو انمار
2: ابو فهد يعني دحين انت ابو فهد انت دحين مقر انه النصر عنده اخطاء تسببت في هذه الازمه الماليه.
1: مقر صح؟ قل انا مقر.
0: انا مقر واوجع بعد.
1: ايوه خلاص ويبي ياخذها منك دي.
2: حلو يعني ممتاز يعني كذا انت كذا خلاص انت كذا خلصت حلقاتك مع دورينا غير بدايه الموسم. لا تقعد تناحل مثلا ابو ابراهيم الاستقطاب ما اعطانا والاستقطاب والله اداكم وما ادانا. خلاص انتوا الاخطاء الماليه منكم.
3: صح على ابو انمار.
2: ايوه حتى من نادي النصر يتحملوا نادي النصر بس فوق الاخطاء هذه
3: يدبسون النادي بديون بعدين يقولون ما دعمونا صح؟
1: طيب عشان انا اقفل الموضوع بدام انه خلاص يعني الحين يعني اخذت وجهات النظر كلها في الموضوع. اخر شيء بقفل موضوع النصر عشان عندي تقرير. وش سالفه الاول بارك؟
0: طبعا البعض اللي مو عارف في نقطه مهمه اساسيه. اليوم لجنه الاستقطاب ودعم الانديه هذا الموسم الاخير لها صح؟
1: لا
0: اجل
1: الى 2030.
0: ممتاز يعني موجوده لجنه الاستقطاب إيه؟ اللي تدعم اللاعبين. إيه؟ النصر اخذ جزء من الميزانيه لموضوع سامو كوستا من لجنه الاستقطاب.
1: صح
0: ممتاز
1: حلو
0: لان بروزوفيتش راح
1: إيه؟
0: جاء سامو كوستا.
1: إيه؟
0: اولا راتب سامو كوستا اقل من راتب بروزوفيتش فبالتالي اليوم النصر عنده جزئيه مهمه قدر يفتح فيها افاق بسيطه يحل المشكله اللي موجوده حاليا.
1: إيه؟ لان المبلغ المالي لمجلس الاستقطاب بس عشان العلم اللي حاطه لا يصرف الا اللاعبين الاجانب.
0: ممتاز عشان كذا النصر لا زال عليه رقابه ماليه.
1: خلص مع كوستا لان عنده مبلغ من لجنه الاستقطاب.
0: ممتاز قضينا من سامو كوستا. اليوم اداره نادي الدرعيه قدمت خطاب رسمي الى شركه الوسائل السعوديه المالكه لملعب الاول بارك وبجهتها طبعا كجهه رسميه حولت الخطاب الى اداره نادي النصر. اليوم اداره الاول بارك عشان البعض يكون في الصوره ما تقدر تتصرف في الملعب لان الملكيه والحصريه للملعب لنادي النصر وليس للاول بارك. اليوم إدارة نادي النصر في 3 مواسم الأخيرة ترى استفادت أكثر من 55 مليون ريال من الأول بارك ورعايتها للملعب واستخدام النصر للأرضية. اليوم النصر شاف في فكرة مالية ممتازة جدا وعلاقة ممتازة مع نادي الدرعية قد تتخلل من أكبر صفقات اللي ممكن تتم ما بين الدرعية والنصر في قادم الأيام. نادي الدرعية طالب أحد اللاعبين من النصر بمبلغ مجزي جدا لإدارة نادي النصر اللي من خلالها ممكن تفك أزمة كبيرة جدا مالية لنادي النصر. خليني أكمل لك خليها تتم الأمور إن شاء الله.
1: لا لا قل
0: لا بس يعني
1: خليني أنا قاعد أسولف أنا قل
0: فأقول لك يعني في إيه؟ في مبلغ مجزي بالنسبة لنادي النصر أولا من عقد الرعاية وأن الدرعية يلعب في الملعب صفقة جالسة في مراحل أولية ما بين الدرعية والنصر وتتضح إن شاء الله خلال الحلقات الجاية بحول الله تعالى في دورينا غير نتكلم عنها بشكل أكبر. بالإضافة اليوم نادي النصر في عنده نقطة استراتيجية مهمة ألا وهي أولا المقاعد ما راح تتغير. الشعارات اللي موجودة في كل أنحاء وأرجاء الملعب ما راح تتغير كما هي الهوية. النقطة الأساسية والأهم اليوم النصر كان يقام في الملعب تم اللعب فيه السوبر الإيطالي السوبر الإسباني وعديد من المشاركات اللي كانت موجودة ومهمة كان يستفيد النصر منها ماليا.
1: حلو.
0: فبالتالي اليوم لأن هذه المسابقات توقفت أنها ما تكون موجودة في الأول بارك فبالتالي دعت النصر أنها يوافق.
1: طيب
0: الموسم القادم عبد الرحمن
1: إيه؟
0: قد يصل دخل النصر من الأول بارك إلى 20 مليون ريال بالنسبة للمشاركة ما بين الدرعية والنصر. خزينة النصر ممكن يدخلها إن شاء الله مبلغ 20 مليون ريال
3: دخلهم من الصعاطير و
0: كاس النجوم هذا اللي ماخذين عليهم 40 مليون
3: للنصر
1: أكيد. لا لشركة الوسائل ولا
0: لا لا لا
1: النصر ها
3: والله شوف أبو سارة وإن شاء الله أنه أبو فهد ثقة وأنا أي شيء يقوله في النصر
1: إيه؟
3: يعني
1: أعتقد أنه
3: صحيح
1: إيه؟
3: لكن أتذكر أنا يوم توقيع العقد بين الوسائل ونادي النصر الوسائل دفعت المبلغ لجامعة الملك سعود وقال حتى أتذكر تصريح الله يذكره بالخير الدكتور صفوان السويكت قال زيرو كوست يعني خذناه بدون أي مقابل صح. بس اللي فهمناه ذيك الايام من مسؤولين الوسائل انهم دفعوا المبلغ لكن المداخيل كامله تكون شركه الوسائل.
1: هذا اللي عرفه انا.
0: هذا الكلام صحيح في اول ثلاث سنوات.
3: بعدين صار للنصر.

0: بعد جزء مثلا
1: بعد من بعد, بعد ذلك اول ثلاث سنوات كانت صفر ارباح
0: إيه؟
1: بس بعد صح؟ بعد ذلك تم تغيير العقد ما بين الطرفين موافقة الجميع.
0: هذا اللي بستوضح.
2: صار مشاركة بالدخل مثلا؟
1: صار مشاركة. أنا
2: يعني ما بين الوسائل وما بين النصر.
1: أنا أقول لك الآن
0: ترى عبد الرحمن أبو
1: على دورينا
0: أبو فهد أنا ما أكذبك أنا بس أتذكر العقد الأول معناته صحيح الكلام بس أنه تغير.
1: العقد الأول كان للهلال الملعب.
0: لا لا لا أتكلم عقد النصر الأول.
1: ممتاز.
0: الهلال عنده الحين ملعب يلعبون يلعبون الظهر.
2: طيب
1: لا بس خليني أقول لك شيء الموسم القادم أنا أعتقد أنه ما بين 17 إلى 20 مليون ريال راح يكون دخل النصر من الأول برد.
2: طيب خليني أروح وأستأذنكم بتقرير عن استعدادات الأندية وبرجع للهلال واللي قاعد يحصل في الهلال في وقت الراحل.

0: اقتربت ساعة الصفر واستعد الجميع لإطلاق صافرات الدوري الأقوى والمسابقة الأغلى في موسم متجدد وصعوبات تزداد وتنافس يحتدم بين رغبات التأكيد وطموح العودة لمنصات التتويج وبين حلم الثبات وصناعة المجد والإنجاز. موسم يدخله النصر رغم الصعوبات حاملا للقب، والهلال في ثقة تتأرجح بالإيطالي لاستعادة الذهب، وقلعة فقدت عراب القارة يايسله وتسعى لإثبات أن الشعار أكبر من الأفكار، وعميد يعيش الضبابية ويبحث انجلاء العتمة لاستعادة مدرج الذهب للنور، وبين طموح يوم وجسارة الدرعية وتألق ينتظر كالعادة من التعاون، وشيخ مل السكنة ويبحث عن استعادة شبابه، وفارس الخبر الذي يردد حان موعد قطاف الذهب واتفاق اشتاق لطعم الإنجاز. موسم يبدأ أقل صرفا من المعتاد وأهدأ في سوق الشراء، وتخير أوضح في كراسي المدربين لم يحتفظ فيه بمقعده سوى إنزاغي وروجرز من المنافسين. الدوري في كل موسم أصعب، وفي كل لحظة يصبح التنافس أشرس ودائرة الطموح تتسع بلا توقف. فمن سيحمل في الختام لقب الدوري؟
1: اهلا بمشاهدي اس بي سي، وكذلك رحب بضيوفي الاعزاء من جديد. حمد، بروح معك للهلال. معسكر على اعلى مستوى الان ما شاء الله تبارك الله، معسكر في الرياض على اعلى مستوى كذلك، سلم لنادي الهلال بعد الفتره الطويله اللي قضاها هذا المشروع. يعني شفناه بصراحه 5 ستار، يعني معسكر على مستوى عالي جدا. يعني اقتبس حديث البون، يقول يوم كنت اتدرب في العريج يا اخي احس انها الاجواء عائليه بشكل اكبر، تشوف فئات سنيه حقت النادي، تشوف الالعاب مختلفه، تشوف تشوف تشوف، وتحس انك اقرب للناس. يعني يقول هذا المعسكر الجديد كانك في اوروبا، ما نفس الشيء، يقول ما تغيرنا، بعيدين عن الناس وما اقدر اشوف كل الناس وكذا. وانا معه في الكلام هذا، لان اللاعب الصغير كمان ترى هو يتحمس اذا جاء وشاف اللاعب الفريق الاول. على العموم ماني مكلمك في الموضوع، بس وجهه نظرك. خليني ادخل معك عشان الوقت عندي، ادخل معك في البدايه على مالكم الدرعيه، جالس تتكلم مع مالكم بشكل كبير، ليش ما انتهى الموضوع للحين؟ ايش المشكله؟
2: انا بعطيك الى اخر ما وصلوا. لا طبعا الكل يعرف انه الهلال وافق لاداره الدرعيه على انتقال مالكم بالكامل، ما راح يكون اعاره، يعني انتقال نهائي، ولكن حاليا هي مرحله مفاوضات ما بين اداره الدرعيه واللاعب مالكم على الراتب السنوي بالنسبة للاعب. حتى الآن أعتقد ما توصلوا إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. زي ما قلت لك، الهلال منح الضوء الأخضر للاعب بالانتقال، إضافة إلى الدرعية بالتفاوض مع اللاعب، وهم حاليا في طور المفاوضات. هل ينتهي الموضوع باتفاق الطرفين؟
1: خلي ينزل شوي الهلال في المبلغ.
2: الآن الهلال ما له علاقة في المبلغ، المبلغ بين
1: مالكم
2: والدرعية. الهلال منح الموافقة للدرعية على راتب مالكم السنوي، هي الآن نقطة الاختلاف ما بين
1: كم باقي عقده مالكم
2: ونادي.
1: الهلال
2: باقي سنة.
1: أوكي. طيب يستفيد الهلال طبعا
2: من الدرعية. إيه؟ ما أعرف كم مبلغ الانتقال.
1: بس
2: على الأقل الهلال الآن خلنا نقول إنه نجح في على الأقل في تصريف اللاعب، بعيدا عن دفع أي مثلا جزء من الراتب.

0: له او جميل. او خلافه.
1: طيب خليك معي، بروح لابو انمار. ابو انمار ايش رايك لو مالكم راح الدرعيه؟ مكسب؟
2: مكسب كبير، انا اشوف للاعب للدرعيه مكسب كبير صراحه. لكن مالكم انا الصراحه انا يعني كنت اتمنى يذهب الى انديه الصندوق الثلاثه، يا الهلال يا النصر يا الاهلي والاتحاد. كنت اتمنى صراحه الاتحاد اكثر، الاتحاد يعني يحتاجه اكثر من باقي الانديه صراحه.
1: طيب برجع معك حمد،
2: مالكم ترى عبد الرحمن، قولي ترى مالكم
1: إيه ما
2: ترى مالكم عبد الرحمن، ترى يعني لاعب مرغوب، يعني لاعب مرغوب صراحه. صح. انا مستغرب من الهلال انه بيفرط فيه صراحه. هل هو الهلال برضو ايضا يعني عنده لعيبه اجانب يبغى يعني يبغى يتخلص منهم؟
3: اكيد هذا يعني هذا ما يحتاج سؤال يا ابو انمار،
2: انه
3: هذا ما يحتاج انك تسال.
2: لا دقيقه، لا دقيقه، لا دقيقه، يعني افهمني ابو فهد.
0: ابو انمار الهلال يحتاج يتخلص من اثنين بس عشان يكتمل النصاب القانوني، ويبغى يضيف لاعب ثالث عشان يجيب لاعب مكانه، عرفت؟
3: عشان يكتمل النصاب القانوني وبيشيل اثنين.
1: خلي تكلم ابراهيم دقيقه شباب عشان ما
2: انت ابو ابراهيم.
1: ماجد تفضل.
2: ابو ابراهيم انا اللي اقصده انه في انديه مثل الهلال والاتحاد مثلا عندهم لعيبه جانب كثير بيتخلصوا منهم صراحه عشان تسجيل القائمه النهائيه في دوري في الدوري روشن. انا اشوف انه يعني هل الهلال مثلا حتى الاتحاد اي لاعب يجي له عرض من اللعيبه الاجانب ممكن يتخلص منه؟ يعني مثلا الاتحاد عنده عرض رسمي لا اوكي، يعني انا اللي اقصد انه ممكن مالكم جاله عرض يعني مغري للهلال عشان ممكن يستطيع يتخلص منه.
1: جميل
3: يا اخي. الانديه
1: بشكل سريع،
3: الانديه ما شاء الله تبارك الله عليه، اللي عنده 15 واللي عنده 14 في رغد، والله في نعيم لا يعلم به الا الله.
1: طيب
3: ما لك الله يا النصر، تدري انت عارف ان النصر
1: إيه؟
3: هو النادي الوحيد اللي ناقص عدد الاجانبه مو بكامل
1: الحين.
3: ايه
1: ايش ناقصه؟ كم ناقصه لاعب؟
3: ناقصه غير عنده زياده 4 أو 3.
1: لا كم ناقصه لاعب؟
3: ايه ناقصه لاعب
2: وعليه ديون.
3: ايه وعليه ديون ورقابه ماليه. الله يستر ايش باقي.
0: الله طيب. حسد
1: يعني.
0: يعود بالله من عيني.
1: يعني خلني اتكلم بصراحه ووضوح، يعني الوضع هذا اللي جنت الايادي خلال الفتره الماضيه، يعني خلينا نكون واضحين بشكل موسع. ابغى ماجد هود، عطني ماجد هود تكفى قبل اروح لموضوع ثاني. ماجد هود شخصيه جديده ما شاء الله، اليوم ستايل جديد، ماسك القلم، البادي لانجوج عالي. انا سعيد بحضورك الى الان في هذه الحلقه، في اول حلقات. ستايل جديد متغير علي كثير، بسم الله ما شاء الله. فانا احييك وهنيك. حلو الواحد تغير كل موسم، الاستوديو تغير، ماجد هود تغير، حلو. انا عاجبني
2: مع الاستوديو هذا،
1: انت بسم الله عليك مع الكل. الله يحفظك.
2: اصلا يا عبد الرحمن انا سعيد جدا صراحه انا معاكم في الموسم الثالث على التوالي صراحه.
1: يسر.
2: مع الكوكب العملاقه
1: ابو انمار، يا حظنا فيك
2: الله، وانا يا حظي فيكم صراحه.
1: يا سلام يا سلام يا سلام. حمد نونز
0: ايضا اليوم وصل عرض لاداره الهلال، عرض رسمي ولكنه كان شفهي، بطلب خدمات اللاعب بالإعارة للموسم المقبل. لا زالت الأمور في طور المفاوضات من نادي الدرعية برضه.
1: الدرعية
0: قدم اليوم عرض لإدارة الهلال للاستفادة من خدمات اللاعب نونيز بالإعارة الموسم المقبل، وزي ما قلت لك لا زالت الأمور حاليا في طور المفاوضات.
1: وش رأيك أبو نهار؟
4: شايف الدرعية بيقضي من الدوري، اخذ 2 من الهلال وواحد من النصر.
1: اي اشوف
4: على الاهلي، ترى لاف على الاهلي الحين.
1: ايه ترى ممكن عشو انك تجددت مع ابنيس.
4: لا في واحد يبغانا الحين يعني.
1: لا كمان الدرعية
4: زي علي، الدرعية برضه هي
1: كمان الدرعية. طيب مين هذا اللاعب؟
4: انزوميو.
1: الدرعية يبغى انزوميو.
0: والله شغالين الدرعيه.
4: الدرعيه يبغى انزوميو كمان.
0: علي ما علمتنا من يبوه من النصر.
1: شف قال الاهلي وقال الهلال.
4: ما بقول لك انت يا ابو،
3: خليني بقول لك على شغله.
1: لا تقول.
3: الدرعيه العام، الدرعيه العام جاب مهاجم ب 40 مليون.
1: ايه.
3: صح؟ والله. جاب مهاجم بقيمه ماليه كبيره جدا.
1: ايه.
3: اليوم ما شاء الله في الهلال اي نادي يجيهم هو اللي بيدفع رواتبه.
1: مين اللي بيدفع رواتبه؟
3: يقول بالحين مالكم ونونيز في الطريق.
1: الهلال بيدفع رواتب
3: اللاعبين؟ لا لا الانديه
1: طبعا. الدرعيه؟
3: اي
1: ما ندري الحين ما انتهت الصفقه، انت تدري؟
3: لا انا اقول على ابو ابراهيم يقول الدرعيه بيتكفل في مالكم السنه.
0: مالكم انتقال نهائي
3: يعني هو انتقال مستحيل الهلال بياخذ مبلغ. الهلال وده
1: يفكر
3: ما في مبلغ خذها مني.
1: والله؟
3: اي ما في مبلغ.
1: يعني تكفل بس رواتبه وياخذه؟
3: رواتبه وياخذه.
1: ممكن.
3: وبالنسبه للهلال غنيم اذا تم الشيء هذا بالنسبه للهلال مكسب. لكن عبد الرحمن الهلال وش بيسوي؟ مع بنزيما.
0: ترى باقي لنا
1: كانسلو. باقي لك كانسلو. الحين نجي. كانسلو. كانسلو الغريب انه جاء لمقر تدريبات الهلال.
0: لانه لا زال مرتبط بعقد مع الهلال، عقده ما انتهى. وبرضه كانسلو لا زال مرتبط مع الهلال. بس موضوع كانسيلو مختلف لأنه وكيله اللي جالس يتفاوض الآن مع الهلال على الانتقال لبرشلونة الأسباني.
1: انتقال كامل خلاص.
0: انتقال كامل.
1: طيب
2: الدرعية عبد الرحمن؟
1: لا مو الدرعية برشلونة.
0: بعد حالة هي أبو أنمار.
1: برشلونة.
2: لا أحمد الغامدي. لا أحمد لا الدرعية برضو يعني.
4: معلومة.
2: طلب أحمد الغامدي أو عبد شفهي بداية الصيفية أحمد الغامدي من نادي الاتحاد.

0: من الاهلي
1: من النصر.
0: ويبغى الحين لاعب من الاهلي عفوا انزوميو، ويبغى لاعب من النصر نشوف اسمه بالفاصل من علي، ويبغى مالكم ونونز ما شاء الله تبارك الله، الله يرزق الدرعيه ان شاء الله.
2: الدرعيه اتوقع موقع مع ثمان اجانب الان، الاجانب الثمان
1: اليوم وقعوا صفقه برضو حلوه. إيه؟
2: مين با وقايتان؟ قايتان لا يرد، انا هذا المهاجم اللي اقول لك عليه.
0: اوكي.
1: عبد الرحمن برضو إيه؟ معلومه اخيره، الهلال الفتره اللي راحت يمكن الاسبوعين الماضيه علق تقريبا مفاوضاته مع الجناح الاجنبي الجديد الى حين حسم ملفات مالكم ونونيز كهدف يعني من باب توفير خانه شاغره للاعب في القائمه. طبعا هذه السياسه اذا تتذكر قلتها هنا ابو ساره في الصيف، قلت ان الهلال الاداره الرياضيه الجديده اتبعت سياسه انه عدم التعاقد الى حين تفريغ خانه. هذا اللي صار برضو الاسبوع اللي راح، انه خلنا نقول كان فيه بطء او تعليق لكثير من المفاوضات مع الاجنحه الاجنبيه المستهدفه الى حين حسم ملفات مالكم ونونيز بهدف توفير خانه شاغره. بتقول لي طيب سامرفيل تعاقد الهلال معه وكان عنده لعيبه اجانب يعني مكتملين، نصاب بالعكس كان فيه فوق العدد المسموح في القائمه. صفقه سامرفيل كانت استثناء بالنسبه لاداره الهلال والاداره الرياضيه بحكم انه كان فرصه مميزه ومتاحه في الصيف، اضافه الى انه كان مطلب العدد من الانديه الاوروبيه اللي كانت تتفاوض مع اللاعب، فكان الهلال ما امامه خيار الا انه يخلص الصفقه. جد.
0: طيب ممتاز، خليني
3: على فكره عبد الرحمن
0: ابو انمار تسمح لي اطلع فاصل وبرجع للاتحاد زين؟
3: على السريع
0: قول، ما ردك انا قول.
3: ترى اللعيبه الاجانب ترى عبد الرحمن هذه معلومه اكيد عارفينها انتم، يعني ترى مو يمكن تقريبا ثلاث جولات من دوري روشن ترى كلهم ديهم يلعبوا متاحين ترى لجميع الفرق.
0: صح، الى ما يتم العمليه الانتقال.
1: على فكره معلومه اخيره. نعم. ابو ساره
0: ايه
1: سمو الامير الوليد بن طلال مالك نادي الهلال كان حريص جدا خلال الايام الماضيه على تذليل كثير من الصعوبات اللي تواجه النادي في الفتره الحاليه من ناحيه مثلا بعض المفاوضات سواء لتصريف اللاعبين او قدوم اللاعبين او توفير البيئه المناسبه لبعض التعاقدات في الفتره القادمه حتى على المستوى المالي. عقد اكثر من اجتماع سواء مع الاداره الرياضيه، مع اداره النادي، مع السيد انزاجي لبحث كافه الامور اللي تسهل يعني وتذلل كثير من الصعوبات والعوائق اللي راح تمر ممكن على النادي.
0: جميل، طيب خلينا استاذن نضيف الاعزاء ومشاهدينا الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل. بطل النخبتين بقياده فنيه جديده، الهدف ثابت ومواصله التفوق.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية.

0: أثناء التمرين. الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم، مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: أهلاً المشاهدية السعودية، عفواً اس بي سي السعودية، متعوداً على السعودية، كلنا واحد والله، كلنا واحد. وحنا رجعنا لبيتنا القديم على ما يقولون، بدينا في ملعب اس بي سي والحين موسم سادس في اس بي سي، رجعنا كلنا كلهم عينين في راس. اهلا وسهلا فيكم في قناه اس بي سي واذاعه جده اف ام، وكذلك منصه شاهد ومنصه الاولى. خلني أروح لنادي الاتحاد بشكل سريع. ماجد هود، أروح لك. اول شيء اتكلم عن ديابي، سمعنا كثير الفتره الماضيه عن ديابي وتعاقد وانتر ميلان ولا بيروح نادي ثاني وما برايح، ايش الجديد في موضوع ديابي؟
6: شوف، بداية ديابي كل المؤشرات والمعطيات بداية من نهاية الموسم الماضي توحي أنه ديابي ممكن يكون أول لاعب يخرج من نادي الاتحاد في الصيفية الحالية، نظراً لمثلاً مستوياته كانت السيئة، نظراً لانتقاد بعض الجمهور وهو مضايق أصلاً من بعض الانتقادات. هذه هي مؤشرات تعطيك أنه كان ديابي ممكن يكون اللاعب الأول من بين الأجانب اللي يخرج من الصيفية. ولكن المعلومة لا بوجود عرضين من انتر ميلان الايطالي وباير ليفركوزن الالماني، الباب لا يزال مفتوحا عند بعض الاصوات اللي بعض الاصوات الاداريه في نادي الاتحاد وخاصه الاداره الرياضيه. خروج ديابي لا يزال الباب مفتوحا عند بعض هذه الاصوات، نظرا لترى انها فرصه لا تعوض. يعني مثلا اللاعب ديابي الوحيد من اللاعبين الأجانب من بين أجانب دوري روشن ممكن جاله العرض الكبير هذا تقريبا من 25 مليون يورو إلى 30 مليون يورو من باير ليفركوزن، وأيضا انتر ميلان 18 مليون يورو ولاعب إضافي ب 12 مليون، يعني تقريبا كلها 30 مليون يورو. فبالتالي هم يرون هذه الأصوات، يرون أنه هذا يعني فرصة كبيرة لبيع ديابي. لكن رأيي في هذا الموضوع، من هو البديل؟ جمهور الاتحاد، جمهور الاتحاد لن يقبل. أولا يريد من هو البديل، هل سيكون البديل مثلا لاعب مثلا خالد الغنام زي ما سمعنا، أو روجر؟ طبعا روجر دحين صار مصاب، جمهور الاتحاد لن يقبل لاعب ديابي، لاعب أنا أشوفه لاعب من الركائز الأساسية، وبدليل أنه شوف العرض اللي جاله، اللاعب الأجنبي الوحيد في دوري روشن جاله العرض الكبير هذا من دوري السعودي إلى الدوري الأوروبي. أيضا عبد الرحمن في معلومة أخرى،
5: طيب ليش ما وافقت إدارة الاتحاد؟
6: لا عبد الرحمن، أقول لك أنا في أصوات، هم دحين منقسمين في أصوات، إنه في أصوات يروا الإدارة الرياضية خاصة ترى إنه والله هذه فرصة إنه نبيع ديابي، ولكن الشق الآخر من الإدارة يرون إنه لا، عدم التفريط في
5: منهم ديابي. منهم،
6: ولكن
5: منهم.
6: أنا أقول لك معلومة
5: منهم، دومينغوس عندك،
6: إدارة الشركة عبد الرحمن، إدارة الشركة،
5: اللجنة التنفيذية أو اللجنة الرياضية.
6: نعم اللجنة التنفيذية لا، والإدارة الرياضية، الإدارة الرياضية بداية الموسم ترى إنه بيع ديابي فرصة كبيرة بهذا المبلغ الكبير. لكن أنا يعني أنا ما نشوف ما نشايف سبب كبير أو

0: سبب فني انك تستغني عن ديابي صراحه. طيب. لانك انت ما تقدر تعوضه، وجمهور الاتحاد لن يقبل باي لاعب يكون اقل من ديابي مثلا.
1: ممتاز. بالنسبه لبرغوين،
0: بالنسبه للاعب برغوين، برغوين اتى عرض او استفسار شفهي من اياكس، من اياكس الهولندي تقريبا بمبلغ يعني 5 مليون يورو. عرض شفهي للآن، يعني ما هو عرض رسمي عشان يبغوا يتعاقدوا مع برغوين، ولسه يعني لسه الامور شفهيه.
1: الامور شفهيه. ابى اروح لك ابو نهار، تحس الوضع في الاتحاد مستقر ولا يعني الى الان يحتاج عمل اكبر؟
2: يحتاج عمل اكبر. يعني يا اخونا ماجد ذكر ان الاداره الرياضيه موافقه على بيع ديابي، ما ادري من اللي معطل الصفقه. يعني لاعب زي ديابي 18 مليون يورو يعتبر انجاز للاداره الرياضيه في نادي الاتحاد ان بيع اللاعب.
1: صح.
2: دام الاداره الرياضيه موافقه، من اللي معطل الصفقه؟
0: ولكن يعني من البديل يا ابو نهار؟
2: القرارات الاداره الرياضيه. ها،
1: مين البديل؟ يقول
0: البديل ابو نهار، ما حد لاعب بجوده ديابي. ها،
2: الإدارة الرياضية موافقة؟
0: ترى هي برؤيتها أن ترى أنه والله ممكن تستفيد، وهذه فرصة لا تعوض بالمبلغ هذا كبير. لكن في الناس في الإدارة التنفيذية، لجنة التنفيذية تمانع هذا الشيء.
2: أيوة، يعني أنا زي ما ذكرت أن القرار في الاتحاد حتى الآن يعني ما في شخص مسؤول عن اتخاذ القرار. دام الإدارة الرياضية عندها رأي واللجنة التنفيذية رأي، أنت تقريبا أسبوعين ثلاثة أسابيع بتقفل الفترة.
0: نعم.
1: صح.
2: ودولا حتى الان مختلفين في هذه الامور.
0: لا لا لا، شوف
2: ونادي زي انتر ميلان، نادي زي انتر ميلان ما راح يصبر عليك، ما راح يعطيك فتره.
0: لا لا لا، صابر لا صدقني صابر. لاعب ديابي هذا دليل واضح انه انتر ميلان انديه كبيره ترغب بديابي لمستوياته الفنيه. لماذا يضحي فيه الاتحاد نادي الاتحاد اذا ما لقي البديل المناسب؟ يعني مثلا انت مثلا دحين تبيع ديابي ب 30 مليون يورو مثلا، فين حتلاقي لاعب ب 30 مليون يورو يعني جناح مثلا؟ جناح انت جبت اصلا لوبي
1: مالكم
0: محور 19 مليون يورو
1: مالكم
0: من الميريه درجه اولى
1: مالكم ممكن يعني ماجد مالكم.
2: فبالتالي يعني اداره الاتحاد ما راح تبيع اللاعب ديابي.
0: ما قلت لسه باب مفتوح، لسه بعد المباراه، بعد المباراه الاسيويه تقريبا من الجوله الاولى من دوري روشن سوف تتضح كثير من الامور.
1: طيب علي، ديابي
3: قيمة فنية كبيرة جدا، لاعب مهم، لكن للأسف عقلية اللاعب مع الاتحاد في الفترة الأخيرة تحديدا سببت كثير صراحة من الأمور، عدم رغبة اللاعب. شعرت في كثير من اللحظات بأنه غير جدي مع نادي الاتحاد من الناحية الفنية ومن الناحية الانضباطية. أكثر من مرة أخذ كرت أحمر وما كان حاضر ذهنيا مع الفريق. يمكن الاتحاد مر في ظروف ما بين تغيير المدربين، ما بين تغيير عدة أمور داخل أرضية الملعب بالنسبة له، حتى الفريق يعني على مستوى النتائج ممكن ما خدمه ولا ساعده بشكل كبير. أنا أعتقد أن ديابي قبل لا يجي الاتحاد كان مطمع للأندية ولاعب مهم، وحتى يوم جاك يعني ظهر في كثير من المستويات صراحة مميزة تدل على إمكانياته الكبيرة. لكن في نقطة أساسية عبد الرحمن أنا أبغى أفهمها وعجزت أفهم الدور الإداري في نادي الاتحاد وين؟ تقول لي وش الدور الإداري علي؟ الآن احنا شفنا في منتصف الموسم الماضي إدارة الاتحاد جلبت للكباتن حامد المنتشري ومحمد نور لدعم الفريق والوقوف مع الفريق، وتهيئت على ما يقولون غرفة الملابس في نادي الاتحاد. وين هم الآن؟ موجودين؟
1: لا، موجود حمد المنتشري.
0: حمد المنتشري اصبح مدير الفريق.
1: صحيح.
3: ممتاز. طيب انا ما اتكلم ان مدير فريق، انت اليوم يوم جبت حمد المنتشري ومحمد نور في الفتره الاولى جبتهم على اي اساس؟ كان الواضح
0: مستشارين عشان البطوله الاسيويه.
3: ممتاز. يعني انت كنت جاي تبغى تحاول دعم لغرفه الملابس.
1: اي،
3: هذا يدل على ان في خلل في غرفه الملابس ولا لا؟ اليوم انت عبد الرحمن في الشركه لما تجيب موظف في مكتب معين في مشكلة في المكتب تحتاج لها موظف. فبالتالي اليوم الدور الإداري في نادي الاتحاد أنا أعتقد أنه سبب كثير لعدم ظهور كثير من اللاعبين بمستوياتهم. مو بهم نفس اللاعبين عبد الرحمن اللي جابوا دوري الكاس، ديابي، برغوين، حسام عوار، فابينيو، دانييلو، كثير من اللاعبين، رايكوفيتش. هل رايكوفيتش الموسم الماضي هو الموسم اللي ما قبله؟
1: لا أكيد لا،
3: مستوى جدا سيء
1: أكيد لا. طيب.

0: أبي كذلك برقوين يا رجل.
1: أنا أقول أحياناً
0: برقوين وأنت تشوفه في الملعب تشعر أنه وزن اللاعب 120 والله العظيم، تشعر أن اللاعب ما هو قادر يتحرك أساساً. فبالتالي اليوم المشاكل الإدارية في الاتحاد هي سبب يعني شكرا انك اكدت المعلومه. لا وبالتالي عبد الرحمن اليوم المشاكل،
1: لا بكره حتشوفه ان شاء الله يوم الثلاث تشوفه ان شاء الله
0: ان شاء الله. نتمنى الاتحاد التوفيق امام جزيره المرء، لكن اليوم انا اتكلم اليوم على مشكله
1: انا اشوف الاتحاد
0: في الموضوع الاداري. انا اعتقد انه يسبب كثير مشاكل.
2: انا عندي وجهه زياده
0: على ذلك، نقطه بس اخيره
3: بصراحه،
0: لو اداره الاتحاد عرفت تتعامل مع اللاعبين انا اعتقد مو بس موسى ديابي، حتى بريغوين ممكن يجيب سعر ممتاز للنادي الاتحاد.
2: والله انا عندي وجهه نظر ابو ساره في موضوع اللاعبين الاجانب تحديدا، ترى مو بشرط يتوفق، حتى لو كان اسم يمكن خلنا نقول سي في اعظم من موسى ديابي. موسى ديابي اسم كبير، ويوم يجي الدوري السعودي كلنا اشدنا بالصفقه وقلنا صح. اختيار مميز، وكان مطلب الكثير من الانديه حتى على مستوى يمكن اوروبا وبعض الانديه المحليه. التوفيق وعدم التوفيق ترى أمر يعني أحيانا ما يتوفق اللاعب، يجيك حتى صارت مع الهلال مع النصر مع الاتحاد مع الأهلي أسماء كبيرة لكن ما تتوفق.
3: طيب أبو أنمار شو كنت بتقول آخر شيء؟
1: أبغى أقول إنه الخلل مع أبو فهد، الخلل ترى في إدارات الشركة، إدارات ما عندهم استراتيجية بعيدة المدى وقصيرة المدى. يعني مثلا أنت عندك إدارة نادي الاتحاد كان وضعت استراتيجية الموسم ما قبل الماضي إنه والله ما حنغير مدرب. أول خسارة من بطولة السوبر بدأوا يعملون على إنه والله نغير نجلب لاعبين، لكن الاستعداد من بداية نهاية الموسم قبل الماضي كان يقول كل التقارير الفنية من الإدارة الرياضية تقول إنه اللاعبين مستمرين متميزين مع المدرب الفرنسي أصلاً بلان. لكن طيب. أول هزيمة من نادي النصر في الجولة الرابعة غيرت هذه الاستراتيجية. لو أنا وضعت كأندية استراتيجية لجميع، أنا ما أتكلم عن الاتحاد فقط، أتكلم عن جميع الأندية، لو وضعت استراتيجية لا أحد يستطيع أن يتعداها، مثلا أنا والله لا مثلا بغير المدرب في الجولة الرابعة يقول هذا مثلا واضح. ممنوع يضعوا شروط إنه والله ما يتغير المدرب إلا في الشديد القوي. طيب. مثلا 5 جولات 6 جولات 7 مباريات ينهزم المدرب، وبالتالي أنت تستطيع كإدارة رياضية تغير المدرب، لكن بهزيمة واحدة فقط والاتحاد كان ينافس على الصدارة مع النصر، تيجي تغير الاستراتيجية كاملة اللي بنيتها أنت الموسم الماضي، تقول والله عشان هزيمة واحدة بغير المدرب وغير لاعبين.
0: الهزيمة من النصر يا أبو أنمار مختلفة.
1: لا ما هي مختلفة والله يا هذيك المباراة لو شوف أنت بريوين كم هجمة ضيع كنا.
3: طيب بس لك سؤال معلش ماجد بس لك سؤال، من رايح معك في المنوال، من رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الآن؟
1: الكابتن فهد سندي.
3: طيب اليوم 10 أغسطس صح؟ دخلنا 10 أغسطس
1: 13 أغسطس انتهي،
3: باقي له 3 أيام
1: يوم الخميس
3: مكمل؟
1: 13 خميس؟
3: إيه 12 الخميس 13 الجمعة.
1: عبد الرحمن صراحة أنا ما عندي معلومة إنه يكمل ولا ما يكمل والله.
3: طيب ما افتحوا انتخابات؟ طيب ما افتحوا انتخابات
1: بمصادري في فترة نظامية يقول لك تمديد 3 شهور.
3: إيه أتكلم ممكن يكون له تمديد 3 شهور،
1: بس هذه إدارة الشركة.
3: إيه ممكن.
1: نعم ممكن إدارة ممكن. الشركة هي من ستقود الأندية.
3: إذا ما فتحوا انتخابات حتى الآن فالمفترض أنه تمديد، لأن متى نعم. تفتح انتخابات؟ طيب إذا الرجل راح يمشي
1: مفترض
3: يوم الخميس الجاي آخر دوام له صح ولا لا؟
1: إيه هم إدارة الشركة،
3: لأن الماجد مثلا نعم. الماجد رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأسبق قال إن أنا ما راح أكمل، فخلاص انتهت فترتي وما راح أكمل، ما راح حتى لو مددوني.
1: بس هو الوحيد أكمل. هو الوحيد فقط.
3: وخالد الغامدي قدم استقالته.
1: خالد الغامدي إدارته لا.
3: خالد الغامدي قدم استقالته.
1: إيه هو الوحيد فقط، لكن أعضاء مجلس إدارة لا يا عبد الرحمن.
3: يس عارف فاهمك أنا أتكلم عن الكابتن.
4: اثنين من أعضاء مجلس الإدارة
3: يا. حتى اثنين من أعضاء مجلس الإدارة صح؟
4: خالد الهندي ومحمد أمقار.
3: إيه هذا خالد الغامدي.
1: ايوه انا اقصد استقال الرئيس مو شرط انه يستقل مع اعضاء الاداره.
3: ماجد يعني مكمل ولا مو مكمل؟

0: عبد الرحمن عبد الله ما عندي معلومه.
1: خلاص ممتاز خلاص شكرا.
0: هي
1: شكرا شكرا
0: صراحة يعني عبد الرحمن أنا أقول لك فترة تنتهي أسألني بعد يوم الخميس إن شاء الله.
1: يعني ما صارت انتخابات يعني اللي يقرأ المشهد اليوم فترة تنتهي يوم الخميس
0: ما في انتخابات عبد الرحمن.
1: ما صارت انتخابات ما في انتخابات. ما
2: شوف حسب حسب خبرتي في البرنامج معاشرة أبو نمار المعاشرة الممتازة صراحة واللي تشرف فيها
1: إيه
2: فات سندي مكمل
1: التمديد ترى أشوف
2: إيه.
1: طيب خلوني أستأذن المشاهدين والمستمعين الكرام بفاصل قصير وبعد الفاصل. الاتحاد يفتقد روجر بالرباط الصليبي قبل ملحق النخبة الحاسم العميد بمن حضر.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.
1: اهلا بمشاهدي اس بي سي ومنصة شاهد ومستمعينا عبر اثير جدة اف ام ومنصة الاولى كذلك. بتوجه بشكل سريع الى الاهلي، اعتقد تكلمنا عن كثير من الاندية ومرينا مرور سريع على كثير من الاندية، خلينا نتوجه للاهلي. بروح لك مشعل اتكلم عن، ما ادري هل اتجاوزها ولا ما اقدر اتجاوزها ولا اتجاوزها، على مضض استقالة ماتياس ياسلا. اباخذ تعليقك وباخذ اذا عندك معلومة.
2: إيه استقالة ياسلا، يعني كما يعلم الجميع حصل على عرض مقارب لعرض من النادي الاهلي، نادي نيوكاسل الانجليزي. ياسلا فضل خوض التجربة مع النادي الانجليزي على استمرار مع النادي الاهلي. يعني الموضوع نرى ان موضوع عادي ويحصل في اي نادي في العالم، خروج ياسلا امر طبيعي جدا. حصل على عرض افضل، حصل على نفس المدة التي كان يرغب بها في النادي الاهلي. يعني انا سبحان الله نفس العرض حق الاهلي توجه لنيوكاسل، المدرب قبل بهذا العرض ووقع النادي نيوكاسل. امر طبيعي جدا يحصل في كرة القدم. خروج ياسلا يعني امر حصل، امر انتهى بالنسبة للمشجع الاهلاوي. مشجع الاهلاوي الان يرى انه بعد ياسلا لابد من العمل اكبر لتعزيز الفريق بشكل اكبر. الفريق الان يحتاج المحور اجنب، الفريق يحتاج اللاعب ظهير ايمن محلي. حتى الان هذه الملفات لم تحسم. جمهور الاهلاوي يامل بحسم بسرعه حسم هذه الملفات قبل بدايه الدوري، قبل بدايه بطوله كاس القارات. تقريبا باقي اقل من شهر على بطوله كاس القارات، يعني بطوله صعبه جدا، بطوله راح يمثل فيها النادي الاهلي، راح يمثل الوطن. يعني نامل تعزيز الصفوف قبل هذه البطوله.
1: طيب أروح معك الجانب آخر بعد ماتياس ياسلا، أتكلم عن روي بيدرو. في كلام كثير عن روي بيدرو خلال الفترة الماضية، عندك معلومة أنه روي بيدرو علاقته مع الأجهزة الإدارية جيدة، علاقته مع اللاعبين ممتازة، هل هو كان واحد من الأسباب اللي خلى ياسلا يقدم استقالته؟
2: والله ممكن، انا تكلمنا في فتره سابقه انه ياسر ما كان يرغب في الجناح ترينكاو، تم جلبه عن طريق بيدرو. تكلمنا في حلقه سابقه عن هذا الامر. بيدرو انا بالنسبه لي انا ما احكم مع العمل ومع علاقته باللاعبين او مع الجهاز الاداري، انا احكم على عمله من خلال تسويق اللاعبين. انا جاي مدير رياضي براتب عالي جدا، اعمل منه يعني كمتابع او كمشجع للنادي الاهلي، دورك الاساسي تسويق اللاعبين. لما تجيني حتى الان انت قادر تسوق لينزوميو، انت قادر تسوق دامس، انت قادر تسوق ريكاردو ماتياس، تيجي تقول لي موضوعهم صعب؟ لا، هذا صعب يقوله مشجع عايد. انت مدير رياضي جاي من البرتغال تستلم راتب وقدر، وهذا وظيفتك. انا ما ابغى مدير رياضي يجي يطلع لي في المدرج يقعد يبكي ويطلع بعد المباراه ينزل بوست في انستغرام يعتذر للجمهور، هذا مو دورك. دورك انت تسويق اللاعبين، جلب صفقات مبالغ معقوله، جلب لاعبين محليين، التفاوض مع وكلاء محليين. يعني روي بيدرو فشل في هذا الجانب. انا عندي معلومه مؤكده قبل ما اطلع الحلقه، وصلت مع اكثر من مصدر، صفقه رادا العتيبي روي بيدرو حتى الان يعني لم يتخذ اي خطوه ايجابيه. يعني يقدر يخلص صفقه رادا العتيبي فتره وجيزه، بس حتى الان ما في اي خطوه يعني ايجابيه في هذا الموضوع. موضوع له اسبوع تقريبا، الموضوع هادي، ما في اي تقدم في المفاوضات. هذا عمل بيدرو الاساسي.
1: انت تحس ان الوضع، تحس انت تشعر حتى بعد صراحه الاستقاله ماتياس ياسلا، وهي ضربة بحق اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وزملاء وكل الناس، يعني بصراحة حتى جمهور الأهلي، يعني مع احترام والتقدير للسيد ماتياس ياسلا، ولكن مهما يكون يعني كانت ضربة موجعة بالنسبة لهم، لأنه هو اللي بنى الفريق هذا الموجود.
2: صحيح،
1: عرفت؟
2: إيه أبو سار، أنت قادر تعدي،
1: مو قادر تعدل. أتكلم كيف شايف التحركات الإدارية بالتعاقد مع مدرب جديد، بأنه تحس الأجواء في المعسكر حتى الآن لا تزال إيجابية، تحس اللاعبين أخذوا على عاتقهم يعني قيادة الأمور، مثل اليوم إيبانيز جدد حتى 2030، ترى مو سهل صراحة. ديميرال معك وراح تكلم مع الإدارة، الميندي كيف يقود الفريق، تحس أنه إلى الآن الروح موجودة وزعلانين على الشيء اللي صار.
2: في الأهلي لاعبين يحسد عليهم للأمانة، يعني مندي، ديميرال، إيبانيز، يعني لاعبين يحسد عليهم النادي الأهلي، قادة موجودين داخل النادي الأهلي، لاعبين يقدرون الجمهور، يقدرون المدرج. هذا يعني لازم يواكبوا عمل كبير من الأستاذ بيدرو، من الأستاذ أحمد الشنقيطي، لازم يقدم عمل أكبر الفترة القادمة. يعني عندك لاعبين مميزين، اللاعبين يضعون هدف الموسم القادم تحقيق البطولات. يعني أنت لا تقتل هذا الهدف وهذا الأمل بالدخول يعني موسم كامل بظهير أيمن محلي واحد. أنت الآن تتكلم محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن موقوف في مباراة النخبة 6 مباريات.
1: صح.
2: يعني ممكن أول 6 مباريات في النخبة لعب بدون ظهير أيمن.
1: جميل.
2: ليش؟ راح ألوم مين أنا؟
1: طيب خلي
2: أمامكم مشجع راح ألوم مين بالفترة دي؟
1: واضح ذا الكلام على
2: الأظهر. الآن الفترة موجودة تقدر.
1: أنا
2: تقدر الآن.
1: معليش عشان الوقت مش على أسألك عن مندي. صحيح المدرب في كلام إنه مش بحاجة مندي كحارس أجنبي.
2: مندي مستمر مع النادي الأهلي.
1: ممتاز.
2: مستمر مع النادي الأهلي.
1: ممتاز.
2: مندي مستمر مع النادي الأهلي. الكابتن كابتن فراس البريكان إن شاء الله تم الاتفاق بشكل كبير على تجديد عقده مع النادي الأهلي.
1: كم باقي
2: يعني اليوم ما شاء الله مع عودة البرنامج عادت الأخبار الإيجابية للنادي الأهلي اليوم.
1: لا ممتاز والله ودنا يعني لأن النادي الأهلي يستاهل.
2: الأخبار الإيجابية تستاهل.
1: لا لأن النادي الأهلي يستاهل لأن عنده بصراحة عنده.
2: لا شوف المشجع الأهلاوي للأمانة عاش أسبوعين سيئة جدا يعني. للأمانة يعني كانت أخبار سلبية من كل مكان.
1: ممتاز يعني الحين إيبانيز
2: بس اليوم
1: خلصوا معه.
2: بدت الإيجابية تظهر.
1: إيه إيبانيز خلصوا معه. مندي مستمر مع الفريق. فراس البريكان بيجددون عقده قريبا. بعد في شيء إيجابي؟
2: حتى عام 31.
1: حتى عام 31. إنزوميو قل لي براح بعد. عبد الله رديف.
2: إنزوميو فيه محاولات كبيرة للخروج. عمل كبير جدا. في عمل كبير للخروج إنزوميو.
1: ممتاز.
2: عمل كبير جدا. يعني جمهور الأهلي الفترة الماضية يعني قام بعمل ومطالبات كبيرة. يعني أظهرت نتائج الفترة الحالية للأمانة. يعني شفنا آخر يومين تحرك النادي الأهلي والتعديلات كبيرة وأخبار إيجابية بدأت تظهر. نتمنى استمرار هذه الأخبار الإيجابية يعني لمصلحة الكرة السعودية. النادي الأهلي راح يمثل الوطن في دول القارات.
1: أكيد ما في شك.
2: مهمة جدا ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي فيها.
1: ممتاز. أنا انتهى وقتي. أشكر زملائي الأعزاء مشعل العتيبي، ماجد هود، وكذلك علي العنزي وحمد الصويلحي. شكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين قناة SBC وسمعينا عبر أثير جدة FM، مشاهدينا في منصة الأولى، وكذلك شاهد حلقة أولى، ومكملين معكم إن شاء الله طوال الموسم بنفس التوقيت دائما. دورينا غير، نلتقي دائما على خير، في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف يسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.

0: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

مساعدكم دائما وابدا سعيده بكم. يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا، اكيد انتم معنا في الحرف 29. يا هلا وسهلا بالجميع، يا مساء الخير والسعادة والأخبار الحلوة. يا هلا وسهلا، رح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع الجميل لمخرجنا المبدع أكيد عبد الله الكعيد. يلا أول فاصل وراجعين.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، تقدروا ترسلوا مشاركاتكم ورأيكم، الافتتاحيات اللي تحبوا يعني نقرأها ونفتتح فيها حلقات 29. كمان ممكن تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وهلا وسهلا بالجميع. مازن الغانمي هلا وسهلا، يقول هلا والله مريم وعبد الله، حياكم الله وحبايب الحلقة 29 أو الحرف 29 مش الحلقة 29. هلا وسهلا بك يا مازن. كمان معاذ هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة ومساء النور مخرجنا عبد الله الجعيد، يقول مع زحمة الحياة مع زحمة الحياة لا تنسى البديهيات، من يجرؤ ينتصر، اللطف قوة واللطيف ذكي، سلامك الداخلي أغلى من ألقاب العالم، اليوم العادي نعمة، لا تكن أتعس شخص على القمة، المسرات الصغيرة تقود لحياة كبيرة، كل ما فاتك ليس لك، لست في سباق مع أحد، اقرأ واسمع 29. نعم مساكم يمطر وردا تقولها مريومة، مساءاتكم وحياتكم كلها تمطر ورد وجمال وعطر يا رب. شكرا يا معاذ. طيب هادي بحداد هلا وسهلا، يقول حين يرخي الليل سدوله وتهب نسمات الهواء العليل، أطرب لسماع البرنامج المحبب الحرف 29 بصوت المذيعة المتألقة دوما مريم العبري، شكرا لك. حينها سعادتي لا توصف، وكون قريبا من إذاعتي الصغيرة التي عفى عنها الزمن أي قديمة، لسماع كل فقرات البرنامج في الإعداد والتقديم والإخراج، يعطي البرنامج نكهة خاصة، فتحية خاصة مني للمذيعة المتألقة الأخت مريم والمخرج، مساكم سعيد. شكرا لك يا هادي، مساءاتك جميلة وسعيدة، شكرا على هذا الإطراء الراقي، يعطيك ألف عافية، شكرا لك. أكيد 29 دائما معاكم ومنكم ولكم، وإن شاء الله دائما نتمنى أن نحن نقدم أفضل ما عندنا، نكون جزء جميل في حياتكم. طيب في افتتاحية حبيت أني أشارككم فيها من الاختيارات أو الكتابات الجميلة حقيقي، يعني يقولوا بعض الناس يقولون لك اختفيت، أوكي، وأنت في الحقيقة ما زلت في المكان نفسه، رقمك لم يتغير، حساباتك كما هي، ولو أرسلوا لردت عليهم، ولو اتصلوا لأجبت، المشكلة ليست أنك اختفيت، بل أنهم لا يتذكرونك إلا عند الحاجة، أنت لم تغب، هم فقط لا يرونك حين لا تكون لهم فائدة. أتفق جدا مع هذه الافتتاحية الحلوة، وفعلا كلنا يمكن مرينا بهذه الحالة أكيد، اللي يجي يعني فجأة يقول لك أنت اختفيت، أنت فينك، اختفيت، طب ما أنا موجود. فعلا أنا موجود، مكاني موجود، بيتنا موجود، شارعنا موجود، أرقامنا موجودة، عملي موجود، كل شيء موجود، فأنتوا من تغيرتوا. عموما خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم. اليوم موضوع حلقتنا عنوانه كيف تصبح أكثر إبداعا، هل الإبداع موهبة أم مهارة نتعلمها؟ لماذا أحيانا تجف أفكارنا أو تنتهي أفكارنا؟ الإبداع خارج الصندوق وداخل الحياة، هل قتلت الجدية إبداعنا؟ لما إحنا نقول لشخص إنه مبدع، نقول عن هذا الشخص أنت مبدع، غالبا إحنا نتخيله إيش يجي في بالنا، يجي في بالنا إنه فنان، يجي في بالنا إنه مخترع، يجي في بالنا إنه عبقري أو كاتب، لكن ماذا عن الإنسان العادي جدا اللي يلاقي حل لمشكلة؟ ماذا عن الإنسان الذي يصارع الحياة وينجو
ويقف على الرصيف. ماذا عن الأم التي تجد حل جديد لمشكلة يومية؟ ماذا عن الأم التي تقف بجانب أبنائها؟ ماذا عن الإنسان الذي يعيد ترتيب حياته بعد أزمة عاصفة؟ ماذا عن الإنسان الذي يقف على قدميه بعد تجربة مؤلمة وبعد انكسار؟ ماذا عن الإنسان أو الموظف الذي يخلص في عمله أو يختصر إجراء طويل ويساعد الناس؟ ربما الإبداع مو بس أنك تنتج فكرة لم تخطر على بال أحد، وفي النهاية هذه الفكرة ممكن تكون على أرض الواقع، ممكن تكون حبيسة الأدراج. تمام؟ الإبداع أنك أنت تكون لك فائدة في هذه الحياة، تكون لك فائدة، تكون لك فائدة. الإبداع ممكن والله تكفي الناس شرك حقيقي. أنت كده تكون قمة الإبداع، قمة الإبداع. عموما نرجع لموضوعنا. الإبداع أنك ممكن تسأل سؤال مختلف، تسأل سؤال مختلف. الإبداع ممكن تربط فكرتين ببعض يعني وتعمل شيء جديد. إنك تتوقف عن تكرار حل ما عاد لي فايدة. أوكي؟ الإبداع إنك تتوقف عن الجدال العقيم. الإبداع إنك تتوقف عن ضياع وقتك. الإبداع إنك تهتم بصحتك وبالناس اللي بتحبك. عموما، هل يولد بعض الناس مبدعين ويحرم آخرون؟ أم إن داخل كل واحد منا قدرة إبداعية لكنها تقل كلما خفنا مثلا من الخطأ إننا نخطئ أو نقدم على شيء جديد أو تجربة جديدة، أو إننا استسلمنا للروتين أو انشغلنا بإرضاء الناس؟ هذا هو موضوعنا اليوم. فضفضت معاكم قبل ما نبدأ. هذا هو موضوعنا اليوم، وأذكركم برقم الواتساب 800-200-44-28-28. رح نغني مع عبدالله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن الإبداع، بس مش أي إبداع. كيف نصبح أكثر إبداعا؟ هل الإبداع موهبة أم مهارة إحنا نتعلمها؟ لماذا تجف أفكارنا؟ لماذا يعني يطلب مننا إحنا دائما نكون خارج، نفكر خارج الصندوق وخارج كل شيء يعني حوالينا؟ خليني أقول الإبداع موجود في كل شيء، ترى مو شرط إنه لازم والله تجي

فيها عشان انت تكون مبدع. احنا احيانا او المجتمع ولا ما اعرف مين اللي قاعد يعقد كل الامور حوالينا، انت عشان تكون مبدع لازم تجيب شيء خارق للعاده. خير، مين حط القوانين هذه؟ مين حطها؟ مبدع ممكن تكون ملتزم في عملك، انت مبدع. الام اللي بترعى اولادها وترعى الطفل المريض وتقف بجانبه مبدعه. الزوجة اللي أنا بقول أبسط الأشياء، ترى اللي بتطبخ طبخ طيب لها والأسرتها مبدعة. الأب الحنون اللي يتابع أولاده مبدع. الإبداع موجود في حل المشكلات، موجود في إدارة الوقت، موجود في التربية، موجود في العمل، موجود في إعداد برنامج، موجود في العلاقات، موجود في طريقة التعامل مع الأزمات، في كل شيء. يمكن ما تقدر ترسم لوحة ولا تخترع اختراع، لكن تملك القدرة على الجمع بين الأفكار وصناعة شيء جديد خاص فيك. الإبداع ببساطة هو إنتاج فكرة نافعة جديدة نسبيا ومناسبة للموقف. مو كل شيء غريب ممكن يكون إبداع، ولا كل فكرة جديدة ممكن تكون مفيدة. الإبداع الحقيقي يجمع بين الشيء الجيد والقيمة والأثر اللي بيتركه. عارفين إنه أكبر عدو للإبداع هو الخوف من الخطأ. الشخص المبدع ممكن ما يملك دائما أفكار أفضل من الآخرين، لكن يسمح لنفسه بإنتاج أفكار سيئة أكثر، لأن الفكرة الجيدة تأتي بعد عشرات الأفكار العادية. أما الشخص اللي يبغى على طول فكرة كاملة من المحاولة الأولى فهو لا يبدأ من الأساس. إحنا نقتل الفكرة في مهدها عندما نقول إنه هذا عمره ما ينجح وهذا سخيف وهذا في غيري سبقني له والناس ما يعجبهم وأنا ماني مبدع. الإبداع دائما حطوا في بالكم يحتاج إلى مساحة آمنة تظهر فيه الفكرة قبل ما تحاكم. طيب، الاستعجال يقتل الأفكار. نعم، الاستعجال يقتل الأفكار. مو كل فكرة تظهر تحت الضغط. بعض الأفكار تحتاج إلى وقت وإلى مرحلة تسمى الاحتضان الذهني، يعني تفكر فيها أكثر، تعطيها أفكار كثير، تفكير كثير، تفكر في مثلا في المشكلة وتبعد عنها وترجع مثلا مرة ثانية تفكر فيها، تجلس بهدوء وتنشغل بأعمال ثانية، ترجع للفكرة مرة ثانية زي كده. عشان كده في أفكار ما تجي في وقت التفكير نفسه، يعني وانت جالس مثلا على مكتبك، يعني أوكي، أو عند مكتبك، ممكن تيجي وانت ماشي في الطريق، ممكن تيجي قبل ما تنام، ممكن تيجي وانت نايم، ممكن تيجي انت بتعمل رياضة، ممكن تيجي وانت في المطبخ إلى آخره. مش الراحة دائما هي اللي بتنتج أفكار، أحيانا تكون هي جزء بس مش هي الأساس. طيب، خلينا نروح لمواضيعكم، مشاركاتكم على الواتساب. طيب، عبد الله بركات، يا هلا وسهلا. طيب، عبد الله يقول الإبداع ليس موهبة فطرية فقط ولا مهارة مكتسبة فقط، بل مزيج من الاثنين. قد يولد بعض الناس باستعداد أكبر للإبداع، لكن هذا الاستعداد لا يزدهر إلا بالتعلم والتجربة والفضول والاستمرار. فالإبداع لا يعني أن تأتي بأفكار ما قد أحد جابها، بل أن ترى الأشياء المألوفة من زوايا مختلفة. نعم، وأن تجرؤ على التجربة دون خوف من الخطأ. والنصيحة أن لا تنتظر الإلهام ليبدأ إبداعك، بل ابدأ بالعمل واقرأ وجرب واسأل وتعلم من أخطائك. نعم، اتفق معك. طيب، ايش رأيكم نروح نغني؟ يلا يا عبدالله. اوكي،

0: 29 على جدة اف ام.
1: نعود لكم من جديد مستمعينا الكرام ونرحب بكم أجمل وأحلى ترحيب. مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا معنا الآن ونجدد أحلى تحية لكل أصدقائنا اللي معانا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج المبدع لمخرجنا المبدع أيضا أكيد عبد الله الكعيد. أذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. واليوم عن الإبداع بنتكلم، مش أي إبداع، عن الإبداع الواقعي من زاوية أخرى. الإبداع لا يبدأ لما تجد الفكرة، أو قصدي لم تجد فكرة لم تخطر على بال أحد، أوكي، بل عندما تتوقف عن معاقبة نفسك على الأفكار غير المكتملة، وخليك ولابد أنك تمنح أحد هذه الأفكار فرصة لتنمو. طيب، في كثير من المشاركات قاعدة توصلنا كالعادة، بليز اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة. على الطميحي هلا وسهلا يقول: الإبداع ليس مجرد موهبة فطرية، بل هو مهارة تطور وتسقل بالتجربة والتعلم المستمر، لا يحتاج إلى ظروف مثالية، بل ينشأ غالبا من التحديات ونقص الإمكانيات لإيجاد حلول بديلة. ليس حكرا على الفنون وحدها، بل يظهر في التفكير الاستراتيجي، نعم، وحل المشكلات وتنظيم العمل اليومي. لا يقف عند حد الإلهام، بل يتطلب بيئة داعمة وممارسة عملية ليؤتي ثماره. نعم، هذا هو فعلا يعني تلخيص جميل لحلقتنا اليوم اللي احنا بنتكلم فيه. دائما نقول نسمع هذا مبدع وهي مبدعة وهو مبدع وهذا هؤلاء مبدعين ومش عارف مين، وخلاص يقتصر الإبداع ان نكون مخترعين. نو، اذا انت عديت يومك بسلام وكان بيرفكت بالنسبة لك انت، هذا يعتبر إبداع. انك انت بتعيش بسلام وأمان واستقرار إبداع. انك انت ترسم حدودك الشخصية وتفرض احترامك على الآخرين وتحترم أيضا حدود الناس، هذا إبداع. إنك تعرف إمكانياتك وقدراتك، هذا إبداع. إنك تعطي كل ذي حق حقه، إبداع. أن تكون متوازن في حياتك، إبداع. أن تهتم بنفسك وأسرتك، إبداع، وإلى آخره. فأكيد خلينا واقعيين في رؤيتنا للإبداع. الإبداع مو إنه أنا يعني إما أنا أجيب فكرة فظيعة ولا أنا إنسان غير مبدع. طيب، كمان بعد مين عندنا؟ سطام، هلا وسهلا بصديقنا سطام بن نواف، يا هلا وسهلا. طيب، سطام يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، مساء النور والخير، يا هلا وسهلا. يقول: شكرا على برنامجك الراقي أستاذة مريم، وشكرا للمخرج أستاذ عبد الله. شكرا لك يا سطام، وجودكم هو اللي بيمنح الرونق والجمال لـ 29. سطام يقول: الإبداع ليس أن ترى ما لا يراه أحد، نعم، بل أن ترى ما يراه الجميع، بس بإيه؟ بطريقة لم تخطر على بال أحد، بس بطريقة ثانية فعلا. لأن الناس الكبار يتكلمون بالأفكار، والناس العاديين يتكلمون بالأشياء، والناس الصغار هم الذين يتكلمون بالناس. يا سلام، أتفق جدا يا سطام. نعم، طيب، مين كمان؟ هادي بحداد، يا هلا وسهلا. هادي يقول: أمسيكم بالخير يا مساء الأنوار. يقول: الإبداع صفة متواجدة في كل إنسان، وليس يكون الإبداع في المخترع فقط والعالم، لكن الإبداع قد يكون في الأب، نعم، وذلك بتربية أولاده التربية الصحيحة، وكذلك الأم في الإخلاص في العمل وإبداع، وحبك لمهنتك إبداع. نعم، تحية خاصة مريم ومخرجنا عبد الله، مساءك سعيد. شكرا لك يا هادي، مساءكم حلو. وأكيد إحنا رح نقرأ المزيد من مشاركاتكم ورح نرجع لكم بعد الفاصل. اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة، لأن شفت كثير من المشاركات قاعدة توصلنا. نروح نغني مع عبد الله ونرجع.

29 على جدة اف ام. طبعا 29 على جدة اف ام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا. اذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. تقدروا كمان تراسلوني وتكتبوا مقترحاتكم وآراءكم على الدي ام دايركت مسج في حساباتي الخاصه، سواء في سناب شات او منصه اكس. هلا وسهلا بالجميع. اليوم نتكلم عن الابداع، بس مش اي ابداع، عن الابداع الواقعي. طيب معاذ هلا وسهلا يقول: الإبداع ذوق ومهارة، فكل مياه المحيط على كثرتها لا تغرق.

حتى قاربا صغيرا ما لم تتسرب بداخله المياه. المشكلات، التحديات ما راح تغرقك ما لم تسمح لها بالتغلغل في داخلك. نعم، اتفق. طيب يحيى مغربي، هلا وسهلا، يقول أنا الإبداع لي بسمة إذا كنت السبب فيها، أنا الإبداع لي رسمة تحاكي من يعانيها، أنا الإبداع لي نسمة تهب بكل ما

مين كمان؟ مين ما قرأنا؟ يس. طيب خليني كمان أروح أرجع للواتساب، هرجع يا أبو ناصر، أكيد أنا حابة أختم بمشاركتك. أوكي، قبل ما نطلع فاصل حابة أختم بالكلمات الحلوة اللي أنت كاتبها، فأنا شايفتها. أوكي، يعني الآن راح أعطيك رمز اللي على الواتساب اللي هو الأوكي. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على سناب شات. خالد من الرياض يقول مساء الخير مريومة وعبد الله، مستمتعين جدا. شكرا لك يا خالد. يقول تصدقي انه افضل افكاري تأتي اثناء المشي، لما اجلس قدام الكمبيوتر او شاشة اللابتوب وأجبر نفسي على التفكير أشعر إنه عقلي يتوقف. أتفق معك خالد، الحركة، الابتعاد عن المشكلة مثلا أو التفكير فيها بتخلي عقلك يعيد تركيبها بطريقة جديدة وتفكر فيها بطريقة غير. نور تقول مساء الخير مريومة وعبد الله، مساعاتك تمطر وردا. مساعاتكم تمطر وردا وجمالا. تقول لما تكلمتي عن البيئة فأنا تذكرت، تقول أنا كنت أخاف أني أشارك بأي اقتراح في العمل لأن مديري كان دايما يقول أنه اقتراحاتي ما تصلح للعمل، يعني غير واقعية. تقول لما رحت قسم آخر اكتشفت أنه عندي أفكار كثيرة وكانت كلها ياخذوها ويعملوا بيها. يعني شوفي، المشكلة أحيانا مو تكون إنه أنت مش مبدعة، أوكي، أحيانا تكون في البيئة، في البيئة اللي أقنعت الإنسان بأنه أفكاره غير مهمة وغير واقعية وما ينفع تطبيقها، أو إنه صوته أساسا غير مهم. طيب في كمان مشاركة على الواتساب، كمان بتجي مشاركات. يحيى يقول الإبداع هو موهبة تولد في كل شخص عارف كيف يثق بنفسه والابتعاد عن كل الناس المحبطين. نعم يا يحيى، أتفق، لأنه زي ما قالت قبل شوي نورة، البيئة جدا مهمة. طيب كمان أم مدحت تقول الإبداع هو أنك ما تستسلم للروتين، تلاقي جمال في التفاصيل الصغيرة، تخترع لنفسك أسباب تبتسم، هو أنك تشوف كل يوم كفرصة جديدة مش نسخة من اللي قبله. يعني الإبداع مش لوحات ومعارض، الإبداع هو بيت دافي وضحكة على السفرة وكلمة في وقتها. يا سلام، أحسيت كده مشاركة حنونة يا أم مدحت، شكرا لوجودك دائما معانا. طيب كمان بسمة الإذاعة، يا هلا وسهلا. تقول مساء الخير أستاذة مريم، منورة المساء، أحب برنامجك كثير وأنا أحبك كثير يا صديقتنا الجميلة بسمة. طبعا بسمة معروفة معانا على طول في كل برامجنا، يسلموا يا بسمتي. طيب خلينا نروح لمشاركة أبو ناصر، ويا هلا وسهلا. طيب أبو ناصر يقول، طبعا دائما أبو ناصر يعني يسعدنا بكتاباته الخواطر الجميلة، فيقول حلم كالحكاية، نظرة وإعجاب وكلمة هامسة، ارتياح ثم حب، بعده عشق فتعلق فخاتمة. مهلا مهلا، ما أقصر سطورك وما أسرعك أيتها الفاتنة، تأتين على شوق وتمضين بسرعة كأجزاء الثانية. ضحكت وقالت يكفي هنا، انتهت الرواية وحلم الحكاية.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بأحباء وأعزاء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: إني عشقتك واتخذت قراري، فلمن أقدم يا ترى أعذاري؟ إني عشقتك واتخذت قراري، فلمن أقدم يا ترى أعذاري؟ لا سلطة في الحب تعلو سلطتي، فالرأي رأيي والخيار خياري. لا سلطة في الحب تعلو سلطتي، فالرأي رأيي والخيار خياري. هذه أحاسيسي فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحار. هذه أحاسيسي فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحار. ظلي على أرض الحياد فإنني سأزيد إصرارا على إصراري. هذه أحاسيسي فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحار. ظلي على أرض الحياد فإنني سأزيد إصرارا على إصراري. ماذا أخاف؟ ماذا أخاف أنا الشرائع كلها، وأنا المحيط، وأنت من أنهاري.

كن حذرا. الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة أف أم.